0: ونرجع معكم. أهلا وسهلا مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي، تحية طيبة لكل الأوفياء كل مستمعينا. أكيد رجعنا لكم مع ركن زعمة إيش نطيب غدوة، معناها شيف محمود بحضينا. مساء النور، مرحبا بك شيف، شنو حوالك؟
1: مرحبا بك مدام كريمة، مرحبا بك مستمعينا اللي يسمعوا فينا الكل. رجعنا لك
0: رجعنا في دار جديدة،
1: مرحبا بكم مرة أخرى.
0: يعني عايشك تعرف أنا شيف والله صدقني وأنا محضر في روحي جاية للبرنامج، قلت زعمة الشيف اليوم مش بشي يعطينا دبارة، علاش؟ قل لي أنت عليه، على خاطر بالرسمي راه كل حاجة تقولها نهار السبت في كريمة شو نهارت لحد أنا نطيبها.
1: لا برشي
0: من غير برشي حتى معناها نقاش،
1: حتى أنا بداية نعمل هكيك
0: برشا معناها انتفقنا الكل أنا نطيب
1: ببارة الشيف. برنامج تيانا غد وإن شاء الله يطبقوه، عديد مستمعين يتصلوا بي قاعدين يتصلوا
0: بيه. يلتي اليوم شنو اخترت لنا ميلا شيف؟
1: اليوم اخترنا إن شاء الله غدوة، ما نحكينا مرة اللي فاتت مدام كريمة، قلنا باش نحكوا على طاجين، نوع تاع طاجين باش نطبقوه، طاجين البي.
0: اي
1: يسالون عليه برشا كيفاش يحبوا يحضروه، حول الله غدوة باش نعملوا طاجين البي.
0: وعلاش مش فاهمة؟ فما حفلة ولا
1: حفلة مناسبة الصعود الأولمبيك
0: هذا؟ مبروك ليهم، مبروك
1: ان شاء الله، ان شاء الله مبروك للناسيونال، وان شاء الله العام الجاي ناسيونال
0: ان شاء الله،
1: ونعملوا غدوة حفلة ان شاء الله نعملوا طاجين البي مناسبة الصعود هذا
0: الأولمبيك البي.
1: الأولمبيك البي
0: اي الأولمبيك البي صحيح.
1: ونعملوا كوش سوا دجاج ولا مصلي دجاج
0: ولا
1: اللي يقدر يحب يعمل العلوش، نحن مش
0: كل

0: باش نحكوا على حكوا القدر. انا باش نحكوا على مصلي دجاج عادي معناها ومعها طاجين البي.
1: طاجين البي نبدو
0: ب غدوه لمت لحد ان شاء الله تلم عليها العباد هذه كل بمناسبه الصعود تاع الاولمبيك يعملوا عليها ان شاء الله ان شاء الله لما بيها
1: احتفاليه
0: احتفاليه ان شاء الله. باش نحكوا على الكوشه تاع الدجاج هي سهله الناس الكل تعرفها بالبرنسيب. نعملوا الصوص نتاعو يبدا وحده نحضروه
1: باش يتمثل
0: زعتر وكليل وشويه فلفل زينه والكركم شويه ثوم شويه ملح شويه زيت هذا كله نخلطوه مع بعضهم نحطوا فيهم الدجاج نرنخوهم بالدجاج نرمي في خضره تاع الدجاج مثلا يشرب الباهي ونحطوه في الطبق نتاعو ونزيدوه البصل ونزيدوه الطماطم والبطاطا نقصوها كي
1: تقصها
0: كيفاش يحب يقصها ونحطوها في الكوشة
1: وتحضر مع بعضهم الكل مع الدجاج
0: مع الدجاج الكل وتحضر بحول الله
1: والفلفل معاهم
0: لا في الاخ لا في الاخ بعد كي نرجع فلفل نحطو غطا فلفل ما يطيب
1: فيسع
0: فيسع
1: روحو خفيف
0: نتبعوها بالشوية يبدا قريب الطيب نحطو الفلفل تاعنا تحضر بحول الله نحطوها باش نركزوا على حاجة هي طاجين البي خاطر برشا سألوني عليها كيفاش يحب يحضر وديجا عندنا مناسبات باش نحضروه
1: ان شاء الله يا رب
0: ان شاء الله برشا افراح ان شاء الله
1: ان شاء الله يا رب
0: طاجين البي كل قدير وقدر ثم اللي يعملوا باللحم مفروم تاع
1: البقري
0: واللي ما عندوش يعمل سكالوب عادي هو حتى بسكالوب راهو جبنين ديما نحن نمشوا لاقل حلول باش
1: تكلفه عاده سامحني سي باش نقص عليك مثالش عاده اللي باش يعمل طاجين البي نهارتها باش يهون يعني اغلبيه تعملوا باللحم المفروم حقيقه تانية. اما هانو اللي شاهي وما ينجمش ينجم يبدلوا بالسكالوب
0: السكالوب والله جبنين يفوح والله جبنين
1: بالفيحه
0: بالفيحه نتاعو ياخذ مثلا باش يخدم للدار وطرف ياخذ كيلو سكالوب ولا اقل شويه 500 غرام مثلا نحن باش نحكوا على الفواحات اكثر نديروا قدر باش ياخذ اكثر اقل وحر نحن نحكوا على طل سكالوب 500 غرام مثلا ياخذ السكالوب نتاعو ياخذ يفوحوا بشويه كليل وشويه كليل شويه زعتر شويه نعناع شايح شويه ثوم يرحاه الكل وبعد ما يرحاه يطيبوا بشوي بشوي يعمل له لا اله الا الله محمد رسول الله يحضر اللحم نتاعو الحشو نتاعو يحط فيه شويه عظم
1: يكسر فيه
0: لا مش عظمه كامله يحط الاصفر برك يخلي الابيض
1: للكوش الاخراني الكوش
0: اللي بعدها يحط البلاطو نتاعو يدهنه بشويه زبده يحط اللحم نتاعو المفروم هذاك يفرش به البلاطو نتاعو يحطوا دريجين في الكوش على 180 درجه يخرجوا يعاود يحط الكوش الثاني اللي هو
1: السبنيخ
0: السبنيخ يحاول كيفاش ما يخليش فيه الماء يفور ولا يقليه في الزبده
1: يستقطر بالكدا
0: يستقطر بالبيه يعصب بالبيه يحط فيه شويه جبن على فكره اللحم يحط فيه شويه جبن نسيت جبن ربيع مع الحم زيد
1: مع الحم زيد
0: مع الحم شويه يقسم بيناتهم
1: بين ثلاثه طبقات
0: تروا كوش يجي فيهم كل واحد فيه جبن بالنسبه للسبنيخ كي يعصر بالبيه يحط فيه شويه العظم مثلا كالعاده
1: الاصفر
0: الاصفر العظم ومعه الجبن ويفوحوا شويه بشويه في الاكحل شويه يديهم ويعصروا بالبيه ما يخليش فيه الماء كيف كيف يتفرش فوق البلاطو تاعو دريجين من الزمان في الكوشه
1: في الفور
0: وفي الفور مع 80 درجه ويخرج يشد روحه بالبيه تبقى لنا
1: الريجوتا
0: الريجوتا كالعاده نحط لها شويه جبن زاده حتى هي وشويه فلفل اكحل وشويه يديهم مش ما تجيش مهسوسه ضربه صغيره كيف كيف تدخل الكوشة الفور ويحاول يتبعها بشوية على 180 درجة ياخذ وقته في راحته يتبعه بشوية نص ساعة 45 دقيقة يوم برنسيب الطوب
1: باش تيب معناها
0: باش تيب مرة واحدة ما يخليش تحمار برشا برشا يخرج كي يطيب يخرجوا يحاول يزينوا بعد عاد كل واحد غيره قدره كل الزينة واش يحب يحط يزين يزين شوية بيستاش شوية ما نعرفش لوز يعمل أي حكاية
1: الأغلبية يعملوا البيستاش هكا باش يذكروا بالفير نتاع
0: الفير نتاع البيوضية هذيك تعطيها منظر حلو ديجا خدمنيها
1: في رمضان وجيت محلاها
0: محلاها
1: محلاها
0: حلوه بها وطاجين البي على فكره راهو معناها حاجه باهية ومعناها يخدموا لي برجوا برشا ومسمينا طاجين البي عليها
1: شوف وعليش ياكلوا في البيت
0: احنا غدوا باش نحتفلوا نطيبوا طاجين البي ان شاء الله بالله حد
1: معناها بالنسبه فقط معناها باش نقولوا لاصدقائنا لاستوس اللي تنجحوا انه كل طبقه تيب في وحدها
0: كل طبقه تيب وحدها تاخذ درجين تاعينها
1: فوالا طبقتين بالاصفر والثالثه بالابيض نتاع
0: العظم بالابيض العظم بالطبيعه
1: لا باش يكون سهله ليهم في الخاخه
0: بالنسبه للعظم راهي تتكسر في الطاجين يمشي كان الاصفر للطاجين اللحم المره الاولى وبالنسبه
1: للابيض
0: الابيض يبقى لل شو اسمه للريغوتا وللسبناخ.
1: والسبناخ
0: يجي فيها حتى هي
1: الابيض.
0: يجي فيها الابيض.
1: يجي
0: به ويجي طاجينك مزيان ويقصوه
1: محلي طبقات في القصان. زاد تنجم تعملوا كيما ابراج البقلاوه
0: كيما تحب انت.
1: ثم
0: عنده الفورة، الفورمة مدورة، ثم عنده الفورمة كاريكا، كل واحد شو يحب.
1: طبعا مثلا في الافراح يقولوا لك شايف شنو يحبوا بالضبط، ولا انت اللي
0: السبت الجاي
1: في عرس ان شاء الله
0: السبت واحد
1: تتفنن وحدك، ولا هما ياخذوا برايك، ولا ساعات هكا
0: ثم يحبوا يكلموني مثلا يقترح شنو هي البرنامج تحب تسال هي. هو عادة يجي في الافراح مش كبيره ياسر، تاع لما صغيره مش برشا
1: تاع
0: لما تاع خطبه تاع
1: خاطر مكلف بصراحه، مكلف برشا
0: يجي في لما صغيره. مثلا انا عندي السبت الجاي ان شاء الله ربي يفرح الناس كل، عندنا لما تاع السبت واحد عزوز عرايس باش يعملوا طاجين البي، ماهوش انا حفله صغيره
1: ما شاء الله يا سيدي
0: مش
1: ما شاء الله
0: ما تكلفش لهم برشا بصراحه.
1: اكيد اكيد هو كله قدير وقدر هكا كيما قلنا. اللي اشتهي اليوم الشيف محمود هاو اعطاكم تبرع احتفاليه مع سعود الاولمبيك،
0: دونك
1: تلموا عليها ان شاء الله. ما عندكمش تنجموا تعملوا اسكالوب راهو عادي هكا دجاج في الفور.
0: عملنا ماهيش مكلفه برشا.
1: سلطه كي الغاده،
0: سلطه خضراء كي العاده، ما نمشوا ديما مع الموسم. نحن مش ما نتكلمش عليهم برشا، مازال الخيار مازال غالي. ناخذوا
1: وفلفل وطماطم غالي زاده برشا، شو نقول لك نعملوا شويه سلطه مشوي
0: بصراحه برشا عليها.
1: اللهم اسفنيريا يمكن شويه رابي، والا
0: اسفنيريا رابي وبسبيس وخاصه وحليب موجودين مازالوا شويه مازالوا هم ديجا قريب
1: ما عادش
0: شيء. جماعتين اخرين يرجع الخيار وتولي
1: ان شاء الله ترخص لينا شويه والله الخضره ان شاء الله يا شيخ. يعطيك الصحه، ما احلاها دبرت اليوم. ما نعرفش انا غدوه لازمني نشوف الامكانيات، نحب نحتفل بصراحه. تو نشوف ونقول لك
0: غدوه نحتفل ان شاء الله.
1: تو الجمعه الجايه نقول لك عملت طاجين البيض. الجمعه اللي فاتت عملت مكرونه
0: اكيد
1: فرحت العائله الكل معناها بمكرونه بالصلصه. يعيشك يا شيخ بارك الله فيك بطلتك اللي جينا معاك دبارة اللي هي متعبة راهي برشا برشا برشا، خاصة للي ما عندهاش شكون يدبر عليها. معناها
0: احنا قاعدين كل شيء نقول لكم احنا غدوة باش نطيب.
1: اللي اي واحد تسأل تقول له مش نطيب اللي تحبي
0: اللي تحبي ما هذه كامل.
1: يعطينا بالله دبارة الشيف محمود، ليه ما يعزش عليكم حتى شيء الشيف محمود هاوكا يعطيكم دبارة سهلة
0: ان شاء الله تعجبكم ان شاء الله.
1: تبارك الله عليك الشيف يعطيك الصحة. دونك ان شاء الله اللي فاتت ودبارة من الاول يرجع للستريمينغ لايف على باج إذاعة الكيف على الفيسبوك ويلقى ديسكسيون هذه الكل مع الشيف محمود في روبريك زعما إيش نطيب غدوة. شكرا لك شيف وإلى اللقاء، وإحنا مواصلين معكم المشوار أصدقائي صديقاتي على موجات إذاعة الكيف كريمة شو مع أحلى الإيقاعات المسائية نهديه لكم وين ما كنتم في الاستماع لنا.

0: متابعتكم كل سبت مع المتعة والجو الباهي في كاريما شو، برنامج خفيف، ضحك، حكايات وضيوف مميزين يستناو فيكم على إذاعة الكاف.
1: بربي نرجع للبياج متاع الميسيون متاعنا اللي هي تحية كبيرة برشا لزميلي نزار الهريغي وزميلي لسعد بن عياد، لكن ومضت لي تسمعوا فيها الكل اليوم اللي خدمهم زميلي نزار بالذكاء الاصطناعي. نحب نحييه تحية خاصة جدا جدا على مجهوداته اللي عملها معانا في اللقاء، وتحية كبيرة زيدا لسعد على كل معناها الانديكاتيف وزيدا كيف الأركان اللي هما بأمضاء زميلنا لسعد بن عياد. يعطيهم الصحة وشكرا ليهم، وديما نقول احنا في إذاعة الكيف راهو عمل تعاون كبير برشا بيناتنا باش نخلي هكا الأثر وانه مساحة تنجح بإذن الله تعالى. وهذا قلته لي انتوما واعترفتوا به ديما في لي كومونتير اللي توصلني، حتى في التواصل معايا في الخاص. يعطيكم الصحة فريمون برافو، وان شاء الله ديما أصدقائي المستمعين معانا وين ما كنا احنا وانتوما زيدة. تحية لأصدقائي مستعملي طريق، ربي معاكم وان شاء الله طريق الأمين والسلامة للجميع. نرجع للبوبليكاسيون تاعنا للفيدباك قبل ما معناها نمر للنغم الموالي. تحية الرفقة، تحية لصابنين، باش نرجع للرو بعد إن شاء الله قبل نهاية الحصة بالتدقيق محمود، تحية لبن يوسف زهير، الكميل مولهي، تزير جمال كيف نيديا، كل أصدقائي هكاش نرجع لكم. فقط حبيت نشكركم على التواصل. انتم إذا كنت وصلتوا للبرنامج تنجموا تكتبونا، مرحبا بكم، حتى اقتراحاتكم ناخذوها بعين الاعتبار. ونرجع توا مع الإيقاعات والأغاني قبل ما نمر للموجز الساعة السابعة.

0: كل نهار سبت خلي السبت متاعك غير، خليه مع كريمة شو، جو ضحك وبرشا مفاجآت تستنى فيك.
1: إذا نرجع معكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم أصدقائي، مرحبا بكل مستمعينا وأوفينا، تحية طيبة للناس اللي يلتحقوا بنا الآن على موجاتنا في كريمة شو. إذا الموعد مازال مع الفقرات، فقرتنا المرة هذية مش باش تكون بوان غوت، باش تكون قريبة من شهر التراث، بما أنه في شهر التراث برشا معارض صارت ومازلت باش تصير، وفما معارض صاير حاليا في قلعة الخصبة. زميلنا مصدق اللي حاضر في المعرض هذايا يواكب معنا هذه معناها التظاهرة، وخلينا مباشرة نكلموا مصدق ونشوفوا معاه معناها الأجواء في المعرض. إذا نشوفوا مع بعضنا مصدق إشيرني وين موجود. قبل ما نمشي لمصدق أصدقائي نرفع الأذين قبلها بشوية ومن بعد نمشي لمصدق، خلينا بتبيعة معاكم نقول لكم الناس الكل ما تبدلوش الموجة، أبقوا معنا في الاستماع والمتابعة للقاء كريمة شو مع برشا إيقاعات إن شاء الله باش تكون من بعد شوية في لقانا. التوقيعات نتاعكم كيف توصلنا نرحبوا بها وين ما كنتم في الاستماع راديو. كيف أصدقائي مستعملي طريق برب يردوا بيكم على رويحكم، بكل شوية كان فما حادث في تونس العاصمة طريق بيبسعدون، الحمد لله ما أصفرش على ضحايا ولكن السرعة راهي قاتلة أصدقائي، بربي يردوا بيكم عرويحكم، نقصوا في السرعة وإن شاء الله طريق الأمين وسلامة للجميع. راديو كيف نرجعوا لمصدق الشيرني والأجواء من معرض الصناعات التقليدية بالقلعة الخصبة. مساء النور مصدق.
2: مرحبا بك كريمة، مرحبا بمستمعي ذات الكيف. احنا الآن موجودين في مدينة القلعة الخصبة أين يقام معرض للصناعات التقليدية. حبينا نتعرف على أهم المنتوجات، نحكو مع المنظمين، نحكو مع الحرفيات خاصة، لأنه لاحظنا الحقيقة موجود كان الحرفيات ما هو مش موجودين الحرفيين. حتى نشوفوا مع ضيوفنا شنو المعرض هذا، شنو حضرونا الحقيقة موجودين أو موجودين في وسط مدينة القلعة الخصبة. اليوم سوق أسبوعية، حبينا نشوفوا شنو المعرض هذا، شنو اللي فيه. خلنا نبدأ كريمة مع مدير دار الشباب، هو صاحب التظاهرة ذي اللي نحن ضيوف عنده. مرحبا بيك.
3: عايشك، مرحبا، ومرحبا بإذاعتك كيف. عبد اللطيف مولي مدير دار الشباب القلعة الخصبة. هي في الأصل الحقيقة هي تظاهرة تنشيطية ثقافية تحت شعار تراثنا هويتنا وذاكرتنا الحية، تندرج في إطار محاولة دار الشباب الحقيقة للتعريف بالتراث المادي واللامادي للجهة بصفة خاصة ولتونس بصفة عامة. هي حبيناها جسر تواصل الحقيقة مع الأجيال الجديدة هذه باش تتعرف على التراث المادي واللامادي كيف ما كنت نحكي لك. والمعرض هذا هو الحقيقة يندرج في إطار التعريف بالتراث بالتراث المادي. هي كيف ما كنت نحكي معاك هي تظاهرة تنشيطية ثقافية، حابين نجمع ما بين تنشيط المدينة لأنه الحقيقة لهنا نحن في سوبيات الحقيقة.
2: هي الحقيقة القلعة الخصبة يعني يحصر على القلعة الخصبة.
3: تزامنا مع السوق الأسبوعية حبينا تكون تنشيط وسط المدينة، كيف ما قلت لك ثم ركود بصراحة، وهذا في الجانب التنشيطي. في الجانب الثقافي كيف ما قلت لك صارت أنه التظاهرة هذه ما هيش تظاهرة عرض فقط، هو صار فيها لأنه أمس اليوم الأول معنا صارت فيها ورشيات حية أمنوها زادة نسوة ويقع التعريف بهم من زميلاتي وزملائي اللي يخدموا معايا في دار الشباب. جروسو مودو هذه اللي حبيت أهداف دار الشباب من التظاهرة هذه. برشا الحقيقة نحب نستغل الفرصة باش نشكرهم لأنه صار الحقيقة تنسيق وصار مد يد العون من مثلا مؤسسة دار الثقافة اللي نحبوا نشكرها برشا. كيف البلدية متمثلة في السيدة الكاتبة العامة.
4: خليني نسألك نبقى في الصناعات التقليدية. لاحظت أني بحكم أني نعرف الحرفيات تقريبا نعرفها من الكل. أنه الحرفي الكل جوك من التجروين ونهم حرفيات القلعة الخصبة ونهم حرفيات جريسة ونهم جنوب الولاية قلعة سنين ونهم هذوما.
3: شو إحقاق للحق نحن اتصلنا بها ثم شكون اتصلنا بها بيها معناها بها دبوش أوري وثم شكون وقع التنسيق معها مع السلطة لهنا. الأسباب الحقيقة نجهلها، ممكن ثم سبب نتحمله فيه نحن المسؤولية أنه نحن معناها الاستدعاء وقع مؤخر شوي الحقيقة. فهمتها كيف؟
4: إن شاء الله في فرص أخرى يكون معناها أهل المنطقة يعني ومعناها يشيخ
3: إن شاء الله بالله. حاجة أخرى حرفيات ليجونا مشكورين برشا وبصراحة تتكبدوا معنا شتى المصاعب، ممكن تحكي معهم من بعد يحكوا لك على مصاعب، ولكن الحقيقة عاونونا، هم عاونونا بالحضور، عاونونا بالتنظيم، عاونونا بصراحة في ظل حتى أنه كسيد الرويد بصراحة. فهمتها كيف؟ بكل صدق أنا نحكي معاك اللي هما معنا مادين خاسري
4: إن شاء الله ربي
3: جيش هما كانت هذه في خاطر معناها دار شباب وفي خاطر أختنا زارة ليلي المشكورة زميلتنا اللي هي اللي نسقت معاهم وهي اللي قامت بالواجب معاهم.
4: أو نشوفوا صديقتنا زارة، مرحبا بيك.
5: زارة ليلي إداري هي التحقت حديثا بالدار الشباب القلعة الخصبة عندي تقريبا 20 يوم.
4: وهذا خلنا نوضحه لأنه نظرا للأشغال الموجودة في دار الشباب تجروين
5: نحن توزعنا على المعتمديات وأنا اخترت القلعة الخصبة، اختياري كانت اختياري دار الشباب القلعة الخصبة. خلطت على زوز تظاهرات اللي هي تظاهرة متاع 9 أفريل عيد الشهداء، عملنا نشاط به برشا، وخلطت على برنامج شهر التراث اللي الناس الكل تعرفه كشهر تراث على مستوى وطني، هو الناس كل تحتفل به. احنا احتفالنا كان احتفال خاص شوية، عملنا زوز معارض، معرض خاص بدار الشباب بيخص المنتوجات والموروث الثقافي الكل متاعنا متاع الجهة، جهة القلعة الخصبة وولاية الكامل وتونس ككل، يتمثل في الأواني الصين، وعدنا قطاع سي مصدق نادرة برشا توصل حتى 150 سنة، تنجم تتصل تشوف المعروض الموجود. كانت فما أواني صين، أواني متاع النحاس، لباس، مفارش، وزيادة على ذلك الحاجة اللي حبينا وركزنا عليها هي الورشات الحية. الورشات الحية تمثلت في ورشة متعارف عليها هي ورش الأكلة الشعبية، الأكلات الشعبية، واخترنا الخبز.
4: بظهرنا اليوم لقيت حد شيء.
5: اليوم إن شاء الله نعوذ بهلك مرة أخرى. الخبز في الناس الكل شبابنا خاصة، مش نحكي على شباب قلعة الخصبة، الشباب ككل يعرف الخبز. الناس كل تعرف خبز الشعير وتعرف خبز القمح وتعرف الملاوي وتعرف المبسة وتعرف المبرجة، أما هما كشباب شباب حديث يعرفوه حاضر، ما يعرفوش المراحل متاعو. احنا اللي عملناه في دار الشباب هي عملنا ورشة متاع خبز، فسرنا لهم مع الأخت فتحية مشكورة اللي خذت التاش متاع المأكولات متاع الخبز، وفسرنا للصغار بالآلات بالمعرض اللي عملناه وتتواجد في دار الشباب، انه من القمح المراحل متاع تحضير الخبز، خاطر وليداتنا يعرفوا الخبز يعرفوه حاضر، ما يعرفوش المراحل. خاطر سي مصدق نحن نعرفوا توا، مش جيلك انت وجيلي انا، فما جيل عرف حاجات حاضره.
4: لا حتى انا مازلت صغيره.
5: أما أخليني نال كبيرة. الشباب توا عرف حاجات جاهزة، تقول له مثلا خبزة هكذاك. عملنا الورشة الثانية اللي هي تمثلت في الورشة الصوف، الناس الكل تعرف البرنوس والقشبية، نحن لا، عملنا ورشة حية. كيفاش الصوف من الجزة للغسيل للمشط للقرداش للمغزل للسدايل اللي حضرت للوه. وكانت فما نادرة سي مصدق انه وليد قلنا له نحن عملنا وقتها مسابقة في اكتشاف الآلات اللي موجودة في المعرض، منهم القرداش. سألنا وليد قلنا له شاب، قلنا له شنو هذي، واحد قيل مضرب تاع كرة طاولة والآخر قيل خلاص. يمشطوا به الشعر. يعني نحن هنا كان الهدف نتاعنا هدف المعرض هادف.
4: يعطيك الصحة. نشوفوا صديقنا، مرحبا بك.
3: مرحبا بكم، مرحبا بذاتك. كيف
4: نتعرف عليك؟
3: سي سالم الزارعي، منشط بدار الشباب القلعة الخصبة. كما ذكر كما ذكروا زملائي، في إطار تنفيذ برنامج المؤسسة وفي إطار الاحتفاء بشهر التراث، برمجت دار الشباب القلعة الخصبة مجموعة من الأنشطة متجسدة في تظاهرة تحت شعار تراثنا هويتنا وذاكرتنا الحية.
4: ثم ندوات،
3: ثم ندوة إن شاء الله من في البرنامج، ثم عنا محاضرة تحت إشراف السيد حسن شيخاوي بشي أمنها وبشي، وتتضمن الندوة بالأساس تعريف بالتراث المنجمي، التراث المنجمي للقلعة الخصبة والخصوصية المعمارية في القلعة الخصبة. حبينا نشاركوا الشباب، نزيد نعرفوهم، خاصة ثم شباب مازالوا ولاد القلعة الخصبة مازالوا ما يعرفوش معناها تاريخهم الأصلي، معناها الخصوصية التاريخية للقلعة الخصبة عندها خصوصية تاريخية وإسهامات كبيرة وكبيرة جدا، خاصة في على المستوى الاقتصادي والحضاري. المحاضرة هذه تتضمن معناها تعريف بالتراث المنجمي و وكذلك كيفية صنع الفوسفات معناها وما إلى غير ذلك.
4: نعم. كريمة مازلنا مع الحرفيات. هم الحقيقة اللي مأثلين هل نشوف قواطينك والدنيا منورة. مرحبا بيك.
6: وبيك على السلامة مدام كريمة.
1: مرحبا لله. مرحبا بيك.
6: أنا لويزة حميدي، حرفية من تاج روين. كان لي الشرف أني نحضر البارح واليوم في دار الشباب قلعة الخصبة بمناسبة شهر التراث. كانت لنا الدعوة وجينا وكنا فخورين بالمعرض هذايا، لأنه احنا ما عندناش معارض على طول. جيست في مناسبات كما هكا شهر التراث. نعم. جينا لهنا عرضنا وكان لنا الاستقبال في أحسن حلة. كانت دار الشباب مستقبلتنا كما ينبغي. نعم. نولي
4: قولي ثم بيوع ولا؟
6: والله هو البيوع شنو يلزم ببليسيتي تحقيق. البليسيتي ما هيش موجودة. قليلة. الزوار اللي يجي يقولك راني ما سمعتش، هي كتجربة باهية، إن شاء الله التجارب الجاية ما خير.
4: يعطيك الصحة. كريمة. نعم. معايا ضيفة الحقيقة مميزة. عطوا علاش قلت مميزة؟ عطوا نتعرفوا عليها. نعم. مرحبا بيك. على السلامة.
5: أهلا بكم.
4: نتعرفوا عليك.
5: سعيدة شيرني.
4: بنت عمي يعني.
5: حرفية في صناعة الحلفة.
4: صناعة الحلفة، الحلفة للرجال. أنا قول للنساء توا.
5: نحن نعملوا منها حاجات مزيانين على الآخر، خاطر المرأة هي اللي تتقن وهي اللي تعمل الحاجات الباهية. الحلفة تطورت توا اللي نعملوا منها كربين، نعملوا منها السبلا، نعملوا منها حاجات، منهم ديكور منهم عمليين نستعملوهم في اي حاجه. جيت اليوم شاركت مع البنات هنا في جاردة، مشكورين جماعة جاردة، تنظيم باهي الحقيقة. نعم. حتى كان البيوع ما ثمش برشا، ثم التشجيع، ثم فرحوا بينا، نحسوا في روحنا مرتاحين باهي. إن شاء الله يكثرونا حاجات كيف كي، خاطر نحن مستحقين.
4: أنت تخرج تنحي الحلفة وبعض الطيب الحلفة.
5: نخرج نحيها، نطيب منها شوي، نبدأ بيهم والأخرى نيبسها. نخدمها يبسة، معناها متعبة. ما هيش حاجة سهلة. نخدمها يبسة ونعمل عليها جو ونبدا ما الحاصل وما نخرجها الا ما تبدا حاجه مزيانه على الاخر.
4: عامله معاها كيف؟ عامله مع الحلفه كيف؟
5: عامله معاها كيف؟ من ساعات ما نلقاش حتى باش ناخذ كوبا خيط.
4: لا مسالش ان شاء الله.
5: الدنيا كلها بالكتاب.
4: شاركتش في معارض اخرين يعني؟
5: والله شاركت اول مره، شاركت في الحمامات. شاركت عام ناول في الكرام، ولت عام ناول في الكرام. أسنى ما لقيتش حظي.
4: ما لقيتش حظك إن شاء الله. إن شاء الله معناها توفر فرص.
5: شاركت في معارض في تجروين، في القصبة مرتين ولا ثلاثة. الحمد لله جيت عمنا وشاركت في الجاردة لهنا وشاركت السنة.
4: إن شاء الله ربي يجيبك القسم. مع شكون؟ مع شكون؟ شوفوا هذه. مرحبا بيك.
7: عسلامة ومرحبا بكم. معكم هدى سويهي. أنا حرفية مختصة في صناعة التوابل وكل ما يخص العول.
4: التوابل ذي ولا فيها معناها صنعة يعني؟
7: اي صنعة، صنعة بالحق ما شاء الله. خاطشي كل حاجة نخدمها من دار
4: انتاجك يعني الخاص.
7: انتاجي الخاص والحمد لله.
4: شنو الموجود اليوم؟
7: عنا تابل، عنا الفاحات كركم تابل في الفلفل الأحمر، عنا زادة كمنتوج جديد اللي هو الهروس الدياري، البسيسة بأنواعها، عاملة الكسكسي زادة بأنواعه، عندي زادة منتوج كمنتوج جديد زادة اللي أنا عملت سكر السكر السكر البني اللي هو من الخروب كبديل للسكر الابيض والحمد لله.
4: الاسوان شنو الاسوان؟
7: في المتناول. في المتناول, في المتناول على خاطر باللي انا جيت للجرده لهنا حبيت نعرب المنتوج نتاعي وحبيت نعمل لهم اسوان نتاع معرض خاطر شي ما فماش
4: بطبيعه الحال اللي مجي للمعرض نبدا شي انقص شويه
7: انقص انقص شويه باش نجمو نخدمو وان شاء الله يكثروا لنا برشا من المعارض على خاطر ما عندناش وين قاعدين نعرضوا.
4: مرحبا بيك.
8: على السلامه. مرحبا بكم. شي ما شارني من تجروين. الحقيقه نحب نشكر
4: فيش مختص انت قبل ما تشكر فانا ما
8: في الشموع المعطرة والتحف اللي بالجبس نصح كل شيء بيدي
4: تخدمها في الدار يعني.
8: نخدمهم في الدار وحدي نشري الليمون الحقيقة الليمون غالين شوي والحقيقة هي غرام قبل كل شيء معناها كحاجة مغرومة بها تخليك تعمل حاجة بها تخرج حاجة مزيانة ايدي كادو مثلا عنده فيونسا عنده أي حاجة تخرج حاجة مزيانة مثلا تختار الحاجة البرسوناليزي سرتو معناها تو ولت العبيد الأكثرية تمشي على الحاجة البرسوناليزي أكثر.
4: وين تبيع؟
8: نبيع حقيقة أونلاين نخدم في الدار وأونلاين.
4: معنا ضيفة أخيرة. مرحبا بيك.
9: وبيك يعيشك.
4: نتعرف عليك.
9: راضية السالمي حرفية تقطير العشاب. أنا المرأة الريفية نخدم مع الحاجات الحشيش نحو الزعتر والكليل ونحو منهم الزيوت والماء.
4: اي كيش عندك قطار في الدار وعندك؟
9: والله قطار عندي قطار في الدار و...
4: هاي الصعوبات فاش تمثل الصعوبات هذه؟
9: صعوبات في القطار.
4: اي قطار
9: القطار غالي علينا شوي وعضوة في مجمع.
4: هاي
9: ما لقيتش
4: حظك يعني.
9: عندي حكاية 3 سنين خرجت وحدي منتوجي في داري.
4: هاي؟
9: ونعرض المعرض
4: واللي تنتج وحدك يعني؟
9: ننتج وحدي حتى قبل ننتج وحدي انا ندخلوه المجمع وبعد واحد ما يجيش انا هذا ننتج منتوج من قلاطه على ظهري ونخدموا بيديا وبالنجم يحلوه واموري واضحه نهز فليشتي ونمشي حتى نسمع بعض ما يستدعونيش نمشي.
4: اي معناها انت يد ببزات صغار معناها
9: تسمع بها 10 ملي والله سمعونا كبير ودخلت العطر شي زهر شيح الخزامه معاونتنا
4: يعني شوفي ببزات صغار يعني معناها موجودين
9: موجودين 10 ملي هذاكم.
4: انت منين؟ انت منين؟
9: انا حرفيه من عين بابوش.
4: من عين بابوش.
9: عين بابوش العقله.
4: اي مرحبا
9: شيخنا العقله. العقله والجزه. اما اونيتي الوحيده مبان عام توجي هزيت شاركت في معرض دولي في الحمامات كنت الحمد لله وكرموني شهاده و وميدالية
4: يعني شفاعة ميدالية
9: وحمد لله وولوا يعاونوا في الحق جماعة الإدارات مندوبة المرأة مندوبة إدارة الفلاحة حمد لله ونشكر جماعة دار الشباب دار الثقافة ولوا يستدعوني
4: ويستدعوك يعني تو أنت نجم نقول هاي المرأة ونص هذه المرأة ونص
9: المرأة ونص المرأة التونسية المرأة المكافحة
4: هذا هو معناها تخرج للجبل وتنحي الكليل وتنحي
9: أنا فرضت روحي بالسيف.
4: يعطيك الصحة
9: وحمد لله وفرحانة لينا معاكم.
4: يعطيك الصحة.
9: يمكن أول مرة ما نعرفش.
4: يعيشك كريمة. نعم. هذه كانت مداخلتنا من مدينة القلعة القصبة.
1: نعم.
4: أين يقام معرض للحرفيات للصناعات التقليدية متنوع الحقيقة. إن شاء الله نكون قد لمينا بالجميع الأطراف إن شاء
1: أكيد.
4: الله
1: أكيد
4: ربي يجيب لها بالقسم إن شاء الله كيف
1: يعني.
4: ما كنت كما حكوا كريمة أنه المشكل في الصناعات التقليدية في جهتنا هو الترويج وما أدراك ما الترويج. شكرا كريمة. نلتقي في مناسبات قادمة.
1: يعيشك مصدق وإلى اللقاء بطبيعة مصدق إيتا على كل معناها الموجودين في المعرض هذايا وعطانا فكرة هكا احنا كاينو في دارنا لأنه التنظيم لدار الشباب قلعة الخصبة يعطيهم الصحة وشكرا لمصدق. شوية آخر وباش نطلعوا هكا في جولة لمدينة الكيف مع زميلنا محمد الحبيسي بعد شوية نشوفوا الأجواء نتاع الاحتفالية مع أولمبيك الكيف والصعود للقسم الوطني الثاني. أكيد إن شاء الله خلينا ناخذوا شوية ساعة استراحة غنائية ومباشرة ننتقل لمحمد الحبيسي.

0: مساء النور ليك كريم، كيف تستلم السيارة؟ بالفعل يعني قوافل السيارات كما شفناها في انتظارنا في برج العيسى في انتظار حافلة الاتيكيت، يعني على مستوى منطقة برج العيسى حافلة الاتيكيت بالسيارات بالشاحنات اعترضوا، والحافلة الفريق أجواء صراحة ممتازة جدا. سميته طريق العودة من الفحص إلى الكيف، هو طريق الفرح فرحة الصعود بعد 8 سنوات. أولمبيك الكيف تمكن من العودة إلى المكان الطبيعي، رابط محترفة ثانية استنتجار طبعا العودة إلى المكان الذي يستحق أولمبيك الكيف، هو الرابط المحترفة الأولى صراحة، يعني فرحة كبيرة، كانت فرحة بالدموع اليوم من الملعب إلى الطريق في كل مكان كريم، يعني حيث ممرت الحافلة إلا وجدنا سواء في العروسة في بعرادة في قعفور في الكريب، إلا واستقبلتنا الجماهير بالهوتيف أولمبيك الكيف، إلا وكانت الجماهير يعني فرحانة ويعني وردت خطاب أولمبيك الكيف صحيح مبروك تاع الرابطة الثانية اللي كان راهو يستحق عن جدارة الرابطة الأولى.
1: يوم تاريخي بالنسبة للجمهور الأولمبيك واللي لاعبي الأولمبيك وفريق الأولمبيك الكل، معناها من مدربين من إطار من كل العناصر، هكا ولا ليه محمد؟
0: أكيد كيف لا، والفريق يعني حقق الصعود قبل 4 جولات بالتمام والكمال من نهاية الموسم
1: باستحقاق.
0: هو كلمة بجنبي سي محمد من السمع لمساعد المدرب.
1: أيه
0: على الفرحة اليوم صراحة في أولمبيك الكيف الفحص. سي محمد أمين أظن اليوم فرحة كبيرة شملت الجميع، أحباء إطار فني إطار طبي مسؤولين.
2: الحمد لله يا ربي، فرحة كبيرة كانت بعد 9 سنوات في الرابطة الثالثة. الحمد لله خرجنا من الرابطة الثالثة الرابطة الثانية، إن شاء الله كانت فرحة كبيرة على مستوى إطار فني هيئة مدير جماهير كل أهالينا في كيف. الحمد لله يا ربي حققنا الصعود وفرحنا الجهة الكل، إن شاء الله نعدوهم بقادم أفضل لأولمبيك كيف
1: إن شاء الله.
0: شكرا لك سي محمد أمينة. وكي مثلا معايا رئيس هيئة الحبيب سي عبد الجليل بن سلطان،
1: مرحبا بك.
0: مش نحكي أولمبيك كيف على فرحة أولمبيك كيف إلا يعني بالدعم الكبير اللي لقيته من جميع أولمبيك كيف ومن هيئة حبيبة كيف. سي عبد الجليل إذا كيف معنا مباشرة،
3: مرحبا.
0: أظن مثماش اليوم أسعد نهاية الحباه اللي أعادت الروح لمدارس الحباه أولمبيك الكيف.
3: ونعم بالله سي محمد، وأحسن حاجة عملناها هي هيئة الحباه الثانية، عملة ممتازة ياسر، معناها رجعت جمهورها العزيز ذاك ورجعت معناها الهيئة الكاملة جاملة، وإن شاء الله بإذن الله نخدموا للعام الجاي إن شاء الله من أحسن ما ثم بحول الله
0: إن شاء الله. خليني حنا نختم بلاعب من خديت مدام وديتار فني هي تحبها لاعب خنسين خنسين من سلطانة، لاعب من اللاعبين اللي صنعوا صعود نتيجة هذا الموسم. سي نسيم أظن فرحة كبيرة اليوم وانت في أول موسم حققت ثلث صعود مع ثلث جمعية.
4: يا رب يبارك لك سي محمد، مرحبا بك خويا. والله الحمد لله زي منا توفيق من عند ربي سبحانه، ما جاش بالسهل سي محمد. الحمد لله صعدت مع مكارم المهدية والأمل الرياضي بالرقم التطوين، ثم انتقلت إلى نادي الترسانة الليبي، لعبت زاد على الصعود للدور الممتاز، وسنة جات للكاف الحمد لله زي توفيق من عند ربي. نحب نشكر قبل كل شيء أصحابي كل إكاية والهيئة المديرة والإطار الفني والطبي أخوي والجمهور الحمد لله. معناها هذه معناها بعد 9 سنوات أولمبيك الكيف ما حققتش صعود، الحمد لله السنة كان توفيق من عند ربي.
1: نعم
4: التفت الكيف ماهيش بلاصتها سي محمد، وأنت تعرف جمعية كبيرة وشرف لأي لاعب أنه يكون في أولمبيك الكيف، ولله الحمد هذه الخطوة الأولى للناسيونال، إن شاء الله زاد في المواسم المقبلة ترجع الكيف للوطنية إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله يا رب.
0: أكيد حنان يعني
1: كريمة كريمة يعني يا محمد
0: في الطريق العودة إلى الكيف، وسمى الجماهير أكبر وسمى احتفالات على مستوى منطقة راس العين إن شاء الله في وسط المدينة، مش تكون اللي أحبها أولمبيك الكيف احتفال بالأولمبيك وبلاعبي أولمبيك الكيف.
1: نعم شكرا لك محمد حبيسي. وين توا موجودين بالضبط محمد في برج العيفة؟
0: احنا تقريبا قريبين جدا من منطقة الزعفران إن شاء الله،
1: معناها يعني أكيد عندكم جمهور يستنى فيكم توا في مدخل مدينة الكيف نتصور.
0: فما برشا أحبة الجمهور يعني جاء حتى قبل لي منطقة برج العيفة ورافق حافلة الفريق في طريقها إلى مدينة الكيف.
1: اختي جميله ردوا بكم على رواحكم فرحه ان شاء الله مبروك مجددا الاولمبيك يعطيك الصحه محمد وتحيه لكل العناصر وكل الفريق والكل كل من تعب وحقق هالفوز هذايا اللي فرح الاحباء والجماهير اللي تحب اولمبيك الكيف واللي كما قلت عندهم سنوات

موعدكم كل سبت مع المتعة والجو الباهي في كاريما شو، برنامج خفيف، ضحك، حكايات وضيوف مميزين يستناو فيكم على إذاعة الكاف.

على موسيقتنا الجديدة هذية، الميكس الحلو نتاع حبيبي يا نور العين اللي نهديه لكم وين ما كنتم. نوصل للختام الموعد معاكم. قبل ما نختم نحيي الناس الكل اللي شاركت معانا، نحيي الفقرات نتاعنا الكل باللي ساهموا في تنظيمها اليوم. ما شاء الله معناها أجواء احتفالية مع أولمبيك الكيف، المعرض نتاع القلعة الخصبة، معناها دبارة الشيف محمود، ركن الجميل مع صديقتنا رؤي، كانت معنا ليلى من ندوة الإذاعة الوطنية في معرض الكتاب بالكرم، مع عزيز كرونيكر الحصة ألاؤون حكينا عليه، ملتقى المغاربي للإبداع الأدبي، فقرة عديدة. نحب نشكر الناس اللي تفاعلت معنا، الناس الكل دون استثناء اللي دخلوا للباج واللي كتبونا لي كومنتير، الكلهم دون استثناء يعطيكم الصحة على المحبة على التشجيع. بختة زغليمي ما قريتش اسمها بكري شوية، خالد عكرمي، كمال مول هي، وبن يوسف زهير، يعطيكم الصحة الكل. شكرا للناس الكل اللي تابعونا. تحياتي محمد أمين بوبكري اللي رافقني اليوم تقنيا، تحية كيف لزميلي سيما رزقي كان معايا اليوم، إيمان مرعي شكرا يا إيمان على تقديم فقراتنا الكل على صفحتنا على الفيسبوك، وبطبيعة الحال ما ننساش زميلي مولجي الهميلي كان معايا في تأمين الخدمات الهاتفية، مع أجمل تحيات صديقتكم بعد إذنكم كريمة الكسوري، رافقتكم في لقاء كريمة شو. تحياتي للجميع، سهرة ممتعة وإلى اللقاء.

0: استشارات قانونية. إعداد وتقديم خيرة شيرني.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا المستمعين الكرام، يتجدد معكم الموعد في برنامج الاستشارات القانونيه كالعاده. تسمعونا وتتابعونا مباشره على موجات راديو الكيف. اليوم ان شاء الله باش يكون حاضر معايا الاستاذ فيصل النقاتي مباشره من جندوبي، امن الاجابه على استفساراتكم واستشاراتكم القانونيه اللي نستقبلها على الرقم 78 227 160. كما تعرفوا ناخذ دفعه من استشاراتكم القانونيه، وبقيه التوقيت ان شاء الله أستاذي أمن الإجابة على مجمل إن شاء الله التساؤلات اللي باش نستقبلها معنا في لقائنا لليوم. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع. نمشي معنا غم البداية، بعدها نرجع مباشرة ونبدأ في استقبال مكالماتكم الهاتفية.

0: مرحبا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل من جديد. إذا مستمعينا الكرام، ننطلق معكم في لقاءنا من برنامج الاستشارات القانونية، ونستقبل معايا على الخط الأستاذ فيصل النقاتي اللي رافقني اليوم أكيد في تأمين هذا الموعد. عسلامة، مرحبا أستاذ، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك مدام خيرة، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة كاف.
0: شكرا لك، مرحبا بك أستاذ. إذا ننطلق معكم، تليفوناتكم نستقبلها على 78 227 160. أهلا وسهلا بالجميع في التواصل معنا في لقاءنا. نمشي مع المكالمة الأولى. حضرة معايا، ألو، مرحبا.
2: مرحبا بك مرحبا. سي محمد، يحييكم بكل حب وتقدير.
0: مرحبا بك سي محمد.
2: مرحبا أستاذ. عندي ولدي معنا تخالف مع زوجته ووصلوا القضاء، معنا قدمت نفقة وعنده هو صغير، لكن بعد تصالح ورجعوا قعدت النفقة كي ما تمش معنا إيقافها، ولا باس تو معنا لبس عليهم عايشين مع بعضهم، زادوا جابوا صغيرات كورين. يعني سؤالي معناها خاطر ديما النقطة هذه، الموضوع هذا في مخص النفقة، يعني هل ترى النفقة هذه تو تبقى ساري مفعول تجري، ولا بمرور الزمن تسقط لأن مرجعوا مطالع وزادوا جابوا صغار؟ تجمش الطالب هي زوجته نهار آخر لا قدر الله، الطالب بك الخمسة ولا ستة سنوات معناها كنفقة، معناها كدين، معناها متخلف. هذا هو سؤالي يا أستاذ.
0: شكرا لك. خليك معنا في الاستماع تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك. مرحبا بكم معنا، نواصل مع مكالمتكم الهاتفيه، استشاراتكم القانونيه على 78 227 160. كالعاده ناخذ دفعه من تليفوناتكم، بعد اكيد نمروا للجزء المخصص ان شاء الله الاستاذ يجاوبكم. الو، مساء الخير. عسلامه، مرحبا. مرحبا بك، عايشك. شكون معنا؟
3: انا عبد المجيد من وشكاته، مطعم جيت نفسي.
0: مرحبا بك سي عبد المجيد، تفضل.
3: عندي قطعه ارض بنيت بها، ولكن في الاخر فقط اللي هي مكتوبه باسم واحد اخر، جي وقت المسح الكتب تاعنا جا مكتوبه باسم واحد اخر. نحب نعرف كيفاش باش نعمل. انا عديت فيها الماء وعديت فيها الضوء، حبيت نعرف بالضبط كيفاش باش نعمل باش ترجع لي القطعه نتاعي. وكيف بنيت ما لقيت حتى واحد محاسب توا، وين فقط معناتها اللي هي مكتوبه في المحكمة.
1: واضح استاذ، حكمت
3: فيه مع عديل الماء والذو.
1: لا، قضية المسح إجباري. أي كملة تحكم فيها ولا لا ولا تمشيها؟
3: والله قالوا لي وقت جيت نسأل العباد اللي معناتها موافقين، معناتها قالوا لي الوقت اللي يخرج الحكم نشهدوا اللي هي راي نتاعك.
1: لا، معناها تحكم فيها ولا ما تحكمش ولا ما عندك معلومه؟ تحكم فيها.
3: مازال
0: يقول لك استاذ، يقول لك مازال ما تحكمش فيها.
1: مازال ما تحكمش فيها، ما تدخلتش فيها؟
3: لا، ما تدخلتش. حبيت نعرف بالضبط كيفاش باش نعمل باش نجم نتدخل، نعمل اعتراض كيفاش باش نعمل هذا.
1: اي طبعا نحاولوا نجاوبوك، تداخل في القضيه الى غير ذلك او تنشوفوا.
3: بارك الله
1: نجاوبوك يا سي عبد المجيد.
0: خليك في الاستماع سي عبد المجيد. شكرا،
3: بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك يا سي عبد المجيد، خليك معنا في الاستماع. اكيد تو بعد الاستاذ ان شاء الله يجاوبك مع بقيه الاستشارات اللي باش نستقبلها معايا في الدفعه الخاصه باليوم. نمشي مع مكالمه اخرى. الو، مساء الخير. مساء الخير، على السلامه. شكون معنا؟
4: وذا فرشيشي من الكاف.
0: شكون بالله سامحني؟
4: فرشيشي من الكاف.
0: مرحبا بك، تفضل فرشيشي. تفضل.
4: انا عندي اختي انا مهرجة ما تشكي للمحاكم.
0: كيفاش فرشيشي؟ كيفاش
4: اختي عندي اختي ما تشكي بها للمحكم؟
0: بيه ياي،
4: يعني من عمرهم 25 وكل مره تعمل لي شكايه بالباطل، كيف تهم باطله. ياكو ولو الحكم سامع الدعوه، هذا عام 90 نفس الحكم كيف سامع الدعوه، لا تعمل تعارض اخرى وكيل الجمهوريه، اذا فاض هيلها، اذا تمشيت لك تاع مراه، اذا فاض هيلها، اذا تمشيت لك تاع الطفوله نهارها كيف كيف زاد تحت ربضوا هيلها، اذا نهار طبعت المركز الحرس زاد قال لي كيف كيف هاي شيء كبير نهار قال تعاير فيه وفرض له شيء، وجدت له مركز قلت له سمعت ان فمها تو علمي بالمشكل خلاص ما دامت منها خلاص تعمل لك فتهم باطله كيك، تجي حذايا لدار امهم تسكن معايا في الحوش، مسكنها معايا انا وامها مسكنها معايا انا في داري.
0: اللي هي والدتك زاده هكا ولا؟ هي والدتك كيف كيف؟
4: لا لا، والدتي خالتي، والدتي معايا عندها 25 سنه وامي تسكن معايا. بابا اللي مات مات معايا في داري هنا في حوشي هنا في داري.
1: لا تسكن شو سبب الخلافات
4: اللي هي وهي تسكن تبعدين 5 كيلومتر. جات تو رمضان لقيت تما حاجه هنا ماكله في الصحن واحد جدك مونكا صراط وبيسات وكسراتو وقالت تتواجد بها في هناك ماشي مخصوصه ليك وهي رجاها قليل ونجي ترى لها مره في الجامعه
0: والله ما فرشيش الاستاذ يسال فيه قال لك وشنو هي اسباب الخلافات هذي شنو هو الاسباب
4: اسباب الاسباب نتاعها علاش ولد خويا تعارك وياها وحكم لها بشهرين حابس ولا ثرتي ولا شنو جات للدار يسكن قريبه شويه جات للدار ما لقيتوش وين ما لقيتوش هو طلعت لين الدار قالت لي مدرق وعندك انت خلت المركز مشيت عندي نشكي وكيف الجمهوريه راهو عايرني وراه ضربني وراه عمل وراه ودنا ما فهم شيء تهم باطله كيك
0: تفضل استاذ ما نعرفش كان عندك ما تسال
1: هي بعدم سماع الدعوه مدام
4: اي فوق سماع الدعوه
0: هي انت شو سؤالك توا فرشيش
4: نحب نعرف شنو نعمل ده سيد وكل الجمهوريه كتب لي في الباخر الحرس كتب لهم قال لهم شي تحكم فيها القضايا وبعثنا شكوى للشرطه الشرطه من ماي تو ما عرفوش عيطوا لي تفاهم شي مارك قال لي راه عاملوا هناك المكافح وكل شيء وبعد قال لي راهي ضاعت ما قلناهاش زدت عاود تذكير لسيد وكل الجمهوريه مره اخرى هاي تو مازالت عندنا مراقبينها ما دام شيء لان هذا مشيت عامل شكوى اخرى
1: انت عامل شكايه للنيابه العموميه شكايه شنو الموضوع هذه عملها انت
4: عملت الدعايات بالباطل عامله هذه هي
1: اخيت
4: هذا كي جمهوري قال لي قال شي تحكمني في الاحكام قلت حكمت وحدات بالرفض ووحدات سامع الدعوه لينا خاص واخي انا هذا سكت دعات مش سكت بتاع الطفوله شنو زاد شي في مركز حراس وكل مره تعمل لي شكايه بالباطل هكا نحب نفهم شنو عملنا هذه
1: هاي خويا
0: باهي واضح استاذ
1: واضح
0: تابعنا فرشيشي تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك شكرا ليك خليك في الاستماع اكيد مع بقيه اصحاب الاستشارات اللي كلمونا واللي مازلنا باش نستقبلهم معنا في لقائنا لليوم مرحبا بكم اكيد الناس الكل في التواصل معنا نمشي مع مكالمه اخرى حاضره معنا الو مساء الخير
5: الو عسلامه
0: عسلامه مرحبا شكون معنا
5: معك نجيت من كارديما
0: مرحبا بك مدام تفضلي
5: يعيشك بربي انا حبيت نسال الاستاذ
0: اي
5: انا عندي ثلاث سنين معناتها تقريبا ثلاث سنين طلقت انا وزوجي معناتها حكم صغار وكل على غالب ربي ما حكم معناتها
0: اي
5: حكمت لي 150 دينار نفقه يعطي فيا صحيحه معناتها يبقى عليا معناتها بالنفقه اما معناتها يعطيني نفقتي بقينا في الضرر حكموا لي ب 12 مليون ما عطاهمش ليا معناتها ل 12 مليون هذوما الضرر نتاعي وانا معناتها كان مشكون معناتها تو يحب عليا هل نحب الاستاذ انا نعرف نفقه ان تطيح الزواج
1: جراح عمري مش نفقه
5: اي جراح عمري هي طيح هذيك نعرف اللي جاي العمرية أنا كتبنا حالي وزر هو اسمي
1: عندكم القرار أنت ما أختي
0: لا
5: أستاذ لا
0: يعني نجيت تسأل تقول أنت تعرف مع الزواج الجراية العمرية هذية بيت الحال معاش باش تتسلم المبلغ لكن تقول التعويض هذه 12 ألف دينار هل يبقى معتها نجم الطالب به وإلا يسقط هو بيده مع الزواج هذية مع سؤالك واضح أستاذ
1: واضح نحاول نتوبه
0: تابعنا مدام تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك كيف
5: شكرا
0: يعيشك شكرا لك مدام نجات نواصل نمشي مع مكالمه اخرى الو مساء الخير
6: لا عسلامة تبارك الله وفيك بالله
0: مرحبا شكون معانا مرحبا بك تفضل
6: محمد صالح اهلاوي من غير ديما
0: مرحبا بك سي محمد صالح تفضل اي
6: يفضلك الخير عندي خذيت إحالة عملت إحالة في عقار عملت إحالة في عقار وكتبتهم وخذيت بأمور وسلمت فلوسي عن طريق البنك أموري منظمة ولكن لي كي تقدمت للبلان مش نعمل بلان البلدية قالوا لي جيب شهادة ملكية كله في العملية كهو
0: بارك
1: الله وفيك معان صالح أنت شريت قطعة أرض
0: أي
6: نعم
1: العقار هذا مسجل ولا مش مسجل في دفتر خان؟
6: مسجل تابع ملك الأجانب
1: مسجل وتابع ملك الأجانب كيفاش مال شريته؟ ما عندي شكون شريته؟
6: شريته هو فيه كتر كونترا فيه الكونترات الأول بيع للكونترات الثاني والكونترات الثاني بيع للثالث والثالث بيع لي أنا مش بيع أم إحالة بالإحالة مش بيع
1: إحالة تجيب البيع ولا بالهيبة ولا كذا الإحالة هذا مش معناه اش كتبت انت يا خويا؟ عندك الشارية نتاعك، الكاتب نتاعك موجود قدامك تقراني شوية؟
0: أي.
6: لا في الدار ما جبتوش معايا. اما بال
1: من عند شكون خذيت انت خويا؟
6: خذيت من عند الشاري الثالث.
1: عند الشاري وخلصته في الثمن؟ وخبيت العقد نتاعك في دار الخانة ولا لا؟
6: لا ما هاني نستنى انا تو نستنى خاطر ملك الاجانب قال لك لا تندون حتى نبعثوكم باش تجوا تسووا وضعيتكم. كتبت كتبت مرتين، مره ثانيه كتبت لتسويه الوضع وما فماش الجواب.
1: من وقتاش خديت العقار هذا يا خويا؟
6: 21 22.
1: 21 22. هاي اداره املاك الاجانب وعلاش تتصل بها انت وشنو دخلهم في الموضوع؟
6: التسويه الوضعيه في ملك الاجانب يقولوا للدوله. تسويه الوضعيه كما صاير في غردي ماو باسره، يعني كلها في غردي ماو.
1: الكاتب شكون كتبه لك يا خويا؟ محامي عادل اشياء؟
6: في محامي، محامي عن طريق في تونس محامي.
1: معناها مبدئيا العقد اموره مريقله مستوجب، غير انه معناها وتدخل نتاع الاداره دي تعمل كيت الاجانب. نعم. تسوي لك الوضعيه من انا ناحيه؟
6: تسوي لي وضعيه بالبيع في التيران خاطر انا بنيت فوق منها. قالوا لي بناء هذاك ما نحسبوش وما نحسبوا لك في الارض فقط. ان قاعدين نستنى وشني انا بركه يعني كثير الخويان اللي قاعدين معلقين قاعدين نستنى في السنين وقتاش يجاوبنا. نعم.
1: انت اش خذيت بالضبط خويا الباهي؟ خذيت قطعه ارض معناها ولا قطعه ارض وفوقها بنيه الى غير ذلك؟
6: هو العقار هذا تعرض تعرض في اثناء الثوره، تعرض للحريق برمته.
1: لا مش هذه الاشكال خويا الباهي.
6: نعم.
1: الاشكال الكاتب نتاعك انت اش شريت بالضبط؟
0: انت شريت قطعه ارض ولا
6: بالاحاله؟ خذيت العقار خذيته بالاحاله من الكونترات والثالث. من الكونترات والثالث مروا عليه ثلاثة من عام تقريبا 2002 2003، وهو قاعدين يتحولوا حتى اللي جاء الكونترات نتاعي الرابع. كي سألت سابقا القانون قالوا لي بالإحالة ما فما عندك حتى مشكل، وملك الأجانب ما عندك حتى مشكل، نهار اللي يجيك الملك الأجانب يكيلوا لك كان الأرض بركة خطر أنا فات منها بنيت فوق منها كما اللي صاير عند في البلاد حتى في وسط البلاد. حين ما تقدمت
1: العقار وضعيته على الشياع ولا مقسم ولا
6: لا لا لا لا بعثت فيه تقسيم، بعد فيه تقسيم.
1: وشكون بعد؟
6: الإدارة مش السقوية. حصيلة الإدارة جابت الكاميرا والواحد وصورت وسجلت وتقدمت للبلدية على أساس خذيت الموافقة متاع الحوش ومتاع الترميم وين باش نطيش الأوساخ وسناك عملت البلان للسكنة رفضوه وما ثماش جواب على الرفضين، جواب رسمي ما ثماش.
1: لا اللي رفضت لك البلدية رفضت لك ترخيص رخصة في بناء.
6: سامحني عملت بلان عن طريق المهندس، المهندس بيتكلف لي بكم عن طريق المهندس وقدمته بالخمسة وثائق وكل وثيقة فيها خمسة وثائق، وإذا جاوبتني قالوا لي يلا تندون بالنسبة للبلدية وبالنسبة للسنيد قالوا لي تستنى كما تستنى الناس كلها في غردي مر. خاطر ما سووش وضعيتهم في غير ديما. هذا انعم بنتي.
0: اي ما نعرفش استاذ. اي
1: انا بلاي النصيحه
0: تفضل.
1: انا الاستشاره حاول تعمل الاستشاره مره جايه وتجيب يكون بحذاك العقد خاطر باش نعرف محتواه الى غير ذلك، ولا كان ثم مكاتيب من عند هذه البلديه ولا غيرها باش تنجم تقرا هنا باش تشوفوا الوضعيه.
0: باهي سي محمد صالح.
1: انا باش نحاول توا معناها نجاوبك على بعض المعطيات اللي موجوده اللي هي ناقصه ياسر وانت مش فاهم الوضعيه العقاريه.
0: واضح سي محمد صالح. ان شاء الله المره الجايه كما قال لك الاستاذ جيب الوثائق واقرا معناتها العقد بالضبط باش هو يفهم شنو التفاصيل، اما تو يجاوبك اليوم بناء على يعني المعطيات اللي قدمتها. شكرا ليك سي محمد صالح. بارك الله فيك. شكرا ليك. نواصلوا ما زلنا مواصلين مع تليفوناتكم ونعاود نذكركم مره اخرى برقم الهاتف 78 227 160. مرحبا بكم في التواصل معنا، مرحبا بيكم في طرح استشاراتكم القانونية. نمشي مع مكالمة. ألو مساء الخير. ألو
7: مدام الله يعينك مدام.
0: يعيشك مرحبا، شكون معانا؟
7: كلمة الأستاذ الشابي محمود من بوسالم.
0: شادلي هكا؟
7: شابي شابي.
0: اه شابي من بوسالم.
7: كلمة مرة أخرى، كلمة مرة أخرى.
0: أي مرحبا مرحبا، تفضل أي تفضل.
7: مستحقات نتاع الشركة كنت نخدم فيها، شركة الفجر في جندوبة.
0: كنت تخدم في شركة؟
7: إي كنت نخدم في شركة، شركة سكرت عام 89.
0: شركة سكرت عام 89 هكا؟
7: إي. اي 87 89 بين 2011 كاك تاكد عن عند خمسة فروع
0: يا سي شيب.
7: نعم.
0: انت كنت تخدم في شركة؟
7: اي.
0: من وقتاش بديت تخدم فيها الشركة هذه؟
7: شركة بديت فيها 78.
0: من عام 78 حتى الوقتاش خدمت فيها؟ حتى الوقتاش؟
7: حتى 89.
0: حتى 89 باهي. اي
7: 2011 سكر.
1: اي من عام 89 ل 2011 انت تخدم معاها؟
7: اي نخدم معاها. نخدم
1: شوفور. 89 ل 2011.
7: نخدم شوفور.
0: يا سي شابي يا سي شابي، راي المعطيات كي نقدموها راي مهمه برشا. على ساعات الاستاذ يثبت ونبيدي ساعات نثبت. انت خدمت في الشركه هذه من 78 ل 2011. اي اي خاطر قلت لي من 78 ل 89 كان مانيش غلط.
1: اي باش
0: هكا استاذ. اي ميسالش فقط باش نثبتوا لانه مهم، باش السنوات هذه راهو مهم. انت خدمت في الشركه من عام 1978 حتى ل 2011.
7: اي
0: 2011 هي سكرت الشركه هذه اغلقت. باهي.
7: عاد مدام جماعه معايا كلهم فوق خمسه فروع، غرجمه و عند راهم تبركه بو سالم جندوبه.
0: اي
7: معايا كل خذوه فوق ال 40 واحد، خذوه مسحقات نتاعهم وانا قاعد نتبع. ما بين المحاميه ومن شيء شكيت شكيت شكيت شيء حتى واحد ما سمعني.
1: وقتاش بديت في التشكي يا خويا؟
7: التشكي بديت من 23 2023 بديت نشكي.
1: اي بقيت معناها في حدود 15 سنه الى غير ذلك. في اعمال التصفيه نتاع الشركه هذيك ادخلت شنتها فهمتي لله على اساس باش تقيد الدين نتاعك الى غير ذلك مستحقاتك؟
7: والله يا استاذ نحن عندنا مجموعه نتكلم بها محامي.
1: اي اي
7: محامي يسلف لواحد اخر، محامي اخر من بوسالم زاد في ذكره.
0: اي ما تذكرش الاسماء. اي
7: قعدت استنى في اليوم في غد وفي اليوم في غد شكيت شكيت حتى واحد ما سمعني. وكيل جمهورية وكيل العام تاع المحامين. بعد حتى للرئيس للعدلية حتى شيء ما سمع حتى شيء. قلت وكيل عام بعثولي تو عندي عامل بعثولي ما
1: لي خويا الباهي باهي. لا بسألك سؤال دقيق نختمو بيه فهمني؟
0: تفضل استاذ.
1: انت قمت بتسجيل نفسك كدائم للشركه هذيك اللي كانت بحاله تصفي. اكثر من اجراءات تصفي تتقاعد في المحكمه الى غير ذلك. قيدت روحك ولا لا؟ ولا ما تدريش على روحك؟
7: لا عندي كل شيء يا استاذ، عندي كل شيء من الاوراق نتاعي موجوده.
1: قيدت ولا لا؟
7: معايا كل خذوه.
1: لا اخوي لا لا انت شابي انت شابي. قيدت انت في القضيه دي نتاع التسويه ولا لا؟
7: مقيد يا استاذ مقيد، مو حكم واحد احنا المجموعه.
1: حكم واحد. خذيت نسخه من الحكم هذاك؟
7: عندي عندي كل شيء يا استاذ.
1: ولا وفيه اللي انت عندك مستحقات؟
7: ها؟ مستحقات عندي 10 ملايين.
1: 10 ملايين باهي. امنهمش ليك؟
7: شيء يدوروا لي. عندي مستحقات زوز استاذ، واحد نتاع مثلا نتاع الشغل لكن اللباس والمشي والجاي خذيتهم 700 الف خذيتهم والاخرين راحوا لعلي.
1: وقتاش خذيتهم خويا؟
7: ها؟
1: وقتاش خذيتهم 700 الف؟
0: اي
7: خذيتهم 2011 خذيتهم 700 الف هكا هو الاخرين راحوا.
1: باهي نحاولوا نجاوبوك بالمعطيات اللي عندك اللي هي
0: باهي مرحبا بك زي الشابي ميسالش عايش بارك الله فيك زي الشابي تبعنا تو ان شاء الله باهي مرحبا بك باهي تو ارجع حل الراديو يا سي الشابي ارجع حل الراديو واسمع واسمع الاستاذ تو يجاوبك ان شاء الله شكرا لك بارك الله فيك بارك الله فيك شكرا لك عايشك بسلامه شكرا ليك مثالش روحنا ساعات روكي الأستاذ يبدأ يثبت معاكم في المعطيات والتفاصيل روى ذي الفيدتكم مش يفهم التفاصيل والمعطيات مش بعديك ينجم يقدم لكم الإجابة بطبيعة الحال اللي انتم زيدا تنتظروها وتنجم توريكم شنو صحيح من الغالط معناتها وباش انتم بناء عليها تنجموا تتصرفوا بعد أكيد في مراحل معناتها اللي تهمكم بطبيعة الحال في علاقة بالاستشارة متاعكم به نواصل فما مكالمة ألو مساء الخير
8: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكون معنا؟
8: محمد صالح السويقي من تيلا
0: سي محمد صالح من تيلا مرحبا بيك تفضل
8: بيك عايش بالله أنا نخدم في نادي شباب من 2010
0: ناي؟
8: ل 2015 انتدبوني انتدبوني للتو ما ثمش حد شيء لا شهرية 430 ألف وهنا عمري تو سيء يعني 62 سنة سيء وهو مش يزيدوني اكس 3 سنين بتاع الواحد وما ربحتش حد شيء هذاك
1: هي شنو ما ربحتوش خويا الباهي قعدت جابك بقرار معناها رسمي عندك نسخه منه
8: عندي كل شيء
1: هاي هاي والقرار هذا تاع الكتاب فيه الاجره اللي تستحقها هي
8: 430 ألف نتقاضى 430 ألف ويصبوا عليها كرني سينار بيس انتو ما سمش حد شيء
1: مش معنى يخلصوا فيك ولا مش خلصوا فيك
8: يخلصوا فيا لكن
0: شنو ملا ما فما حد شيء معناتها انت في المشكلة في الأجر سي محمد صالح الأجر
8: يعني انت تبوني لا تنظير ولا ترسيم ولا حد شيء انتو قاعدين نتبوا بكونترا وبكونترا كل كونترا وانتو رسموك في العام هذا اللي من 2010
0: يعني الشهريه هذه اللي تاخذ فيها سي محمد صالح هي نفسها في حتى في السنوات اللي قبلت التسويه نتاع الوضعيه نتاعك نفسها
8: لا كنت ناخذ في اول ما بديت ناخذ 65000 وبعد بشوي حتى مره 250 مره اللي ولت 430000
0: 430 دينار هذه بعد ما تسوت الوضعيه نتاعك هكا
1: معناها انت مشكلتك على اساس كونه تشوف اللي المبلغ هذا ضعيف في غير ذلك
8: صحيح
0: شنو تشتغل فيه في نادي الشباب سي محمد صالح
8: والله انا اشتغل نخدم فيه وحدي متابع وزاره الشباب والرياضه
0: هذيك
8: وحدي والله وحدي مني ننظف مني ننشط مني كل شيء
1: باهي خويا باهي
0: واضح استاذ باهي
1: واضح نحاولوا نجاوبوك
0: باهي سي محمد صالح تبعنا تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك بطبيعه الحال على ان شاء الله استشارتك القانونيه باش نكمل مع مكالمه هاتفيه معنا اخرى في الدفعه هذيا اللي مازلنا باش نكملوا فيها تقريبا بالتليفون ولا زوز وبعد نختم الدفعه مع استشاراتكم بطبيعه الحال الو مساء الخير على السلامه شكون معنا
9: السلام اختي
0: مرحبا
9: مرحبا بك ومرحبا بالاستاذ بربنا
0: مرحبا بك
9: عبد المجيد من جندوب
0: مرحبا بك سي عبد المجيد تفضل
9: ربي عندي العزوزه معناها عندها ارث من عام 50 ابوها متوفى عام 50 حتى العام 2012 هي وعندي خالاتي عملوا معناها قضيه في استحقاقيه القضيه الى حد الان مازال جاريه تو ما في 2020 عندي خويا راي ساكنه ماهي العزوز كتبت له هيبه. الهيبه ذي معناها وهي مازالت كما قلت ما خدت حد شيء وما عملت حد شيء. وما سمعنا بها الهيبه ذي كانت في 24 وهي توفت عام 21. باهي مشيت عملت قضيه نتاع ابطال هيبه. كونها معناها العزوزه توفت كتبت لي وهي عمرها 91 ومريضه ومعناها وما خدت حد شيء مشيت بك الفاصل نتاع مجله الاحوال الشخصيه 201 و204 اللي هي معناها ما عندها حد شيء مشيت في القضيه لكن جيتنا من بعد ترفضت لي القضيه خاطر المحامي نتاعها تقول كانوا يتصرفوا هذوما خواترهم كانوا لا ولا عندهم لا محضر تحويل حوز ولا محضر تصرف ولا شهيد ملكي معناها وخوالي تو هم اللي تصرفوا قاسمين من عام 50 من يبات الضيع.
0: تفضل استاذ تفضل.
1: واك.
9: نعم.
1: خوي
0: تفضل تسمع سي عبد المجيد.
1: عملت قضية في إبطال الهيبة. إي وتحكم فيها بعدم سماع الدعوة.
9: بالرفض هكا مرفوضة خاطر وعطاها اللي راي فيها قضية معناها استحقاقية وعطيهم العدد نتاع القضية وعطيهم كل شيء معناها.
1: إي وتحكم فيها بالرفض.
9: بالرفض إي.
1: إي سينفتوا ولا ما سينفتوش أنت؟
9: ثم عنديش حق ما فيك اللي حكيت نزيد نعاود اما شنو خاطر نفس الحكايه باش يطلع لي هو
1: كيفاش نفس الحكايه وشكون باش يطلع لك وكذا كذا معناها ما هو حكم قضيه نعمل قضيه اذا كان ما تحكمليش نسينف فهمني على كل حال
9: خاطر حكمت لي نهار 17 في الشهر هذا معناها باش نعمل نسينف هذا واش يجمني نعمل هذه واش نطالب منها تو
1: باهي خويا باهي سؤال باللي الهيبه هذه موضوع العقاري اللي هو وهباته وولدتك لاخواتك.
9: ولا
1: تصرفوا فيه في قائم حياتها ولا لا؟
9: لا ما نتصرف هي ما اختتش هي من الاول اختها ما
1: اختها. هي يعني انا موني نسالك في بالي قلت لي هو كونه القضيه اصلا قطعت الارض بالذات محل قضيه استحقاقيه معناها امك ما عمرها ما تصرفت هي اولا.
9: ما تصرفت ما عمرها ما تصرفت.
1: وبعد الورثة انت حالي عامل سامي ايبا ما تصرفوش
9: واحد برك اخوي برك عندك واحد برك مش
1: واحد برك عندك خو برك
9: برك خاطر هي ساكنة عندها
1: ما تصرف ولا لا في قائم حياة ولا
9: ما تصرفوش خاطر هي ما تصرفتش هي ما تصرفتش
0: بيه واضح استاذ
1: حاولوا نجاوبوك فهمتي لله معناها
0: تفضل خليك معنا سي عبد المجيد في الاستماع شكرا ليك على تواصلك معنا بارك الله فيك خليك في الاستماع تو ان شاء الله الاستاذ يجيبك باش نكتفي بهذا القدر من الاستشارات القانونيه ما عادش عندنا برشا وقت الحقيقه خليك معايا متر فيصل النقاتي مباشره بعد النغم نرجع اكيد معاك وننطلق معاك استاذ في الاجابه على كل هذه الاستشارات اللي وصلتنا في لقائنا لليوم تابعونا

0: مرحبا بكم الناس الكل من جديد. إذا نرجع نواصل معكم في لقاءنا من الاستشارات القانونية. نرجع معك مرة أخرى أستاذ فيصل نقاتي، مرحبا من جديد. وننطلق معك أستاذ في الإجابة على كل الاستشارات اللي وصلتنا لليوم، والبداية مع محمد اللي كلمنا في علاقة بوضعية ابنه. نعم تفضل أستاذ. نعم،
1: إذا بالنسبة لسي محمد عنده ولد ومتزوج كانت زوجة ابنه معناها صدرت ضد وحكم في النفقة إلى غير ذلك، غير أنه وقع الصلح في العلاقة، وتوا معناها الوليد وزوجته معناها عايشين مع بعضهم إلى غير ذلك. المشكل هو يسأل لي سي محمد هو كونه على آثار حكم النفقة ذاك، وهل يمكن معناها باش يوم من الأيام باش نجم طالب بيها زوجته اللي استصدرت. قولوا له بالنسبة للحل، هو الحل معناها يكون يا ما بي يتعمل القضية، يرفع ولده معناها قضية في الرجوع في تلك النفقة، وبطبيعة الحال يدلل على كونه معناها يقيم الدليل على كونه وقع أنا رجعة المياه إلى مجاريها، واللي كون زوجته تقيم معها منذ تاريخ الحكم ذاك إلى غير ذلك. هذا التقاضي معناه هذا السبيل نتاع التقاضي، وإلا معناه حسب موضوع وباعتبار وأنه باش يبقى يمشي وقضية إلى غير ذلك، الناس ما تحبش التقاضي، ينجم يكتب عليها كاتب معناها فهمتي لها كاتب على اساس تقر فيه، وكون الحكم ذاك راهي ترجع فيه، ولا كونه راهي عاوده معناها الحياه الزوجيه مع زوجها ومساكنته والى غير ذلك، كاتب معناها ويقع الانباء عليه، فبذلك يكون اذا كان ولده معناها عنده مخاوف يكون ضمن على نفسه وفبدي لله على أساس كونه نهار آخر قاش تنفيذ ذلك الحكم.
0: نعم،
1: النفقة اللي هو معناه مبدئيا توا زال ساري المفعول.
0: واضح.
1: نوى ننصحهم به هو الكاتب هذايا.
0: أي
1: مدام خيرة ننصحهم الكاتب أسهل إلى غير ذلك وقل هرج إلى غير ذلك.
0: واضح أستاذ بي. سي عبد المجيد من وشتيتا أستاذ.
1: عبد المجيد من وشتاتة وضعيته معقدة شوي باعتبار وأنه أقام بناء في قطعة أرض وبيدو الأرض هذه قر اللي كون على ملك الغيز، والقطعة هذه مشمولة في مسح إجباري لغير ذلك، قصد تسجيل المنطقة كاملة لغير ذلك. هو إلى حد الساعة لم يتداخل في هذه القضية، قضية المسح الإجباري معناها، وعليه نحن ننصحه كونه بطبيعة الحال يمشي يسأل على القضية إلى غير ذلك، ويقدم طلب نتاعه في التداخل في الموضوع، ويصرح على أساس كونه يحاول يثبت اللي هو اللي أقام البناءات بقطعة الأرض اللي هي على ملك الغير، ويحاول حسب رأيي أنا المتواضع اللي كونه يجاش حل مع صاحب الأرض ومالك الأرض، لأنه مالك الأرض لو بطبيعة الحال وهو أحدث بناءات بملكه يعني من حقه راهو باش يزيل تلك الأشياء فهمتي لله، ويقع معناها تسجيل قطعة الأرض إلى غير ذلك، معناها نهار آخر باش يقع مشاكل من الناحية القانونية من حيث ملكية البناءات هذيك. أنا ينجمش يحل مع صاحب قطعة الأرض اللي قام عليها بناء بدون موافقته، ويقع تقاسم مثلا القطعة هذيك أنصافا معناها نصفين ما بينه.

0: مؤانستنا على موجات إذاعة الكاف.
1: إذاعة الكاف
0: صوتك يا بلادي ديما عالي.
2: النصوص اللآلئ النصوص اللآلئ تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلئ الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.
3: مستمعين الكرام نرحب بكم في حصتنا النصوص اللآلئ يقدمها ويؤمنها لكم أنا منصف لهيبي وزميلي وصديقي الأستاذ المهدي المجدود. مستمعين الكرام اخترنا أن نخصص هذه الحصة لشاعر عاش في صدر الإسلام لأنه شاعر ولد في عهد النبوة وتوفي في العهد الأموي سنة 85 للهجرة وهو قيس الرقيات. قيس الرقيات الذي اشتهر بتغزله بثلاث نساء وكل منهن تحمل بالصدفة هذا الاسم رقية فسمي قيس الرقيات. ربما كان يسمى قيس رقية على منوال كثير عزة جميل بوثينة مجنون ليلى. إذن هذا الرجل هو واحد ولكن عشيقاته ثلاثة أو متعددات. إذن من هو قيس الرقيات؟ لأن هذا الرجل عاش في فترة تقدم فيها الصراع بين أنصار آل البيت وعلى قضية الخلافة مع الزبير ومع الأمويين وما إلى ذلك مما ينبغي أن نشير إليه المهدي لأن بعض شعر هذا الرجل ليس كله في الغزل بل هو هذا الشعر أيضا يرتبط في جانب منه أو يتصل في جانب لافت منه بهذا الصراع السياسي الذي احتدم في تلك الفترة وفيما اصطلح عليه بالفتنة الكبرى. إذن من هو قيس الرقيات ثم ننتقل مباشرة إلى قراءة نماذج من شعره.
4: شكرا سي المنصف. أجدد الترحيب بالسيدات المستمعات والسادة المستمعين بهذه الحصة الجديدة من حصص النصوص اللآلئ بالإيه. كما تفضلت بالذكر شاعرنا اليوم هو عبيد الله ابن قيس الرقيات. لا يعلمون على وجه الضبط متى ولد ويرجحون أن وفاته إما أن تكون عام 75 للهجرة أو عام 85 ويرجحون أيضا أنه عمر أكثر من 60 سنة. إذن تقريبا هو ولد يمكن أن يكون قد ولد في العشرينات 20 بعد الهجرة أو 25
3: هذا ما يقال أو ما يرجحه المستشرق الألماني الذي رودو لا أدري نعم. كراكاس الذي حقق ديوانه أول من حقق ديوانه ويرجح أنه ولد في الإسلام ولد في الإسلام ليس جاهليا.
4: لا لا هو
3: أنا قلت مخضرم أردت أن أقصد أنه عاش في فترة الخلفاء الراشدين وفي فترة نعم. في عصر عبد الملك بن مروان ربما
4: هذا هو هو هو ولد على الأرجح في خلافة عثمان بن عفان
3: صدر الإسلام هو هو التسمية ربما صدر الإسلام
4: وعاش
3: التسمية المناسبة
4: عاش إلى عصر الدولة الأموية ولكنه لم يكن في رعاية الدولة الأموية كما سنذكر بعد قليل. مثل ما تفضلت بالذكر هو يعني خزانة الأدب للبغدادي يورد بيتا قل لابن قيس أخي الرقيات ما أحسن العرف في المصيبات ويذكر يعني يقول وإنما لقب بالرقيات لأنه شبب بثلاث نسوة اسمهن جميعا رقية
3: رقية
4: وقيل الرقيات هن جداته وكانت أولى معشوقاته وربما أحبهن إليه هي رقية بنت عبد الواحد ثم هناك رقية ثانية ابنت عم الأولى ورقية ثالثة. المهم يعني طبعا هم يرغبون في تفسير
3: الاسم الذي اشتهر به
4: وما تفضلت بذكره سي المنصف هذا الربط بين اسم الشاعر واسم الحبيبة وخاصة أن للعرب تقليدا في هذا الشأن للعربي ولغير العرب في الحقيقة
3: هو العرب أكثر
4: ولا روميو وجولييت أيضا يعني هذا
3: لا روميو وجولييت
4: ايه؟
3: ليس روميو وجولييت
4: اي لا نعم
3: هذا
4: اي نعم
3: مش المجنون وليلى مجنون ليلى
4: مجنون ليلى وكثير عزة
3: ولكن لوي أراغون له كتاب معروف لفو ديلزا مجنون إلزا ولكن هو قلد فيه العرب هو يقول ذلك في الكتاب واضح
4: نعم
3: معنى أن هذه التسمية شدته تشد هذه التسمية معنى ليس المثنى هو أنه شخص يحمل اسم
4: هو ينسب إلى الحبيبة يعني كأن له وجودا آخر وجودا أول وله وجود ثاني حينما يكون مضافا إلى الحبيب.
3: ولكن هذا في العربية الفصحى، ولكن أنا لا أحب أن أخذ في هذه المسألة لأنه فيها التريفيال والبيجوراتيف في العامية التونسية. في العامية التونسية عندما يسمى الشخص باسم المذكر وباسم أنثى، المسألة لها علاقة أخرى بأمور أخرى لا فائدة في الخوض فيها. إذن هي تسمية تنقصية. نعم. في العامية التونسية على الأقل، وربما في العامية العربية الأخرى.
5: صحيح.
3: ولكن في العربية ليس فيها أي تنقص. عندما تقول جميل بوثينة هو أشهر من جميل ابن معمر.
4: طبعا.
3: أنا مثلا قيس الرقيت لا أذكر، هو شعر قرشي، ولكن لا أذكر قيس ابن من، نقول قيس الرقيت.
4: هو عبيد، اسمه عبيد الله. أيوة.
3: ولكن
4: ابن قيس.
3: ولكن لا أحد
4: قيس،
3: ولكن دائما نقول قيس الرقيت، لا نتذكر هو، لا نتذكر الاسم كما هو. كما هو أدونيس مثلا، أدونيس اسمه علي أحمد سعيد أسمر، هو علي بن أحمد لا أدري، ولكن اشتهر باسم أدونيس.
4: نعم، عرف باسمه.
3: من هو بده نفسه ربما نسي اسمه هذا ولا يستعمله.
4: يحكي أن والدته لم تكن،
3: قال والدته نسيت اسمه. لا تقول
4: خروجي علي،
3: تقول أدونيس. حتى أخوته، أنا ذهبت مرة في بيتي في قصابين ومعه أخوته، كانوا يقولوا أدونيس ويتحدثون أين أنت أدونيس، ويستعملون الاسم علي بتاتا.
4: نعم. عبيد الله ابن قيس الرقيات كان زبيري الهواء، ولا بأس أن نفتح قوسا سلمصف
3: لابد لكي يتابعنا المستمع. نعم. الكريم ويفهم سيرة هذا الشعر والمغزى. نعم. من تقديمه على الأقل
4: هو
3: في هذه الحصة.
4: هو يعني أغلبنا يعلم الفتنة الكبرى. الفتنة الكبرى هي الفتنة وقعت صفين بين معاوية وعلي
3: بعد مقتل الخليفة عثمان.
4: نعم.
3: هذا يعرفه
4: هذا معروف. ولكن ثم فتنة ثانية تسمى هكذا، الفتنة الثانية، وهي التي وقعت في العهد الأموي حينما أراد أن يستقل ابن الزبير بمكة وأعلن خلافة هناك في عهد عبد الملك بن مروان. أراد أن يستقل وأعلن الخلافة، وأرسل عبد الملك بن مروان، أرسل الحجاج بن يوسف، ومعروف أنه رمى البيت الحرام بالبنجليق وهدمه، ووقعت يعني معركة كبيرة، كأن مكة فتحت من جديد، وكأن يعني ثمت خلافتان في ذلك الوقت إن صحت العبارة، أو إمارتان أو دولتان، دولة في الجزيرة العربية عاصمتها مكة،
3: ودولة عاصمتها دمشق.
4: دولة عاصمتها دمشق. هذا وقع في حدود 70 تقريبا، في تلك
3: الهجرة،
4: 70 للهجرة، في تلك الأزمنة. وكيف أقول، الأمة الإسلامية إن صحت العبارة يعني كانت نصفين، بعضهم كان زبيري الهوى وبعضهم كان مرواني الهوى، كان يميل إلى دمشق والآخرون يميلون إلى مكة ومن فيها. عبيد الله ابن قيس الرقيات كان زبيري الهوى لأنه كان قرشيا، وكان له بعد، رغم يعني هذا ما عرف به، هو عرف بغزله، كان من الغزلين، من الشعراء الغزل،
3: شعر غزل أفضل. نعم. من متغزل.
4: نعم. كان من الشعراء الغزلين، ولكنه أيضا كان لا يصل الأمر إلى أن يكون لسانا ناطقا باسم الزبيريين، ولكنه في بعض قصائده نطق بهم، نطق باسمهم. وما هي الدعوة؟ الدعوة هي أن الخلافة ينبغي أن تكون في قريش، وهذا هو تقريبا في قريش، ولأن مصعب بن الزبير كانت له علاقة دموية بالرسول وما إلى ذلك، يعني من هذه النواحي، ولهذا دافع عن قريش، وله قصيدة شهيرة جدا سنقرأ بعض أبياتها، جزءا من أبياتها في هذا السياق. يعني هذا، ثم إن شئت المصف نقرأ منها لك هذا الجزء،
3: هذه القصيدة اللي أتانا همزية رسول
4: همزية
3: الهمزية.
4: نعم، نحن من النبي الهمزية على الخفيف.
3: الهمزية ليست معي. هي الكافية الهمزية ليست معي، أعرف قصيدته الهمزية لكن لا أحفظ.
4: على كل، هذه الهمزية هي
3: مشهورة. هذه الهمزية.
4: نعم. مما يقول فيها: إن تودع من البلاد قريش لا يكن بعدهم لحي بقاء. ثم يقول: نحن منا النبي والصديق، منا التقي والخلفاء، وقتيل الأحزاب حمزة، منا أسد الله والسناء، سناء وعلي وجعفر ذو الجناحين، هناك الوصي والشهداء، والزبير الذي أجاب رسول الله في الكرب والبلاء بلاء، والذي نغص ابن دومة ما توحي الشياطين والسوف ظماء. ثم يقول: أنا عنكم بني أمية مزور، وأنتم في نفسي الأعداء، إن قتلى بالطف قد أوجعتني كان منكم لئن قتلتم شفاء. ويعني مثلا يقول حبذا القوم حين قومي جميع لم تفرق أمورها الأهواء.
3: مشهور هذا البيت.
4: نعم. قبل أن تطمع القبائل في مذكي في ملك قريش وتشمت الأعداء أيها المشتهي فناء قريش بيد الله عمرها والفناء. هو لنلاحظ أنها قصيدة سياسية يعني.
3: وهو شعره السياسي قد يكون أبلغ. أنا لي رأي خاص في شعره. شعره السياسي قد يكون أمتن وقد يكون أبلغ. على كل هو شعر قرشي وهذه ظاهرة يجب أن معنى صفة له تلفت الانتباه. لماذا؟ لأن قريش في الجاهلية وفي الإسلام كانوا يكتبون الشعر ولكن لم تعرف بالشعر. ولهذا قال الفرزدق أظن أو الجرير لا أدري عن عمر قال ما زال هذا عندما استمع إلى قصيدة له شهيرة قصيدته الشهيرة أي قال ما زال هذا القرشي يهدي حتى قال الشعر
4: على عمر بن عبد العزيز
3: على عمر بن أبي ربيعة
4: صحيح.
3: فعلى كل هو إذن هو اشتهر مثل عمر بن أبي ربيعة قيس الرقيات. لكن عمر بن أبي ربيعة لم ينحو في شعره هذا المنحى السياسي. هذا الرجل لا. هذا بالفعل يعني يلفت الانتباه من هذا الجانب. على كل هو معنى الظاهرة التي هنا يمكن أن تدرس. طبعا نحن المجال لا يتسع للأسف لكي نخوض في هذه الناحية. هو أن هناك نوع من بلاغة الغزل في هذا العصر مع بلاغة خاصة بلاغة الغزل لا أدري الأموي أو الإسلامي إذا أردنا أن نسميه. وأن ننظر كيف أنها تنتسج أحيانا خارج قوانين المعاودة بقوانين المعاودة وقوانين الاختلاف في ذات الآن. تجد هذا الرجل يذكرك بشعراء الغزل المعروفين ولكنك تحس أنه مختلف أيضا عنه كما هو الشأن عند جميل وعند عمر. معنى أن نحن أحيانا نظلم سي المهدي الشعر العربي. بعض زملائنا أحيانا كانوا يقولون هذا أن هذا الشعر كله ينضوي إلى ما يسمونه بنية التشاكل أو بنية التماثل. هذا ليس صحيحا. وانت لاحظنا هذا في حصص اخرى حتى في الاوزان العروضيه قلنا لو حتى القصائد عندما يديرها الشاعر على الطويل قصيده الطويل كيف نبكي ليست قصيده المتنبي على الطويل. معنى حتى الاوزان
4: على قدر
3: الوزن الوزن الواحد هو اوزان. معنى الايقاع هو ايقاعات. وكذلك هذا الغزل هو يذكر في جانب منه لا شك بما يمكن نسميه التماثل او التشاكل ولكن هناك صوت مختلف ايضا. وهذا ما ينبغي ان نتنبه اليه عندما ندرس هؤلاء الشعراء. هذا يعود إلى أسباب أنا لا أدري معنى كيف نخوض فيها وكيف نعالجها. معنى هذا النوع الذي البعض يسميه التواطؤ الكتابي. يقول لك هذا الشعر لهذه اللغة العربية لغة كتابية ترسخت فيها جملة من المناويل من التراكيب من الصيغ وبالتالي يصعب أحيانا أن تتحرر منها. يصعب كثيرا. معنى حتى الصيغ والجمل والبناء العروضية والصرفية من الصعوبة بمكان أن يتحرر منها الشعر في لغة مثل العربية. ولهذا أين يوجد مجال الإبداع؟ أين يكمن؟ ربما يكمن في الصورة الاستعارية في الصورة المجازية أكثر وليس أحيانا في التركيب. ليس دائما في التركيب النحوي أو في الصيغة أو البنية. ربما في الصورة أكثر. ما هذا يفترض أن نلتفت إليه أكثر.
4: ليس التركيب يعني.
3: مثل القصيدة التي كنت أنت تقرأ وهذه لها قصيدة نبرة مختلفة. هي قصيدة فخر. يمكن نعطيها هي قصيدة تنظر إلى الفخر. فخر. ولكن ليس الفخر الذي نعرفه. هذا فخر جماعي. هذا الرجل هذا ليس فخر فردي. هذا فخر بقريش.
4: نعم.
3: وفخر بأمة أحيانا فيها النبرة الإسلامية الواضحة
4: طبعاً
3: جدا
4: طبعاً.
3: نبرة لا تخفى. إذن هو فخر من طراز خاص. على كل نقرأ له
4: يعني شئت نقرأ بعض النصوص المنصف بعض قصائده يعني إما في سياق الغزل هناك موجودة كثير من الأبيات في هذا السياق ومعروف برقية.
3: على كل أنا لا أدري هل الأبيات التي ذكر فيها وأي الرقية
4: نبدأ ونقرأه سي المنصف.
3: على كل ذي قفيت الراء مثلا أتانا رسول من رقية ناصح بأن قتيل الله بعدك سيرا هكذا فسار بها حي كرام أعزة وخير إذا ما يبتغى غير أعسرا فلله عينا من رأى مثل قومها غداة غدو كانوا أعق وأفجرا وأقطع للأرحام لم يرقبوا بها من الله إلا يوم ذاك وأيسرا وهكذا جمع إصر وهو من كل قرابة وشركة. على كل تلاحظ أن لغته فيها شيء من الغريب فيها شيء من المهجور. مثلا لو عندما نقارنه بعمر القرشي
4: لا
3: او بجميل
4: مش كيف
3: ستلاحظ ان عمر لغته مأنوسة اكثر.
4: صحيح
3: مأنوسة هذا لا هذا تلاحظه
4: هو سابق لجرير. اما يمكن ان يقارن بعمر يعني لغة عمر مأنوسة اكثر. لا ننسى ان عمر مدني مدينة وشأن المدينة مختلف عن شأن مكة.
3: يمكن
4: ربما نحكي على قريش نحكي على مكة
3: وحتى طبيعة المدينة ليست
4: مختلف يعني لا
3: فيها المدينة معروفة بكثرة نخيلها.
4: صحيح
3: ولهذا هناك بيت لامرئ القيس لا أذكره الآن ولكن قرأته منذ مدة غير بعيدة يشبه فيه الهوادج في أنطاكيا بروضة النخل في يثرب يثربي هكذا يقول. وطبعا في الشروح على هذا الشعر معنى ذكروا أن المدينة عرفت بهوائها لنهوائها لأن الزراعية فلاحية المدينة أكثر على الأقل في تلك الفترة لا أدري الآن على كل أدري وعرفت أيضا بكثرة نخلها. صحيح معنى تختلف تختلف أحيانا هو الصولي له ملاحظة أتذكرها الآن يقول أن لغة العرب أخذت تذهب نحو رقة كلما تقدمنا في الزمن من الجاهلية إلى العصر العباسي يذكرها بعبارة لا أذكرها الآن الحقيقة. وكذلك ذكرها صاحب الخصومة بين المتنبي عبد العزيز
4: الجرجاني علي بن عبد العزيز
3: لفت الانتباه إلى هذه اللغة مع اللغة المأنوسة المهجورة معنى هي من الظواهر التي يفترض أن تدرس أيضا.
4: صحيح
3: تدرس مثلا عندما تقرأ شعر أبي نواس تجد حين عنده عندما يريد أن يتصنع ويتكلف يستخدم هذه اللغة الغريبة المهجورة وهم يفعله أبو تمام عادة أبو تمام يبالغ ويفرط أحيانا في ذلك ولكن عندما تقرأ الظاهرة النواسية عامة تجد أن اللغة هي لغة العصر لغة الحضارة لغة المدينة. هذا الرجل كان أقرب للبدوة لا أدري هذا الانطباع.
4: صحيح
3: ربما طبيعة مكة وطبيعة رغم أنه عاش في الشام
4: بعد
3: هو توفي بالشام
4: رغم أن عبد الملك بن مروان أهدر دمه ولكن
3: ولكن عفى عنه تدخل لا أدري من عبد الله بن جعفر ولا أدري من تدخل لفائدته.
4: إذا نكمل قراءة المنصف القصيدة الحائية هذه
3: الحائية ولكن تلاحظ هو إذا أتانا رسول من رقية تلاحظ ثم بعد ذلك أصبحت القصيدة في قوم رقية فسار بها حي كرام. معنى القصيدة ليست في الغزل معنى البيت الثاني والثالث والرابع والأبيات التي تتواصل ما إذن هو يتغزل لماذا هذا لابد أن يطرح هذا السؤال وصل ولكن لدي جواب عن هذا السؤال. يقول وأكثر منهم سيدا غير مفحم أغر نقيا أصلع الرأس أزهرا وأحسن منهم موكبا حين أعرضوا وخدرا على مثل المهات مخدرا تقول لمن يحدو بها حين جاوزوا بها قرح الوادي. القرح هو اسم وادي يبدو اسم مكان اسم مكان اسم مكان لا أدري هل هو قرح أم قرح ليس من الجرح ليس من اسم القروح
4: القروح ثم القروح
3: أي لكن لا لا بها قروح الوادي وأجبال خيبرة. إذن هو يسمي أماكن اسم مكان اسم مكان اسم مكان. لكن السؤال الذي يطرح لا لكي لا تستغرقنا القراءة فحسب لماذا إذن هذه الالتفاتة إلى قوم رقية معنى لاحظ معنى هو معنى عادة هذا اللي نجده في الشعر لا أعرفه أتانا رسول من رقية ناصح بأن قتيل الله بعدك سيرا معنى قالت أنها سترحل معنى رسول من رقية جاءون القوم سيترحلون على عادة العرب فيقول فسار بها حي كرام فلله وتتواصل هذه في أبية تتواصل هذا ربما يعود إلى أن هؤلاء العرب كانوا لا يتغزلون إلا بالمرأة المطرفة. إذن هو عندما يمدح قومها هو ضمنيا يتغزل هو بها معنى الفقر هنا في خدمة الغزل معنى الفقر هنا ليس فقرا وإنما هو موضوع هكذا هذا ما الانطباع الأول الحاصل لدي
4: ليس غرضا
3: معنى عندما التفت إلى الفقر الفقر هو موضوع في خدمة الغرض كما نجد في الشعر الجاهلي نجد مثلا قصيدة في الفقر ونجد أبيات في الخمرة. أنا أتذكر أستاذنا رحمه الله سي محمد عبد السلام قلنا الفقر هنا يقول الخمرية هنا موضوع في خدمة غرض في خدمة غرض موضوع معنى التام تام لا أدري موضوع تام
4: كما هو الشأن في معلقة طرفة ولولا ثلاث هن من عيشة
3: مثلا شيء نفسه شيء نفسه هذا موضوع خمري موضوع خمري في خدمة معنى يصبح الخمرة خمرة تفاخرية إذا صحت لي أو غزل تفاخري
4: يشرب دون
3: غزل تفاخري
4: يسكر
3: شأن الغزل عند امرئ القيس هو غزل تفاخري رجل فاتح لكن هنا ليس
4: مثلك يحب لا قد تركت
3: غزلت في غزلت في خوري
4: يقولها مرضي يعني فلهيتها
3: عشق الفاتح العشق
4: هذا هو عشق فاتح
3: اذا استقامت لنا هذه العباره
4: صحيح
3: فهمت على كل ان هذه مثلا ظاهره تلفت الانتباه في هذه القصيده.
4: هو ثم امر اخر سلمونصف يبدو ان يعني انموذج الغزل يعني سطر في الكتب النقدية دون أن تكون هذه المدونة النقدية تعكس بالضرورة مدونة شعرية، بمعنى أن النقاد كأنهم اصطفوا شعراء معينين هم الذين نسجوا من خلال نصوصهم هذا الأنموذج الغزلي، يعني نظروا في جميل بوثينة ونظروا في قيس ابن ذريح
3: وذريح
4: هناك أنموذج موازي اللي هو موازن اللي هو عمر بن أبي ربيعة وتركوا كثيرا من الشعراء مثل هذا مثل عبيد الله بن قيس الرقية يعني كأن هذا المنوال الغزلي الذي نتحدث عنه سطرته المدونة النقدية أكثر مما هو موجود في المدونة الشعرية، يعني أن المدونة الشعرية هي تفيض عن كل تقييد عن كل تضييق، وشأن النقد دائما هو أنه يضع النماذج هو أنه يسطر النماذج، ولكن النصوص هي سابقة لتلك النماذج وقد تفلت منها. يعني مثلا ناوس المنصف حتى ننوع في قراءة النصوص لعبيد الله بن قيس الرقيات يقول في ديوانه في أبيات أربعة: ألا أيها القلب اللجوج المعذب. أنا دائما في سياق الغزل
3: طبعا نحن نترك جانبه السياسي لأن الحصة هي في في الانتباه للغزل.
4: ألا أيها القلب اللجوج المعذب علام الصبا والغي والرأس أشيب طربت لتغريد الحمام وربما صبوت وقد يهف الكريم فيطرب. ألا إنما ليلى مهات غريزة وسعدة في أترابها البيض ربرب وسلامة الكبرى غدير وروضة وسلامة الصغرى غزال مربب. طريف هذه القطعة طريف في ماذا؟ أولا يتحدث عن قلب لجوج معذب، ولكن حينما تستفهم عن سبب هذه اللجاجة وعن سبب هذا التعذيب لا تجد أمرا دقيقا. يقول لك أنت طربت لتغريد الحمام، طبعا هذه تغريد الحمام الربط بين سجع الحمام والمناجات وما إلى ذلك هذا معروف، ولكن ثم يذكر لاحقا سلمونصف يذكر أربعة أسماء: ألا إنما ليلى مهات غريرة، إذن يذكر ليلى، ثم يذكر سعدة يقول ألا إنما ليلى مهات غريرة وسعدة في أترابها البيض ربرب، ثم يذكر ثالثة: سلامة الكبرى وسلامة الكبرى غدير وروضة وسلامة الصغرى غزال مربب. يعني لا أدري هل هو يتغزل بالأسماء أم أن لرقية أسماء عديدة يمكن أن تحمل اسم ليلى واسم سعدة واسم سلامة الكبرى وسلامة الصغرى، يعني هذا وجه من وجوه الغزل لدي.

0: حياته في زيك همساتهم عليك.
1: على كل هو المجال يطول والافتراضات شتى عندما نقرأ مثل هذا الغزل. هل التركيز على أن الشاعر هل هو يعني اتصال بذات فردية أم ذات غزلية جماعية؟ لأن هذا الغزل يذكر في جانب منه بالغزل الآخر، معنى المعجم المستخدم يكاد يكون هو نفسه، ولكن هذا طبعا لا يلغي البعد الذاتي في كل تجربة. واصل أنا قراءة هذه القصيدة لكي نحاول قدر الإمكان أن نتنبه إلى ما هو مختلف. نعم. مختلف في مثل هذه التجربة. ليالي يا قومي قومي هكذا صالح ذات بينهم يسوسون أحلاما وإرثا مؤزرا فلله عينا من رأى من مفارق يفارق طوعا أو غريبا مسيرا شبيها بذاك الحي حين تحملوا يلفون أسقاطا وسبيا موفرا السبي النساء طبعا هذا المقصود به والأسقاط ما يسقط من المتاع وهذا دائما كان من عادة العرب في أسفارهم وفي حروبهم وغزواتهم أن يكلفوا شخصا يسير وراء القافلة ما يسقط من القافلة هذا من تقاليدهم في الجاهلية وفي الإسلام ما يسقط عنده اسم لا أذكره الآن ولهذا صفوان بن المعطل في حادثة الإفك الشهيرة هو كان في الحقيقة كلفه النبي بأن يتتبع القافلة معنى وراء القافلة كي يجمع ما يسقط من أمتعتها لأنهم يسيرون ويجرون ربما ويحدون الإبل فيمكن أن يسقط شيء من المتاع فهو كان وراءهم لجمع ما يسقط إذن لاحظ يشير إليها إذن جميلة هذه الإشارات اللطيفة إلى ناحية في اليوم وفي المعيش جميلة لأن الشعر دائما كلما كان أقرب إلى التفاصيل وإلى الشوارد حدثا يكون أجمل وأدق والصورة تكون خاصة بالشعر نفسه صحيح تقول لي هذه ظاهرة جماعية ولكن لماذا لم يلتفت إليها الشعراء الآخرون إذن قال شبيها بذاك الحي حين تحملوا يلفون أسقاطا وسبيا موفرا ثم بعد ذلك يقول وسوق عدول أعجلوا عن منالهم رجالا ونسوانا يزجين حسرا ودائما نلاحظ اللغة الجزلة لديه وأحيانا التي تحتاج إلى أن تفسر أيضا ولهذا تشرح هي طبعا فعلى كل أحب أن أخوض في الكلمات حتى لا تحجزنا اللغة عن قراءة هذا الشعر ولفت الانتباه إلى جانب الجدة أو الطرافة فيه هناك قصيدة أخرى سأقرأها فيما بعد هي أبيات في الحقيقة من البسيط وهي ربما أكثر لغتها مأنوسة أكثر تختلف عن القصيدة التي كنت أقرأها إذا أردت أن تتعلق على ناحية تذكر القلب من أسمائه ذكرا وكان عن أمة الغفار قد صبرا والله ما ذكرت عندي سميتها إلا ترقرق ماء العين فانحدرا إذن سميتها هذا يدل على أنه رقية أخرى لأن السمي هو الذي يحمل اسمك
2: ولكن هو يلعب سدى على
1: لا أدري معنى
2: على هذه الكنية يعني هذا
1: إذن هي سميتها أي رقية أخرى
2: طبعا إيه هذا هو رقية السمية
1: لكن
2: تحمل نفس
1: لكن العجيب هو أن هؤلاء النسوة كنا يتقبلنا مثل هذا الغزل أن يتغزل بي المرأة ويتغزل بغيرها هذا تجده معنى هذه التعددية في الحب تلفت الانتباه عند قيس الرقيات إلا إذا كانت لدي فكرة الآن لكن أعرف أنه لا ينهض لها سند وربما هي الرقيات السمرأة بصيغة الجمع لكن لا أظن لأن هناك من
2: لا هو يقول اسمها رقية
1: وتسمي محاسن وكذلك
2: لكن هو ذكر لكن اسم رقية
1: لا يوجد اسم رقيات بصيغة الجمع توجد أسماء نسوة يمكن أن يتسمين بصيغة الجمع هذا موجود في النساء وفي,
2: طبعاً
1: وفي الرجال
2: طبعاً
1: إذن لاحظ والله ما ذكرت عندي سميتها إلا ترقرق ماء العين فانحدرا كأنه لؤلؤ في سلك ناظمة بت القوى من جديد السلك فانتشرا بت القوى قطع يا نظر الله بيتا مش بالهادي يا نظر الله هذه الصيغة أنا من التي

0: فس المنصف عندما ذكرت على قصيدة أخرى ولغاية. أنا أعتبر أن الشعر العربي أو أن القصائد العربية تتوالد أو ينسل بعضها من بعض تتناسل. أقرأ لك بضع أبيات وسترى أثر هذه القصيدة في قصيدة أخرى شهيرة بعد نحو قرنين. يقول عبيد الله بن قيس الرقيات: ليت شعري أفاح رائحة المسك، وما إن إخال بالخيف أنسي، يوم غابت بنو أمية عني، والبهاليل من بني عبد شمسي، حلماء إذا الحلوم استخفت بوجوه مثل الدنانير ملسي، خطباء على المنابر فرسان عليها، وقالة غير خرس، قالة أي جمع قائل، لا يعابون صامتين، وإن قالوا أصابوا ولم يقولوا بلبس، ليلهم والنهار بذل إذا ما قحط القطر عن شتاء ويبس. توسي المنصف هذه القصيدة، وأحسب أنك ستوفقني فيها، هذه القصيدة المنصف أو هذه الأبيات على الخفيف ويسينية. ماذا يقول مثلا أبو العلاء المعرس المنصف في حديثه عن قافية الخفيف؟ يميل إلى أن القافية الخفيف ينبغي أن تشتمل على ألف أو على حركة طويلة، لا على أنسي، هذه المقطع المنغلق أن ذي. حينما أجد أنا هذه القافية السينية على الخفيف بهذا الشكل، السينية المكسورة، ماذا أتذكر؟ أتذكر السينية البحتري التي يقول فيها: صمت نفسي عما يدنس نفسي، وترفعت عن شدا كل عن جدا كل جبسي، وتماسكت حين زعزعني الدهر التماسا منه لتعسي ونكسي.
1: وبين قوسين افتتح قوس ابو القاسم الشيبي في قصيدته الشهيره الم فيها نفسي. الم فيها بقواف وبايقاعات البحتري.
0: هو
1: معنى اكيد هو. معنى قرأ، كان يكتب وفي ذهنه قصيدة البحتري، ولكن هذا موضوع اخر على كل
0: هذا. انا ما اريد ان يعني، لان البحتري يعني هل من المصادفة أن نجد قصيدة في نفس الوزن ونفس القافية ونفس الروي، نفس القافية أي نفس كيف المقاطع ونفس الروي المكسور وكذا؟ أش نلقاها؟ نلقاها في قصيدة عبيد الله ابن الرقيات، وثم لاحقا مع البحتري، ثم نعرف أحمد شوقي أيضا عرضها.
1: عرض أحمد شوقي
0: وأيها الشعب ليتني كنت حطابا.
1: هذه ما ذكرت قصيدة يعني، ليست هي قصيدة المنتشرة
0: يعني، ثم منوال سابق حاضر،
1: هناك منوال حاضر
0: في يعني الشعراء كأن سابق منهم يمهد للاحق، يمهد له،
1: وطأ له، كان وطأ أو مهد له،
0: هذا هو
1: ضربا من الإيقاع، وعليه أن يعرف كيف ينوع.
0: هذا هو هذا هو نعم صحيح. نصوص كثيرة التي فيها المنصف غزل، مثلا: من عذيري ممن يظن بمبذول لغيري علي يوم الطواف. طبعا من عذيري هذه صيغة وأسلوب جاهز، تركيب جاهز قديم، من يعذرني، شكون يعذرني؟ من عذيري ممن يظن بمبذول لغيري، يظن يعني يبخل، على
1: يبخل
0: يعني مبذول لغيري علي يوم الطواف، أحور العين يصفه فائق الحسن حلو القول مر الفعال ذي إخلاف، يعد الوعد ثم يلفى بخيلا كاذب الوعد وعده غير وافي، إن في اليأس فاعلمي أم عمرو راحة والبيان للمرء شافي، أنجزي لي الذي وعدت وإلا فأذنيني برحلة وانصرافي، طال حبسي لديك في غير نيل يرتجى منك يا ابنة الأحلاف، لا أرى ما وعدتني أم عمرو كائنا ما مشى على الأرض حافي، أنت تيمتني وأقصدت قلبي منك يا نعم بالعذاب الصوافي، يعلم الله أن حبك مني في سواد الفؤاد وسط الشغاف، إن تجودي أو تبخلي أم عمرو حبذا أنت من حبيب مصافي، فتعد الغداة فتاع هكذا تعد الغداة عن ذكر نوع من ببني هاشم بن عبد منافي كم تجشمت من مهامه قفر نازح غوله بعيد المسافي بذمول عيرانة ذات لوث عن تريس شملة مقذافي أو عاد إلى حش

0: شيه العنتريس والشمله ويكررها عنتريس ذي. فاذا هناك جمع بين الحشي والمأنوس
1: والمأنوس.
0: لعل الرصيد اللغوي في تلك الفتره هو الذي يجمع ايضا بين هذين المنصف المأنوس.
1: دائما مو دائما كما عندما نقرا تاريخ الادب سلمان دائما نلاحظ كيف ان هناك اسلوبا عاما واحيانا ينخرط فيه الكتاب والشعراء كلهم. هناك اسلوب يفرض كما تلاحظ اليوم في الكتابه الفيسبوكيه مثلا ولكن المتميز هو الذي يعرف كيف يخرق القاعده، معنى يتقبل هذا الاسلوب العام ولكن يعرف كيف يفتح فيه
0: صحيح.
1: قوه ما، كيف يخترقه، كيف ينفذ منه الى اسلوب يخصه. على كل ما يلفت الانتباه في تجربه قيس الرقيات هو بالفعل كما لاحظت هنا منذ بدايه الحصه ان الاسلوب هي دائما هي بنيه المعاوده والاختلاف كما اشرت.
0: نعم.
1: ولكن دائما ما يلفت الانتباه هو ايضا التفاتته الى تجربته الخاصه. مثلا هذا بعد ان الزبير ومقتل الزبير ايش يقول؟ يخاطب المعشوقه يقولها لا تخافي ان تهجري ما بقينا، الخفيفه.
0: نعم.
1: انت بالود والكرامه احرى. يا ابنة المالك عز علينا أن تقيمي بعد السليل ببصرة. بصرة اسم مكان.
0: نعم.
1: يا أيها الملك الذي بصرة له والأبقع، قصيدة الحوطاء في عمر بن الخطاب.
0: نعم.
1: عندما
0: صحيح.
1: استعطفه لكي يطلق سراحه. نعم. من السجن.
0: صحيح.
1: بعد حكاية التي حدثنا في هذا الصباح. نعم. هكذا ونحن في الطريق. نعم. تذكرنا الحوطاء فيه جاء الصحابي المعروف
0: زبرقاني
1: أي بالفعل يذكر فيها بصرة. بصرة هي تقع في الشام.
0: نعم.
1: إلى الآن هي في الشام، في الشام موجودة. نعم. في سوريا. نعم. في سوريا. يا ابنة المالك عز علينا أن تقيمي بعد السليل ببصرة. إذن بالفعل معنى هذا الرجل ليس غزله والغزل الذي ينتسج على المنوال فقط، معنى أنك لا تعشق ويمكن أن تكتب نسيبا، لا. هو تحس أن غزله أو أن هو ليس غزل، لنقول هو الحب، هي تجربة الحب إذا أردنا. معنى هو ليس هو شاعر غزل، لا شك في ذلك، ولكنه شاعر عاشق أيضا. أنا أقول هذه النصوص يمكن أن تنضوي عند العرب إلى ما نسميه الكتابة المرحة. الكتابة المرحة، المرحة. معنى الكتابة المرحة
0: هذا
1: يمكن أن نستخدم. نعم. هذا المصطلح.
0: نعم.
1: معنى الكتابة التي تحتفل بالحب وما إلى ذلك
0: موجود هذا. نعم. هناك نوع
1: معنى يمكن أن نتخير. نعم. لها هذا الاسم.
0: صحيح.
1: لا أدري على. نعم. كل هي معنى ناحية تلفت الانتباه، معنى حتى لا نحشر هؤلاء الشعراء وكأنهم أو نتعامل مع شعرهم وكأنهم يكتبون بأصابع واحدة أو بصوت أو يتكلمون بصوت واحد.
0: نعم.
1: يعني يجب أن نتنبه إلى دائما نبرة المختلف في هذا في هذه.
0: نعم.
1: التجربة. لأني
0: نعم.
1: يعني أعرف بعض شعراء العرب من أصدقاء حين يقول الشعر العربي كله متماثل ومتشابه.
0: قلوا
1: لا لا، حتى المقدمة الطلالي مقدمة من القيس ليست مقدمة عنتر، ليست مقدمة طرفة، وليست مقدمة
0: لبيد
1: الشعراء الذين سنقرأ لهم. نعم. أيضا من المعلقات.
0: نعم.
1: نحن هناك الشعر نسيناه ولابد أن نقرأ
0: له. نعم صحيح.
1: أذنتنا ببينه أسماء ولابد أن نعود إليه.
0: نعم.
1: لأننا هذا
0: سنعود إليه.
1: أغفلناه.
0: نعم. صحيح.
1: نحن
0: صحيح.
1: ذكرنا كل المعلقات الا هو فيما اذكر.
0: لا لبيد لم نذكره ايضا فيما اذكر.
1: لبيد لا ادري. نعم. على كل سنعود اليه.
0: احب سي المنصف ان اقرا لابن قيس الرقيات.
1: أهوة.
0: يعني قبل ان تنتهي الحصه وتختتم هذا النص الطريف القافي. شأتك عين دموعها غسق، شأتك اي يعني غلبتك بالبكاء.
1: في جانب الغرابة شوية.
0: نعم. شأتك عين دموعها غسق في إثر حي سلافهم فرق، ليس عليهم ديات من قتلوا والرهن فيهم ممنع غلق، فيهم سليمة وجارتان لها والمسك من جيب درعها عبق، كأنها دمية مصورة ميع عليها الزرياب والورق، إن ختمت جاز طين خاتمها كما تجوز العبدية العتق، زموا الخدبات من جمال لكي يغدو سراعا والفجر منفلق، فما استقلت شمس النهار على الجودي إذا هم حزق، تقول سلمى ألا تنام إذا نمنا، فقلت الهموم والأرق تمنعني والدكار نصر بني عمي إذا حل جاري الرهق. أو هذا المنصف جعل في البيت في البيتين تضمينا
1: تضمينا.
0: فقلت الهموم والأرق شبه تمنعني، يعني المبتدا والخبر منفصلان احدهما في قافيه البيت
1: بيت
0: والاخر في صدر البيت الذي يليه. ثم يقول يا سلم نأي الديار عن بلد الوالد ذل ورحبها ضيق، لو كان حولي بنو أمية لم ينطق رجال أراهم نطقوا، إن جلسوا لم تضق مجالسهم أو ركبوا ضاق عنهم الأفق، بالخيل والرجل والزهاء ترى تخفق أوساط غابه الخرق، قد كنت في معشر أعز بهم في حلق من ورائهم حلق، كم فيهم من فتى أخي ثقة عن منكبيه السربال منخرق يمشي إلى الموت حين يبصره، كما مشى فحل صرمة حنق أدركهم مصعب ودونهم من غمر عالج شقق. والقصيدة طويلة، وكما لاحظنا من قبل يعني فيها هذا بعض الحشي بعض الغريب الذي يحتاج إلى التفسير. وطبعا القصيدة هي على المنسرح، ولهذا قد تبدو لمن هو متعود على إيقاع الشعر كأنها يعني تحتاج إلى نوع ضرب من القراءة حتى تستوي في المنطق وفي الأداء. يقول إذ هدموا حوضه فكان لهم يوم طويل بالشر منتطق، تحبهم عوذ النساء إذا ما احمر تحت القوانس الحدق.
1: على كل هو الوقت للأسف يضغط كما نلاحظ دائما، ولكن أنا كنت سأقرأ من قصيدته الكافية عاتك يا بنت الخلاء في عاتك أثيب امرئ أن أمسى بحبك هالك. ثم رواية أخرى عاتك بنت العبشمية، ولكن لماذا أنا أفضل الرواية الثانية؟ لأن هي عاتك بنت يزيد بن معاوية، هي زوجة عبد الملك بن مروان، فبنت الخلاء في بنت الخلفاء.
0: نعم.
1: أي فهذه هذه أنسب معنى أنسب. لا أدري لماذا رويت الرواية الأخرى. هذا لأن هؤلاء النسوة في موسم الحج كنا يطلبنا من الشعراء أن يتغزلنا بهن، وذكرنا هذا في حصة سابقة في وضاح اليمن.
0: نعم.
1: معنى كيف كان يطلبنا، معنى زوج الخليفة والجواري كان يطلبنا من الشعراء أن يتغزلنا بهن. هذه إذا غزلية من نوع آخر، ولكنها متينة. بدت لي في أطرابها فقتلنني، كذلك يقتلن الرجال كذلك. نظرنا إلينا بالوجوه كأنما جلون لنا فوق البغال السبائك، إذا غفلت عنا العيون التي ترى سلكنا بنا حيث اشتهينا المسالك.
0: جميل.
1: وقالت لو أننا نستطيع لزاركم طبيبان منا عالمان بدائك، ولكن قومي أحدثوا بعد عهدنا وعهدك أضغانا كلفنا بشانك، تذكرني قتلي بحرة واقما أصيبت وأرحاما قطعنا شوابك. إلى آخر هذه القصيدة التي تحار أحيانا في تصنيفها، هل هي في الغزل أم هي في الفخر أيضا أم هي في التأسي لما حدث له ولقومه. هذا يمكن أن أقول هذا الشعر ذاتي، وهذا يدفعنا إلى إعادة تصنيف الشعر العربي أو إعادة ترتيب العلاقة به، مع لا تكفي مقولة الأغراض في فهم الشعر العربي. بهذا
0: شعرنا دائما مفتوح
1: حصة عن قيس الرقيات. نعم. في نصوص العالة. وإلى اللقاء مستمعينا الكرام في حصة أخرى،
0: نلتقي في حصة مقبلة إن شاء الله.
2: النصوص العالة النصوص العالة تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص العالية الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.
3: إذاعة الكيف صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا فاتح الأبواب ومنزل الكتاب وجامع الأحباب يا الله، ارزقنا رزقا طيبا واجمعنا بأحبتنا، وهون علينا كل صعب، واجعل أيامنا عيدا ويومنا سعيدا يا الله. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. أحبتي في الله، الدعاء من أفضل العبادات التي يتواصل بها العبد مع الله عز وجل، ومن أفضل الأوقات التي يتم فيها الدعاء، الوقت بين الآذان والإقامة. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهمية الدعاء بينهما، حيث قال بأن الدعاء لا يرد بين الآذان والإقامة، وأن المسلم إذا دعا ربه بعد انتهاء المؤذن فإن الدعاء لا يرد، لأنه من أعظم العبادات. والدعاء بين الآذان والإقامة مستحب، كما أن الوقت بينهما مستجاب فيه الدعاء والترجي لرب العالمين هذا، ويفضل المكوث في ذلك الوقت من أجل التبرع لله عز وجل والدعاء بما تفيض به النفس وبما يملأ القلب، كما أن للدعاء في ذلك الوقت فضلا كبيرا وثوابا عظيما. عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه أنه قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: قل كما يقولون، فإن انتهيت فسل تعطى.

أحبتي في الله، يندب الدعاء لكل من المؤذن والمقيم والسامع عقب الآذان وبينه وبين الإقامة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الآذان والإقامة، فادعوا. وذلك في حديث رواه أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه أبو يعلى بلفظ: الدعاء بين الآذان والإقامة مستجاب. وقال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه الأذكار: يستحب أن يقول من سمع المؤذن والمقيم مثل قوله، إلا في قوله حي على الصلاة، حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول في قوله الصلاة خير من النوم صدقت وبررت، وقيل يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة خير من النوم. ومما يؤكد الحظ على الدعاء في أوقات الصلاة حين تفتح أبواب السماء للرحمة، ما ورد عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء، رواه أبو عوانة والحاكم في المستدرك وصححه الألباني.

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصاعب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: السادسة صباحا هنا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم. طالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بضرورة الترفيع في أسعار قبول الحبوب نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج بما يضمن الحد الأدنى من التوازن للفلاح، ودعا إلى اعتماد مزيد من المرونة في سلم التعيير في ظل عدم اكتمال الحزمة الفنية والنقص الحاد في مادة الأمونيتر. أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدي بأن التحضيرات متواصلة لإنجاح موسم حصاد الحبوب وتجميعها، حيث تقوم لجنة فنية بزيارات تفقد لمراكز التجميع لمراقبة مدى جاهزيتها لقبول الصابة ورفع أبرز الإشكاليات والتحسيس بالحفاظ على المحاصيل وحمايتها، إضافة إلى التنسيق مع مختلف الأطراف لتوفير مستلزمات الموسم لتفادي الإخلالات. أكد المندوب الجهوي للسياحة بجندوبة عيسى المرواني توافد وكلاء أصفار من الجزائر موفى الأسبوع المنقضي بهدف التعرف على مكونات المنتجات السياحية بالجهة وعقد لقاءات مع أصحاب الوحدات السياحية وإدراج نزولهم ضمن الخارطة التسويقية لهذه الصيفة. أكدت جامعة العمال التونسيين بالخارج سعيها إلى إرساء آليات متابعة وتقييم لتنفيذ الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري المضيق المنعقد في 25 من أفريل المنقضي لفائدة التونسيين بالخارج بهدف تحسين ظروف عودتهم إلى أرض الوطن خلال هذه الصائفة وتيسير قضاء شؤونهم. شرعت الصين منذ مطلع شهر مايو الجاري في تطبيق إعفاء جمركي كامل على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية من بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. استشهد أمس شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في منطقة شارع الهوجة بمخيم جباليا شمال غزة، واستشهد مواطنان أحدهما طفل وأصيب آخرون جراء شظايا قنبلة ورصاص صهيوني بمدينة خان يونس. أوضحت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة الكيان الصهيوني على بلدات في جنوب لبنان أدت إلى استشهاد شخص وإصابة ثلاثة آخرين من بينهم طفلة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عن إطلاق عملية لتحرير سفن العالقة في مضيق هرمز اعتبارا من صباح اليوم. الموجز، شكرا على المتابعة. الموعد الآن مع زميلة رفيقة الكافي في منوعة الصباح الأولى. صباح النور رفيق.
2: صباح الأنوار عقيلة، صباح النور مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، معكم وعلى بركة الله ننطلق في استقبال يوم جديد وأسبوع جديد من شهر جديد، نأمل أنه إن شاء الله يكون دائما فيه الخير والسلامة لكل مستمعينا في كل مكان. من الآن إلى حدود التاسعة نستقبل معكم هذا الصباح على موجات إذاعة الكاف.
3: صباح الخير.

صباح الخير، صباح النور. الكلمة المفتاح اللي نستقبلوا بها كل يوم بداية جديدة وصفحة جديدة من أعمارنا. صفحة هذه ديما أميلنا وأيضا دعواتنا أنه ربي ما يحملنيش في الحياة هذه الهموم فقط، ولكن يكون حظنا من المسرات حتى وإن كانت بعيدة نوعا ما، تكون محفوفة بالمحبة، بالقبول، براحة البال، وأيضا بالتيسير وبالتوفيق وبالصحة، خاصة الصحة اللي هي تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى. وإحنا ديما نقول إن شاء الله ربي يرزقنا بنعمة الله الصحة وموفور العافية مستمعينا الكل، باش نجم نكونوا في أمان الله ونكونوا قادرين على الشعور بالامتنان والرضا على تفاصيل حياتنا. الصحة في كفة وكل كل كل متع الحياة في كفة ثانية. هذاك علاش ديما الإنسان مرهون أكيد في ألامه، مرهون أيضا في سلامة جسده وسلامة نفسيته. وديما ديما نقوله إن شاء الله ربي يعطينا الصحة ويعطينا القدرة على التفاعل وعلى التواصل وعلى أداء مهماتنا في الحياة بكل طاقتنا وبكل ما يؤتينا من خير وأيضا من بركة، حتى نسير وحتى نكون ساعين في دروب الأمل وفي دروب العمل. إن شاء الله ربي معكم الناس الكل، هذه بداية جديدة وربي صفحنا فيها خاليين من الهموم ومن الأحزان، ويفتح لنا فيها أبواب السعادة والرزق والخير وراحة البال. ودائما معكم في استقبال هذا اليوم الجديد على موجات إذاعة الكيف من 6 إلى 9 مع إيقاعاتنا وأنغامنا التونسية، ونحاول بطبيعة الحال في كل مرة نقوم أيضا بفقراتنا متابعتنا وفريق على ذمتكم لتأمين هذه الانطلاقة الصباحية.

0: الكيف.
1: إذاعة الكيف متواصلين أكيد معكم في هذا التوقيت الصباحي وإطلالة أولية كالعادة على موقع المعهد الوطني للرصد الجوي استباقية. إن شاء الله بعد السبعة نأخذ أكثر التفاصيل على طقس اليوم والأيام إلا قليلة القادمة بالنسبة لهذا الاثنين الرابع من ماي في الكيف. وهذا الصباح الطقس مغيم جزئيا، حرارة بين 15 درجة القصوى 27 درجة، في سليانة بين 17 درجة والقصوى 29 درجة، وأيضا يتوصل الطقس مغيم جزئيا في بيجا والحرارة بين 16 و 28 درجة، في جندوبة طقس مغيم والحرارة بين 17 درجة و 30 درجة. بعض المعطيات أخذناها من موقع المعهد الوطني للرصد الجوي. بعد السبعة إن شاء الله نأخذ أكثر التفاصيل مع مصافحة تكون مباشرة، نأخذ فيها شو أحوال طقس اليوم والأيام القليلة القادمة على المدى البعيد والمدى القريب والمتوسط، باش بطبيعة الحال نشوفوا التحيينات الجديدة. نهاركم طيب بالنسبة لكل، صباح الجديد لكل مستعملي الطريق، وثنية زينة للناس الكل، وحدة وحدة كل واحد يوصل وجهته بأمان وسلام.

ما زلنا أكيد متواصلين معكم مستمعينا في هذا التوقيت الصباحي، تحيتنا لكل الناشطين في المجال الفلاحي وكل فلاحتنا في كل مكان. كالعادة نتابع بعض ربما الشواغل والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ليطالب بضرورة الترفيع في أسعار قبول الحبوب نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج بما يضمن الحد الأدنى من التوازن للفلاح، ودعا إلى اعتماد مزيد من المرونة في سلم التعيير في ظل عدم اكتمال الحزمة الفنية والنقص الحاد في مادة لامونيتر، وطالب أيضا بتمديد أجل منحة التسليم السريع لتكون في موفى شهر أوت بالنسبة للشعير وأواخر شهر سبتمبر بالنسبة للقمح الصلب واللين. أيضا في إطار مشروع دعم الاقتصادات وتعزيز الهياكل الديناميكية، يواصل المعهد الوطني للزراعة الكبرى تنظيم أيامه الإعلامية بالتعاون مع المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس، واليوم ينظم تحديدا يوم إعلامي المحور متاعه تثمين الأصناف المحلية للقمح الصلب للتكيف مع التغيرات المناخية. ونحن نعرف مليح أنه السنوات الأخيرة تداعيات التقلبات المناخية كبيرة برشا على المنظومة الفلاحية في بلادنا، واللي تخلي بطبيعة الحال الفلاح يحاول أنه يبتكر ويتفاعل وأيضا يكون قادر على التأقلم مع كل هالتقلبات هذية والتغيرات. هذه بعض متابعتنا، وما زلنا أكيد مواصلين معكم المشوار الصباحي ديما على موجات إذاعة الكيف. صباح جديد، صباح إن شاء الله كل أمل وكل خير أكيد لكل مستمعينا في كل مكان. وديما رحلة الصباح الأولى تتواصل معكم إلى حدود 9:00.

تبعني نبني الدنيا زينة، تابعونا أكيد في هذا الصباح الجديد، وديما نحاول أكيد استحضار بعض المتابعات اللي تتعلق بمعيشنا اليومي، خاصة في ظل الاستعدادات القريبة مع موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. وزارة الفلاحة بتونس تنطلق في تنفيذ استراتيجية وطنية وقائية، الهدف الأساسي متاحة حماية الثروة الغابية وأيضا المحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وهذا عن طريق تنسيق ميداني يشمل كافة ولايات الجمهورية، وخاصة منها الجهات اللي تشهد حركية كبرى في إطار العمل السنوي لتهيئة ربما المناطق والغابات بمسح المساحات الفاصلة داخل هذه الغابات للحيلولة دون تسرب النيران، وتهيئة القواطع النارية وتنظيف المسالك الفلاحية لضمان سلاسة وصول شاحنات الإطفاء والفرق الميدانية عند حدوث أي طارئ، كيف صيانة المراكز الغابية وإعادة تأهيل نقاط المراقبة المتقدمة لضمان الإنذار المبكر. والاستعداد أيضا لم يقتصر على الجانب الطبيعي فحسب، شمل أيضا الجانب التقني واللوجستي من خلال تعهد أسطول الإطفاء بالصيانة الشاملة لشاحنات والمعدات لضمان جاهزيتها القصوى، ومراقبة آلات الحصاد، فرض رقابة صارمة على شروط السلامة في آلات الحصاد، كما توفر مطافئ الحريق لمنع اندلاع شرارات قد تأتي على صابة الحبوب. ونذكر مليح أنه كل هذه في إطار التركيز على دور الفلاح ودور أيضا الإدارات الجهوية والحماية المدنية في إطار الخطط الاستباقية لتقليل الاستجابة وتطويق النيران حال لا قدر الله صارت يعني بعض هذه الحوادث، وتركيز تام على البرنامج التحسيسي والتوعوي الشامل اللي يستهدف الفلاحة، سكان المناطق المتاخمة للغابات، أصحاب المزارع الكبرى، لتعريفهم بسبل الوقاية وتجنب السلوكيات الخطيرة، وكيف المصطفين والمتنزهين اللي ضروري انهم يرفعوا درجة الحذر خلال هذا الصيف، وتبقى هذه الإجراءات رغم دقتها رهينة تضافر جهود الجميع للحفاظ على غاباتنا وتأمين الأمن الغذائي الوطني وتجنب شبح الحرائق اللي تتسبب فيه أكيد ذروة ارتفاع درجات الحرارة، واللي ما نحبوشه بطبيعة الحال يتكرر هذا الموسم. وإن شاء الله بطبيعة الحال احنا ديما نقولوا ربي يحفظ صابتنا ويجريها على خير وسلامة. هذه بعض متابعاتنا، وصبحية جديدة أكيد لكل مستمعينا في كل مكان، ثنية زينة لكل مستعملي الطريق، وديما يا ربي العمل عليك، وإن شاء الله ربي مع الناس الكل. أكيد موسم دراسي مازال متواصل، وبدأت ملامح وذروة الموسم الدراسي بين ماي وبين جوان مع المناظرات والاستعداد للمناظرات والاستعداد أيضا للبكالوريا التجريبية. إن شاء الله حظ موفق لكل تلامذتنا ولكل طلبتنا ولكل من قاصد أبواب العلم، وربي يسر دروب التوفيق والسعي الجميل لكل مستمعينا.

0: الكاف.
1: أسعد الله صباحكم، أهلا بكم إلى موجز السابعة صباحا للأنباء. طالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بضرورة الترفيع في أسعار قبول الحبوب نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج بما يضمن الحد الأدنى من التوازن للفلاح، كما دعا إلى اعتماد مزيد من المرونة في سلم التعيير في ظل عدم اكتمال الحزمة الفنية والنقص الحاد في مادة لامونيتر. كما طالب الاتحاد بتمديد آجال منحة التسليم السريع لتكون موفى شهر أوت بالنسبة للشعير وأواخر شهر سبتمبر بالنسبة للقمح الصلب واللين. قدم المتفقد الجهوي لديوان الحبوب باجة خلال جلسة خصصت مؤخرا لبحث آخر الاستعدادات لنجاح موسم الحصاد بالجهة، عرضا حول الاستعدادات المتعلقة بتجميع الصابة، منها ما يتعلق بجاهزية مراكز التجميع حيث يتوفر بالجهة 47 مركزا للتجميع، من بينها مركزان سيتم إحداثهما قريبا بطاقة استيعاب جملية تقارب مليون قنطار فاصل 7 موزعة بين شركات التعاونية والمجمعين الخواص وشركات البذور. تستعد مدينة بوسالم لاحتضان فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان مجردة للاقتصاد الاجتماعي التضامني، وذلك من 6 إلى 10 من مايو الحالي، بهدف تسليط الضوء على المبادرات التضامنية ودعم الاقتصاد المحلي في المنطقة. فقرة المهرجان تتوزع على عدة معتمديات، منها بلتة بوعوان وجندوبة الشمالية وبوسالم، وتتضمن معرضا للمنتجات المحلية والمجامع النسائية وفقرات ثقافية وتنشيطية. تحتضر تونس غدا وبعد غد فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. وفي أخبار العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إطلاق عملية لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز اعتبارا من صباح اليوم الاثنين. وقال ترامب في منشور عبر حسابه على منصة تروث سوشيال إن دولا ليس لها علاقة بالنزاع في الشرق الأوسط طلبت من واشنطن المساعدة في تحرير سفنها العالقة في مضيق هرمز. الموجز، شكرا على متابعته، نعود معك مجددا رفيقة.
2: شكرا جزيلا لك مفيدة، وإحنا رجعين أكيدا صباحا على كل مستمعين، على كل من التحق بنا توا في الاستماع. صبحية جديدة بعد شوية ناخذ فيها تفاصيل طقس اليوم والأيام القليلة القادمة، نعطيكم فكرة أيضا على صيدليات المناوبة بولايات الشمال الغربي طيلة هذا الأسبوع، ونشوفوا أكيد مجمل تفاصيل هذا اليوم الجديد وهذا الأسبوع الجديد. نستعد أكيد معكم لاستقبال تفاصيل يومنا. خلينا نقول أثنية زينة لكل مستعملي الطريق، يا ربي العمل عليك أكيد لكل تلامذتنا وطلبتنا اللي وجهتهم أكيد طالبي العلم، وكل واحد أكيد وكل التزاماته وتفاصيل يومه، فقط ديما نقول إن شاء الله بالتوفيق للجميع وربي يحفظ الناس الكل.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، ص

0: تتهنى وتعيش.
1: يلا مباشرة نمشي مع صديقنا بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي في تفاصيل حول طقس اليوم الأيام القليلة القادمة بإذن الله. بلال صباح الورد.
2: صباح النور أخت رفيقة، مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعي إذاعة الكيف، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة لك والجميع إن شاء الله.
1: إن شاء الله. إذا بلال، شو أهم مميزات طقس اليوم والأيام القليلة القادمة بإذن الله؟
2: بالنسبة لليوم الطقس يكون معطى نسبيا مستقر، معطى مغيم جزئيا بأغلب الجهات، يعني بعض الغيوم المرتفعة على غير لا شيء، ثم ظهور خلايا رعدية تكون معطى مصحوبة بأمطار خاصة في ولاية الشمال الغربي ونخص بالذات معطى ولاية جندوبة والكيف، مع هبوب رياح من القطاع الجنوبي تكون اليوم بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تتقوى شوية خاصة في المناطق الساحلية الشرقية، وتساهم في اضطراب البحر باش يكون اليوم مضطرب مع حالي شد الاضطراب خاصة في السواحل الشرقية. درجة الحرارة المعادلات اليوم نحكيو على درجات تتراوح بين 22 إلى حدود 26 درجة في المناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وبين 27 إلى حدود 32 درجة بالنسبة لبقية الجهات. يوم غد إن شاء الله ثم ارتفاع طفيف في درجة الحرارة خاصة في مناطق الجنوب وبأقصى الجنوب، تبقى نفس المعادلات بالنسبة لبقية الجهات بين 22 إلى 26 درجة في المناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وبين 27 إلى 32 ببقية المناطق، أما بالجنوب والغربي وبأقصى الجنوب تكون بين 32 إلى حدود 36 درجة. كيف طقس غدا يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تتكاتف السحب تدريجيا بالشمال مع أمطار محلية رعدية، والريح اللي مازالت قوية شوية خاصة في المناطق الساحلية الشرقية وبالجنوب وتساهم في ظهور دوير رملية محلية. بقية الأيامات إن شاء الله يومي الأربعاء والخميس نفس العوامل الجوية تبقى تقريبا موجودة في أغلب المناطق، خاصة الخلايا الرعدية اللي تكون موجودة في الشمال ومحلية الوسط، بعض الأمطار المتفرقة تكون مؤقتة رعدية خلال يوم الأربعاء بالشمال ومحلية الوسط وسحب عابر بالنسبة لبقية المناطق. درجة الحرارة تشهد انخفاض يوم الأربعاء بالشمال الوسط وتبقى في مستويات مرتفعة بالنسبة لولاية الجنوب، ويوم الخميس تعود من جديد مع الاستقرار في حالة الطقس، خاصة من ناحية درجة الحرارة تبقى مستقرة بالشمال الوسط وتشهد انخفاض مع نظرا للارتفاع اللي كان نشهده يوم الأربعاء بولاية الجنوب.
1: بلال يعطيك الصحة، شكرا جزيلا لك. إذا خذينا بالتفصيل أحوال طقس اليوم والأيام القليلة القادمة بإذن الله، إن شاء الله ربي ينفعنا بالأمطار وينفعنا أيضا بالغيث النافع، بعيد بطبيعة الحال على الحد متاع بعض السحب الرعدية اللي تنجم لا قدر الله تكون مسحوبة بالبرد، لكن اللي يهمنا أنه الحمد لله إن شاء الله ديما فيها ما ينفع لأحوال العباد والنبات. هذه فكرة على طقس اليوم، وما زلنا مواصلين معكم، إيقاعاتنا متواصلة في صباح جديد على راديو الكيف. بعد شوية نرجع مع الصيدليات المناوبة بولايات الشمال الغربية.

رجعين أكيد مكملين معكم المشوار الصباحي قبل في إطار متابعاتنا لأهم الأنشطة اللي تتزامن مع هذا الأسبوع تحديدا بمدينة بوسالم اللي تستعد لمهرجان مجردة للاقتصاد الاجتماعي التضامني في دورته الرابعة انطلاقا من 6 إلى 10 مايو 2026. والتظاهرة إن شاء الله باش تحتضن معرض للمنتوجات المحلية والمجامع النسائية والتنشيط ثقافي ترفيهي أيضا للعائلات والأطفال، وعلى امتداد كامل فعاليات هذا المهرجان مراشات تكوينية حول التسيير الإداري والمالي المتعلق بالمجامع الفلاحية بدار الشباب السمران بلطة بوعوين، ورشة تكوينية حول علاقة الاقتصاد الاجتماعي التضامني بالتكوين المهني الفلاحي بمدينة بوسالم، وورشة تكوين حول دور المرأة العاملة في منظومة الاقتصاد الاجتماعي التضامني بمدينة جندوبة. نذكر أن المهرجان ينطلق 6 يتواصل إلى 10 مايو 2026 بمدينة بوسالم. نفس الأبعاد وأيضا الأهداف متاع التظاهرة تحتضنها دار شباب قلعة سنين اللي تنظم تظاهرة صوف ستايل في دورته الثانية الاقتصاد الأخضر في خدمة التشغيل والابتكار على امتداد 3 أيام 5، 6، 7 مايو 2026، ودورة في 13، 14، 15 مايو 2026 فيها ورشات تتعلق بالتحويل الفني للصوف، ورشات في فن التسويق، وورشات في المهارات الحياتية. حظ موفق أكيد للمشرفين عليه هذه التظاهرات لأبعادها الاقتصاد الأخضر اللي يبقى دائما في خدمة التشغيل والابتكار. نمشي والنغم وبعد شوية نرجع مع فقرة الصيدليات المنوبة بولايات الشمال الغربي.

يا لان مر الفقرة الصيدلية المنوبة بولاية الشمال الغربي طيلة الأسبوع الفاصل من 2 ماي ل 8 ماي 2026. صيدلية محمد كريفة غار الدماي، نادية مرزوقي عين دراهم، فرح العبدلي فرنانة، عفيفة سلمي جندوبة الجنوبية، هند تخيلي جندوبة الشمالية، عبد الستار بن عبد اللطيف بوسالم، سنة جوة برقاء، حسين غزواني بلاريجيا، صيدلية سعاد شيرني تجروين، بسمة بن ضياف السرس، عمار الجزيني الدهماني، صيدلية مرحة نيشي نبر في الكيف المدينة، صيدلية سميرة تبرسقي، صيدلية نجيب الزغدودي، وصيدلية محمد يحيى النصر، صيدلية منصف عاشور قلعة سنين، خالد تنيني الكسور، أميل البغانمي سقية سيد يوسف، صيدلية الطيب الجسمي مجيز الباب، أيمن غديرة تبرسق، محمد رضا هرقلي تستور، صيدلية منير كريشين بيجا، سفيان زويغي نفزة، صيدلية رفيق قزم تيبار، نيديا شلويتي ويد الزرقاء، صيدلية فراس نصيري سيدي اسماعيل، توفيق رياحي قعفور، وحسنين عيادي الكريب، صيدلية كمال همامي سليانة، محمد الهادي العرابي الروحية، محسن الرمضاني مكثر، صيدلية محمد رجب صفر بعرادة، صيدلية يوسف مفداوي كسرة، وصيدلية عصام بن عطية برقو. إن شاء الله مع تمنياتنا ديما بموفور الصحة والسلامة لكل مستمعينا، وإن شاء الله نهاركم طيب الناس الكل.

0: السياقة في حالة تعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: 7:30 صباحا هنا على موجات إذاعة الكف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
2: أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى عناوين نشرتنا القادمة. اتحاد الفلاحة يطالب بضرورة الترفيع في أسعار قبول الحبوب. لجنة فنية تراقب جاهزية مراكز تجميع الحبوب بالكاف لقبول الصابة ورفع أبرز الإشكاليات. تقدم مشروع تدعيم الموارد المائية بعمادتي سيدي رابح والطابية بسقية سيدي يوسف بنسبة 90%. لقاءات تجمع وكلاء أسفار من الجزائر وأصحاب وحدات سياحية بجندوبة استعدادا لموسم الاستياف 2026. تونس تنتفع بإعفاء جمركي كامل على صادراتها إلى الصين مع معاملة تفضيلية لمدة 2. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبها في نشرة 8. إلى اللقاء.

وتجمر الساعة من همستي، ونكتب لك في كل هدية، نكتب لك في كل هدية راني.

لله ورا ليلى ورا ليلى ومعك ما نحس بخطواتي واللي يعرضني نحكي له.

ومعك من حسب خطواتي ونكتب لك في كل هدية نكتب لك في كل هدية راني عاشقة.

0: نعم، واصلين معكم ديما على موجات إذاعة الكيف في ركن المواقع. حبينا نحكيوا على تظاهرة نظمها دار الشباب سليين الجنوبية، تظاهرة تنشيطية توعوية متميزة عنوانها عقول ذكية ونقرات آمنة. التظاهرة هذه موعدها إن شاء الله خلال هذا الأسبوع يوم الأربعاء 6 مايو 2026 في تمام 9 صباحا تنطلق وتندرج في إطار تعزيز الوعي الرقمي لدى الشباب تحت شعار كن يقظا فالمخاطر خلف الشاشة، وتسعى إلى تسليط الضوء على مختلف التهديدات اللي قد يواجهها مستعملو الانترنت خاصة من فئة الشباب الناشئة، الاحتيال الإلكتروني، التنمر الرقمي، انتهاك المعطيات الشخصية. والتظاهرة فيها برنامج ثري متنوع بين النظري وبين التطبيقي اللي يتم تنظيمها عن طريق ورشات تفاعلية تحت إشراف مختصين في المجال الرقمي، تتناول أساساً الاستعمال الآمن للإنترنت وكيفية حماية الحسابات الشخصية، التعرف على الروابط المشبوهة والتطبيقات غير الآمنة، وتتضمن أيضاً فقرات تنشيطية عروض تقدم فيها يعني تبسيطية تهدف إلى تقريب المفاهيم التقنية للشباب بطريقة تكون سلسة و مشوقة. هذه أكيد نتمنى فيها الحظ والتوفيق لكل أبنائنا، لأنه مهم جدا الأمان الرقمي في التعامل مع الوسائل الحديثة للتواصل. نمشي ونغم ورجعين بعد شوية مع برقيات الرياضة على موجتنا.
1: تابعونا على فيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: إشهار.
2: اسمعي، عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة. أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا تحشرش.
3: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 SMS والكلام الليميتي نحو كل المشغلين، مش لحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر. عندك أورانج.
1: إشهار
4: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
5: ورجعنا لكم مع برقية الرياضة كالعادة. حنين بن مصطفى حاضرة معنا في الأستوديو لتقديم أهم المستجدات. حنين، صباح النور.
6: صباح النور رفيقة أولى معيد الرياضة على موجات إذاعة الكيف. تحية رياضية لكل السادة المستمعين، بداية أسبوع موفقة للجميع. أخبار الرياضة، البداية بأخبار الرابطة الأولى لكرة القدم ونتائج الدفعة الأولى مقابلات الجولة 13 والدربي العاصمة فاز فيه البارح النادي الإفريقي أمام فريق الملعب التونسي 2-0 وفاز النادي الرياضي الصفاقسي بنفس النتيجة أمام فريق الأولمبي البيجي، وبنفس النتيجة فازت الشبيبة القيروانية في جابس من فريق مستقبل جابس في أولى مقابلات طرق جراية مع فريق الشبيبة القيروانية. وفي بنجردين انهزم الاتحاد من مستقبل سليمان بهدف مقابل صفر. هذه دفعة أولى من المقابلات، الدفعة الثانية تتلعب اليوم الأربعاء نتاع العشية، وفيها ترجي الجنوبي يستضيف فريق النجم الرياضي الساحلي شبيبة العمران، الترجي الرياضي التونسي، الاتحاد المنستيري نجم المتلوي، والنادي الرياضي البنزرتي يستضيف المستقبل الرياضي بالمرسى. قبل مقابلات الدفعة الثانية، الإفريقي الأول ب 62 نقطة، الترجي ب 57 نقطة، النادي الرياضي الصفاقسي 56 نقطة، الملعب التونسي 44 نقطة، 42 نقطة الاتحاد المنستيري، 38 نقطة النجم الساحلي، 36 النجم المتلوي، 35 لشبيبة العمران، 34 نقطة الاتحاد بنجردين، النادي الرياضي البنزرتي 33 نقطة، جرجيس 32، 31 نقطة لمستقبل المرسى، الأولمبي البيجي ب 28 نقطة. تتعقد الوضعية على بعد نقطة فقط، يوجد فريق الشبيبة القيروانية ب 27 نقطة. ورسميا غادر الرابطة الأولى مستقبل سليمان وفريق مستقبل جابس، المستقبل سليمان ب 24 نقطة ومستقبل جابس ب 18 نقطة. هذا بالنسبة لمقابلات الرابطة الأولى لكرة القدم كما ذكرت، والدفعة الثانية من مقابلات الجولة 13 ستدور هذا المساء انطلاقا من الأربعة. في الرابطة الثانية ومقابلة الجولة 12 أفرزت نزول نصر جلمة رسميا للرابطة الثالثة، وكذلك اتحاد بوسيلم عن المجموعة الأولى. ويبقى الحوار من أجل البطاقات اللي باش تهز للرابطة الأولى بين تقدم ساقية الدائرة الملعب الجيبسي النادي الرياضي لحمام الأنف ملحمام سوسة واتحاد تطاوين. نذكر بأهم النتائج المجموعة الأولى، هلال الشابة فاز أمام اتحاد بوسيلم 5-1 وانتصر كوكب عقارب أمام هلال مساكن هدف مقابل صفر. وبالنسبة لمقابلات الصعود ملحمة ممسوسة تعادل مع الرلوية 2-2، اتحاد تطاوين فاز أمام سبورتينج بن عروس هدف مقابل صفر، وتعادل النادي الرياضي لحمام الأنف مع محيط قرقنة دون أهداف النادي الرياضي لحمام الأنف ب 50 نقطة، معها ملحمة ممسوسة واتحاد تطاوين 48 نقطة. وكما ذكرت في المراتب الأخيرة رسميا نزول اتحاد بوسيلم والملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة للرابطة الثالثة. في المجموعة الثانية فاز جندوبة الرياضية أمام سبورتينغ المكنين هدف مقابل صفر، ولقاء القمة انتهى دون أهداف بين الملعب الجيبسي وتقدم سقيط الدير، وفاز نادي القرب أمام نصر جلمة هدف مقابل صفر، وغادر هذا الأخير الرابطة الثانية. هلال رديف فاز أمام مستقبل قسرين هدف مقابل صفر هزيمة عجلت برحيل الإطار الفني لمستقبل القصرين. وفاروق جنحاوي هو المدرب الجديد للفريق. تعادل القوافل مع جمعية ريانا 1-1. أولمبيك سيدي بوزيد انهزم أمام أمل بوشمة 2-0. تقدم سقيط الدائرة 53 نقطة، 52 نقطة للملعب الجيبسي، 44 نقطة لمستقبل القصرين. جندوبة الرياضية موجودة في المركز الخامس ب 35 نقطة كما ذكرت نزور نسر جلمة وأولمبيك سيدي بوزيد. الرابطة الثالثة المستوى الأول، المجموعة الثانية البارح نادي دهميني تعادل مع أولمبيك الكيف 0-0، والمرجان فاز أمام نجم فريانة 1-0 وغادر رسميا الرابطة الثالثة. اتحاد سليانة فاز أمام النادي المجازي 1-0. التعادل 2-2 بين ترجي الكريب ونجم الفحص 2-0 لبيرم شارق أمام نادي مكثر. واتحاد سبيتلا فاز أمام الحاجب 3-1. أولمبيك الكيف في المركز الأول 51 نقطة، 38 نقطة لفريق نادي الدهماني، وفي المراتب الأخيرة نادي المجازي 27 نقطة، سبيتلا 27، والمرجان ب 23 نقطة. ربيت شمال الغربي بالكيف مقابلات الجولة الرابعة، إياب 2 مقابلات فقط والبقية انتصار بالغياب، انتصار جمعية سقيط سيدي يوسف أمام نجم تجروين، انتصار مستقبل برنوسة أمام برويس 1-0 بنفس النتيجة، فاز البرق التستوري أمام نادي كرة قدم بجريسة، وبالغياب فوز العروسة أمام نادي كرة قدم بالقلعة الخصبة، وتأجل لقاء كسرى الرياضية وهلال برغون ذكر 32 نقطة لمستقبل كيفي برنوسة، و 27 نقطة في المركز الثاني موجود فريق نادي سقيط سيدي يوسف، ويبقى هيل البرغو في المركز الأخير ب6 نقاط. هذه برقية الرياضة على موجات إذاعة الكيف. يوم سعيد وموفق للجميع.

0: إشهار.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة، الدار دارنا.
2: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي. كل يوم ايفون للربح كي تجي الام جي. حل ابلي ماي ام جي جراتي واربح.
3: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار.
4: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم الثامنة صباحا على موجات إذاعة الكف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
4: أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية. وفي عناوينها، الاتحاد التونسي للفلاحة يطالب بضرورة الترفيع في أسعار قبول الحبوب. تقدم مشروع تدعيم الموارد المائية بعمادتي سيدي رابح وطابية بساقيت سيدي يوسف بنسبة 90%. لقاءات بين وكلاء أصفار من الجزائر وأصحاب وحدات سياحية بجندوبة استعدادا لموسم الصيف. طالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بضرورة الترفيع في أسعار قبول الحبوب نظراً لارتفاع كلفة الإنتاج بما يضمن الحد الأدنى من التوازن للفلاح، كما دعا إلى اعتماد مزيد من المرونة في سلم التعيير في ظل عدم اكتمال الحزمة الفنية والنقص الحاد في مادة لامونيتر. هذا وطالب الاتحاد بتمديد أجال منحة التسليم السريع لتكون موفى شهر أوت بالنسبة للشعير وأواخر شهر سبتمبر بالنسبة للقمح الصلب واللين. واستعداداً لموسم الحصاد، دعت المنظمة الفلاحية إلى تكثيف عمليات مسح حواشي الطرقات وحثت مختلف المتدخلين على توحيد الجهود والاستعداد المبكر لضمان حسن سير عمليات التجميع والإجلاء في أفضل الظروف. تتواصل بولاية الكف التحذيرات لإنجاح موسم حصاد الحبوب وتجميعه، حيث تقوم لجنة فنية بزيارات تفقد لمراكز التجميع لمراقبة مدى جاهزيتها لقبول الصابة ورفع أبرز الإشكاليات والتحسيس بالحفاظ على المحاصيل وحمايتها من الحرائق، إضافة إلى التنسيق مع مختلف الأطراف لتوفير مستلزمات الموسم لتفادي الإخلالات، وفق ما يضيف رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيتي.
6: احنا اليوم على باب موسم الحصاد. بالنسبة للتحضيرات على مستوى جهتنا كولاية الكيف، احنا ثم لجنة هي قاعدة تدور على خاصة على مراكز التجميع وكل ما هي الخلالات اللي موجودة وطالبنا برفعها. ان شاء الله ثم في الاسبوع هذا ان شاء الله كيف نشوف الاشكاليات من عدنا، خاصة في رفع اشكاليات مع عند المجمعين. اللي حرصنا عليه هو بطبيعة موسم الحصاد يتداخل فيه برشا اطراف، خاصة على توفير مستلزمات للحصاد كما آلة الغيار كما طلب الربط. وهذا ان شاء الله احنا حتى في اللجنة اللي عملناها على مستوى ولاية الكاف ودعينا له كيف من التحضير للموسم، هو خاصة في عملية القبول وعملية إجلاء في الوقت باش ما تصيرش لينا اكتظاظ في التقبيل، كيف على مستوى منحة التسليم السريع خاصة في ماء الشعير. احنا طلبنا باش تكون في آخر أوت إن شاء الله. العملية نتاع القبول هو الإشكال ديما المطروح هي عملية الرفع. إن شاء الله هسنا عملية الإجلاء تكون في الأبان، وبالتالي إن شاء الله يتعدى موسم طيب، وبالتالي احنا اللي ندعو له ديما حرصنا باش تكون عملية الرفع وعملية الإجلاء تكون في الأبان.
4: قدم المتفقد الجهوي لديوان الحبوب باجة خلال جلسة خصصت مؤخرا لبحث آخر الاستعدادات لينجاح موسم الحصاد بالجهة عرضا حول الاستعدادات المتعلقة بتجميع الصابة، حيث يتوفر بولاية باجة 47 مركزا للتجميع، من بينها مركزان سيتم إحداثهما قريبا بطاقة استيعاب جملية تقدر بمليوني قنطار فاصل 7 موزعة بين شركات التعاون والمجمعين الخواص وشركات البذور. كما تم خلال الجلسة استعراض مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها لتأمين موسم الحصاد، خاصة فيما يتعلق بحماية الصابة من مخاطر الحرائق عبر مسح المسالك الفلاحية والتأكيد على أهمية صيانة ومتابعة وضعية آلات الحصاد. وتمت الدعوة إلى مزيد تكثيف الحملات التحسيسية والميدانية لفائدة الفلاحين وسائقي آلات الحصاد، قصد اتخاذ الوسائل والتدابير الاحتياطية من أجل تفادي اندلاع الحرائق وسرعة التدخل عند اندلاعها. يشار إلى أن مساحات الزراعة الكبرى بباجة لهذا الموسم بلغت حوالي 155 ألف هكتار. في إطار تدعيم الموارد المائية بعمادتي سيدي رابح والطابية من معتمدية سقيط سيدي يوسف، يتواصل العمل لاستكمال مشروع ربط عدد من التجمعات السكنية بالماء الصالح للشرب عن طريق البئر العميقة سيدي رابح، حيث يتم مد القنوات على طول 93 كيلومتر وبناء عدد 2 من الخزانات لضخ المياه بسعة 250 متر مكعب، وقد بلغت نسبة الإنجاز حوالي 90%، ومن المنتظر أن تنتهي الأشغال قبل موفى شهر أوت القادم. نبقى في الكاف، حيث تمت الموافقة على مشروع القسط الثاني من المستشفى المحلي بساقيط سيدي يوسف والقسط الثاني للمستشفى المحلي بنبر، بالإضافة إلى تخصيص 6 مقاعد لمساعدين استشفائيين جامعيين للمستشفى الجهوي بالكاف استعدادا لإضفاء الصبغة الجامعية على المستشفى، وفق ما يضيف المدير الجهوي للصحة بالكاف الدكتور المنصف الهواني.
0: نطاق دعم المشاريع تمت الموافقة والحمد لله على مشروع القسط الثاني من المستشفى المحلي.

0: كيف، وهذا لتعزيز الإطار الطبي وشبه الطبي، وخاصة الإطار الطبي المختص اللي يوصل حوالي اليوم إلى 70 طبيب مختص على جميع المستويات، ومن ضمن الاختصاص الجديد اللي هو البيدوبسيكاتري أو طب النفسي للأطفال، وهذه إضافة مهمة للجهة، وكذلك معنا في نطاق تقريب الخدمات نتاعنا وخدمة مواطنين أينما كانوا.
1: تستعد مدينة بوسالم لاحتضان فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان مجردة للاقتصاد الاجتماعي التضامني، وذلك من السادس إلى العاشر من مايو الحالي، بهدف تسليط الضوء على المبادرات التضامنية ودعم الاقتصاد المحلي في المنطقة. وتتوزع فقرة المهرجان على عدة معتمديات، منها بلدة بوعوان وجندوب الشمالية وبوسالم، ويتضمن المهرجان معرضا للمنتوجات المحلية والمجامع النسائية وفقرات ثقافية وتنشيطية وبرامج تكوين لفائدة الشباب والمرأة الريفية. مدير المهرجان كمال البركاوي:
2: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو المحور الرئيسي بتاع المهرجان هذا، اللي هو اساسا فرصه لعرض منتجات المنشا باش تكون فضاء منفتح لها مجانا، كما ناكدوا ديما العرض بتاع هالمنتجات هذه باش تكون لفايده المجامع المهنيه الفلاحيه، وكذلك للشركات التعاونيه اللي عنده اي منتوج ينضوي تحت مؤسسات هذا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. مرحبا بلي، اهم حاجه اللي ديما نسعى عليها اللي هو التحسيس والتكوين، ديما عدة دورات تكوينيه، كل دوره الا ونكون اولوياتنا هي التكوين والتحسيس لفائده جميع فئات المجتمع. احنا التحدي نتاعنا في الدوره هذه مش بتكمل الدوره تاع المهرجان هذه لما تكون على الاقل عندنا زوج ولا ثلاثه مجامع متكونين ديجا حاضرين، وان شاء الله باش يطلقوا في العمل قدره ربي يرافقوهم الى ما بعد المهرجان.
1: أكد المندوب الجهوي للسياحة بجندوبة عيسى المرواني توافد وكلاء أصفار من الجزائر بهدف التعرف على مكونات المنتجات السياحية بالجهة، وعقد لقاءات مع أصحاب الوحدات السياحية، وإدراج نزلهم ضمن الخارطة التسويقية لصيفة 2026.
3: نتيجة ما توفرها الجهة من مقومات سياحية وروافد إيكولوجية ومحطات استشفائية ومواقع أثرية وتاريخية وصناعات تقليدية، إن شاء الله تسجل معظم مؤسسات الإيواء السياحي نسبة امتلاء محترمة جدا مع نهاية هذا الأسبوع، علما وأن أصحاب المهنة أبدوا جاهزية كاملة واستعداد تام لاستقبال الوفود السياحية وتمكينها من الإقامة في ظروف مريحة. بتبعت الحالة المندوبية الجهوية للسياحة تتولى في هذه الفترة المتابعة اللصيقة لمختلف مكونات المنتوج السياحي، وتقوم بتكثيف المراقبة للمؤسسات السياحية للتثبت من مدى احترامها للمعايير المطلوبة في المهنة السياحية من حيث الخدمات المزداد ومنظومة التأمين الذاتي والسلامة العامة وقواعد حفظ الصحة والسلامة الغذائية، بتبعة الحال بهدف ضمان ديمومة النشاط وحفاظ على سمعته ودوره المحوري في التنمية الجهوية.
1: وطنيا، تحتضن تونس غدا وبعد غد فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أول تظاهرات وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. وينتظم هذا الحدث تحت إشراف وزارة الصحة بالتعاون بين مركز الإعلامية التابع لها ووكالة التعاون الألماني وإحدى الشركات المتخصصة في تنظيم الفعاليات التكنولوجية. ومن المنتظر أن يشهد المنتدى مشاركة مكثفة من مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية من مؤسسات عمومية وخاصة وخبراء في تكنولوجيا المعلومات ومزودي الحلول الرقمية وممثلين عن قطاع الصناعات الدوائية وقطاع التصوير الطبي، إلى جانب مختصين في مجالات الأمن السيبرني والذكاء الاصطناعي. ويخصص برنامج اليوم الأول لجملة من المحاور على غرار فرص وتحديات استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي وخاصة في التصوير الطبي. أما اليوم الثاني فسيركز على محاور أخرى تتعلق بالأمن السيبرني في الصناعة الدوائية. في أخبار العالم، أفادت السلطات الصحية الفلسطينية أمس أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيدين فلسطينيين وثلاثة مصابين. قالت إيران أن الولايات المتحدة ردت على مقترحها المكون من 14 بندا عبر باكستان، وأنها بصدد مراجعة الرد. يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إطلاق عملية أسماها بمشروع الحرية لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز اعتبارا من صباح اليوم الاثنين بمشاركة أكثر من 100 طائرة و15 ألف عسكري. وقال ترامب في منشور عبر حسابه على منصة تروث سوشيال

0: إن دولا ليس لها علاقة بالنزاع في الشرق الأوسط طلبت من الولايات المتحدة المساعدة في تحرير سفنها العالقة في مضيق هرمز، مشيرا إلى أنها دول لا علاقة لها بالأمر. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم: الاتحاد التونسي للفلاحة يطالب بضرورة الترفيع في أسعار قبول الحبوب. تقدم مشروع تدعيم الموارد المائية بعمادتي سيدي رباح وطابية بسقط سيدي يوسف بنسبة 90%. لقاءات بين وكلاء أصفار من الجزائر وأصحاب وحدات سياحية بجندوبة استعدادا لموسم الاصطياف. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها ويومكم سعيد.
1: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معاهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: تبث إذاعة الكاف حصصاً تثقيفية وتوجيهية لفائدة حجيجنا الميامين القاصدين بيت الله الحرام حول الاستعداد المادي والنفسي للحج ومقاصد الحج وفقه الحج، ومواضيع أخرى تتعلق بكافة المناسك، إضافة إلى جملة من التوصيات التنظيمية والصحية. تبث هذه الحصص يومياً بداية من الاثنين 27 من أفريل على الساعة 9:10 صباحاً، ويعاد بثها في 7:10 مساءً على موجات إذاعة الكاف.

0: Facebook.
1: تبعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
2: راديو كيف FM.
1: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
3: إشهار.
4: اسمعني، عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة. أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش.
5: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين، مش لحكايات ما توفيش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.
3: إشهار.

0: إشهار
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علق تون كلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار
3: هاي تيك.
4: وصلنا معكم لفقرة الهايتيك، وكل عادة مع علي اليونسي نشوفوا أهم المستجدات. علي، صباح الورد.
5: صباح نور رفيقة، وصباح نور كل سادة المستمعين. أخبار الهايتيك اليوم نبدوها مرصعة بالكريستال، اللي هو تليفون موتوريلا جديد، التليفون اللي خاص بالفئة الفخمة في هواتف موتوريلا، بطبيعة مع شركة مختصة في بيع الألماس وغيره معناتها من المجوهرات. رفيقة، الإصدار الجديد يجينا في السيري بريون بالتعاون مع سواروفسكي، باش تقدم تصميمات التليفون جديد اللي هو الموتوريلا سينياتور والموتو بولس 2 بلس، الكيت الخاص بشركه موتوريلا. الزوز هذوما يجونا بلمسات فخمه جدا، بطبيعه التليفون في الديزاين نتاعو يحتوي على 20 كعبه كريستال مرتبه بتصميم ثلاثي الابعاد، و65 كعبه كريستال موجوده في الكيت بلوتوث، موجوده في معناتها العلبه اللي تحتوي على السماعات وفي السماعات. التصميم يجينا نوعا ما معناتها فيولي في معناتها بالنسبه للون التليفون، مع ظهور هكا حاجات كنجوم هنا معناتها الديزاين راهو تنجموا تدخلوا تكتشفوا الصوره معناتها الديزاين انيق. معناتها تليفونات الفخمه جدا، معناتها تليفونات ذات الطابع الفاخر. خلينا نقولوا البروسيسور نتاع التليفون هذا، التليفون في البروسيسور يجي حتى في المواصفات يجي في اي بي بروسيسور سناب دراجون 8، إكران أوليد 6.8 بوس، باتري 5200 ملي أمبير، كاميرا الدورسال فيها 50 ميجا بيكسل، مقاوم للماء وللغبار معناتها بطريقة متطورة جدا. وكيف كيف بالنسبة للسماعات باش تكون فيها تقنية الصوت الخاصة بشركة بوز. التليفون هذا يجي في توسع متاع شركة موتوريلا الحقيقة، اللي عندها تليفونات بطبيعة متوجهة للمستخدمين كما نحكوا على الريزر في السمارت فون بكرام بليابل، وكيف كيف السيري جي استراتيجية جديدة قاعدة تخدم عليها شركة موتوريلا باش تمثل فئات الاقتصادية الكل وترجع بريقها نوعا ما بالكريستال، بالكش يرجع البريق متاع الشركة اللي كانت في وقت من الأوقات من أشد المنافسين على المراتب الأولى. من موتوريلا نمشيو للايفون، مواصلين اليوم مع السمارت فون باش نحكوا على الايفون 18. الايفون 18 اللي تقريبا توا بدا الحديث عليه بشكل كبير، بما انه نحن نعرفوا انه شركه ابل تخرج معناتها تليفوناتها جدد، خاصه اللي فاتوا سيري 17 و16 وغيرهم في شهر سبتمبر. دونك بدا الحديث توا على تفاصيل التليفون هذايا، فانه الشركه قاعده تخطط انها باش تخرجوا في الفتره نفس الفتره تقريبا معناتها مع تاجيل النسخه الاساسيه معناتها من تليفون الايفون اللي هي الايفون 18 اللي باش تخرج في ربيع 2027. الكرون باش تكون ب 6.3 بوس، بطبيعة فيها معدل تحديث ب 120 هرتز أوليد. بالنسبة للإكران تاع أبل راهي تصنع من عند شركة سامسونج، دونك المنافسة وغيره والكل، لكن وقت المصالح راهو يتم التبادل في معناتها، وهذا شيء متوقع. كيف كيف باش تكون فيه 12 جيجا درام بدلا على 8 جيجا درام في الإصدارات اللي فاتت، وتحسينات الكاميرا باش تكون محدودة جدا، ماهيش باش تكون بشكل كبير كما قبل. ولهنا نحكو معناتها على كاميرا فيها كاليتي خير شويه من الايفون 17 مع 24 ميجا بيكسل بالنسبه للكاميرا نتاع السيلفي اللي باش تكون محسنه برشا في جوده الصوره، وخاصه مكالمات الفيديو. وحرصت ابل في الايفون 18 انها تخفض من التكلفه بطبيعه باش تخلي التليفون يبقى ديما في المتناول. دونك في انتظار انه على قريب نشوفوا الايفون 18 في الاسواق. بالنسبه للديزاين مازال ما فهمناش عليه برشا حديث، لكن من المتوقع انه ما يكونش مختلف برشا على الدي 7، بما انه ابل في معناتها كيما عملت في النسخه نتاع السيز في الدي 7 بعدت هكا الديزاين شويه، ولكن المستطيل ظهر في ظهر التليفون واللون لورانجي وغيره. فما تفاصيل اكيد باش نكتشفوها قبل شهر سبتمبر، على خاطر ديما التسريبات تكون معناتها اكثر هي فيها نسبة من المصداقية الكبيرة. نختم أخبارنا اليوم مع روبلوكس، البلاتفورم نتاع جو اللي بدأت تفقد في البريق نتاعها وتخسر عدد كبير من المستخدمين نتاعها، وين انخفض العدد نتاع المستخدمين نتاع البلاتفورم نتاع جو روبلوكس ل 132 مليون مستخدم حول العالم، بعد ما كان 144 مليون في نهاية العام اللي فات. عدد المستخدمين هذايا والتراجع جاء في الربع الأخير من عام 2025 من وقتها أبدأ، والتقارير بدأت تحكي على خسائر، معناتها نقص في أرباح روبلوكس ونقص في عدد المستخدمين، بما أنه عديد من الدول قاعدة تمنع في البلاتفورم بتاع جو هذية، وعديد من الأولياء فاقوا بخطورة جو هذية. بطبيعة جو اللي بدأت تعيش في حظر في روسيا وفي كندا وفي غيره من الدول، قعدت تأثر بشكل سلبي على الأطفال خاصة اللي نجموا أنهم يدخلوا البلاتفورم هذية من غير حتى مراقبة أبوية. دونك روبلوكس بالرغم من أنها قاعدة تزيد في جهودها باش تزيد عدد الألعاب على البلاتفورم متاحة، وخاصة المخصصة اللي أعمارهم معتها تزيد على 18 سنة، لكن الحقيقة ما زالت قاعدة تفقد في البريق متاحة بعد ما كانت محور حديث الحقيقة حير عديد الأولياء. دونك التراجع هذية يخلي البلاتفورم هذية تتأثر بشكل كبير، ويمكن يسر أنه من المدة أخرى تولي يستعملوها كان لأكثر من 18 سنة، وعلى الأقل هيك يكون الاختراع على الصغيرات انقص شوي.
4: يعطيك الصحة يا علي، شكرا لك، ونتمنى بطبيعة الحال التعامل الآمن مع الانترنت. هاي تك
0: إشهار
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك، مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار

0: إشهار.
1: مع كارت أولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
2: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، من 4 حتى 6 ماي عادي ماي ام جي في الكيسة، واشري شيكوغي برافا 200 غرام 16 دينار و500 و50% على الثانية.
3: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار
4: إذاعة الكاف،
5: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.
6: نحييكم ورجعين واصلين معكم في قراتنا نقطتنا الخارجية الأسبوعية مع زميلي عادل الخميسي كالعادة حول أسعار السوق ونسب ربما التزود بأهم المواد الاستهلاكية الأساسية في أسواقنا اليوم وليلة مثل الماضية الويكاند. بطبيعة الحال عادل، صباح النور.
7: مع الخير رفيق، إن شاء الله نهارك مبروك. تحياتي لكل المستمعين، إن شاء الله بداية أسبوع نشيطة لكل أصدقائنا المستمعين، إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا، كذلك أجواء الامتحانات بعد شم في ريحة البطيخ، معناها ريحته والله فاوحة، معناها موجودة الشمام بجوز أنواع، والأصفر ولها معناها والشامي موجود في الأسواق. نمشي مباشرة للأسعار والتزود بين نجم نقوله بترجع الأمور نحو الغلاء أكثر، معناها ما نقصدش الأمور وماشي تصعب. قبل العيد البطاطا رجعت ب 2500 2800، الطماطم 3500 3800. علاش نعطي في الأسواق؟ لأني عملت الدور الصباح، كل واحد كيفاش يبيع، معناها مش سوم واحد. نبصل ما بين 2800 و 3000 و 2500 موجود الكاليبر الصغير، الجلبانة 2500 3000، الدراع الأخضر 3500، الفول دينار، الجلبانة كما قلنا من 2500 ل 3000، الفقوس العربي من 2800 ل 3000، الفلفل من 2500 ل 3000، ثم حتى 3200 هدايا بالنسبة للخضر. بالنسبة للغلال تقريبا ما نجمش نحكي برشا عليه لأنه الأسوام غالية برشا، الخوخ 8000، العوينة 8000، أما البوسعة 8000، أما أسوام معناها راكحة في نقطة معينة. بالنسبة للفريز ما بين 5000 و 6000، التومسون 8000 غالية برشا بالرغم عدم وجوده. بالنسبة للبنان والتفاح ما عادش نجم نحكي عليهم، اليوم كله في العشرين، ورغم اللي كنت نحكي توهم على الخضار يقول لك هذاك هو اللي موجود، هو في حاسه تو التونسي ما عادش عندها موجود، بقى كان المستوى. عفوا، بالنسبه للحوم البيضاء 17950 السكالوب، الفخذ 13750، الكركاس تختلف حسب الاحجام من 3750 حتى 7000، البيلون 13250، الكبده حتى 20000، مرة صعبت مرة صعبت ما نفهمش الأسبوع هذايا معناها علاش الأسواق طلعت فيسة فيسة. بالنسبة للحوم الحمراء احنا ما نتحدثوش عليها يوم الاثنين لأنه أسوامها تقريبا ما تتغيرش، وخاصة وأنه داخلين على العيد فأنه المعطيات كل باش تتغير بالنسبة للأسرة التونسية، معناها بالحق ثم أسوام قاعدة ترتفع بصورة رهيبة جدا. حويجة واحدة ربما العظم قاعدة تنقص بشوية بشوية ما بين الفلاتو ما بين 6500 حتى 7900، هذه أبرز ما سجلناه بالنسبة لهذا اليوم يا رفيق.
6: يعطيك الصحة يا عادل، شكرا جزيلا لك، خليك أكيد تكمل جولتك. نمشي نغمة قصيرة احنا وبعد راجعين مع ميكرو تروتوار من جندوبة.

0: رجعين ومكملين معكم ديما جولتنا في ربوع الشمال الغربي بعد الكيف وحديث السوق. هيت نمشوا الميكرو التروتوار كالعادة جولة مع شواغل ومشاغل المواطنين. اليوم في جندوبة مع زميلتي رفقة هشام، مش رفقة، هشام مصباح الورد. هشام
1: طبعا نور رفيقة، تحية لك وتحية لكل مستمعي إذاعة الكشف.
0: احنا زيدا نحيوك وكالعادة نقوم بجولتنا الصباحية معاك دائما في إطار فقرة الميكرو تروتوار.
1: صحيح رفيقة، اليوم في إطار فقرة الميكرو تروتوار حابين نحكوا على موضوع مداخل المدن والمجسمات والمفترقات في المدن. واليوم اخترنا مدينة جندوبة اللي فيها عديد المفترقات وفيها كانوا فيها يعني عديد المجسمات اللي ترمز إلى هذه المدينة والخصائص الطبيعية والثقافية الموجودة بالولاية ككل. لأنه في السنوات الأخيرة هناك تراجع في وضعية هذه المجسمات والمفترقات، وهناك دعوات الآن يعني في الفترة الأخيرة إلى إعادة النظر في هذه المجسمات وتغييرها وإصلاحها إن كان يعني بالإمكان إصلاحها، وكذلك وضع مجسمات تعكس طبيعة جهة جندوبة ككل اللي هي بالأساس جهة فلاحية وسياحية. تنجم تكون عديد المجسمات اللي ترمز لهذه المدينة. كنا حكينا مع بعض المواطنين حول هذا الموضوع ورأيهم في إعادة يعني الاعتبار للمجسمات والمفترقات الموجودة بمدينة جندوبة.
2: جميع المدن في العالم تعمل دي سيمبول، تعمل في المداخل متاعها حاجة ترمز للبلاد هذيك، مع مراعاة بينصير الجانب الجمالي في كل شيء. رحب ويحس لي جايك ان داخل المدينة عندها خصوصية.
3: دولة جندوبة معروفة باب الفلاحة، بسيد البحر، بالغابيات، باب السياحة، بكل شيء. ما ثمش حاجة معناها في مدخل تاع جندوبة حاجة رمز لتمثل جندوبة،
4: تجيرها وتعشيبها. ثم ياكل الأضواء، أضواء جندوبة هو طابع فلاحي، ممكن يعملوا سنابل هكا ولا حاجة، يعملوا فرنان حاجة ترمز الولاية جندوبة.
5: مع تزيين مداخل الولاية ومخارجها لأنه عنده أهمية بالغة على مستوى إرسال رسالة إيجابية ديما الزائرين خاصة والوافدين على ولاية جندوبة، عامل نفسي وانتروبولوجي كيف عندها رسالة رمزية وثقافية قوية. وكان البعض يراها زاوية شكلية ولكن هي في جوهرها هو مهم. نحن نعتبر أنه المنقالة ولا الحمامة عندها امتداد تاريخي للجهة هذه، جزء لا يتجزأ من تاريخ الجهة هذه، من تاريخ معماري ومتاريخ ثقافي. كان أكدوا على ضرورة أنه السلطة تفكر جيدا في تزيين هالمداخل هذه.
0: قديش مهم يا هشام أنه يتم مراجعة بطبيعة الحال المجسمات هذية وجمالية يعني المداخل متاع المدن متاعنا، سواء في رمزيتها، اختيار زيد الأسماء متاع الأحياء اللي تبعث على التفاؤل وعلى الأمل. محتاجين برشا ربما للدفعة هذية في تونس هكا ولا لي.
1: صحيح رفيقة، الطابع الجمالي للمدن مهم برشا اليوم، والحقيقة ثم بعض المدن اللي فيها مجسمات على غرار مدينة برقة اللي فيها تقريبا أكثر من 5 أو 6 مجسمات ترمز لطبيعة المنطقة والجهة. ونتذكر كذلك المجسم متاع الأيلة الأطلسي بمدخل مدينة غردماء اللي لقى يعني تفاعل كبير وإشادة كبيرة من المواقع يعني من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ويرمز لمدينة غردماء ومعتمدية غردماء ككل بوجود هذا المجسم. كذلك يعني مدينة جندوبة فيها عديد المجسمات إلا أنها تراجعت في السنوات الأخيرة ووضعيتها ما هيش يعني وضعية جيدة، ولما لا يتم التدخل على مستوى المفترقات خاصة أو المجسمات الموجودة في المفترقات كيف المنقالة اللي هي يعني مشهورة على مستوى مدينة جندوبة، كذلك مفترق الحمامة اللي كانت فيها حمامة في وقت مضى في الفترة الأخيرة يعني وضعية سلبية خلينا نقوله. إن شاء الله يتم التدخل لما لا من طرف البلديات، لما لا كذلك الفنانين التشكيليين الموجودين والحرفيين ينجموا يعاونوا في مثل هذه الأمور وخاصة الطابع الجمالي للمدن. هذا تقريبا الموضوع اللي حبينا نحكي فيه اليوم على مستوى مدينة جندوبة.
0: هذا هو هشام، وإحنا زيدا نضم صوتك لأنه مهم جدا نحكيه عن جمالية أحيائنا، شوارعنا، رمزيتها والليسامبول هذوما اللي أبعادهم تاريخية اجتماعية وحتى معناها رمزية تعطي قيمة لجمالية المناطق هذه، سواء في إطار الجمال الطبيعي، المميزات والخصوصيات التراثية والطبيعية للمناطق هذه. يعطيك الصحة هشام، شكرا، نتمنى لك يوم موفق، شكرا لك وإلى اللقاء. هكا وصلنا معكم الختام مشوارنا في متنا لليوم، باش خليكم اكيد مع اخر فقراتنا دليل الحاج على موجات اذاعه الكيف، ونتمنى لكم يوم موفق، الناس الكل اجمل تحيات ليكيب الكل، غدوه ان شاء الله نتقابلوا في نبذ المساء، الى اللقاء.

0: بي.
1: صباح الخير. الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم.

0: دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الأستاذ محمد لمين.
1: الحمد لله الذي هدانا للإسلام وهيأ لنا بفضله وكرمه وسائل الحج لبيته الحرام ليشهدوا منافع لهم وليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وصلى الله على سيدنا محمد أفضل الأنبياء وخير المرسلين القائل فيما صح عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد نبهنا عليه الصلاة والسلام أن المناسك في الحج تؤخذ عنه، فكان هو المعلم والواعظ والمفتي مرشد الحجاج، لا يأمر حتى يضع قواعد التيسير ولا ينهى حتى يرفع الحرج بتيسير العسير. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الأكارم، حجيج بيت الله الحرام، هنيئا لكم هذا الاصطفاء، فقد اصطفاكم رب الأرض والسماء للإصغاء للأذان وتلبية نداء الرحمن. قال سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. مستمعي الأفاضل، حجاج بيت الله العتيق بعد ركن الإحرام وما تعلق به من واجبات كالتجرد والتلبية وأداؤكم لأركان العمرة من طواف وسعي ثم التحلل لمن كان متمتعا، أو أداؤكم لطواف القدوم والسعي لمن كان مفردا أو قارنا، تحلل المتمتع وأصبح كواحد من أهل مكة يحل له ما يحل لهم، وبقي المفرد والقارن على إحرامهما يمنع عنهما كثير من المحرمات المتعلقة بالإحرام والتجرد، كلباس المخيط والمحيط للرجل وتغطية الرأس وكاستعمال الطيب وغير ذلك مما هو ممنوع عن المحرم بالحج أو بالعمرة. جاء يوم عظيم هو يوم التروية، فأحرم المتمتع بالحج، واجتمع الحجيج جميعهم في ذلك اليوم، يوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية، في مخيم عرفة في انتظار اليوم الموالي، يوم التاسع من ذي الحجة، ذلك اليوم العظيم. فوقفتم وقوفكم الواجب من زوال ذلك اليوم إلى قبيل غروبه بعد حضوركم خطبة عرفة وأدائكم صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في المخيم، خرجتم في ذلك الصعيد الطاهر ليباهي ربكم بكم ويبارك وقوفكم، فيقول لملائكته: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. قال جل ثناؤه: فاشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. حجاج بيت الله الحرام، مستمعي الأفاضل، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقف الحجاج للدعاء بعد المغرب وقلوبهم متعلقة بالواحد جل ثناؤه، يتضرعون إليه ليجزيهم أجر ما عملوا ويغفر لهم سيئ ما صنعوا، لعلهم يرجعون بذنب مغفور وسعي مشكور وحج مبرور. وهذا الوقوف بعد المغرب هو الوقوف الركن، ثم يكون الخروج من عرفات والتوجه نحو المشعر الحرام مزدلفة. قال سبحانه: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فبعد عرفات وما أصابكم فيها من البركات، يفيض جميع الحجاج بلا استثناء في مشهد عظيم وجمع كريم يذكرنا بيوم الحشر والنفر، يوم العرض الأكبر على العظيم الرحيم. أحبتي في الله، مستمعين الأفاضل، حجاج بيت الله، ها أنتم تنزلون من عرفات لمزدلفة، تصعدون في الحافلات مع المرشدين وبرفقة المرافقين، يوصونكم بالالتزام بالتعليمات والإرشادات خوفا عليكم من الضياع لا قدر الله، أو الابتعاد عن المجموعة وأفراد البعثة. فإذا صعدنا إلى الحافلة لم ننس ما أمرنا به المولى سبحانه وتعالى، ونحن مأمورون به حال الإحرام، من التزام بعدم قرب الممنوعات، بل وأكثر من ذلك. قال سبحانه: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا يستقيم أن يكون الحاج محرما وهو يرفث ويتلفظ بألفاظ نابية، أو يتلبس بمعصية، أو يجادل في المناسك والأركان. حجاج بيت الله الحرام، السكينة السكينة، فإنكم في صعيد طاهر، وستنزلون في مشعر حرام فيه واجب معلوم يترتب على عدم القيام به هدي، وهو ذبح ما نسميه بالخروف، قيمته 720 ريالا، وهو صك بهذه القيمة يتم شراؤه من مكة المكرمة لكل من حج متمتعا أو قارنا، أو لم يقم بواحد من الواجبات كتركه حط الرحال في مزدلفة، أو عدم رمي جمرة العقبة، أو عدم المبيت بمنى ليالي التشريق. أحبتي، أحباب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، تقبل الله حجكم وثبت قلوبكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر أي مزدلفة، وضمن عنهم التبعات، فأبشروا، رب إن شاء الله يجعلكم من المغفور لكم أجمعين. لكن السؤال هنا: ما هي الأعمال في يوم مزدلفة، أي في الليلة الفاصلة بين يوم عرفة ويوم النحر؟ هذه الأعمال بعد الوصول عن طريق الحافلات التي تكون بطيئة في سيرها لشدة الزحام في الطريق الموصل للمشعر الحرام ولكثرة الماشين على الأقدام، يجب على كل حاج أن ينزل من الحافلة ويحط الرحال في مزدلفة، فيصلي فيها المغرب والعشاء جمع تأخير مع قصر العشاء بأذانين وإقامتين، ثم يجمع الحصيات منها على وجه الندب، يجمع 7 حصيات لرمي جمرة العقبة. الحصات تكون أصغر من حبة الفول وأكبر من حبة الحمص. فإن تسنى لنا جمع هذه 7 مع حصيات اليوم الأول من أيام التشريق اللي هو نهار 11 من ذي الحجة فنجمعها، وإن استطعنا جمع حصيات اليوم الثاني فيا حبذا، هكذا أصبحت 7 حصيات لرمي جمرة العقبة، 21 لرمي الجمرة في اليوم الثاني، و21 في اليوم الثالث، يعني يوم 11 10 جمرة العقبة، 11 اليوم الأول و12 اليوم الثاني من أيام التشريق، المجموع 49 حصاة. وإن كنا يعني غير متعجلين فنجمع حصيات اليوم الثالث من أيام التشريق ليصبح المجموع 70 من حصيات الرمي. وهنا نشير إلى أن الخطة المرورية للسلطات السعودية المنظمة للحج هي المسؤولة عن أمن الحجاج، وتضع الخطط المرورية وفق ما تراه مناسبا لتحقيق المصلحة العامة للحجاج. ولذلك فإن الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة تختلف حسب ما تقتضيه هذه الخطة المرورية، فهناك مجموعة من الحافلات ستستطيع الوقوف على حافة الطريق وتقوم بواجب حط الرحال، ولذلك يجب على الحاج في هذه الوضعية عدم الابتعاد عن حافلته خوف مغادرتها إلى منى من دونه. يلزم دائما يبقى قريب من الحافلة، لأن الحافلة يمكن تبقى 15 أو 20 دقيقة ثم تغادر. المجموعة الثانية من الحافلات ستدخل المآوي المخصصة للمبيت بمزدلفة، وهؤلاء الحجاج في تلك الحافلات سيقومون بواجب حط الرحال وجميع ما ذكرنا سابقا بزيادة فعل السنة، وهي المبيت بمزدلفة، وهؤلاء حظهم موفور، يعني ربي سبحانه وتعالى أعطاهم مع حط الرحال اللي هو الواجب زادهم السنة أي المبيت في مزدلفة. أما القسم الثالث فهي حافلات تضطرهم الجهات المنظمة للحج مراعاة للمصلحة العامة أن لا يتوقفوا إلا في مخيماتهم بمنى، وهذه حالات استثنائية ما تصيرش دائما ولكنها تحدث. وهنا نطمئن الحاج الذي لم تتوقف به الحافلة في مزدلفة أنه لا شيء عليه، وقد وضح الفقهاء هذه المسألة: ولا هدي على المضطر، حتى إذا وصل إلى مخيمه بمنى صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا ولا شيء عليه في ذلك، ثم جمع الحصيات من منى لرمي جمرة العقبة ولا شيء عليه في ذلك، يعني يصلي المغرب والعشاء في مخيمه في منى ويجمع الحصيات من منى ولا شيء عليه في كل ذلك. أحباب رسول الله حجاج بيت الله الحرام، وهذا الموقف العظيم في المشعر الحرام مزدلفة يجب أن نكثر فيه من ذكر المولى جل ثناؤه لقوله سبحانه: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وبذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الدعاء والإلحاح فيه بأن يتجه إلى القبلة ويرفع يديه بالدعاء باكيا متضرعا لمولاه. حجاج بيت الله الحرام، وصية رسول الله عليه أفضل صلاة وسلام كانت في ذلك المشعر الحرام بعد إفاضة الناس من عرفات: السكينة السكينة، فالسكينة حجاج بيت الله، اطمئنوا فإنكم ضيوف الله، ومن حل ضيفا على مولاه فلا خوف عليه ولا بأس يلقاه. اللهم رب هذا البيت العتيق، جئناك من فج عميق، نرجو غفران ذنوبنا وعفوك عن معاصينا، وإني لأدعو الله أطلب عفوه، وأعلم أن الله يعفو ويغفر، لئن أعظم الناس الذنوب فإنها وإن عظمت في رحمة الله تصغر. وصلى الله على البشير النذير وعلى آله وصحابته أجمعين، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية.

0: دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الأستاذ محمد لمين.
1: إشهار.
2: اسمعي، عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة. أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش.
3: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 SMS والكلام الليميتي نحو كل المشغلين، مش لحكايات ما توفيش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.
4: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة، الدار دارنا.
1: إشهار.
5: تمام 9 صباحا.
6: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
5: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. طلب الاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحر بضرورة الترفيع في أسعار قبول الحبوب نظرا لارتفاع كلفة الانتاج، بما يضمن الحد الأدنى من التوازن للفلاح، ودعا إلى اعتماد مزيد من المرونة في سلم التعيير في ظل عدم اكتمال الحزمة الفنية والنقص الحاد في مادة الأمونيتر. كما طلب الاتحاد بتمديد أجل منحة التسليم السريع لتكون موفى شهر أوت بالنسبة للشعير وأواخر شهر ديسمبر بالنسبة إلى القمح الصلب واللين. تتواصل بولاية الكافة التحذيرات لإنجاح موسم حصاد الحبوب وتجميعها، حيث تقوم لجنة فنية بزيارات تفقد لمراكز التجميع لمراقبة مدى جاهزيتها لقبول الصابة ورفع أبرز الإشكاليات والتحسيس بالحفاظ على المحاصيل وحمايتها من الحرائق، إضافة إلى التنسيق مع مختلف الأطراف لتوفير مستلزمات الموسم لتفادي الإخلالات. تدعيما للموارد المائية بعمادتي سيدي رابح والطابية من معتمدية ساقيد سيدي يوسف، يتواصل العمل لاستكمال مشروع ربط عدد من التجمعات السكنية بالماء الصالح للشرب عن طريق البئر العميقة سيدي رابح، حيث بلغت نسبة الإنجاز حوالي 90%، ومن المنتظر أن تنتهي الأشغال قبل موفى شهر أوت المقبل. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم اجتماعا للنظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للميزانية. انطلقت وزارة التربية صباح اليوم عبر منصة جسور للدعم والمرافقة في تأمين أولى حصص الدعم لفائدة تلاميذ السنوات النهائية في المراحل التعليمية، وهي السنة السادسة من التعليم الابتدائي والسنة التاسعة من التعليم الأساسي والسنة الرابعة من التعليم الثانوي أي البكالوريا. وتهدف هذه الحصص إلى تعزيز مكتسبات التلاميذ وتجويد التعلمات ومساعدتهم على التدرب على منهجية الإجابة والاستعداد الجيد للامتحان الامتحانات الوطنية. حذرت إيران البحرية الأمريكية من دخول مضيق هرمز، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة عزمها إطلاق مسعى اليوم لتحرير سفن العالقة في المنطقة. ونقلت وسائل أعلام رسمية إيرانية عن بيان صادر عن القيادة الموحدة للقوات المسلحة: لقد أكدنا مرارا أن أمن مضيق هرمز مسؤوليتنا، وأن ضمان مرور سفن بأمان يتطلب التنسيق مع القوات المسلحة. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اليوم إن الدول الأوروبية وصلتها رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتعمل الآن على ضمان تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة باستخدام القواعد العسكرية. واتهم ترامب بعض دول حلف شمال الأطلسي بالتقصير في دعم الولايات المتحدة في حرب إيران. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
7: زوايا الأحداث.
8: زوايا الأحداث.
7: زوايا الأحداث.
9: زوايا الأحداث.
10: زوايا الأحداث.

9:04. مرحبا، تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف في دي زوايا الأحداث لليوم 2/4/2026. تحياتنا توصل لكل مستمعينا. نرجع على أهم الأخبار نهاية الأسبوع. استضافتنا كذلك حاضرة في هذا العدد الأول لبداية هذا الأسبوع. حديثنا مش يكون على جمعية نظمت البارح يوم مهم جدا، وقت نحكي على ميثاق للتنمية والمواطنة بولاية باجة. والبارح كان يوم خاص بالمناطق الحدودية. طب نرجع لتفاصيله مع مدام رجال رحال، هي رئيسة الجمعية. واليوم اللي كان البارح ناجح على مستوى الحضور، على مستوى الموضوع اللي تم العمل عليه البارح في ولاية باجة، وبمشاركة من جهات مجاورة كما تبرقة، ملولة، جبل التمساح، من ولاية جندوبة. هذه المناطق الحدودية للشمال الغربي التونسي. نرجع لجلسات مباشرة وأسئلة كانت من نواب مجلس الأقاليم والجهات وجهت لأعضاء الحكومة. ونعود على كلمة النائبة عن ولاية الكيف سيدة دليل موشي ومداخلة لخصت الوضع في ولاية تفتقر إلى أبسط مقومات العيش الكريم، وقت نحكي على ولاية الكيف. وحكيت بالبند العريض وبالصوت العالي عن الإشكاليات الحقيقية للجهة، وخاصة المناطق الصناعية والإشكاليات الكبيرة اللي موجودة على مستوى ولاية الكيف. هو من الحاجات اللي جاوا في الكلمة إنه الدولة اليوم يلزمها تتدخل وتحط يدها على ولاية الكيف. انتهى مهرجان الجاز البارح ومعه انتهت ليالي ملاح، لكن هذه الليالي

تغطية كانت لزميلي نبيل الشيخاوي، ومعها اكتشفنا إشكاليات بالجملة. وقت نشوفوا ناس يقيموا في دقة في مكثر ويأتوا للكيف في يعني دقائق قبل السهرات، هنا نحكي على الإقامات اللي موجودة وغيرها من الإشكاليات. وقت نحكيوا على مهرجان جاز والصبغة اللي خذاها المهرجان هذا، يلزمنا نحضروا برشا حاجات قبل ما نطلقوا يعني المهرجان هذا. وإذا اليوم يعني تجاوز يعني دورته العاشرة، من المفروض أنه في كل دورة تتحسن حاجة. اليوم معالم أثرية متداعية للسقوط، ولا مبادرة ولا تدخل ولا يعني مجيب. تقريبا تم طرح الموضوع على موجاتنا في أكثر من مناسبة. اليوم المعالم هذه، اليوم السياح اللي يجوا للكيف، شنو الفايدة منهم إذا باش يجي باش يبقى في نزل مجاور في ولاية أخرى، يجي فقط باش يتفرج في العرض ويهز روحه ويروح، ماضي ساعتين تعليل ماضي ثلاثة تعليل لأنه ما ثماش الإقامة، وفي النهار ما عنده وين يمشي الحق نتاع ربي. يعني كلها متداعية للسقوط ومغلقة. شكون يهم الموضوع هذا؟ من المفروض أنه الناس الكل تخدم على يعني المعالم هذه ومواضيع رمهذوما، يدخلوا فلوس في جهات أخرين. دخول المعالم هذوما راهم يزيدوا إفادة كبيرة للجهة. ما نحكيش عاد على حاجة أخرين، على الحشيش للركبة اليوم اللي نشوفوا فيه في الشوارع الرئيسية لمدينة الكيف، في أمام إدارات زادة، أمام مؤسسات تربوية، ولا متدخل. فقط ثم عملية نتاع ندهن شوية أشجار منه مغادي وتبقى الحالة على ما هي عليه، ما نحكوش على برشا حاجات أخرى. هذا هو اليوم علاش حبيت تكون دليل حاضرة معايا. صحيح الدولة يزمها تحط يدها على الكيف، لكن الكيف زادة ولادها يزمهم يحطوا يدهم عليها في عديد المجالات والتدخلات. رغم ثم حاجات يعني ما همش صعاب برشا. أمس في الأيام وقت لعبة النادي الإفريقي مستقبل سليمان، ليل ونهار الخدمة في الملعب، ومع هذا الكل شفنا هكا تصاور اللي انشرت همينا عم ناول، ويعني انتقادات كبيرة وكيفية تهبطوا تصاور هذوكم وغيرها وغيرها. أنا مش في بالي تحسنوا للأمانة، لأني خذيت وعد صريح وقتها من مسؤول من بلدية الكيف إنه مش يتدخلوا، ما تدخلوش. بقينا هكاكا عام كامل، الحمد لله صعدت أولمبيك الكيف، وبالصدفة جاء ماتش النادي الإفريقي ومستقبل سليمان، لنكتشفوا جميعا إنه الحال على ما هي. كراسي يعني في وضعية سيئة جدا، لو ساخ أنواع وشكال وغيرها من الحاجات اللي شفناهم للأسف الشديد. يعني ما صارش تدخل بالحق، يعني حاجات كيف هكا رم في جهة أخرين ما يتوجدوش. راهي هي العملية سهلة إنه باش ننسقوا مع بعض الإدارات الجهوية في عملية نتاع نعاونوا بعضنا، ما تشدش نهار خدمة وتدخل على مستوى مدرجات ملعب الكيف وهك المجاور الملعب. يعني هذوما الكل مشكون يتحمل مسؤوليتهم؟ هذوما انا نسال كما يسالوا الناس الكل، فقط لانه نهارتها شفت برشا عباد يتسائلوا حتى هم همش من الكيف، علاش ملعب كيف هيك، علاش الكراسي في الوضعيه هذيك. انا شفت رئيس النادي الافريقي دكتور ترابلسي مثلا في المدرجات بازره، وثم الرؤيه وثم النظره نتاع علاش هيك شنو. بعد شفنا عاد تصاور ها بتاع الباجيت الكل، كنا سباقين ونشرناهم عم نقول وماشي في بالي باش تدخل الأطراف اللي معنية بالأمر، ما تدخلوش. بيه هذوما الكل نقاط فقط حبيناهم مع بداية الأسبوع، تزامنا مع مهرجان الجاز والحاجات اللي ما بعد المهرجان، مع التحية للأستاذ رمزي جبابلي اللي يخدم يحاول يعمل في مجهوداته الكل وقت اللي يجيب لك أنور براهم للكيف، راهو حاجة كبيرة برشا. وليلتها سمعنا طلين، سمعنا الألمان، سمعنا الناس اللي جو خصيصا لأنور براهم باش يتفرجوا فيه. كنا نستغلوا الوجود نتاعو ويعني نعملوا برشا حاجات للجهة والروجو للجهة، لكن للأسف وقت تبدأ الدنيا كلها مسكرة ويبدو هاك الحاجات اللي نشوفوا فيهم في شوارع الكيف اللي نعيشوا فيها. يعطيه الصحة أنور براهم اللي جاب حذينا وفرح برشا جمهور الليلة هذيك. نزيدوهم ماتش النادي الفريقي ومستقبل سليمان واللي شفناه في التيرا وغيرها، وقيس عليها الحفر في الكياسات والحكايات هذوكم الكل. يعني ذوما حاجات راهي ثم إدارات وثم مسؤولين موجودين في الجهة يلزمهم يتدخلوا، ما نستنوش رئيس الجمهورية باش يجي باش يفك المشاكل.

هذوما اللي موجودين، وعن حكايه اخرين هذوكم نواب الجهه والمجتمع المدني والناس اللي مسؤولين على هالجهه هذه، هما اللي يضربوا على المشاريع هذه اليوم تقريبا، يعني المعامل كلها مسكره كما قال دلال. وقيس على هذاك المشاكل الكبيره اللي موجوده في ولايه الا غالب هذاك القدر نتاعها. بهشام في الاخراج، سعاد في التنسيق، صلاح في المراقبه، فتحي في المكالمات الهاتفيه، ايمان في الديجيتال. شكرا على الوفرة لنا الكلمه نتاع السيده النائب اللي باش تكون حاضره معنا بعد شويه، وفقرات اخرين ان شاء الله الا 11. للاسف سامحوني طولت شويه لانه برشا نقاط اليوم تزامنوا مع استضافتنا للسيدة النائبة عن مجلس الأقاليم والجهات بولاية الكيف، سيدة دليل اللموشي اللي باش تكون حاضر معنا بعد شوي. نسمعوا نغم هشام وراجعين.

0: رجعين، مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتنا توصل لكل مستمعينا. 19 دقيقه بعد 9 هذه زاوية لبدايه الاسبوع. كما ذكرت منذ البدايه مش خصوا منها جزء كبير لمدينه الكيف ولولايه الكيف، ونعود الى الجلسه الخاصه بنواب مجلس الاقاليم والجهات ومداخله السيده النائبه دليل لموشي عن ولايه الكيف والاسئله والنقاط اللي اثرتهم في يعني جملة من الأسئلة لوزير الاقتصاد. نسمع سيدة نائبة هشام وبعدها تكون حاضرة معنا في المباشر ومعها جملة من الملاحظات اللي رصدناها مع بداية هذا الأسبوع اللي مش نثيروها إن شاء الله في هذا الحوار.
1: سيد الوزير، الحقيقة على الكيف أنا باش نحدثك اليوم، يعني آخر مرة زرت فيها الكيف سيادتك من مدة طويلة وقت اللي زرتنا في يوم الاستثمار، هذاك نهار وهذا نهار يا سيد الوزير. به الحقيقة باش نبدأ مداخلتي باش نسرد لك معناها مجموعة من المعامل اللي سكرت يا سيد الوزير. معمل زليز بتجروين، معمل المفاتح جريسة، معمل اللوجيد القلعة السنان، السك مو الساقية، الكاف تاكس، معمل الكابل بالكيف، معمل الياجور القصور، وفريب السرس ولافابريكا الدهماني. سيد الوزير، تقريبا 10 معامل سكروا في ولاية الكيف، 10 معامل يعني 10 بيبان سيد الوزير تسكرت قدام مئات بل آلاف العائلات سيد الوزير، يعني تسكرت 10 أبواب رزق، لقينا آلاف معناها من العباد اللي شدت الحيط، شباب ونساء ورجال الكل معناها كانت تسترزق، صبحت الكلها شبابنا في القهاوي والعباد معناها حايرين بين قفتهم اليومية وبين دواهم وبين ماهم وبين ضوهم. وقت اللي 10 معامل يتسكروا سيد وزير الاقتصاد والتخطيط في الكيف، أنا لهنا نولي نسألك بكل وضوح سيد وزير الاقتصاد والتخطيط، أنت وين؟ وقت اللي 10 معامل يتسكروا في ولاية الكيف، أنت شنو باش تعمل؟ أنت اليوم وقت اللي جبت الإطارات السامية اللي معاك، عندك حل لولاية الكيف؟ أنا كنائبة غدوة الصباح نرجع لولايتي، غدوة نروح للكيف، وقت اللي يعرضوني المواطنين، شنو الحل سيد النائبة؟ شنو نقول لهم؟ نقول لهم السيد الوزير بقى في البوديوم ساعتين ركور، ساعتين سيد الوزير وأنت تتحدث، حتى باش تمر ما مررتش مرور الكرام على ولاية الكيف. 10 معامل يعني لهنا سيد الوزير، هو حتى كان باش نقول فيك انت كلمة حق، هو حتى وحدك ما تنجمهاش الحكاية. احنا ذات يوم في احداث الساقية كنا طالبنا بمجلس وزاري لولاية الكيف، علاش هنا وقت اللي نشوف 10 معامل مسكرين نرجع عودتها 70 مرة في دقيقة الأولى العشرة معامل، يعني هنا كارثة يا سيد وزير الاقتصاد والتخطيط. يعني 10 معامل هذوما سكروا في المعتمديات كلها، ما نجمتش يا سيد وزير الاقتصاد والتخطيط تحلينا زوز معامل، 3 من 10، 4 من 11؟ هنا مش نولي نقولك، نولي نقولك هذا يا مش تقصير يا سيد الوزير، واسمح لي وراني في شخصك نحترمك، هذا إهمال، هذا إقصاء الولاية الكيف. يعني سيد الوزير 10 معامل اليوم عامين ما يتحلش لينا معمل يسترزقوا منه وليداتنا وشبابنا، اليوم ولاية الكيف يعني خليتونا نغرقوا بكل ما تحمل الكلمة من مأساة، وغرقت ديجا ولاية الكيف. هذاك علاش سيد الوزير نقول لك راي الكيف اليوم يلزمها تدخل من الدولة، يلزمها الدولة تحط يديها. 10 معامل يا سيد الوزير يتسكروا وانت تخزر لينا وانت تتفرج فينا معناها سيد الوزير، ولا من مجيب معناها ولاية الكيف. علاش يا سيد الوزير؟ انت تعرف مليح البوتنسيال متاع ولاية الكيف، وديما نتحدث على ولاية الكيف ونقول لك راي فيها الطاقات، راي الكيف ولادة يا سيد الوزير، راي خيرة معناها الشباب والناس اللي منورة تونس، راي من ولايتي من ولاية الكيف. انت تعرف مليح سيد الوزير اللي الكفاءات اللي في تونس الكل كافية، برا ادخل سيد الوزير للسبيطارات شوف لي ريزيدون شكونهم، شوف معناها الدكاترة الكبار شكونهم تاو يقولوا لك من ولاية الكيف، شوف التلامذة اللي كل عام معناها تتوج بالمراتب الاولى في المحافل الدولية والوطنية تاو يقولوا لك تلامذة ولاية الكيف. انت زملائك من السادة الوزراء عندنا شكون معناها في الحكومة وولاد الكيف وبنت الكيف؟ يعني وقت اللي نحن ولاية كيف هكا نعطوها بالظهر يا سيد الوزير، الكافة اليوم راهي ماهيش تطلب في صدقة سيد الوزير، مع احترامي ليك، الكافة اليوم راهي تطلب في حقها. الكافية اليوم راهم للعطش، للجوع، للتهميش، أولادنا كلتهم البطالة. اليوم لو كان ثلاثة أربعة معامل حلوا أنا ما ثقلتش عليك، ونعرف اللي صعيب برشا عشرة ولا 11 معمل وقت اللي تحط ايدك يا سيد الوزير، وانت وزير الاقتصاد والتخطيط انا مخاطب فيك صلب اختصاصك، ما عطيتكش حاجه ماهيش عندك سيد الوزير. اليوم كنت تحل ازمه في ولايه الكاف، اليوم ولايه الكاف راهي ماهيش تطلب في طرف، اليوم ولايه الكاف راهي تطلب في مواطن متاع شغل. اليوم ولايه الكاف انا والله لا فهمتها سيد الوزير، انا والله لا فهمتها، يعني ولايه الكاف لهالدرجه معناها ما تتشاف؟ تي نحن اسمنا الكاف العاليه، تي نحن اسمنا الكاف العاليه، كيفاش ما تشوفوهاش الكاف؟ علاش ما تتلفتش للكاف يا سيد الوزير؟ علاش معناها انا مصره اليوم وشاده صحيح في العشرة معامل المسكرين؟ لاني بالنسبه لي انا وقت اللي ولايتي يكونوا فيها 10 معامل مسكرين، هذه الطامه الكبرى سيد وزير الاقتصاد والتخطيط. يعني ولايه بحجم ولايه الكاف يتسكرون المجموعه هذه نتاع المعامل؟ سيد الوزير شنو باش نقول لك، الكاف يعني راهو مش القدر نتاعها تقعد مهمشه، راهو مش قدرنا نحن باش يلزمنا نقعدوا كيكا. اليوم راهو لو كان يعني كل وزير يحط ايده ويحط بسمه هكا صغيره، اليوم راهي تصلحت ولايه الكاف.
0: كان كل وزير يحط بسمه اليوم راهي تصلحت ولايه الكاف. اليوم الدولة يلزمها تحط ايدها على ولاية الكيف. اليوم 10 معامل ولا 11 معمل مسكرين، ونشوفوا في جهات اخرين ما يبعدوش علينا برشا 60-70 كيلومتر، ينظموا في ايام باش ياخذوا بنيات باش يلتحقوا بشركة الكواب. ربي يعينهم الجهات اللي تستقطب وتعرف ناسها كيفاش تجيب المستثمرين، صح عليهم يجيوا ياخذوا بنيات من جهة الكافة، ونشوفوا فيهم ربي يعينهم. و800 ولا 900 دينار ماهمش يلقاه وقت يقعدوا قاعدين في ديارهم، ما عنديش مشكلة انهم يخدموا في جهات المجاورة، اما يحب لو المنطقة الصناعية يعني فيها معمل ولا اثنين هل المختصين في الكواب، راهو اليوم لولا بنياتنا ما يمشوش الجهات مجاورة. ولو انه ديما نرجع نقول ما عندناش مشكلة، ربي يعينهم ويخدموا على رواحهم. اليوم برشا مواطن شغل تحلوا من جهة التويرة في جهة المجاورة، ومن جهة الأخرى زادة بين سليان وجندوبة، خلينا نكونوا صريحين، ربي يعينهم هذوكم الناس عارفوا كيفاش يجيبوا ويستحفظوا على المعامل هذومة وشركات المختصة فيها يد عاملة وقيمة تشغيلية كبيرة. نفس الشيء في بيجة، نشوفوا في ألاف مؤلفة وشركات يعني ولا عندها اسم كبير في تونس وفي العالم بسواعد تونسية. الغالب نحن ما كتبلوش باش يبقى المعمل في الكيف، ونعرفوا الناس لكل الأسباب والمسبات وشكون الناس اللي كانوا وراء إنه المعمل يمشي من الكيف. وكان يشغل حتى كان ماهوش يشغل في عدد كبيرة مكومين، ثم ناس كانت تسترزق وعايشة ويقريوا في وليداتهم، بعد ناس كلها صبحت ظهورها للحيط كما قال دليل، وهنا من الناس كلهم قاعدين. اليوم وين ماشيين بها ولاية الكيف؟ حكيت بكري شوية على ملاحظات يهمونا نحن لهنا، وقت اللي حكيت على الحشيش للركبة والفضلات وغيرها وغيرها وغيرها، ذو ما حاجات رو شأن محلي. إن شاء الله كل واحد يتحمل مسؤوليته في الخدمة اللي يخدم فيها وفي المسؤولية اللي هو موجود فيها. سيدة النائبة صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا. ماهوش رامي ورود، ديما نحيي فيك حبك الكبير للجهة ودفاعك الكبير على الكيف. اليوم الكيف محتاجة لصوتك وصوت برشا كافية أخرين باش هالولاية هذه تخرج من الوضعية اللي هي فيها. ما يغركمش الكراهب والسيريات والديار وكذا وكذا، ليه اليوم راهي وضعية صعيبة في الكيف الكل، نحكي من جنوب الولاية لشرق الغرب هالجنوب، الناس الكل الكيف اليوم راهي في حاجة لتدخل كبير، وكان كل واحد يحط بصمة صغيرة كما قال دليل توا الكيف تتحسن أمورها. اليوم مسؤولية شكون؟ اليوم أنت وصلت صوتك، نواب الجهة يوصلوا في أصواتهم باش ما نبقاش هكا يتكلم الدليل اليوم وبرا توا نشوفوا ويبقى الكل حبر على ورق، وشفنا يعني قدام الحكومة جيت وقدام الحكومة مشيت وتغيرت الأوضاع في تونس والكيف هي. مرحبا بك من جديد سيدة النائبة، وشكرا على قبول الدعوة.
2: صباح الخير حنان، شكرا على الاستضافة، وصباح الخير من خلال معناها أثير إذاعة الكيف لجميع أهالينا بكامل ربوع الولاية.
0: مرحبا، أهلا وسهلا، كلمة شفناها كالعادة، برشا كافية بارتاجوا الكلمة نتاعك لأنها مؤثرة، لأنها مست حاجة، مست الكافي اللي اليوم يتمنى أن يكون عنده معمل، هذا حلمه باش يخدم ويجيب زو الصور دي.
2: حنان الحقيقة معناها من أكثر المداخلات اللي مش معناها حزت في نفس الناس، هي أساسا حزت في نفسي، نالي قيل الكلمة، كنت نسمع في روحي توا معناها الحقيقة متاع ربي، فهمت معناها تأثر العباد، يعني الحقيقة على خاطر شوف ديما نقول
0: هو كان زادوك شوية وقت دليلك زدت فرغت يعني
2: صدقني ديما ايه. هكاكا معناها ديما يجوني في الوقت المناسب وخير راه وخير باش الواحد يعني نعرف روحي ساعات تغلبني هكا العبرة وماذا بيا ما نمشيش غادي، خليني نوصل الكلمة كيف ما هي. على كل حنان يعني شوف حنان، نحب اليوم نوضح يعني للرأي العام مسألة الحقيقة نعتبرها خطيرة يا حنان، هم ولاية الكيف وهي راهي اللي كنا نسمعوا فيه ولا اللي كنا نحكوا فيه، معناها أنا بنت الكيف وعايشة ونهبط ونطلع على الكيف، تربيت معناها في الكيف، نعرف كل كبيرة وصغيرة، وديما نقول لكم راهو كل ما هو صادق راهو يوصل للقلب، يعني المعامل المسكرة يعني الحقيقة معناها تأثيرها راهو كارثي يا حنان على اقتصاد الجهة. حنان راهو الموضوع هذا مش مجرد ملف عادي معناها نجمو نتناولوه، هذا راهو واقع يومي يعيشه المواطن في الكيف. المعامل اللي تفكرت يا حنان كانت تتمثل مورد رزق لبرشا عائلات وكانت تخلق حركية اقتصادية،
0: حتى ولو ما هوش عدد كبير سيد النائب، حتى ولو انه المعامل هذوما بصراحة خلينا نكونوا صريحين، دي هما من الاول ما عندهمش نية البقاء في الكيف، دي خلينا
2: شوف حنان اما شوف
0: ميكومين خير من بلاش، خير من بلاش
2: توا في التاكسيات وفي ديار هو في الكوجينة، خليني نحكي معاك باللي مستانسة بيه وباللي نفهمه حنان. في الهم عندك ما تختار، اتفقنا حنان؟ يعني يبداش يخدم ذياز، يبداش يخدم معمل واحد في وسط الكيف يا حنان، خير من معاملنا الكلها مسكرة حنان، بيبان متاع المعامل الكلها مسكرة في الكيف. نحبكم تفهموا الصورة، انا راني مانيش عارفة وحدي نشوفها كارثية الحكاية ولا كيفاش،
0: انا
2: من اخطر ما واجهت شو معناها معاملنا الكلها مسكرة، شو ثم معناها، علاش استثناء 24 ولاية فيها المسكر وفيها الحابس وفيها اللي يخدم بعشرة خدامة وفيها اللي يخدم ثلاثة بوستات كمان،
0: خير من بلاش
2: موجودين، ثم بيبان محلولة، ثم حركية، ثم دخول وخروج. حنان رانا نحكو على معاملنا مسكرة، يعني مش فدلكة، يعني راي معامل يعني يعني في ولاية نسبة البطالة فيها مرتفعة، شباب معناها فاقد الأمل، تراجع كبير في الدورة الاقتصادية، يعني شوف حنان في الحقيقة راهو ناس بقوا طرحت الملف هذا مع وزير الاقتصاد والتخطيط مش أول مرة وطالبت بحلول واضحة بالطبيعة، يعني وللأسف في الحد الآن ما شفناش إجراءات في مستوى معناه خطورة الوضع اللي في الكاف اليوم. حنان الكاف راهي معناه جزء من تونس، يحبوا وإلا يكرهوا، واللي صاير فيها يمس التوانسة الكل، راهي تنمية المناطق الداخلية مش خيار، راهي ضرورة باش تتحقق معناه التوازن والاستقرار في البلاد كاملة. حنان حب نقول لك راهو الأخطر من اللي سمعتوه والأخطر من اللي معناها كنت خاطبت به الوزير، الأخطر معناها اللي من هذا الكل اليوم يجيك معناها وزير مسؤول معناها يتنصل من المسؤولية، يعني سيد الوزير في الإجابة يقول لك السيدة النائبة اللي من كيف المعامل هذوكم راهم متسكروا عندهم برجة جيبوا مستثمرين، شنو معناه وزير يقول لي جيبوا مستثمرين؟ اخا هو دورنا باش نجيبوا مستثمرين؟ الكافية باش تخرج تلوش في الكياسات على مستثمرين، يا مستثمر ايجا حلي المعمل، لا سمحني الدولة هي المسؤولة والدولة هي اللي يلزمها تتحرك، معامل معناها مسكرة هذه مش مسؤولية المواطن حنان، هذه راي مسؤولية الدولة، يعني الحقيقة زادة لهنا حنان نحب نوجه رسالة واضحة. اليوم الكيف راهي ما عادش تتحمل يا حنان، يعني إعادة فتح المعامل هذوما وإيجاد بدائل حقيقية مش خيار، راهو هذا واجب، وتأخير معناها إيجاد الحلول راهو جريمة متواصلة في حق الجهة، اليوم المسؤولية تتحملها الدولة وتحديدا وزارة الاقتصاد والتخطيط. أنا اليوم وقت اللي يفز لي وزير يقول لي لوجوا على مستثمرين أنا بالنسبة لي هنا يا حنان الطامة الكبرى، أنا هذه كارثة أكثر من الأولى، أنا الدولة تحط إيدها، الدولة هي اللي معناها تلوج على حلول لإعادة فتح المعامل هذه، حتى إذا كان ما عندناش مستثمرين في انتظار إن شاء الله الطريق السيارة خذات نيته وإن شاء الله بقدرة ربي هنا في الطريق الصحيح، توا وقتها يجون المستثمرين من هنا اللي يحضر الطريق السيارة رانا منجموش نحكو برشا على المستثمرين يا حنان، تحبوا ولا نكرهوا. وزاد كيفاش نبقوا نستنوا من هنا اللي يحضر لنا الطريق السياره باش نولوا نحكوا على المستثمرين، كان معناه شبابنا مشى للهاويه كريمه. اليوم من خلال اذاعه الكاف، يعني اليوم مانيش تحت قبه البرلمان، اليوم في داري اللي هي اذاعه الكاف، ومن خلال مسبح اذاعه الكاف انا اليوم المسؤوليه كامله نرميها على عاتق الدوله. الدوله يلزمها تحط ايدها على اذاعه الكاف، يلزم سمحني على ولايه الكاف. اليوم الدوله معناها برمتها يلزمها الناس الكل تتجند لولايه الكاف. اليوم المعامل هذا
0: مش كنا نسمع في التمييز الايجابي والمناطق الحدوديه والمناطق الدرشنو اللي كانوا يسموا فيها هذيك في الفتره الفارطه، وين التمييز الايجابي؟ وين المناطق الحدوديه؟ وين جنوب ولايه الكاف اللي من المفروض يكون من الاولويات؟ وينه؟
2: يعني ساعات يقول لك يا خشبيها من النواب من الكاف تلقاهم ديما متشنجين وديما على اعصابهم، ما هو خاطر العباد ما تعرفش معناها ما وراء الكواليس. يعني وقت اللي يبدا زميلك، والله لها جهويات، راني ديما نقولها ونعاود نقول، يعني فز تسال زميلك بجنبك في بيبات تقول له اليوم ما عندكش مداخله، يقول لك لا راني بين الزنقه والزنقه عندي معمل، تيجي نعمل الفلاني والله زميلي من بنغالي.
0: هذيك الحقيقه يعني
2: سالته قلت له يا اخي ماكش باش تتدخل تعطيني وقت، قال لي مانيش نتدخل سيد النائب، اخي نحن المعامل في بنزا في نحن نلوج على شكون يجي يخدم. انت يوجعك حنان هذا ولا ما يوجعكش؟ كيفاش من الظروف اللي تنجمي تدخلي فيها للمداخله؟ كيفاش باش يكون الطون تاعك؟ كيفاش باش يكون المزاج نتاعك؟ صحيح معناها حتى الولايات الاخرى عندنا فيها تبقينا الحقيقه تشريط معناها وضع كارثي كيما اللي صاير في ولايه الكاف. لا يا حنان صدقني صدقني، ال 24 ولايه أتعسهم ولاية الكاف.
0: صحيح.
2: حق معناها للحنان المعامل راهي ما كانتش معناها عبء على الدولة، بالعكس كانت تنجم تكون قادرة حقيقية. إيه
0: واستفادوا أصلا، ثم امتيازات وثم
2: مواطن شغل يا حنان تحرك الاقتصاد.
0: لكن باش تحل في عام وعامين في ساعة وتعلن فلسة زادة دليل. راهو اليوم يلزمنا نعرفوا حتى كان مش شو تصير يعني استراتيجية جديدة وكذا وشكون المعامل مجو الكيف. اليوم زادة راهو شنو تحلي معمل في عام أو فلس ولا في عامين؟ أنت من الأول جاي باش تحل معمل باش تاخذ امتيازات اللي تعطي فيها الدوله وتهز روحك وتروح.
2: هذيك اشكاليتها، حتى هذا كان نعانوا فيه نحن في ولايه الكاف.
0: هذيك علاش انا اصلا حتى في قراءه للمعامل اللي توجدت وكذا وكذا، انت شنو عندي معمل هنا بحذاي يخدم فيه 4000 و5000 واحد، جيني معمل درا شنو يخدم فيه 10 خدام وما يخلصهمش وما يصبش عليهم سي نسيس ومن بعد يعلم فلسه ويروح. انت علاش جيتني من الاول؟ انت هزهم زصور دي لاتهم لك الدوله وما تبنيش لي احلام كيف بالمنطقه حدوديه ولا المنطقه في جنوب الولايه ولا في القصور معمل يجور ولا ندري شنو، تهزهم الزصور دي لعتهم لك الدوله وما تبثش ليا احلام كيف بل الناس ربي عالم بحال هل مش يقري ولده ولا مش يزيد حاجه في دار ولا مش يعيش عايش كريم.
2: فيه جزء كبير من اللي قاعدين معناها نعانوا فيه توا في الكيف وساير بعد يقول لك ثم شكون يحط في العصا. لا يا سيدي ما ثم حتى حد يحط في العصا في العجله، عندنا مواطنين هذوما نحن مسؤولين منهم. زاد انت ما تجينيش معناها تحلي في الجنه زرع يا حنان كما كنت تحكي وباش نعمل واعطيني ودنيلي وسهل لي ونسيب لك 20 عائله ولا 30 عائله يصبحوا معناها بلاش شهريات تستنزفهم، يعني تخدمهم من الفجر حتىش مطلوع الفجر نتاع ليمة غدوة وراس الشهر تقول له سامحني ما عنديش العجله ماهيش الدور وما عنديش سيانة اساس وما عندكش تغطيه اجتماعيه كما كنت تحكي، عاد بلاش بيك خير سامحني.
0: يعني تحداهم يمشوا 50 كيلومتر على اليمين ولا على اليسار
2: ولا يمشي معناها يستند فوه وكذا وشي وفي الاخر خلاص معناها نلقوا معامل بالعه في ديون وماهيش مخلصه خدمتها وما همش معناها عاطينهم حقوقهم. حنان شوف احنا رانا ولايه الكاف بين اللي كنت تحكي فيه انت وبين اللي كنت نحكي فيه هنا، بين معمل مسكر الله غالب سكر لينا ومشى هذاك هنا نحاولوا كيفاش، وبين ناس اخرى تحب تستثمر في الجهه تبقينا ما تستثمرش على حساب المواطنين.
0: بالضبط
2: فهمني حنان، يعني نحن زادة هذايا الناس يلزمها تفهموا، تحب تنتصب في الكافة، تحب تكون مستثمر، تحب يعني تهبط بكلك بكناكلك شهريات المال مستحقات المواطنين، المعمل اللي تحب تحلو هذاك تقيم بيه مش خويا تعمل هولي بيت معناها كيما كنت تحكي باش تاخذ بيه الدراشنيه والبريفيليج والامتيازات وفي الاخر خلاص تخدم لي 6 شهور وتصبح مدور المفتاح.
0: يا اخي انت للدرجه يعني تستبلى في العباد؟ شنو انت جاي بطمك طميمك معمل وعليم يحكي واجتماعات في الولايه ونعرف شنو ومن بعد ليه والله مش نسكر؟ هي ما عملتش دراسه انت من نولك؟
2: من نول بالضبط
0: من نول. وانت خاطر من نول النيه ماهيش صافيه، نتحداهم هذوما يمشوا للولايه من الولايات المجاوره ويعملوا العمايل هذوما خاطر اللي شغلوا بالالاف صعيب شويه انهم يقبلوا الناس من النوعيه هذه اللي يضحكوا على الذقون ويهز روحه ويخرج من الكيف بعد ما يستفيد من امتيازات الدوله اللي تعطي فيهم للولايات هذوما ذات اولويه وكتمييز الايجابي والحكايات هذوما الكل.
2: هذا هو حنان هذاك عليه ساعات معناه يجيك مستثمر يحب يقول لك راني نحب نحل يلقى شويه صعوبات ويلقى يولي يقول لك
0: إيه عارفين ثم صعوبات
2: لا ثم حتى نعسان حتى شيء اللي ثم نعرفوه في ولايتي كيف تحب تستثمر تحب تخدم تحب الناس تعاونك تحب الدوله تحب المسؤولين الجهويين والسلطات المحليه وحتى على مستوى مركزي نعاونوا العباد فقط تكون النيه طيبه فقط يكون الاتجاه نحو الاستثمار الصحيح مش كما كنت تحكي حنان الفايده في خليني ندور المفتاح ناخذ لي بريفيليج نتاع المعمل هذاك من بعد نلقى 100 عائله اخرى تحت الحيط.
0: اليوم الإشكاليات وعرفناهم السيد النائب، اليوم بصوتك العالي وصلت للسيد الوزير والستاف اللي معاه والبارشة معنيين بالموضوع هذا. اليوم المسؤولية كبيرة وباش تزيد تكبر أكثر ليك ولزملائك من يعني مجلس النواب ومجلس الأقاليم والجهات. اليوم وقت الوزير يقول برا ولوجوا على المستثمرين، ما نعرفش انتوما سته ولا العدد نتاعكم، يعني انتوما مش تبدو تلوجوا والشعب يبدا يلوج معاكم. اليوم كيفاه مش نعملوا اليوم باش ولايه الكيف تفتك حقها في التنميه وتفتك حقها انها تكون كيما على الاقل الولايات المجاوره؟ ماكم كنتوا تتسبوا لينا باللوتوروت ولا هون اللوتوروت ترى ماهوش الاشكال الكبير اللي يعني في اليوم في قفصه اليوم في قفصه سيد النائب
2: ان شاء الله لوتوروت في الطريق الصحيح
0: هذا اليوم في قفصه في الجنوب الغربي الوضعيه هي وضعيه الكيف، لكن ثم معامل تشغل في يد عامله كبيره وديما نبقى في هذوم المعامل نتاع الكوابل السيارات وغيرها بالالاف. من قبل ما راهو نستضيفك عملت هكا طلع وشفت شنو بالضبط موجودين في الولايات البعيده علينا وفي الولايات القريبه لينا. مدام اليوم كيما موجود في سليانه وفي باجه وفي جندوب يشغلوا بالالاف صحيح لوتوروت، حتى نحن ماهوش بعيد علينا برشا لوتوروت. اليوم كي نشوف الجنوب الغربي زاد مؤسسات تشغل في يد عامله هما ما عندهمش لوتوروت، هما بيدا مازالوا زاد يضربوا على الطريق الصحيح.

0: يعني بيا شوف انت اجيال واجيال مشت على روح.
1: شوف حنان، الحقيقة اللي كنت تحكي فيه الكل صحيح معناها، وان شاء الله تكون ايد لك كلامك، وهذا موقفي معناها تحت قبة البرلمان وخارج قبة البرلمان وفي المنابر معناها الإذاعية والتلفزية، يعني شادة صحيح ومتمسكة برأيي. بالنسبة لولاية الكاف هذا إهمال، هذا إقصاء، يعني هذا تهميش لولاية الكاف، ماهوش لهالدرجة، ماهوش معناها هكاية دولة كاملة معناها عزت في إنها تلقى لولاية الكاف حلول. أنا الوزير وقت اللي قلت له سيد الوزير هذا راهو إهمال مش تقصير، هذا راهو تهميش، ما كانتش مجرد كلمات في وقت نتاع تخميرة يا حنان.
0: ليلي مش تخميرة،
1: كلام كان صحيح. أنا أعي جيدا ما أقول يا حنان في المداخلات لأني نعرف الوضع في الكاف، هذه راهي ولايتي، مانيش نتحدث على بلايس أخرى. كان جيت باش نتحدث على مستوى وطني ما كنتش نتحدث هكاك. اليوم راهي الولاية عايشة فيها، راني يوميا في الكاف، راني نعرف شنو اللي ثم شنو اللي ما ثماش. وعليه يا حنان فإنه الكلام اللي هذا تعجيب مستثمر وإلقى الحلول، لا يا سيدي، أنت اللي تجيب المستثمر وأنت اللي تلقى الحلول. وعلى فكرة ولاية الكاف مش رهينة مستثمرين. لا لا، مانيش نستنوا في المستثمرين، مش الحل في المستثمرين. أي صحيح كان بيودنا أنه يكونوا عندنا مستثمرين ينتصبوا معناها في الجهة ويعاونونا، أما زادة ما تعلقليش معناها فشلها الحكومة هذية على أنه ما عندناش مستثمرين، وإلا استنى الطريق السيارة، خليه الطريق السيارة على روحه كما كنت تحكي يا حنان، خليه هانو شاد ثنيته. أما من هنا ما تعلقليش الأمور هذه كل سنة حتى يحضر الطريق السيارة. اليوم الدولة يعني الحقيقة يعني في غياب رؤية وفي غياب قرار وفي غياب استراتيجية معناها للوزارات فيما يخص ولاية الكافة، هنا معناها بالنسبة لي نعاود للمرة المليون مش للمرة الألف، نحمل المسؤولية كاملة في اللي صاير في ولاية الكاف لتعاقب هالحكومات، يعني غياب القرار السياسي بامتياز. اليوم لو الدولة حطت إيدها حتى بنسبة 40، ما نقولش 50%، هاني قلت 40، اليوم الكاف راهو تصلح حالنا، رانا على القليلة شفنا شوية الضوء. أما حد الساعة اللي نحكي فيها معاك يا حنان توا هنا راهي الدولة ماهيش متلفتة لولاية الكاف ومصرة وشادة صحيح به الكلام.
0: اليوم ثم مناطق كان كل 8 فيفري سقيت سيدي يوسف يفكروهم مشروع صغير من عام 58 لليوم، رانا نحكو على مدينة متطورة، ورانا نحكو على صفر يعني بطالة، ورانا نحكو على مشاريع اليوم ساكموه مسكر حتى واحد ما يعرف شنو مصيره. أبسط حاجة نتقدمها للمدينة هذه المناضلة حتى برمزيتها إنه تعطيها مشروع يستقاتوا منه العباد اللي موجودين فيها. علاش باش خلينا نتكلموا بصراحة، علاش نخلوهم عايشين على الكونتر؟ هذه سقيت سيدي يوسف، مانيش نحكي على جهات أخرين، مع خليني على الرمزية، على الرمزية نتاع المدينة. روسنا تكسرت بملتقى وبيوم استثمار وبندرشنو وندرشنو، للي اصلا ولا الخبر ممل اصلا، ولينا كل عام تجي 8 فيفري الله يرحم الشهداء وانتهى الموضوع، باش لك الماء بعد الخبر هذا الكل، خاطر ما ثم منه حتى شيء. هذه سقيت سيدي يوسف، هذه سقيت سيدي يوسف اكهو على الاقل تكريما لها.
1: في احداث الساقية معناها واذاعة الكيف تكون متواجدة يعني وحاضرة اللي باش نحكيه لك هذا، يعني في كل عام نمشوا معناها هكا نحتفلوا ونحيي معناها ذكرى احداث الساقية. يجمعنا بالسيد معناها وزير الداخلية رئيس الحكومة سنة ما قعدناش معها، اما قعدنا ساعتين كاملين مع سيد وزير الداخلية في اجتماع مغلق معناه نواب الكاف من الغرفتين، معنا السيد الوالي، معنا مع السيد المعتمد الأول، يعني ساعتين من زمان مطرحوا فيهم الإشكاليات كلها يعني، وركزوا خاصة على الساقية اللي راهي ساقية رمزيتها وكل عام نمشوا نحتفلوا فيها. اليوم الساقية راهو ما تعمل فيها حد شيء، اليوم ما عمل السكمو تكلمنا عليه، أنا شخصيا بإيدي يا حنان مني وقت اللي نقول لك كلمة تعرفني معناها بإيدي هذه مديت الملف نتاع معمل السكمو من ايدي ليد السيد وزير الداخلية. يعني تسمع الله مبارك، ان شاء الله نشوفوا الموضوع ان شاء الله بقدرة ربي ما يصير كان
0: يزيل كيف من ان شاء الله بقدرة ربي تنشوف
1: من يزيل، يعني ما دي مش نقول حنان، يعني كلمتي اللي رددها اللي راهي الدولة لا تدار بحسن النوايا، حسن النوايا عن الناس الكل، والله مبارك هم النجم نقولها تبقينا الدولة لا تدار بحسن النوايا. اليوم الدولة تدار يعني بقرارات جذرية، اليوم معناها بأيادي تصنع القرار، اليوم يلزم الكاف قرارات عاجلة. أنا كنت طلبت ذات يوم أنا وزملائي من الغرفتين بمجلس وزاري، مجلس وزاري على ذمة الكاف
0: من المفروض،
1: يعني مجلس وزاري خاص بولاية الكاف.

0: نقعد فيه نحط فيه مشاكلنا على الطاولة ونلقوا حلول. للأسف حنان احنا هذاك كيفاش يقولوا فيها، يعني انا نحكي على روحي، معناها بلغت الصوت، حاولت نكون أمينة معناها على جهتنا، حاولت نحط كل شيء فوق الطاولة، عملت تدوينة أمس معناها اللي راهو مثالش تشوفوا نحبوها الكيف، ما نحبش نقول نصبروا شوية على خاطر المالولة معاش صابرة، مش حتى دعوة للمواطنين باش يصبروا، صبرنا صبرنا صبرنا للي معناها بلغ السيل الزباي كما يقولوا فيه، فقط معناها إن شاء الله إن شاء الله الكيف بقدرة ربي إن شاء الله معناها توا يا حنان توا تتحرك توا إن شاء الله أخضر لي البيه الفايدة اللي الكيف تكون على مسامع الوزراء اللي الكيف معناها تكون اي سمى ولاية اسمها الكيف خلي يقروا لنا بحثاتنا يا حنان خلي وقت اللي يتذكر اسم نواب الكيف يعرفوا على شنو قادمين راي سمى ولاية لازمنا نتلفتولها. انا حاليا نشتغل على هذا نخدم وانه اسمنا واسم ولاية الكيف يكون حاضر على مسامع السادة الوزراء، انا هذا اللي نحبه تو
1: صحيح. حتى من باب ذكر يعني لو ثم ولاية لو ثم
0: يا حنان إيه. انا اللي يهمني اني وقت اللي تقعد تحت قبة البرلمان تعرف اللي راهو باش تجي الكلمه النائب من نواب ولايه الكاف وراهو هذاك شنو باش يصير غدوه واليوم وبعد غدوه هيبا. يعني باش نسكتوا ماناش باش نسكتوا باش نسلموا في حق الكاف، رانا والله لا نسلموها في حق الكاف. انا عن نفسي نحكي ونيابه عن بقيه الزملاء من الغرفتين يا حنان، رانا ماناش باش نسلموا ماناش باش نرفعوا الرايه البيضاء، يعني حتى كان عندنا المصدح معناها هذاك سلاحنا بقدره ربي رانا ما نسلموش في الكاف حتىش للي تاخذ جهتنا معناها حقها من التنمية. هذا بالنسبة لي اللي معناها اللي نقدر عليه هذا هو يا حنان.
1: يعطيك صحة سيدة نيبة دليل لموشي عن مجلس الأقاليم والجهات ويعني الجملة من النقاط اللي أثرتها مع وزير الاقتصاد. فقط سيدة نيبة ألح إلحاحا إصرار وأنا نعرفك تصغي للمواطنين، هو فقط يعني مجموعة من المواطنين من سيدي مدين. تسمع فيا سيدة نيبة ولا لا؟
0: أي معك حنان.
1: نعرفك مش مش مش تقيدها وإن شاء الله التواصل يكون بينكم بين معتمد دشرة نبر على ما يبدو أنها تابعة دشرة نبر. سيدي مدين يقول لك يا مدام دخلينا الله يرحم والديك رو عنا الكونتورات موجود الكونتور موجودين انت على الماء دشرة كاملة ونحن ما نتمتعوش بالماء، وقتها يتم الربط المنازل انتعنا رغم العدادات موجودين والماء ما هوش موجود. رجاء من السيدة النائبة تدخل لدى من يهمه الأمر وانقاذنا ونحن على يعني مشارف فصل الصيف. شكرا لك سيدة النائبة.
0: هذا الصوت وصل وباش نعلق من تليفونك توا ونتصل بسيد مندوب الفلاحه
1: سيدي مدين
0: الامر نتصل بسيد الوالي وبقدره ربي اليوم نشوفوا موضوع دشره نبر وصوتهم وصل.
1: سيدي مدين تحديدا انا وصلت لكم مدين. صوتكم للسيده النائبه كما طلبتوا مني. شكرا مره اخرى على رحابه صدرك
0: موفقه
1: ان شاء الله يعيشك. شكرا لك. العشرة غير درجين بعد شويه راجعين زوايا الاحداث وجزء اول خصصناه لولايه الكيف ومازلنا لو باش نخصوا اذا لزم حتى ناخذوا ساعه ناخذوا أكثر. المهم ثم نوايا صادقة تتحدث عن هذه الولاية بمعتمدياتها بأريافها بمدنها بقلب صادق ونقاط يتم إثارتها كما اللي شفناها في المداخلة نتاع السيدة النائبة في أسئلة لوزير الاقتصاد والتخطيط. نجدد تحياتنا لكل مستمعينا وإن ما كانوا على موجات إذاعة الكيف.

0: كيف
1: العاشرة صباحا على موجة إذاعة الكيف. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. دعما للموارد المائية بعمادتي سيدي رابح وطابية من معتمدية سقيط سيدي يوسف، يتواصل العمل لاستكمال مشروع ربط عدد من التجمعات السكنية بالماء الصالح للشرب عن طريق البئر العميقة سيدي رابح، حيث بلغت نسبة الإنجاز حوالي 90%، ومن المنتظر أن تنتهي الأشغال قبل موفى شهر أوت المقبل. تستعد مدينة بوسالم لاحتضان فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان مجردة للاقتصاد الاجتماعي التضامني، وذلك من السادس إلى العاشر من مايو الحالي، بهدف تسليط الضوء على المبادرة التضامنية ودعم الاقتصاد المحلي في المنطقة. ويتضمن المهرجان معرضا للمنتجات المحلية والمجامع النسائية وفقرات ثقافية وتنشيطية وبرامج تكوين لفائدة الشباب والمرأة الريفية. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم اجتماعا للنظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للميزانية. انطلقت وزارة التربية صباح اليوم عبر منصة جسور للدعم والمرافقة في تأمين أولى حصص الدعم لفائدة تلاميذ السنوات النهائية في المراحل التعليمية، وهي السنة السادسة من التعليم الابتدائي والسنة التاسعة من التعليم الأساسي والسنة الرابعة من التعليم الثانوي. تحتضن تونس غدا وبعد غد فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. وينتظم هذا الحدث تحت إشراف وزارة الصحة بالتعاون بين مركز الإعلامية التابع لها ووكالة التعاون الألماني وإحدى الشركات المتخصصة في تنظيم الفعالية التكنولوجية. حذرت إيران البحرية الأمريكية من دخول مضيق هرمز، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة عزمها إطلاق مسعى اليوم لتحرير السفن العالقة في المنطقة. ونقلت وسائل أعلام رسمية إيرانية عن بيان صادر عن القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية أن ضمان مرور السفن بأمان يتطلب التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: زوايا الأحداث،
3: زوايا الأحداث،
2: زوايا الأحداث،
4: زوايا الأحداث،
5: زوايا الأحداث.

0: راجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا العشرة ودرجين على موجات إذاعة الكيف، مواصلين في متابعتنا البارحة تحت شعار بالثقافة نبي الوعي وبالتنمية في المناطق الحدودية يصان الوطن. نظمت جمعية ميثاق للتنمية والمواطنة بباجة الدورة 14 لمهرجان النيروز، وذلك بمدينة نفزة من ولاية باجة، وبطبرقة ملولة جبل التمساح من ولاية جندوبة. تميزت فعالية هذه الدورة بالتركيز على المناطق الحدودية للشمال الغربي وتشجيع المشاريع. جمعية ميثاق للتنمية والمواطنة بباجة هي جات اليوم الفرصة باش تعرفوا على الجمعية هذه، وخاصة على اختيارها لمثل هذه المواضيع اللي تهم المناطق الحدودية. سعيد أن تلتحق بنا في المباشر مدام رجاء رحال، هي رئيسة الجمعية، جمعية ميثاق للتنمية والمواطنة بباجة. صباح النور مدام، أهلا وسهلا بك، يومك سعيد وبداية أسبوع موفق إن شاء الله.
1: شكرا على الاستضافة، صباح الأنوار، سعيدة بالحوار معك مع إذاعة الكيف اللي عودتنا على مواكبة عديد النشاطات على مر السنوات الماضية.
0: يعيش كل اللي مرحبا. الناس اللي يسمعوا فينا توا ويحبوا يتعرفوا على الجمعية هذه، شكوني جمعية ميثاق للتنمية والمواطنة بمدينة باجة؟ شنو الأنشطة اللي تقوموا بها؟ لشكون توجهوا في مشاريعكم وكذلك يعني الأنشطة نتاعكم على امتداد الموسم؟
1: جمعية ميثاق هي جمعية توعوية ثقافية تأسست في 2012، قامت على جملة من الأهداف، تطورت بمرور الزمن وبعضها تكرس وتفعل وبعضها أخذ منحى آخر. مثلا نحن من نشاطاتنا الموسمية دينا في شهر نوفمبر تظاهرة كنا فلسطين اللي ينجزوها بالشراكة مع المندوبية الجهوية للثقافة بباجة على مدى 13 دورة يعني سنويا، انسلطوا فيها الأضواء على مظلمة الشعب الفلسطيني وعلى بداية التغير في الوعي العالمي في نصرة القضية، وفي نفس الوقت زده في انكشاف البراقة على واقع عربي مريض اللي كنا نعتبره انه كل عربي كان

0: أبيتوا عدالة القضية الفلسطينية، وبعد اكتشفنا أنه عالم السياسة والمصالح والأطماع غيرت نظرتنا ربما اللي كانت بريئة برشا لأن كل قضية عادلة لها مناصرين. من نشاطاتنا زاد الماضية إلا على الاشتغال على بناء الوعي في المؤسسات التربوية عبر النوادي، يعني نادي البيئة والبيئة هي أكثر من الأدبيات المنشورة عليها. يعني البيئة ممكن تكون مصدر للثروة، الحفاظ على البيئة يمكن يكون مصدر لتقليص نفقات العلاج لاحقا. كان عندنا نادي المفكرات، يعني بناء التفكير النقدي رغم الإقرار بالذكاء العاطفي، أما التركيز على العقل، أنه ثم نعيش في واقع اللي بدا يغيب التحليل ويغيب يغيب العقل لصالح الانفعال وصالح الخرافة. يعني احنا اهدافنا هي بناء وعي، اهدافنا هي مناصرة القضايا العادلة. انت فاتك حكيت على شعار سناء مثلا، سناء الالتفات للمناطق الحدودية، ركزنا عليه سناء مثلا. الشهر اللي فات مشينا لصب بربرة وشيخ السدود التونسية، ومشينا زاد المشروع قامت به بنية من الجهة اسمه دار الخمير. دار الخمير في حمام بورقيبة، البنية هذه تخدم هي وتخدم معها عائلتها، ونشط الجهة وخلى ثم حركة سياحية لا مركزية زاد بفضل بعض المسلسلات التونسية اللي خلات الناس من كل الولايات يمشيوا مثلا العين مازر، وين الموقع اللي صارت فيه الخطيفة. هذاك يبين لك اللي المسلسلات والأفلام الهادفة ممكن تساهم في تنشيط الدائرة الاقتصادية المحلية. نرجع نحن للمناطق الحدودية، هي صمام الأمان. في العادة المناطق الحدودية يكثر فيها الفقر وتكثر فيها المعاناة، خاصة في الوسط الغابي. مثلا في دورة 14 للنيروز كان ثم نقطة إعلامية حقوقية على وضعية النساء العاملات في الحظائر الغابية. يعني بعضهم يعانين من ما فماش تغطية اجتماعية، لأنه عدد الأيام المنزة غير كافية للتغطية. الموضوع هذا
1: موضوع كبير، هو الأمانة
0: موضوع كبير. أما مظلمة إنسانية جدا كبيرة، أنه جبنا ثم اللي نظمت النقطة هي سيدة معانا زادة رئيسة جمعية نساء من أجل المواطنة والتنمية، سيدة هنية العشي، غنية على التعريف، جمعيتها في عين دراهم وتقوم بعمل جبار مع النساء في شتى المجالات. يعني هي اللي نسقت النقطة هذه، يعني يرجع لها الفضل فيها. احنا توا في حاجة لثورة تشريعية. نحن رو المجتمع المدني والجمعيات قوة اقتراح تسلط الضوء، اما مادام ثم نساء ورجال في الوسط الغابي اللي ما يتمتعوش بتغطية اجتماعية تضمن لهم العيش اللايق رغم العمل المزهي. لهنا يعني نداء للجميع، كل مسؤولين من أبسط طفل، أبسط طفل معتذر على العبارة، يعني من أصغر من صغير للكبير، من الكل مسؤولين على كي نشوفوا ناس تخدم عمرها كامل وبعد ما عندوش باش يداوي. يعني إنسان ما عندوش الحق في الصحة ورغم هو يخدم ما كانش عالة على المجتمع هذايا. يعني لما ثورة في التشريعات، إذا كان العمل المتفرق ما يضمنهمش تغطية، نفكروا كل مع بعضنا كيفاش تتوجد صيغة، كيفاش مثلا المشرعين في البرلمان، الجمعيات، كل هيكل ينجم يوفر يكون مساهم في توفير العيش الكريم المواطن التونسي اللي خدم وما كانش عالة. هذا واجب وطني على الناس الكل، وبالطبيعة اللي عنده القدرة أنه يغير الوضع، المجتمع المدني قوة اقتراح، أن السلطة هي اللي قادرة على الفعل.
1: صحيح.
0: يعني لهنا نداء لكل السلطات أنه ربما بأمر رئاسي، علاش ليه؟ لأنه الأمر الرئاسي عجل، أنه يقع نظر الوضعية العمال العاملين والعاملات، خاصة العاملات لأنه منساهم اللي يخدموا أكثر في القطاع الغربي. ما يمنعش أنه تغطي للجميع، أو نحن على بعد أيام من 1 مايو، أنه المفروض إن شاء الله السنة يكون عام أنه رفع رفع المظلمة على النساء والرجال اللي عاملين في القطاع الغابي، وربما يكون راديو الكافي هو صوت صوت من لا صوت له، ربما يكون فرصة أنه تقع مراجعة القانون اللي نعرف اللي هي مش بعصا سحرية مش ما بين ليلة وضحاها، أما إذا كان تكون ثم رغبة وإرادة سياسية أنه يقع النظر وتسريع العمل وتجاوز اللجان، لأنه اللجان مقابر للقرارات، أنه يقع قرار جريء أنه النساء اللي خدموا
1: لمصلحة هالنساء هذوما الموجودين في الغابات في المناطق الحدودية،
0: أنه يخدموا في خدمة جبارة. وربما يعني أنا نقترح عليك، أنا ديما قوة اقتراح راه،
1: اي
0: نقترح
1: مرحبا،
0: عليك تستضيف السيدة هنية العشري لأنها هي
1: اي
0: الملمة
1: ان شاء الله
0: بالموضوع
1: هي صديقتنا.
0: بعمق كبير، ومعاها
1: لا
0: السيدة
1: لانه
0: اللي
1: موضوع
0: خدموا
1: هام.
0: وقدموا شهادات. نحن هنا
1: نساء
0: كنا
1: هذوما
0: من ضمن
1: مدام
0: النقاط اللي
1: رجاء،
0: تكلمنا على هذا الضوء، نرجع
1: مدام
0: بيك نخفوا شوية
1: ايه
0: شدة العطسة والانفعال لهنا، مش نرجع بيك لنبذة.
1: ايه
0: في نبذة عملنا افتتحنا النشاط بحلقات الكلمات الطيبة. شو معنى الكلمات الطيبة؟ أن الناس تصطف في حلقة وكل واحد يخبر للطرف اللي مقابله ويقول له كلمة حلوة، مش على طريقة نزار قلي ولو كذبا كلاما ناعما،
1: ليلى
0: كلمة صادقة
1: اي
0: من الأعماق تعبر على المحبة والمودة الإنسانية. وبعد في الحلقة الثانية حلقة الامتنان، أذكر 3 نعم أنت ممتنة عليها وتحب تعبر على شكرك وحمدك لأنك متمتع بالنعم هذيك، والثالثة أنك تعيش حلمك ولو أنه واقع، لأنه العقل الباطن لا يفرق بين الحقيقة والخيال. علاش؟ هي ممارسات بسيطة أما تغير يومك، تخرجك من الضغوطات النفسية، لأنه شو اللي يولد الضغط؟ اللي يولد الضغط هو الخوف، الخوف من المستقبل، التوجس، بينما أنت عيش اللحظة هذه. صحيح ما تنساش، ما تكونش بسذاجة أنه ليس في الإمكان أحسن من ما كان، وأنه الحياة نهر ينساب في هدوء، أما في تخفيف الضغط والتوتر قبل ما يمشي الإنسان للخدمة، قبل ما يمشي يقرأ، يخفف الضغوطات هذيك يستقبل نهاره باستعداد كبير، وإن أنت اللي تفكر فيه يكون سكتي بونس ديفيان. يعني إذا كان قررت أنه يومك باش يكون نهار مزيان، تقول مامات يرحمها بالخير مليان، انك تكون مستعد له بطاقه نفسيه عاليه، لانك انت بالحق مادام عندك القدره انك تمشي على ساقيك وتبتسم وتنجم وتنجم تاكل. الناس محرومين من الماكله، يعني نحن نشوفوا وضعيه الوضعيات في العالم، كنشوفوا الوضعيه في غزه، كنشوفوا الوضعيه في ايران، كنشوفوا الظلم، كنشوفوا العرب، كنشوفوا زمان قبل كان فما فيلم اسمه زمان حاتم زهران على انهيار القيم، كنشوفوا العرب السياسية في أعلى المنابر، كنشوفوا بلدان تجتاح ورؤساء دول تختطف، كنشوفوا الشعب يقتل وأسرى يعدمون والعالم يكتفي بالإدانة والشجب. نحن نقولوا احنا في تونس في سلام، ثم سلام، ثم جمال، ثم مناطقنا فيها ثروة، والثروة دي تنادينا كيفاش نستثمرها. مثلا المشاريع في المناطق الحدودية، نعطيك في تبرقة مثلا مشروع شرام مزيان برشا، أما وراك الجمال هذاك معاناة وتضحية كبيرة. مطعم بيرناتور اللي تحرق قبل وأصحابه عاودوا بنوه بالدم وبالدموع ويخدموا في أولاد الجهة، والماكلة بنينة ياسر والفضاء مزيان. جبل التمساح، جبل التمساح كان جاي في أي بقعة أخرى في العالم راهو مصدر نتاع ثروه. احنا نشوف في برشا بلدان
1: راهو استغلوها كيف ما يلزم،
0: مثلا في برشا بلدان في كوبا، مثلا في كوبا ثم بلاصه ما فيها حتى شيء اسمها لا ميراي دو لام بريستوريك، ثم صور على وجهه هكا جبليه، سياره الكيران نتاع السواح من العالم الكل تعمل بوز وتمشي تتفرج في الميراي نتاع لام بريستوريك ويستهلكوا ويمشطوا الدورة الاقتصادية. في زمان احنا عملنا ثروات رهيبة، مش مستغل الحضارة القبسية مثلا، شو عملناه؟ شنو اللي استفدنا وشنو التطوير اللي عملناه باش السكان في المناطق هذيك تتحسن حياتهم؟ نمشيوش بعيد، الاثار في باجه، باجه من اغنى المدن بالاثار. كيفاش حافظنا على الاثار هذيك؟ ثم موضوع زاد حارق، وبالنسبه للباجيه اللي عندهم وعي، يعني انه الوعي يختلف، الوعي يتبنى على مراحل، اللي احنا نسميها الكنيسيه التوا مازلت في الترميم نوتردام دو لاغور، المفروض هذيك مناره تاريخي. نجموا زاد ثم راهو المشاريع والافكار مطروحه، محتاجه برك انه ثم واحد يلتقط الفكره. المزارات الروحيه مثلا، قبل كان ثم الزوايا والتكايا اللي قامت بادوار اجتماعيه وربما بعضها توظف في اغتيال العقل، علاش توا ما تتحولش المزارات الروحيه سياحيه ونحكيو على الادوار نتاع الاولياء هذوكم في الدفاع على الثغور، في نشر الوعي، في اطعام المحتاجين، كانت من اشكال التضامن الاجتماعي. يعني ثم برشا زوايا اندثرت رغم ان هي معالم تاريخيه مهمه نجم تستغل في السياحه الداخليه.
1: ايه هذوما الكل يلزمهم برشا خدمه، يلزمهم برشا ايمان بالمشاريع هذوما اللي كنت تحكي فيهم سيده رجاء الرحال. انتم جمعيه لكن ثم اطراف فاعله اخرين يلزمهم يكونوا في شراكه معاكم باش هالحاجات اللي كنت تحكي عليهم الكل هذوما اذا ما يتحقوش منهم برشا يلحقوا منهم شوي. انتم وقت توصلوا جبل التمساح الملوله الطبرقه في جهاتها المختلفه والجميله، وتوصلوا تمسوا جهات هذوما الجهات الحدوديه، يعني لازم تكون ثم برشا شراكات معاكم.
0: هي راه ورشة الأسمي تبدا بخطوه، قلت لك انا هذه مسؤوليه مشتركه عند الناس الكل. المراه اللي باش تهز ولادها ورجلها ويمشيوا يفطروا في الريستوران في تبرقه باش يعملوا دوره في الميناء، باش يشريوا، باش يشربوا قهوه، باش يتعرفوا على البلاصه هذيك. انا مثلا البارحه نشرت شويه صور، صحابي الكل كلموني فينو في الريستوران مزيان خلينا نمشيو. كي يمشيوا الناس من تونس من سياقس من المهديه من اي بلاصه يمشيوا للريستوران بور ناتور ينجموا يمشيوا للقهوه اللي في تبرقه يشريوا من عند المهني من غادي. ثم برشا حاجات مزيانه، الرحله البحريه، ثم الباتو بيرات، ثم الحنا باع السلطان، احنا خذينا الحنا باع البارح، يعني هذا رحله بحريه باسعار رمزيه العائلات التونسيه تنجم تمشي وتتفرهد وتتمتع وتعدي نهار مزيان. اما معاك نهار
1: ويكتشفوا هذوما المناطق الحدوديه التونسيه
0: ثم بحاره اللي يخدموا وبحاره اللي ماهمش قاعدين يخدموا بصفه منتظمه خاطر حاسب الموسم. باش تمشي انت رحلات مكثفه البحاره ذاك باش يخدم، ثم ناس باش تستفيد بطريقه مباشره وثم ناس باش تستفيد بطريقه غير مباشره. مثلا تبرقه هي عروس الشمال، تبرقه جار، اما الدجه هي القلب، يعني الدجه هي الديامونت. الدجه زاد فيها برشا اماكن مزيانه مزيانه مزيانه على الاخر. نحن رانا في بلاد جمالها قاتل وساحر، اما محتاجه ان ولادها يحلوا عينهم ويشوفوها. كل واحد من موقف، اي واحد جاي من اي جهه من تونس ومشى لتبرقه، مشى لبيجه، مشى لعين درهم، مشى المهديه، مشى لجربه، كلها تونس. علاش احنا حرصنا ان الفضاءات تكون بيجا جندوبه؟ تعالي على الجهويات، راو احنا توانسه، تونس هي الكل. يعني انا كي نمشي نعمل نشاط في جندوبه ربما المره الجايه نعمل في جبل سلامه. راو المناطق الحدوديه راهي هي اللي كانت رئه الامان، ما ننساش ملحمه بن قردان وابطالنا اللي انقذونا بالطبيعه، معناها تحيه اكبار الجيشنا والشرطتنا والامننا اللي هما بيدهم راهم محتاجين للاكبار وللاعتراف. كما لا ساد زاد، يعني الناس اللي جنود الخطر كلهم راهم نهار في نهار، حتى واحد عاد باش يخدم لا شرطي لا استاذ، حتى نعرفوا توا النظره الاجتماعيه اللي تشيطن الاسابه وتشيطن البوليسيه موجوده بكثره. ما نقولش اللي رانا مليكه خاطر انا استاذ على بأس، ما نقولش كلنا مليكه ومن عائله امنيه، يعني ما نقولش اللي احنا الكلنا
1: ثم برشا
0: باهين الكل. انا زاد رد الاعتبار للناس اللي تسهر واللي تقري بضمير واللي تدافع على البلاد بضمير واللي تحميك من البركاجات ومن الاجرام ومن الارهاب. زاد راهو ساعات كلمه بركة الله فيك ويعطيك الصحه وراني نعرف دورك
1: بالدنيا
0: ترجع للاعتبار للاستاذ وللامني ولكل انسان في موقعه قاعد يخدم ويناضل. راهو النظام اشكال، راهو انت كي تقوم وتخدم خدمتك بضمير، انت كي تسلط الضوء على المبادرات انت بيدك مناضله في موقع، كلمه مناضل في موقع لازم نرجعوا زاد الاعتبار لكلمه نضال. كلمه غابت من القواميس، كانت قبل مستعمله قول وفعل، بعد وليت للاتجار والشعارات. اما توا فرصه انه نرجعوا لها بريقها وألقها وندافع على القضايا العادله، لانه في دفاعك على القضايا العادله انت تتصدى للظلم. ثم صوره تعجبني برشا، عصفور الكوليبري. عصفور الكوليبري من اصغر العصافر. عصفور الكوليبري مره في استراليا صارت حرائق كبيره، جاء العصفور هذاك شويه ما في المنقار نتاعو كستغرون، وجا بدا يطفي. تحكوا عليه الحيوانات، قال لي انت توا باش تطفي
1: في حجمك وفي محاولاتك.
0: نعمل اللي عليا، جو سي ماتار ماتار دي كوليبري. هذاك علاش انا ندائي كل واحد، اللي نجم يكون كوليبري نجم يكون كوليبري، اللي نجم يكون صقر واللي نجم يكون اسد. المهم
1: كل واحد امكانياته،
0: اي كل واحد واللي نجم يعمله. هي راي رحله الالف ميل تبدا بخطوه، كي نبداو خطوه خطوه
1: هذا هو
0: نوصلوا.
1: مدام الدورة هذه تميزت بتركيز على المناطق الحدودية للشمال الغربي كما كنت تحكي، وتشجيع المشاريع المنتصبة اللي كنت تحكي عليها، وراهم أكثرهم ومحليهم، وكل هكا بقعة في الشمال الغربي خاصة في المناطق الحدودية رو فيها حاجات مزيانين على الأخر. حكيت على المرأة العاملة في المجال الغابي والفلاحي، وخاصة إشكالية التغطية الاجتماعية إن شاء الله نرجعوا لها ما بعد هذا اليوم، مدام ونحن يعني مقبلين على فترة الصيف باش القراية وانت أستاذة، بعد مش تجي العطلة. جمعيتكم ناشطة في الصيف مدام؟ شنو
0: جمعيتنا أغلب نشاطاتنا في خلال السنة الدراسية، لأنه أغلبنا أساتذة، والفترة الصيف تكون للاستعداد والتخطيط العام الجاي، لأنه ضروري أهمية الأعداد وتطوير الشراكات مع الجمعيات الأخرى. إحنا مثلا نخدمه مع مدام منام على الجمعيات الناشطة والفعلة، ونلتقي ونفكروا في ما سنقوم به في العام الموالي.
1: يعني تقريبا النشاط نتاع البارح هو يجي في ختام الأنشطة،
0: هو الختام ديما النيروز هو ختمة النشاطات. أما ثم ديما نحاولوا نفكروا شنو اللي نجموا، شنو نجموا نعملوا من موقعنا ومن حسب امكانياتنا اللي نجم نعملوه.
1: واضح. يعطيك الصحة مدام رجاء رحان، شكرا لك أستاذ على المداخلة.
0: شكرا لك أنت على الاستضافة،
1: وحكينا على التظاهرة اللي قمت بها البارح وعلى النقاط اللي أثرتهم الكل من خلال مداخلتك معنا اليوم في زوايا الأحداث. يعطيك الصحة، شكرا على النشاط اللي تقوم به.
0: تحية
1: لكل منخرطين معاك في هذه الجمعية، جمعية ميثاق للتنمية والمواطنة بولاية بيجة.

أين قبلة فقبلت وقت تسعين وتسعين قبلة وواحدة أخرى عنا عشان تعلق قلبي قبلة أنا ربي يدان سلام الكتابات أو الحلو والحزين سلام الكتابات

0: 38 دقيقة بعد العشرة طقس اليوم الاثنين يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالشمال الغربي والريح من القطاع الجنوبي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة معتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب محليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، درجات الحرارة في ارتفاع وتتراوح القصوى بين 22 و 26 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 27 و 32 درجة ببقية الجهات. هذه فكرة عن حالة الطقس لليوم الاثنين 4 ماي 2026. راجعين وفقرتنا الموالية هي اللي أمنوها زملائنا ويأثوها زملائنا من مكاتب الإذاعة، والبداية تكون مع هشام من جندوبة. هشام صباح النور.
1: صباح النور حنان، تحية لكم وتحية كل مستمعين إذاعة الخير. بالنسبة لولاية جندوبة اليوم باش ننطلقوا بالحديث على القطاع السياحي، وفي هذه الفترة تكون فيما تم استعدادات من كل الأطراف لتأمين حسن انطلاق الموسم السياحي. مؤخرا كانت هناك زيارة لعدد من الوكلاء الأصفار الجزائريين إلى جهة تبرقة عند رهن تقريبا عددهم 60 وكيل أصفار، وكانت خلال هذه الجلسة لقاءات مع أصحاب النزول بالمدينة لنظر ربما في يعني طريقة العمل خلال صائفة 2026. نعرف جيدا أهمية السوق الجزائرية اليوم في تنشيط الحركة السياحية، وفي السنة المنقضية تقريبا أكثر من 1.5 مليون جزائري عبر المعابر الحدودية بولاية جندوبة، ويأتي هذا في إطار مزيد التعريف ب الخدمات السياحية الموجودة بجهة برقة عند رهن ودعم القطاع السياحي ككل وترويج ليه في الأسواق، مزيد ترويج ليه في الأسواق الجزائرية. نحكي كذلك على مهرجان اللي باش ينطلق يوم 6 ماي بمدينة بوسالم، مهرجان مجلس الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استعدادات بالجملة من جمعية مجتمع التنمية والمواطنة الجهة المنظمة لهذا المهرجان، واللي باش يكون بالاشتراك مع مجموعة من الشركات التعاونية وكذلك الجمعيات المدنية، يهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وإبراز المبادرات التضامنية في المنطقة، ويضمن مجموعة من المعارض الخاصة بالمنتجات المحلية بهذه الجهة، كذلك أنشطة عائلية ومجموعة من الورشات التكوينية في مختلف المجالات. نختم بالحديث على شهر التراث اللي تتواصل فيه الفعاليات على مستوى مختلف مناطق ولاية جندوبة، أنشطة متنوعة وزيارات إلى بعض المواقع التاريخية والأثرية بجهة جندوبة ككل. تقريبا أغلب دور الثقافة، دور الشباب ومركبات الطفولة تحتضن مجموعة من الأنشطة خاصة الموجهة للشباب وللأطفال.
0: يعطيك صحة هشام، شكرا لك. هذه أخبار ولاية جندوبة. نذكر وفي إطار دعم المشاريع الصحية بولاية الكيف تمت الموافقة على مشروع القسط الثاني للمستشفى المحلي سقيط سيدي يوسف، وكذلك القسط الثاني للمستشفى المحلي بنبر، بالإضافة إلى تخصيص 6 مقاعد لمساعدين استشفائيين جامعيين للمستشفى الجهوي بالكيف، وكذلك رصد مبلغ مالي قرابة 100 مليون لقسم القلب والشرايين بالمستشفى الجهوي بالكيف. فاتن حاضرة معنا، مرحبا فاتن، أهلا وسهلا بك. صباح النور.
2: صباح الفل حنين، نهارك ورد وياسمين، انت وكل المستمعين.
0: مرحبا بك، اهلا وسهلا.
2: مرحبا. اخر اخبار بدايه باش نبداوهم بالاحداث اللي انتظمت الحقيقه في نهايه الاسبوع وتحديدا السبت اولى حد. البدايه بالدوره الثالثه للمهرجان الجهوي لمسرح الرقح اللي يهتم الثاني بحقوق الطفل، وكان شعاره من المسرح تبدا الحكايه، حكاية حقوق بلا نهاية، انتظمت بدار الثقافة أكبولات التظاهرة هذه اللي نظمها نادي الأطفال الأكبولات بالطبيعة تحت إشراف المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة على مدى يومين 2 و3 ماي. بخلاف الحدث هذه الحقيقة اللي جلب الانتباه آخر الأسبوع واللي شد بالطبيعة مشاركة من نوادي الأطفال في ولاية باجة، الحقيقة، وخاصة أهمية تعريف الصغيرات بحقوقهم وحقوق الطفل، اللي بكل مرة حتى احنا في موجاتنا نحاول نأكدوا عليها لأنها مكتسبات هذه ما يمكنش التخلي عليها. من خلال المسرح الحقيقة كانت التظاهر هذه تعزز هالمفهوم هذية وتقربه أكثر فأكثر في عيون الأطفال هذوما، أطفال كما قلنا نوادي اللي كانوا مشاركين في التظاهرة هذه. البارح زادة كان تسمى قافلة صحية متعددة الاختصاصات في عمادة زلدو من معتمدية الدستور، من تنظيم وحدة الوقاية ومكافحة العدوى بالمعهد العالي لعلوم التمريض بتونس بطبيعة بالشراكة مع المستشفى المحلي بالدستور. القافلة شهدت توافد كبير من أهالي المنطقة، مش حتى كان أهالي عمادة زلد وحنان، كانت بطبيعة شهدت توافد أهالينا من معتمدية الدستور، بخلاف العيادات الطبية بطبيعة اللي تم تأمينها في جملة من الاختصاصات. ونعرف افتقار المناطق هذه حنان لطب الاختصاص، بطبيعة كما قلنا كانوا حاضرين أطباء اختصاص، أطب القلب، طب الأخصائيين التغذية، مهم جدا كالعادة كباراتنا هذوما اللي قبل ما يقابلوا الأطباء كانوا اتمتعوا بتقصي للسكري وضغط الدم، ثم تلقاو العيادات الطبية هذه كما قلنا اللي هي مختصة. كان زاد البارح الحقيقة اللي شتني في القافلة هذه كنت حاضرة فيها حنين، الحصة التخصيصية اللي موجهة للصغيرات حول النظافة الشخصية، خاصة أهمية غسل اليدين، تبيان طرق انتقال العدوى، واللي كان تفاعل إيجابي الصغيرات، وفما شكون أخذوا جوائز حقا معناتها في الحصة هذه، كانت معناتها تجمع بين الترفيه والإفادة من خلال كما قلنا هالحصة التحسيسية اللي تم تخصيصها للصغيرات. بالتوازي مع القافلة اللي كانت في زلد وحنان، كانت ثم قافلة أخرى زادة في معتمدية تيبار في المدرسة الابتدائية تجب واحد، من تنظيم جامعة تونس المنار وجمعية روفيرزا المنزة، كان فيها كيف طب عام، طب تغذية، طب نساء، واختصاصات طبية أخرى. زوز قوافل صحية البارحة كانوا متوجهين لأهالينا في المناطق هذه كما قلنا اللي تفتقر لأطباء الاختصاص. البارح ما نجمش نمشي لمعتمدية تستور نمشي لزلد ونواكب القافلة الصحية وما تعداش تستور المدينة اللي الحقيقة البارحة كانت معبية بالزوار، توافد أعداد هامة من السياح الأجانب وحتى التوانسة اللي كانوا حاضرين، اللي يخلي المدينة كالعادة حافلة تستقطب الزائرين بكل منتوجاتها. نحكيه على منتوجات الرمان اللي ولات موجودة على طيلة السماء حنان بطبيعة يتم تثمينها من قبل الإنسيات، مع كل ما هو موروث وعادات تستورية، عادات أندلسية ما زلت موجودة لليوم، كما المسمنات، كما العجة الحلوة هذه من بعض الأكلات، كيف الجبة واللباس التقليدي اللي يشدوا الزائرين كما قلنا. فقط كالعادة نأكدوا أنه هالزيارات هذه أهميتها بطبيعة للجهة، مع تعزيزها بزيارات أخرى لكل المناطق المزيانة والحلوة في ولاية باجة. نقطة صغيرة أنه هو تنقصنا المشاريع اللي باش تستقطب الإقامات. نحكي لهنا
0: هذا شحكيته من الأول، يعني وقت اللي بديت هذوما من الملاحظات على هامش مهرجان جاز مثلا في الكيف.
2: معناتها لهنا كالعادة افتقار الجهة للنزل اللائقة، حتى كان موجود نزل واحد في التسور والنزل واحد في دقة، لكن انت كي تجيك توافد عدد هام من السياح والزوار سواء كانوا معناتها توانسه ولا اجانب، والناس تحب تتمتع وتحب تستمتع. وتانا معناتها جمعه اللي هو يوم عطله مع سبت وحد 3 ايام، معليش ليه ما تكونش الزيارات اطول؟ دور الاقامه نعرفوا في ولايه بيجة مع الناس دا دور اقامه بخلاف دار واحده، البقيه معناتها مائدات اقامه، مائدات افطار فقط، معناتها يستقبلوا الزوار يفطروهم يعشيوهم، لكن الاقامه مش موجوده. وهذا اللي احنا نحكيه فيه، وحتى سالوني عباد وين النجم نباتوا، كيفاش نجموا نعملوا النقطه هذه اللي هي الحقيقه مازلنا يظن نخدموا عليها برشا في ولايه بيجة. وكما قلت لك البارح الحقيقه معناتها الزوار هذوما اللي كانوا في تستور، من تستور باش يمشيوا لجبه، ومن جبه باش يمشيوا لدقه. اذا المناطق هذه المزيانه في ولايه بيجة، ونعرف منتزه جبه الايكولوجي اللي ليامات هذوما شد وافد عدد هام زاد من الزوار، ونعرفوا فيها نقطه بيع المراه الريفيه اللي يديرها مجمع كنوز جبه. كيف كيف عدد من الشباب الراغب في بعث مشاريع في الاطار هذايا، فاستنى فما شكون يحب يخدم على الفضاء، معناتها اكتشاف النجوم والمجرات، المشروع في الاطار هذايا حنان اللي هو ينجم يكون يستقطب فئه اخرى من الزوار. لكن هنا نرجع لنقطتنا الرئيسيه هي الإقامة، وين باش يقيموا هالناس هذوما اللي يحبوا يجيوا ويحبوا يتمتعوا بأجواء الشمال الغربي في الوقت هذا. نعرفوا احنا في صفيصة راهو جاي ربيع، في لحظة يرجع يدخل الصيف في الشمال الغربي مع التغيرات المناخية اللي ديما تلقي بظلالها. هذاك علاش معناتها الربيع عندنا في الشمال الغربي كثير برشا.
0: يعطيك الصحة فاتن، شكرا لك على النقاط اللي أثرتها، وكذلك الخبيرات اللي هم ولاية بيجة. مادامني في بيجة، انتخاب سيدة عواطف الشنيتي نائب لرئيس شبكة النساء البرلمانيات في انتخاب مكاتب المجموعات الإقليمية للبرلمان الإفريقي اللي انتظمت الدولة الاستثنائية للبرلمان الإفريقي اللي كانت في أواخر شهر أفريل الفارط، ومازالت متواصلة حتى 6 ماي، ومعها النائب يسري البواب رئيسا لمجموعة شمال إفريقي. هذوما زوز أسامي توانسة وقع انتخابهم في البرلمان الإفريقي. ماهر حاضر. أي ماهر، صباح النور.
3: مرحبا حبيبتي، تحية لك وتحية لكل مستمعي.
0: باه نحب نسمعك بالباه يا ماهر، هكا صعيب شوي. باه نذكر انه ماهر معانا من ولاية سليانة، وأخبار الجهة أخبار ولاية سليانة. أي ماهر، باه نعود الاتصال بماهر بعد شوي. نذكر من أهم الأخبار كذلك نهاية الأسبوع، تطبيق إعفاء جمركي كامل، هذا ما بدأت فيه جمهورية الصين على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية، من بين دول هذه تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة إفريقية. ويأتي هذا القرار اللي أعلنت عليه مصادر دبلوماسية صينية تنفيذا لإعلان صادر عن الرئيس الصيني في رسالة تهنئة بمناسبة انعقاد القمة 39 للاتحاد الإفريقي في فيفري الماضي. أي ماهر، مرحبا بك من جديد.
3: مرحبا حنين، أكيد تحية لك وتحية كل المستمعين.
0: لا ماهر صعيب نجح كنا نسمعوا ماهر، هكا نعاود الاتصال بزميلنا ماهر الهماسي. كذلك من الأحداث اللي عاشت على وقعها تونس، هو معرض تونس الدولي للكتاب في فعالية الدورة 40 اللي كانت كالعادة دورة بتميزة، حضروها بارش توينسة، شفنا توينسة بالصفوف في توافد على المعرض، شفنا ناس تقدم إصداراتها، منهم إعلاميين، منهم يعني ناس من القطاع التربوي. يا سيد كانوا اختاروا فعالية الدورة 40 معرض تونس الدولي للكتاب لتقديم انتاجاتهم الجديدة، وكان موعد كبير كما ذكرت مع تونس من تونس الكل اللي كانوا في رحلات لهذا المعرض. هاي ماهر، مرحبا بك، معاك نكمل زوايا لهذا اليوم، تفضل.
3: مرحبا تحية لك وتحية كل مستمعي الإذاعة.
0: تفضلي.
3: هو فما شوية إشكاليات في الاتصالات اللي هنا في السيارة، فما برشا فما الموافقين تقريبا 3-4 أيام هو مشكل في الاتصالات.
0: انت يزمك تبدل التليفون غير الاتصالات.
3: التليفون جديد مزيان جديد جديد يعني ما عندوش ما عندوش جرعه من تخلي العمل للتليفون.
0: هاي بي مبروك عليك.
3: طبعا الشيء اللي تعرف انت موسم الحصاد والاستعداد لموسم الحصاد ونعرفه خصوصيه اللجنه الجهويه وغيره هو تامين موسم الحصاد. انطلقت الاداره الجهويه للتجهيز بما في المصالح البلديه في عدد في كل المعتمدين تقريبا في المسجد اللي كان الفلاحي اللي كان هو طلب اساسي من اتحاد اللاجئين والفلاحه والصيد البحري ايضا حواشي الطرقات والعمل على ايام تحسيسيه توعويه لفائده الفلاحين لايصال الثقافه لانه مهم برشا يعاونوا عليها برشا الفلاحه موسم الاثنين موسم الساعات الكبر الاقتصاد رقم واحد اليوم في سليانه. نمشي الموضوع البلدي اللي بلدية سليانة في إطار تقديم الخدمات للمواطنين بناء.
0: ليه ماهر هكا ما نجموش؟ شكرا ليك ماهر مؤكد اخبار اللاجئه في مواعيدنا الاخباريه اللاحقه على موجات اذاعه الكيف. تحيه ليك ناجح في الاخراج. شكرا سعاد لكل الفريق اللي امن هذا اللقاء لضيوفنا اللي كانوا حاضرين معنا في زوايا اليوم 4 مايو 2026 تقابلوا ان شاء الله في مواعيد قادمه.

0: تمام، والساعة 11. تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. طلب المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرية بالترفيع في أسعار قبول الحبوب عند الإنتاج نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية بما يضمن الحد الأدنى من التوازن المالي للفلاحين. وشدد المكتب على ضرورة أحكام الاستعداد لموسم الحصاد وتوفير كافة المستلزمات اللوجستية والتنظيمية داعيا لاعتماد مرونة أكبر في سلم التعيير نظرا للنقص الحاد في مادة الأمونيترا وما قد يترتب عنه من تراجع في جودة المحصول. تدعيما للموارد المائية بعمادتي سيدي رباح والطابية من معتمدية ساقط سيدي يوسف، يتواصل العمل لاستكمال مشروع ربط عدد من التجمعات السكنية بالماء الصالح للشرب عن طريق البئر العميق سيدي رباح، حيث بلغت نسبة الإنجاز حوالي 90%، ومن المنتظر أن تنتهي الأشغال قبل موفى شهر أوت المقبل. تستعد مدينة بوسالم لاحتضان فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان مجردة للاقتصاد الاجتماعي التضامنية، وذلك من 6 إلى 10 من مايو الحالية، بهدف تسليط الضوء على المبادرات التضامنية ودعم الاقتصاد المحلي بالمنطقة. وتتوزع فقرات المهرجان على عدة معتمديات منها بلطة بوعوان وجندوب الشمالية وبوسالم، ويتضمن معرضا للمنتوجات المحلية والمجامع النسائية وفقرات تنشيطية متنوعة. في أنبائنا الدولية، أفادت السلطات الصحية الفلسطينية أمس أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الماضية 2 مصابين. حذرت إيران البحرية الأمريكية من دخول مضيق هرمز، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة عزمها إطلاق مسعى اليوم لتحرير السفن العالقة في المنطقة. هذا وتعرضت ناقلة لإصابات بقذائف غير محددة قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة، وفقا لما ذكرته هيئة العمليات التجارية البحرية التابعة للمملكة المتحدة. نهاية هذا المعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
1: إشهار ما العيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، من 4 حتى 6 ماي عادي ماي ام جي في الكيسة، وشري شيكوغي برافا 200 غرام 16 دينار و500 و50% على الثانية.
2: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: إشهار
3: جسور الأمل. جسور الأمل

انها تكون حاضره معنا. ان شاء الله اليوم تكون عنا ممثله عن نوادي طلبه السفراء اللي هما تابعين للجمعيه التونسيه لقرى الاطفال اسويس، ولكن عندهم هما الانشطه نتاعهم وعندهم برامجهم وعندهم مجموعه من النوادي اللي ينشطوا في اطارها. باش تعرفوا عليهم بالتفاصيل وكيفاش ايضا الطلبه ينجموا ينخرطوا اذا كان حبوا بطبيعه في الاعمال التطوعيه اللي قاعدين يقوموا بها مجموعه النوادي هذوما، وين موجودين الكليات والجامعات الموجوده فيهم نوادي الطلبه السفراء. في الجزء الثاني باش نخصوا الحديث عن جمعية كن صديقي. الجمعية هذه عندها فروحة في الشمال الغربي وتخدم برشا وعندها أنشطة وخاصة في المجال التربوي، تحثوا عليها بالتفاصيل. إن شاء الله تكون حاضرة معنا سيدة ابتهاج ممثلة عن هذه الجمعية بالتفاصيل، نتعرفوا على كل البرامج اللي تقدمها. في تأمين لقائنا اليوم نزار الهريغي معنا في التنسيق العام للحصة، سعاد عباس في مراقبة البث معنا، نجح ورتيني في المكالمات الهاتفية معنا، اليوم فتحي الدريدي من أمام الميكروفون ترافقكم ضحى البوكيري، وفي موقع الويب وصفحات التواصل الاجتماعي ما ننساوش زملائنا إيمان مرعي وعلي ليونسي. مرحبا بكم في الاستماع.

0: 11:08 دقائق على موجتنا. أهلا وسهلا بكم، إن شاء الله بعد شوية تكون حاضرة معنا المنسقة الجهوية لنوادي الطلبة السفراء بالساحل. نذكروا أنه نوادي هذوما تابعين الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، وقاعدين يقوموا بمجموعة كبيرة من الأنشطة والبرامج لفائدة الفئات بطبيعة المنضوين تحت الجمعية التونسية لقرى الأطفال. حضر معنا وجدان المطيري المنسقة الجهوية لنوادي الطلبة السفراء بالساحل. مرحبا وجدان، أهلا وسهلا بك على موجتنا.
1: بخير.
0: مرحبا. إذا وجدين معاك اليوم باش نتعرفوا على النوادي هذوما، وخاصة شنو قاعدين تخدموا، شكون اللي معاكم، أيضا شكون ينجم يكون حاضر معاكم في الأنشطة والأعمال اللي قاعدين تقوموا بها. نبدأ من الأول، الساعة عرفنا بفكرة النوادي هذية، كيفاش بديت وأبرز الأهداف؟
1: شكرا على الاستضافة. فكرة نوادي طلبة سفراء بدأت طبعا عندها 3 سنين. أول كلية كانت كلية الاقتصاد بفاقس، الفاقس فاقس، تحلت فيها هي النادي بالتجربة المغادي، ولقات نجاح كبير، لقينا إقبال كبير من عندنا احنا الطلبة، عجبنا الكونسيبت، حبينا نعاونه، ما كناش نعرفوا بالأهداف والمشاريع متاع جمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. كي صارت أول سيريموني بدأت الطلبة تتسائل بشوية بشوية، ولات الكليات متاع كل إتوديون يحب يحل نادي في الكلية متاعه، ولقينا تعاون كبير من الوزارة دعمت الفكرة، وبدأت شوية بشوية تكبر لين وصلنا توا في 2026 105 نادي من اللي كان نادي بركة في 2023.
0: عنا 105 نادي في الجمهورية الكل موجودين، معناها في الكليات في الجامعات الكل، معناها حبوا الفكرة هذه وحبوا يشاركوا معاكم في أن نوادي السفراء. أبرز الأهداف، هل أنتم يعني تاخذوا فكرة الأنشطة متاعكم من الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، وحدكم تخموا عندكم مجموعة من البرامج؟ فسر لنا شوية الأهداف اللي تخدموا عليها وجدان في إطار النوادي هذي.
1: والأهداف اللي تسعى لها النوادي الكل إنه إحنا نعرف شكون الجمعية التونسية الساعة القرى الأطفال SOS، شكونهم قرى الأطفال SOS وشنو هما القرى، وبعد دينا بشوي بشوي نخدم على السنسيبيليزاسيون متاع المجتمع. يعني إحنا كطلبة اليوم هل حياتنا الجامعية تقتصر على شهادة أكهو، وإلا يلزم نكونوا فاعلين أكثر؟ فلقينا البيئة السليمة معناها باش ندعموا الثقافة متاع التطوع والتكوين اللي يصير لقيناه في إطار النوادي هذه. وأهم حاجة كانت نخدم على أنه نعرفوا أكثر بالأهداف متاع الجمعية والتوعية أكثر للعبيد، راهو فما فئة اجتماعية اسمهم أطفال SOS، إحنا نحاولوا نعاونوهم، مستحقيننا، وفانت كنت لقينا روحنا احنا كطلبة مستحقين انه نعاونوا. يعني الحاجة لينا احنا باش نتطوع، ومش هما مش مستحقين، عرفت؟
0: نعم. التحسيس هذا تقوموا به في اطار الحرم الجامعي، تمشيوا معاهم معناها للمؤسسات اخرى، كيفاش يصير التحسيس هذا؟ شنو هو الاطار اللي تخدموا فيه؟
1: هو احنا نخدموا في اطار الكليات، ونخدموا معناها في نشاطات خارجة، معناها مثلا في الصيف ما فماش قراية. من أبرز الحاجات اللي صارت عم ناول هي مخيم الأمل. مخيم هذا يشاركوا فيه عدد كبير من الصغار، وصل 532 صغير تحديدا استفاد من المخيم على امتداد 3 شهور، اللي كانوا الطلبة هما اللي قايمين بتأطير المخيم هذيك دقاء جسكا زيد، هما اللي يهضوا للبحر، هما اللي دوشوا للصغار، هما اللي يقوموا بالأنشطة في ميادين مختلفة. يعني ما خدمنا في برشا حاجات ما كانتش الحرم الجامعي هو السور متاعنا، بالعكس.
0: نعم. فكرة على مختلف الأنشطة هذه اللي تقوموا بها على طول العام، مش فقط يعني في فترة معينة، أعطينا فكرة ونبذة على الأنشطة اللي قمتوا بها.
1: قمنا مثلا بحسب

0: كل كلية شنو الدومين متاعها. يعني مثلا في كلية الحقوق خصوصا في صفاقس وإلا في سوسة صارت ندوات على التوعية بمجلة حماية الطفل، كيفاش يتم حماية الأطفال، كيفاش يصير عبيد عاملة خلط بين التبني والكفالة، حاولوا يصيروا ندوات برشا على الحاجة هذيك. مثلا في كلية الطب سنة أصلا قاموا قوافل صحية، معناها زوز قوافل صحية، خصوصا كلية الطب بسوسة، المعهد متاع التمريض، حتى طب الأسنان بالمنستير خدم، مدسين السفاق الزايدة. يعني كل دومين قاعد يعطي في الامبخانت متاعه في أي نشاط قاعد يصير بطبيعة تماشي أنا مع البرنامج اللي تحطه الجمعية، وهي اللي تعطينا لكسي، معناها باش نعرفوا شكون المناطق اللي مستحقة إعانة، شنو المواضيع اللي يلزم نحنا كما نقولوا نعملوا تحتها سطر نأطرها احنا كطلبة ونحكيه سلون الاختصاص متاعنا.
1: نعم يعني الاختصاصات متاعكم هي اللي تلعب دور في الأنشطة اللي تنظموها أنتم كطلبة. في الاتجاه هذا هل إنكم تلوجوا على شركات ناس تعاونكم بخلاف الجمعية التونسية لقرى الأطفال الأسويس اللي تخدموا بطبيعة تحت إشرافها في مختلف البرامج هذه، ولكن هل أنتم نجمتوا تعملوا شركات واتفاقيات تعاون باش تعاونكم في العمل متاعكم؟
0: هو احنا سنة معناها وصلنا بخلاف الاتفاقية مع وزارة التربية والتعليم العالي اكيد، وعملنا اتفاقيات مع الجامعات كما جامعة سوسة، جامعة صفاقس، جامعة تونس، مع وزارة المرأة. يعني الاكثر مشينا في اطار انه بس طلبة، معناها السيب اللي كان موجود جد اكثر في انه نعمل كونفونسيون مع جمعيات مع جامعات بليتو، لكن اكيد الباب مفتوح. يعني احنا كسوسوا نوادي اللي احنا تشرف علينا الجمعية التونسية لقرى الاطفال اسويس، والا كسوسوا الجمعية جو بونس كل باب مفتوح لاي شركات في خدمة الاطفال فاقدي السند.
1: نعم طب شنجي لك انت وجدين وقتش انخرط في النوادي هذوما؟
0: إيه خرطت عم ناول من باب الصدفة.
1: نعم.
0: كنت فما سيريموني في المعهد متاعي لها شو ودخلت، ما عنديش حتى فكرة الحقيقة، ما عمري ما سمعت بأطفال SOS، ما عنديش حتى فكرة، دخلت باش نكتشف نلقى روحي رئيسة نادي.
1: نعم شنو هو الحاجات اللي تغيروا فيك انت وجدين قبل يعني ومن بعد؟ انت ما كانش عندك حتى فكرة على هذا العمل وهذا المجال الكبير اكيد للخير، عمل انساني وخيري وتطوعي ايضا يتطلب برشا وقت اكيد باش تخصوا ليهم. شنو الحاجات اللي تغيرت فيك وجدين؟
0: الحقيقة انه نشوفوا فئة اجتماعية مستحقة وانك تقدم المساعدة في شخص معناها ديما يعيش يقرأ يتكون يشارك مع نوادي، كنت نشارك يعني مع نوادي أخرى، لكن تحس انخراطك في النادي طلبة سفراء عنده جو آخر، خاطر كيف ما قلت أنت فما جانب إنساني كبير. يعني قدم في خدمة لشخص تعرفوش الشخص هذاك ما تحب تعاونه، يعني ما عندكش حتى معلومة عليه، جست تعرف اللي هو مستحقك الشخص هذاك وكها.
1: نعم
0: يعني تقدم بدون مقابل، وليت نحب نشارك أكثر، وهذا الحاجة الباهية إنه ما عطلنيش مثلا على قرايتي.
1: نعم
0: يعني وليت نجستيوني في الوقت متاعي أكثر، وليت عندي وقت للقراية ووقت لجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، ولا حاجة تغلب حاجة.
1: ونجمت معناها تقنع زملائك زميلاتك من الطلبة إنهم يكونوا معاك في النادي؟
0: أكيد قلت لك لقات إقبال من الطلبة هذيك اللي خلى ووصلت 105 نادي لو يعني ريت كي مثلا تحب تحط ستوري على انستغرام اللي انت مشيت خدمت نشاط، يا كيفاش انخرطت، يا نحب نتصل معاك كيفاش تعملوا. فما فضول هكا من الطلبة، وأحنا كطلبة متعطشين للنوادي في الكليات.
1: لكن هذه النوادي عندها صبغة خصوصية به برشا، إنه شوفوا الطلبة متاعنا مقتنعين إنهم يخدموا يعطيوا من وقتهم، فمش مقابل معناها هم ينتظروا حتى شيء إلا إنه عطاء بدون حدود، ويوفروا من وقتهم ساعات من فلوسهم زيدة باش يتنقلوا باش يساهموا باش يعاونوا. يعني هذه حاجة به برشا إنه شوفوا الطلبة متاعنا منخرطين في هذا المد التضامني، هذا المد الخيري. في الإطار هذا فمش تحديات كي صعوبات عشتها في الأنشطة هذوما والبرامج اللي قاعدين تقوموا بها، ولا حاجات بنت لك من الأول صعيبة أنك تقول وجدين النجم ننخرط النجم نقوم معناها بدوري كرئيسة للنادي؟
0: هو التخوف كان أكثر من المسؤولية، خاطر يعني عندك مسؤولية كبيرة باش تكون رئيس نادي، باش تكون انت الممثل معناها الجمعية ديجا باسمها، يعني يلزمك تمثلها بأحسن طريقة. يعني تعرف كيفاش تتعامل مع الصغار. والحاجة الباهية هي إنه ثم دورات تكوينية تصير لنا معناها في كيفاش نتعامل مع الصغار, كيفاش نحمي احنا أنفسنا باش ما نتأثروش معناها سلبيا, هاك البيتي زايدة لي مثلا كيفاش نتعاملوا احنا مع الصغار, كيفاش نتعاملوا مع عبيد باش نفسروا لهم معناها. مش أي شخص باش يتقبل تقول له مثلا راهي جمعية وراهي الأطفال هذوما فاقدين سند وتفسر له, مش أي شخص باش ينجم يتقبلها فاسيل ما. فقاعدين نتعلموا كيفاش نحكي ومع العبيد ونفسروا لهم, كيفاش نتعاملوا مع الصغار, كيفاش احنا بينات بعضنا كطلبة كيفاش يتم التنسيق.
1: بالنسبة للصغيرات اللي تمشيوا لهم, هل يفرحوا بيكم كيفاش يتعاملوا معكم انتم يعني في العمر قريبين منهم؟ يعني هل انه فما امكانية كيفاش تحتويهم, كيفاش تحكيوا معاهم, كيفاش تقربوا منهم, تعلمتوا الكل هذا؟
0: اكيد هو احنا ما نقربوش للصغار من غير الاخصائي الاجتماعي والاخصائي النفسي اللي ديما يرافقونا في اغلب النشاطات واللي ديما كما قلت لك يعملونا في دورات تكوينيه. حتى معناها تغني الانشطه اللي صارت هي رحله اسمها رحله البي بي, والبي بي هي طريقه التبرع جديده معناها الاقتطاع الالي بي بي بريليفمون اوتوماتيك بيرمانون. فباش نقوموا ببليسيتي وبتعريف معناها بطريقه التبرع هذه, قلنا 2000 ايتوديان من بنقردين تونس على سقينا لي كونديسيون الكل, ولقينا معنا لي زاسيستون ما سايبوناش ما خلوناش حتى دقيقه, حتى المختصين يعني في قسم جمع الموارد ما خلوناش. يعني ماكش تحس روحك وحدك, تلقى روحك متاثر من جميع النواحي طوان فوخت الدومين اللي هو موجود حسب البرامج نتاع الجمعيه.
1: نعم. شنو تحلم وجدين انت توا المنسقه الجهويه اللي نوادي طلبه بالساحل, شنو بالنسبه ليك الحاجات اللي تحلم بها في اطار النادي هذايا, والا ايضا حتى فيما يخص الصغيرات هذوما, ونتصور ما كيفش تخرج من الجمعيه التونسيه بعد ما تكمل القرايه, لانه اكيد فما مجالات اخرى تنجم تنضوي تحتهم وتكون معناها تكمل العمل التطوعي نتاعك.
0: هو أني بصفتي طالبة في القانون أولاً وتوا يعني وليت المنسقة الجهوية لنوادي السفراء وسفيرة للجمعية التونسية لقرى الأطفال إسويس. نحن نوصل نهار أنه كيقول صغير أني أني تربيت في قرية ما يغزرولوش هكا الغزرة الدنيا, ماهيش وصمة عار يقولها بفخر أنه هو معناها عاش في قرية خاطر هو ما عندوش حتى ذم. نحاول نصلح المجتمع معناها بأي طريقة, حتى كنعاونوا بأنفسنا, حتى كي تضحك في وجه الصغير هذيك وإلا تتقبل وجوده حاجة به على الأخر. نحيو الديسكريميناسيون اللي قاعدة تصير وكل غاسيزم, خاطر هو معناها انفان تكون صغير مر بظروف صعيبة كيف ما أي صغير في أي عائلة أخرى, لكن هو لقى روح ويعيش في قرية واللي هي ما هيش عيب.
1: نعم. بالنسبة لك أنت وجدين أيضا تغيرت نظرتك للجمعية التونسية, أنت ما كنتش تعرف الجمعية التونسية ولكن أعرف. الأطفال هذوما أكيد عندك عليهم فكرة قبل, هل تغيرت النظرة بعد أنت ما معناها كنت في المسؤولية هذية ومشيت للأنشطة والبرامج, شفت أنه صغار هذوما ما يلزمنيش كما أنت ذكرت أنه معناها مشوا فقط بالشفقة ولكن لي أنه إن احنا نجم نقدموا لهم, نجم نغيروا في حياتهم, وهما بطبيعتهم طاقات مهمة جدا تنجم هي بدورها تكون مسهمة نهار آخر في تغيير المجتمع.
0: أكيد هو تبدلت نظرتي الحقيقة 180 درجة. يعني كنا نقرأ برشا نظريا نحن, حتى كي تسمع معناها في قانون العائلة شنحكي لك برشا على القانون. كي نقرأ حاجات نظرية ما كنتش قريبة برشا للواقع إلى أن ولي تقريبة على الأخر معناها الرافاها الحاجة اللي نقرأ عليها الرافاها مني لها وما هيش بالفظاعة اللي قاعدة تتسوق لها. يعني تم تغيير فكري وليت ما عادش نشوف في المشاكل, لا قاعده نلوج على الحلول.
1: نعم. اي فما صغيرات مستحقين ولكن فما برشا ناس قاعده تعاون, فما جمعيات قاعده تقوم بدورها ومن بينها الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال اسويس. نخلي لك كلمه الختام, ديما نحب كلمه الختام تكون هكا بشكل رسائل دعوات وجدين, شنو تحب تقول زملائك ايضا اللي يعاونوا فيك اللي يكونوا حاضرين معاكم في الانشطه, وايضا الناس كل شنو الرسائل تحب توجه؟
0: هو أولا الحمد لله الذي سخرنا لهذا,
1: الحمد لله
0: لكل من فضل ربي يعني أنه إني توا موجودة في اللحظة هذه باش نعاون. نحب نقول للطلبة اللي مازالوا ما خرطوش راهو الباب مفتوح, الجمعية التونسية لقرى الأطفال إسويس ترحب بالطلبة الكل, ترحب بأي شخص يحب يعاون. احنا عنا توا قسم جديد في الجمعية اسمه قسم التطوع, التطوع ما هوش حكر على الطلبة والتطوع ماهوش حكر على السنه الدراسيه فقط، راه ديجا احنا قاعدين نحضروا للمخيم اللي باش يصير. واللي عنده اي تساؤل والا اي فضول نحو الجمعيه التونسيه القرى الاطفال اس او اس، الابواب نتاع القرى مفتوحه، الابواب نتاع الكليات اللي فيها نوادي زاده مفتوحه، ومرحبا بالناس الكل.
1: شكرا ليك، يعطيك الصحه، ان شاء الله موافقه وجدين في قرايتك، وان شاء الله ايضا تواصل هذا العمل التطوعي بعد القرايه، ايضا تواصل حمل المشعل كيف برشا طلبه اخرين وبرشا ناس يعاونوا باش الجمعيه التونسيه هذه لقرى الاطفال اس او اس تكمل الرساله نتاعها وتكمل الاهداف نتاعها من اجل الاحاط بالفئات بالطبيعه اللي هي تتلهي بهم. ان شاء الله موافقه، تحياتنا ليك، تحياتنا للناس الكل اللي يخدموا معاك في النوادي هذه، في نوادي طلبه سفراء وين ما كانوا، في الكليات والجامعات اللي موجوده فيهم النوادي هذوما كما ذكرت وجدين، 105 نادي ان شاء الله يكونوا اكثر خاصه في الشمال الغربي، ان شاء الله تكون عندنا اكثر نوادي واعيه باهميه الجمعيه التونسيه هذه وبما تقوم به، وخاصه تشارك معهم في الانشطه والبرامج وفي تاطير الصغيرات. احنا مازلنا مواصلين معاكم ل 11:23 دقيقه على موجتنا، بعد شويه جمعيه كن صديقي ان شاء الله يكونوا ضيفنا ونتعرفوا عليهم باكثر تفاصيل.

0: أهلا وسهلا بكم، مواصلين معكم جسور الأمل وحديثنا توا على جمعية كن صديقي. حاضرة معنا سيدة ابتهاج الشامخ، صحفية ومدربة في التواصل على وسائل الإعلام. مرحبا بك، أهلا وسهلا سيدة ابتهاج.
1: يعيشك يعطيك الصحة، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمع إذاعة الكيف، وشكرا على الدعوة الجميلة هذه.
0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. حبينا نتعرف عليكم أكثر. جمعية كن صديقي، خلينا نبدأ من التسمية سيدة الابتهاج وفكرة إنشائها أيضا.
1: جمعية كن صديقي معناها نشأت عام 2017، والمؤسسين متاحة معناها أنا مانيش من المؤسسين الحقيقة، التحقت من بعد، أما المؤسسين متاحة هما اللي معناها حبوا يكونوا الجمعية هذه ويكبروا معناها مجموعة الأصدقاء اللي كونوها، فكانت التسمية هذه من كن صديقي، معناها هي دعوة للأصدقاء للانضمام للجمعية هذه.
0: نعم ده واضح. بالنسبة للأهداف، أهداف الجمعية تكون صديقي،
1: جمعية كن صديقي هي تخدم نشاطها الأساسي في التربية على وسائل الإعلام، لكن عندها أهداف معناها تربوية ثقافية إنسانية، معناها تقوم بعمل إنساني واجتماعي في مناسبات كما رمضان كما الرونتري سكولير، لكن النشاط الأساسي متاعها هو تأطير الشباب بصفة عامة وتلامذة خاصة في مجال التربية على وسائل الإعلام، والتمييز بين المعلومات يعني الصحيحة والزائفة، وتوعيتهم بضرورة التمييز بين المعلومات هذه، وخاصة هي تشرف على الإذاعات المدرسية اللي موجودة في المؤسسات التربوية. يعني هذا هو الهدف متاعها الأساسي، هو التربية على وسائل الإعلام والمعلومة.
0: نعم، بالنسبة للفروع وين موجودين الجمعية كنا صديقي؟
1: جمعية كن صديقي هي موجودة في تونس العاصمة، لكنها تشرف على نوادي التربية على وسائل الإعلام في المؤسسات التربوية في الجمهورية الكل. يعني كل مؤسسة تربوية فيها أستاذ مؤطر، هو اللي ينشط في النادي، هو اللي أطر في التلامذة، وهو اللي تلقى دورات تدريبية وتكوينية مع جمعية كن صديقي.
0: نعم، بالنسبة للشمال الغربي مثلا وين موجودين في المؤسسات؟
1: عنا نادي في تستور، عنا نادي في باجة، في باجة المدينة، عنا نادي في تالا، عنا نادي في برجو في سليانة، عنا هذوما النوادي اللي في الشمال. توا مثلا ان شاء الله باذن الله باش يتزاد نوادي اخرى ان شاء الله الكيف، وثم نادي اخر زاد باش يلتحق بينا في نسيت في مؤسسه تربويه اخرى، كثروا علي المؤسسات. وعندنا زاد في جهه الساحل، عندنا في نسيذه، عندنا في نسيذة سوسه، عنا في
0: مش مشكلة، المهم موجود،
1: عنا في سليمان، المهم هما معناها برشا نوادي الحقيقة والكل. واحنا في الدورات التدريبية اش نعملوا؟ نعيطوا لهم الكل معناها في العطل ونعملوا لهم دورة تدريبية في شكل مخيم، وكل مرة نختاروا منطقة. مثلا خدمنا وليت عملناه في باجة، خدمنا في العطلة نتاع مارس اللي فات، خدمنا في سوسة، خدمنا في دار شباب باردو، دار شباب المرسى، معناها جاو زاد تلامذة وكل التحق، وكل مرة ما نحبوش نعملوا معناها معناها كان في تونس العاصمة، ديما نخرجوا نحاولوا نخرجوا من المناطق، مشي نخدمنا في جابز زاد عمناو المنطقة معناها الولايات جابس كلها، معناها دورة تكوينية، وركزنا إذاعة في مطماطة في منطقة الزراوة في مطماطة إذاعة مدرسية. دونك هي الإشراف متاعها يكون على الجمهورية كل، جمعية كن صديقي. واللقاء بالتلامذة وبالمؤطرين اللي هما الأساتذة يكون ديما في العطل، يعني مرتبط بالعطل المدرسية. ايضا جمعية كن صديقي عندها نشاط مع دور الشباب، يعني احنا نعملوا التلامذة وحدهم وشباب دور الشباب وحده. دور الشباب مثلا اخر دورة تكوينية كانت البارح في دار الشباب ريانا حول الوعي الرقمي، وصارت زادة دورة لشباب الجمهورية الكل، زوز شباب من كل ولاية في سوسة في ديسمبر 2025 حول الأمن الرقمي. والمخيم الأخراني هذا اللي صار في سوسة حول معناها شمل المؤسسات التربوية كان حول التربية على وسائل الإعلام، يعني في شكل ورشات. عملنا ورشة على التربية على وسائل الإعلام، ورشة على التنشيط الإذاعي، ورشة على الأمن الرقمي، ورشة على صحافة الموبايل. يعني قسمناهم في شكل ورشات، وبعد في آخر الورشات في النهار الأخر هما 4 أيام أنتجوا التلامذة معناها منتوج سمعي بصري. فما شكون خدم ميكرو تروتوار، فما شكون خدم إيميسيون حاضرة معناها حصة إذاعية سجلناها في الإذاعة اللي موجودة في دار الشباب سوسة، والتلامذة الأخرين معناها المجموعة الأخرى قامت بروبورتاج حول المخيم كامل. احنا في نفس الوقت نعلموهم الاساليب التقنيه ونحاولوا انه المضمون يكون معناه هادف. يعني نحبوا انتاج يكون معناها هادف باش يستثمروه هما في النوادي نتاعهم في المستقبل ان شاء الله.
0: في الاطار هذا كيفاش تقيم الاقبال وايضا المستوى نتاع الشباب وايضا التلامذه اللي يشاركوا معكم في اطار النوادي هذا، هل يفاجئوكم بالمستوى نتاعهم وبمدى مواكبتهم للتطورات الرقميه؟
1: اي صحيح. صحيح بالحق ان في كل معناها دوره تكوينيه نتفاجئ بالمدى النضج نتاع التلامذه بالحق ومدى وعيهم بانهم يغيروا النظره نتاع تعاملهم مع وسائل التواصل الاجتماعي، معناها التعامل الايجابي اكثر منه السلبي. ونفرح برشا كي نسمعهم وقت اللي يبداو يخدموا في الورشات، نسمعهم كيفاش ينصحوا في بعضهم معناها ويوريوا لبعضهم كيفاش يزمك تختم هذه، لا ما تقولش هكا، لا الكونتينيو ما يلزمش يكون فيه تنمر، لا يلزم نستعملوا مثلا ما نعرفش انا معناها الحاجات التقنيه، نصائح التقنيه اللي نعطيوها لهم الكل نلقاهم بالحق استوعبوها وقاعدين يطبقوا فيها. هذا بالنسبه للتلامذة معناها في المخيمات اللي تصير. بالنسبه لدور الشباب اللي فرحنا اللي الشباب يقبل على الدورات هذه ويحذر وينتج ويناقش، وراه شبابنا مثقف معناها لدرجة كبيرة في المجال التربية على وسائل الإعلام، ويعرفوا يميزوا ما بين المعلومة الخاطئة أو المعلومة الصحيحة ويحاولوا أنهم يوعيوا بعضهم. يعني لهنا النقص يمكن في التجهيزات اللي يتعاملوا بها التلامذة ولا الشباب باش مثلا يحضروا منتوج معناها إعلامي وكل يبدأ نقصهم شوية تجهيزات معناها باش يستعملوها هما في أثناء القيام بالتمارين متاعهم. سينو المخيم في إقبال كبير من المؤطرين، من الأساتذة المؤطرين ومتلامذة، وهي جمعيتكم صديقي كل مرة تسلط الضوء على مجموعة مثلا المخيم الأخراني هذا متاع سوسة معناها 2000 مارس 2026 شمل تلامذة من فيذا وتلامذة من تالا وتلامذة من باجا. معناها الثلاثة مجموعات هذوما ما شاء الله معناها تقريبا 50 تلميذ، والمخيم اللي قبله زيدا كيف كان فيه تلامذة من مؤسسات تربوية أخرى على خطر طاقة الاستيعاب نتاع دور الشباب اللي احنا نمشي ومعنا نقعدوا فيها 3 أيام و4 أيام. طاقة الاستيعاب ماهيش ما تنجمش تهز التلامذة كل، وحتى إطار الإشراف ما ينجمش معناها يشرف عليه عدد كبير. يعني ديما نحاولوا خدمنا احنا مرة في دار الشباب المرسى عملناه في أفريل خدمنا ب80 تلميذ، لكن الحقيقة الإشراف كان فيه برشا صعوبات في معناها التأثير والإشراف صعيب شوية،
0: باش الاستفادة تكون حاصلة يعني يكون العدد أقل خير.
1: اي العدد ديما اقل خير. واحنا ما شاء الله الاطار الاشراف معناها الاساتذه اللي تشرف على النوادي ما شاء الله كلهم يبداوا موجودين وياثروا في تلامذتهم يخدموا معاهم في الورشات. معناها الحقيقه ما نلقى صعوبات في معناها في تسييرهم وفي تاثيرهم، لكن كي يبدا العدد كبير ساعات نحيروا شويه، خاصه انه المخيمات الكل والدورات التدريبيه كل احنا نختموها بزياره ثقافيه. يعني في تونس نهزوا زرتهم مرة المتحف كارتاج، مرة دار النجمة الزهرة، قصر النجمة الزهرة، هزيناهم في سوسة المتحف سوسة، في بيجا كيف كيف. يعني لهنا يلزم يكون العدد صغير باش نجموا نأطروهم، خاطر احنا نتنقلوا من مكان إلى آخر. وإن شاء الله إن شاء الله احنا معناها حلمنا معناها في كون صديقي أنه يكون العدد معناها يكبر، عدد النوادي، نوادي التربية على وسائل الإعلام، وإن شاء الله معناها الحلم هذا يتحقق وننتجوا حاجة كبيرة، معناها حاجة كما المهرجان هكا نحلموا بيه نعملوا مهرجان نتاع المال إنتاجات السمعية البصرية للتلامذة إن شاء الله.
0: علاش مهم الحديث في هذه المواضيع؟ علاش مهم أنه نكبروا في عدد النوادي التربية على وسائل الإعلام؟ شنو التحديات اللي تشوفها سيدة ابتهاج باعتبار خبرتك وباعتبار قربك أيضا من التلامذة ومن الشباب؟ علاش تشوف مهم جدا أن نطرقوا لمواضيع الوعي الرقمي، للعنف الرقمي أيضا بين المواضيع اللي ممكن أنها تطرح، الأمن الرقمي وكنت طرحتوه، لماذا هذا كل اللي نحكيه فيه إحنا اليوم مهم جدا أنه منظمات المجتمع المدني تدفع باتجاهه بطبيعة بشراكات؟ أكيد هذا كل ما يكونش بعيد على وزارات الإشراف.
1: صحيح، احنا نخدمه الحقيقة باتفاقية شراكة مع وزارة التربية هي اللي تقوم بالتنظيم معناها والتوفير الحافلات وكل باش ينجموا يتنقلوا التلامذة، وكيف كيف زاد عن اتفاقية شراكة مع وزارة الشباب والرياضة في إطار الدورات اللي نقوم بها احنا ونستغلوا فضاءات دور الشباب. احنا التحدي متاعنا معناها نحبوا نكبروا في العدد متاع النوادي، على خاطر كنا ترى معناها احنا قد من أطروا قد من نوعيوا التلامذة باش يبعدوا على العنف الرقمي، باش ما يخليوش شكون يسلط عليهم العنف الرقمي، باش يكونوا باش يحققوا الامن الرقمي، باش يحافظوا على معطياتهم الشخصيه، باش يحافظوا على كل معلوماتهم الشخصيه. احنا نحبوا التاثير هذيا والدورات هذيا توصل اكبر عدد، على خاطر باش نتفاداو هالمشاكل اللي قاعده تصير هذيا في الفضاء الرقمي، خاطر وسائل التواصل الاجتماعي راهي معناها تساهم، معناها حبينا ولا كرهنا تساهم بنسبة كبيرة في أنه التلامذة تدهور صحتهم النفسية ويصلوا حتى للانتحار من الحاجات اللي تصير هذه معناها أترافير وسائل التواصل الاجتماعي، وأنهم يكونوا واعيين زيادة، خطر أن ديما نقول لهم إذا كان أنت ما تتحققش من المعلومة اللي باش تبارتاجيها راك باش تساهم في تفاقم ولا في أنه تكون فما أزمة في العالم الرقمي هذية. ومع التطور التكنولوجي توا ووصول الذكاء الاصطناعي وكل يزمنا نكسروا من الدورات هذية التدريبية باش نعلموهم يميزوا ما بين ما هو حقيقي وما هو معناها مضلل أو زائف. نحلموا وإحنا باش تكون عنا برشا نوادي إن شاء الله، ونكبروا النوادي متاعنا، وإن شاء الله المرة الجاية باش تكون عنا نادي جديد منخرط في توزر باش نجموا نحبوا معناها نوسعوا المجال متاع جمعية كون صديقي وأنشطتها في كامل الجمهورية. مهم جدا التربية على وسائل الإعلام، مهم جدا أنه نحمي رواحنا ونكونوا أحنا واعيين. إذا كان أنت تلقى شاب عمره 18 سنة واعي بأنه يميز ما بين المعلومة الصحيحة ومعلومة الزائفة، أعرف راهو باش يمرر الرسالة هذيك والمعلومات هذيك باش يمررها لأصحابه، باش يمررها لأخواته، باش يمررها للعائلة متاعه، ونوليه كلنا بالحق نبعدوا عليه العنف الرقمي، ونوليه نعيشه في فضاء آمن على مستوى التطور الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي.
0: نعم، في الإطار هذا ومن خلال لقائاتكم المباشرة مع التلامذة مع الشباب، شنو يحكيوا لكم؟ شنو ما الحاجات اللي يشغلوا بالهم؟ شنو الحاجات أيضا اللي خافوا منهم في علاقة بها التطورات الرقمية الكبيرة، وإنه ساعات احنا ما نجموش نجيبه التحديات الموجودة في علاقة بالفضاء الافتراضي، خاصة البنيات، نقولوا الفتيات ربما يكون عندهم تخوف أكثر في علاقة بالإنترنت. شنو ما المشاغل اللي ثروها معاكم من خلال اللقاءات المفتوحة؟
1: احنا وقت اللي نبداو في الدورات التكوينيه ديما نبداو بحوار مفتوح باش نحبوا معناها لكسر الجليد وان هما معناها يندمجوا معانا وكل في الدوره، خاطر هما معناها المره الاولى كيف يجيو يبداو ما يعرفوش بعضهم، ما يعرفوش الاطار شنو اللي باش يخدموا فيه واللي باش ينشطوا فيه والكل. احنا نحاولوا ان معناها ندربشوهم هكا باش نعرفوا شنو هما المشاغل نتاعهم، شنو يحبوا يعرفوا، باش نحضروا الدورات القادمه. مثلا احنا الدوره نتاع الامن الرقمي هذه خدمناها بطلب من الشباب، يعني معناها هما اللي طلبوا يحبوا يعرفوا كيفاش يحميوا رويحهم على مواقع التواصل الاجتماعي بصفه عامه. دونك احنا من المشاغل نتاعهم هما ومن الاسئله اللي يطرحوها معانا ومن الحكايات اللي يحكيوها لنا، معناها يحكيوا لنا حتى ساعات تجارب شخصيه ليهم ولا لاصدقائهم ولا لعائلتهم الكل، واحنا نحاولوا من التجارب هذه نبنيو عليها دورات قادمه، نحاولوا نسيروا مواضيع اللي هما طلبوها، يعني الموضوع نتاع الوعي الرقمي مثلا بطلب من الشباب ايضا يحبوا يعرفوا معناها كيفاش ينجموا يميزوا ما بين المعلومات، كيفاش ينجموا يتعاملوا مع الفضاء الرقمي هذايا في ظل التطور السريع. ديما احنا رانا في معناها في معناها كونتينيتي مع التلامذه مع المؤطرين، خاطر هما كي ما يحكيوش معنا احنا مباشره في المخيمات وفي الدورات التكوينيه راهم يحكيوا مع المؤطرين نتاعهم، الاساتذه نتاعهم اللي تنشط في النوادي يحكيوا معاهم وهما يبلغوا لنا الاصوات نتاعهم. باش احنا المره الجايه نعملوا حاجه بطلب منهم، ما نفرضوش عليهم، ما نجيبوا لهمش دورات تدريبيه مسلطه معناها فوقيه هكا، نحاولوا انه نعملوا حاجه بطلب منهم هما. مثال في الاذاعات المدرسيه احنا معناها بالحق تفاجئنا بمدى تعلق التلامذه بوجود اذاعات مدرسيه في المؤسسات التربويه. بالحق هذه ما كناش نعرفوه احنا قبل، وبعد حرصة الجمعيه انها توفر التجهيزات، كل مره يجينا دعم نشريو تجهيزات، كل مره المؤسسه التربويه، كل مره النادي باش يكون عندهم يعني ابسط الوسائل اللي نجموا يخدموا بها في اذاعه مدرسي ويوصلوا صوتهم للمدرسة وللمنطقة علاش لا عن طريق الراديو ويب في المستقبل.
0: نعم، يعني وليداتنا يحبوا يتحدثوا، يحبوا يتواصلوا، يحبوا يخدموا، عندهم الانتاجات متاعهم، عندهم ما يحلموا في إطار النوادي هذوما وهذا الفضاء اللي وفرتوه، لأنه مهم جدا أن يكون عندهم فضاء يأطرهم يجمعهم ويجمع أحلامهم الصغيرة هذه اللي إن شاء الله تتحقق في المستقبل. في الإطار هذا أنت حدثنا على أحلامك سيدة ابتهاج في إطار الجمعية هذه، ولكن هكا احنا نحبوا نجموها مع بعضهم، شنو الافاق اللي تشوفها للجمعيه وايضا الطموحات فيما يتعلق بهذه الجمعيه واستمراريه خاصه الاهداف اللي تخدم عليها؟
1: احنا انا مثلا نطمح واحنا كلنا كمنخرطين في الجمعيه وكل نتمنوا انه يكون عنا في كل مؤسسه تربويه في كل ولايه عنا نادي للتربية على وسائل الإعلام وإذاعة مدرسية. نتمناو احنا بدينا بستة ولا بخمسة مؤسسات تربوية وتوصلنا برسك عشرة مؤسسات تربوية، نحلموا باش بالتعاون بطبيعة مع وزارة التربية مع المؤسسات التربوية مع الجمعيات الأخرى، الحقيقة احنا قاعدين نلقاو في دعم من بعض المنظمات باش ننجموا نحققوا هالطموحات نتاعنا هذية. نتمناو إن شاء الله يكون عنا برشا نوادي، وانا مثلا كعضوه في الجمعيه ومدربه نحلم باش نعملوا مهرجان الاذاعات المدرسيه، مهرجان نوادي التربيه على وسائل الاعلام، ونعملوا كيما المسابقه احسن ريبورتاج تخدم، احسن ميكرو تروتوار تخدم، احسن يعني انكيت تخدمت، خاطر التلامذه راهم قاعدين يخدموا، موجود على صفحه جمعيه كون صديقي صفحه الفيسبوك موجود الانتاجات نتاعهم، يعني هما يخدموا هما يصوروا هما يعملوا السيناريو هما يعملوا المونتاج هما كل شيء. يعني احنا نحلموا باش نعملوا مهرجان فيه مسابقات ونتوجوا أحسن مؤسسة تربوية في إنتاجها السمعي البصري. هذا طموحي أنا وطموح زاد أعضاء الجمعية إن شاء الله يتحقق.
0: علاش ما يصيرش هذا؟ لأنه فما صعوبات تتعلق تمويله، هل أنه صعوبات تتعلق أيضا بالتنظيم، علاش ما يقعش النظر في يعني تنفيذ هذه الفكرة لأنها واقعية جدا وقابلة أنها تكون موجودة في أقرب فرصة؟
1: احنا على المستوى التنظيم وعلى مستوى انه متهيئين باش نعملوا المهرجان هذه، ما معناها عندنا اطار اشراف ما شاء الله عليه، لكن احنا شنو اللي ينقصنا لهنا؟ ينقصنا الدعم. احنا الدعم المادي نتاعنا معناها محتشم، كل وين يجينا دعم صغير نعملوا به دوره تكوينيه، يعني في العام نوصلوا نعملوا 3 دورات تكوينية بك الدعم اللي وصلنا. ما عندناش حاجة، ما عندناش دعم كبير، ما عندناش معناها تمويل كبير باش نجموا نكونوا في مستوى هالمهرجان هذا، في مستوى المسابقات هذه، خاطر المسابقات هذه تحب لها معناها يتلموا المؤسسات هذوما الكل في فضاء يكون مهيئ باش نتلقاو فيه، يلزم زاد يكون عندنا تجهيزات، يلزم يكون عندنا فلوس باش نجمو نصرفوا، خاطر الإقامة في في دور الشباب راهي إقامة فقط، يعني توفير الغذاء والعشاء وفطور الصباح والكل على حساب الجمعية مش على حساب دور الشباب، دونك هذي يتكلفنا معناها في تكلفة كبيرة. لو كان نلقاو احنا دعم من مجتمع المدني، نلقاو دعم من مؤسسات التعليم العالي، مؤسسات ثقافية، حتى المؤسسات الاقتصادية، لو كان نلقاو الدعم نحقوا هالحلم هذي اللي هو حلم راهو يراود الأعضاء الجمعية والمنخرطين فيها من تلامذة ومن مؤطرين، يعني بالحق نطمحوا فيه كلنا. دونك احنا لهنا نحب تحية كبيرة للسيدة كوثر القليبي بن احمد اللي هي رئيسة الجمعية، لخاطر التنظيم اللوجستي كل عندها هي هي اللي تدق في البيبان وتشوف التمويل وتجيب لنا التمويل، واحنا علينا بمعناه توفير الدورات التكوينية والاشراف على النوادي هذه. ان شاء الله نحلموا ومن المنبر متاعكم هذا يسمعونا المؤسسات الكل ويعطيونا شوية دعم باش نجموا نحقوا هالحلم هذية ونعملوا مهرجان للإنتاجات السمعية البصرية للمؤسسات التربوية.
0: نعم إن شاء الله يصير هذا، وأيضا إن شاء الله تكونوا حاضرين في كل المؤسسات التربوية في الشمال الغربي، مهم جدا اللي قاعدين تقوموا به. نذكروا لهنا اللي في نادي التربية وعلى وسائل الإعلام بإعدادية ابن رشد بتستور باش يقوموا بحصة تحسيسية إن شاء الله السبت هذا يا سيدة ابتهاج.
1: احنا في بالنا بيه وكل، واحنا سبق ومشينا نهار 20 ديسمبر للمدرسة هذية ابن رشد تستور وهزينا لها الماتريال متاع الإذاعة ودخلنا الإذاعة متاعها، وكان انطلاقة البرامج متاعهم والبودكاست اللي يخدموا فيها والكل في، وهي تنشط برشا الإذاعة هذية بالتعاون مع دار الشباب. احنا عملنا اتفاقية شراكة عمناول مع دار الشباب تستور، والحقيقة مشكورة السيدة وهيبة اللي هي صحفية، مع العلم أنه احنا المؤطرين اللي في جمعية كون صديقي كلهم خريجي مع الصحافة، يعني كلهم صحفيين، دونك هي قاعدة تأطر في تلينزا بالشراكة مع دار شباب تستور، معناها لاقية الحقيقة فما دعم من دار شباب تستور. يعطيهم الصحة وبرافو للأنشطة اللي يقوموا بها الكل، واحنا إن شاء الله الأنشطة هذه معناها تولي موجودة في كل المؤسسات التربوية وفي كل النوادي.
0: نعم.
1: إن شاء الله
0: مهم جدا طرح هذه المواضيع اللي تحكيوا فيها التربية على وسائل الإعلام، التحقق من الأخبار زمن الذكاء الاصطناعي وانتشار الأخبار الزائفة، هذه المحاور إن شاء الله باش يخدموا عليها حصتهم التحسيسية نهار السبت في إعدادية ابن رشد بتستور. إن شاء الله تلامذة يكونوا حاضرين ويستفيدوا أكيد من كم المعلومات اللي باش يقع تقديمها. شكرا جزيلا لك سيدة ابتهاج الشامخ، يعطيك الصحة على ما تفضلت به من تفاصيل فيما يتعلق بهذه الجمعية. نستنيه وإن شاء الله الفروع الجديدة إن شاء الله اللي تكون في الكيف في جندوبة في بيجة في سليانة إن شاء الله تكون موجودة وتأمن مختلف هذه المواضيع وتوفر الفضاء الآمن لوليداتنا ولشبابنا باش يتحدثوا باش يحكي وباش ينتجوا خاصة. وإن شاء الله المهرجان هذا اللي تحدثنا عليه يلقى الدعم، يلقى الناس مؤمنة به بالفكرة متاعه ويقع تنفيذه. شكرا لك، شكرا أيضا سيدة كوثر، نحيوها برشا.
1: يعيشك يعطيك الصحة، يعيشك، شكرا على هذه الدعوة.
0: نعم شكرا لكم، يعطيكم الصحة وإن شاء الله موافقين في أعمالكم. جمعية كن صديقي إذن كانت ضيفتنا لليوم، وكانت هذه جسور الأمل ليوم الاثنين. إن شاء الله نتقابلوا الأسبوع القادم. أجمل تحياتي، تحيات فريق العمل، إلى اللقاء.

0: تبث إذاعة الكاف حصصا تثقيفية وتوجيهية لفائدة حجيجنا الميامين القاصدين بيت الله الحرام حول الاستعداد المادي والنفسي للحج ومقاصد الحج وفقه الحج ومواضيع أخرى تتعلق بكافة المناسك، إضافة إلى جملة من التوصيات التنظيمية والصحية. تبث هذه الحصص يومياً بداية من الاثنين 27 من أفريل على الساعة 9:50 صباحاً، ويعاد بثها في 9:50 مساءً على موجات إذاعة الكاف.
1: تمام منتصف النهار هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. طلب المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالترفيع في أسعار قبول الحبوب عند الإنتاج نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية بما يضمن الحد الأدنى من التوازن المالي للفلاحين. وشدد المكتب في بيان صادر عنه على ضرورة أحكام الاستعداد لموسم الحصاد وتوفير كافة المستلزمات اللوجستية داعيا إلى اعتماد مرونة أكبر في سلم التعيير نظرا للنقص الحاد في مادة الأمونيتر وما قد يترتب عنه من تراجع في جودة المحصول. تدعيما للموارد المائية بعمادتي سيدي رابح والطابية من معتمدية ساقيت سيدي يوسف يتواصل العمل لاستكمال مشروع ربط عدد من التجمعات السكانية بالماء الصالح للشراب عن طريق البئر العميقة سيدي رابح، حيث بلغت نسبة الإنجاز حوالي 90%، ومن المنتظر أن تنتهي الأشغال قبل موفى شهر أوت المقبل. تستعد مدينة بوسالم لاحتضان فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان مجردة للاقتصاد الاجتماعي التضامني، وذلك من 6 إلى 10 من مايو الحالي بهدف تسليط الضوء على المبادرات التضامنية ودعم الاقتصاد المحلي في المنطقة. وتتوزع فقرات المهرجان على عدة معتمديات منها بلطة بوعوان وجندوبة الشمالية وبوسالم، ويتضمن معرضا للمنتجات المحلية والمجامع النسائية وفقرات ثقافية وتنشيطية وبرامج تكوين لفائدة الشباب والمرأة الريفية. تنظم اللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية يوما علميا حول التغيرات الديموغرافية في تونس وانعكاساتها المجتمعية والأخلاقية استنادا إلى نتائج التعداد العام للسكان والسكنة لسنة 24 و2000، وذلك يوم 15 من مايو الجاري بمقر دار الطبيب بالعاصمة. وهدف هذا اللقاء إلى تحليل أبرز التحولات الديموغرافية على غرار شيخوخة السكان وتراجع الخصوبة وتغير أنماط الزواج وما تطرحه من تحديات هيكلية تستوجب إعادة ترتيب بأولويات السياسات العمومية خاصة في قطاع الصحة. أفادت السلطات الصحية الفلسطينية أمس أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 2 مصابين. حذرت إيران البحرية الأمريكية من دخول مضيق هرمز، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة عزمها إطلاق مسعى اليوم لتحرير السفن العالقة في المنطقة. هذا ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصادر محلية القول أن سفينة حربية أمريكية كانت تعتزم عبور مضيق هرمز اضطرت للعودة بعد تجاهلها للتحذيرات، موضحة أن صاروخين أصابها أثناء إبحارها بالقرب من جزيرة جاسك. بهذا الخبر ننهي هذا الموعد الإخباري الموجز، نلتقي على رأس الساعة إن شاء الله. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف. إلى اللقاء.

0: حدث ورأي. حدث ورأي بإمضاء خيرة الشارني.
1: عسلمة، مرحبا، اهلا وسهلا بكم نيس الكل. اذا المستمعين الكرام، جدد معكم الموعد في برنامج حادث ورأي كالعادة، موعد نهارة الاثنين والاربعاء من نص نهار حتى الماضي ساعة في طرح المواضيع تم الشأن الوطني وإلا الدولي. نرجع للشأن الوطني والحدث نهاية الأسبوع وبعد انتظار اذا صدور النصوص الترتيبية في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 44 والمتعلق بالزيادة في الأجور في القطاعين العام الخاص، ومن هنا انطلقت أكيد برشا قراءات وبرشا أراء في هذا الموضوع على قيمة يعني الزيادة، الأهمية امتاحها. ولهنا نتحدث على أهمية هذه الزيادة بين واقع معيشي وغلاء للأسعار، غلاء مشط للأسعار، وبين أيضا التحديات اليوم اللي تواجهها الدولة في علاقة بالمالية العمومية، في علاقة بالتوازن بصفة عامة بالنسبة لأجهزة الدولة وتفعيل هذا القرار. نذكروا اللي زيادة في الأجور هو تم التنصيص عليه في قانون المالية لسنة 2026. نتحدث بين الواقع وبين التحديات، كيفاش نجموا نقيموا هذه الزيادة في القطاعين العام والخاص، وباش نحاولوا زيادة نفسروا ونبسطوا أكثر ما يمكن هذه الزيادة، لأنه فما برشا ناس تقريبا مش فاهمة معناتها، لأنه جيت أكيد من خلال الأصناف القيمة فما زيادة اقتطاعات باش تصير، فما يعني أداءات ضريبة على الدخل وغيره، هذه كلها باش نحاولوا نفهموه في لقانا لليوم مع ضيفي اللي إن شاء الله باش يرافقوني في القراءة والتحليل الموضوعنا لليوم كالعادة، الأستاذ نجاح سالم أستاذ القانون العام اللي رافقني في القراءة والتحليل، ويكون حاضر معايا أيضا الدكتور جميل العزيبي الدكتور والأستاذ المحاضر في المالية والمحاسبة. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع الموجات راديو الكيف في لقانا من برنامج حدث ورأي، تواصل معكم إن شاء الله حتى الماضي ساعة.

0: مرحبا بكم الناس الكل من جديد. إذن مستمعينا الكرام ننطلق معكم في هذا الموعد من لقانا في برنامج حدث ورأي، ونستقبل معايا الأستاذ نجاح سالم أستاذ القانون العام كالعادة لرفقني في القراءة والتحليل المواضيعنا الأسبوعية. عسلامة ومرحبا أستاذ، أهلا وسهلا بك.
1: عسلامة سيدة خيرة، مرحبا بك وبجميع مستمعي ومستمعات الكاف إذاعة الكاف. مرحبا بالسيدة جمال عزيزي معنا إن شاء الله.
0: مرحبا بك، شكرا لك أستاذ، في انتظار أن يكون حاضر معنا إن شاء الله سي جمال العزيزي، أكيد باش نحاولوا نفهموا الموضوع اليوم اللي هم الشريحة كبيرة برشا معناتها من المجتمع التونسي، وهم الموظفين سواء في القطاع العام وإلا الخاص. نستقبل معي دكتور جمال العزيزي، حاضر معي أيضا على الخط. عسلامة ومرحبا سي جمال.
1: أهلا وسهلا مدام خيرة وكل مستمع.
0: شكرا لك، يعيشك بارك الله فيك. شكرا أيضا على حضورك معنا سي جمال، باش نحاولوا نفهموا ونفهموا الناس اللي تبعوا فينا. كما قلت موضوعنا لليوم إذا هو صدور نهار الخميس تحديدا 30 أفريل بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية جملة من الأوامر الحكومية المتعلقة بالترفيع في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام والخاص، أيضا بعنوان سنة سنوية 2026-2027-2028، واللي شملت أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية إلى جانب أعوان المنشآت العمومية والقضاة والمؤسسات الخاضعة للاتفاقيات المشتركة، وهذا يجي بطبيعة الحال في إطار تنفيذ مقتضيات قانون المالية لسنة 2026. أيضا تم كيف التنصيص على الزيادة في القطاع الخاص. نمشي معك في الجانب القانوني أستاذ حسين، أوامر حكومية ولا نصوص ترتيبية؟ وهذا بطبيعة الحال هو جاء في قانون المالية وتم التنصيص عليه ويجيه معناتها يصدر رسميا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ. تفضل أستاذ.
1: شكرا سيدة خيرة على طرح هذا الموضوع. في حقيقة الأمر هذا الموضوع هام لسببين اثنين على الأقل، هو فما برشا أسباب. السبب الأول اللي ذكرتيه في علاقة بالمواطن، في علاقة بالشهرية متاعه، في علاقة بما يسمى بالقدرة الشرائية أو يمكن تسميته بالقدرة الشرائية، والسبب الثاني في علاقة بميزانية الدولة بالمالية العمومية عمومية. باش ننطلق بعلاقة بالمالية العمومية، نعرف بكونه كل عام في الدولة التونسية يصدر قانون اسمه قانون المالية، كل عام راهو عنده صفة نتاع القانون، كل عام يصدر القانون هذا وفيه برشا إجراءات. من بين الإجراءات مثلا تنجم تكون فيها توجهات نتاع الدولة في مسألة معينة، مثلا في قطاع الفلاحة، في مسألة معينة، مثلا في قطاع الخضر، في مسألة معينة، مثلا أيضا في قطاع ما يسمى بالأجور أو في مسألة الأجور في الترفيع فيها، وإلا مسألة إبقائها على ما هي عليه. لكن في علاقة بقانون المالية لسنة 2026 تم إقرار الترفيع في هذه الأجور. هذا من ناحية. من ناحية ثانية في علاقة بالمواطنين، الترفيع في هذه الأجور، المواطن بما أنه يخلص وبما أنه ربما كل واحد منا يحب الكون الشهرية متاعه تزيد، المواطن يبحث دائما وأبدا على أنه يزيدوه أكبر مبلغ ممكن في الشهرية متاعه، حتى تتبحبح أموره وتتنفنف أموره باش يخلص سوالاته وباش يخلص الفاتورة متاع الضوء والفاتورة متاع الماء ويقرص غيراته إلى آخره. بين هذا وذاك ثم خط يلزم يكون في الوسط اللي هو أشرتيله، اللي هو التوفيق بين تلك الرغبات في أني نتحصل على أكبر مبلغ ممكن في الزيادة وما تسمح به المالية العمومية، أي الفلوس اللي تدخل فيها الدولة سواء عن طريق القروض اللي نقصت شوية أو عن طريق الاقتراض الداخلي أو عن طريق ما يسمى بالضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وغيرها من أصناف الضرائب. هذا هو، وإلا هذه هي مربط الفرس في علاقة بالزيادات الأخيرة. رغم الأنه هالزيادات فما شكون يقول اللي كونها هي غير كافية، وفما شكون يقول اللي كونها كافية، وفما شكون يربطها بالمالية العمومية، وفما شكون يربطها بما يسمى بالمقدرة الشرائية على المواطن. إلا أنه برشا من الناس المختصين في كل

0: هو ربما التطورات الاجتماعية والمختصين في كل ما هو سيكوريتي سوسيال والمختصين في كل ما هو ربما النظر في المقدرة الشرائية المواطن وفي علاقتها بالمالية وفي علاقتها بالفلوس اللي تدخل وفي علاقتها بالدخل القومي الخام، هذوما الخبراء ولأنا عندي ثقة فيهم يقولوا كانوا هذه الزيادات كانت منتظرة ولا يمكن أن تكون أكثر مما هي عليه. تفضلي سيدة.
1: أكيد سي جميل، نتصور باش ناخذ رأيه في الموضوع باش يجاوبنا. مرحبا بك مرة أخرى سي جميل العزيبي. كانت منتظرة هذه الزيادات لأنه سبقتها كانت فما قراءات وشفنا مع خبراء وناس مختصة تخرج تقول راهو الزيادات ما تنجمش تزيد على أقصى حد نقول احنا 5% لأنه فما واقع اليوم تعيشه البلاد ما نجموش، ومهم أن ناخذوه بعين الاعتبار الواقع هذه. نخلي لك القراءة دكتور جميل العزيبي، تقييمك معتها لهذه قيمة هذه الزيادة كانت منتظرة وإلا اللي، وكيفاش نجمو نقروا الموضوع؟ تفضل.
2: هو مدام خيرة وحاجة شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بك.
2: مرحبا بأستاذ ناجح سالم وبكل مستمعي
1: دعكات. مرحبا.
2: بالنسبة فيما يخص الموضوع متاع الزيادة، الزيادات هي كانت منتظرة لأن إذا كان كما تفضل في ناجح سالم، إذا كان احنا نراجعوا قانون المالية نلقاو هناك أموال رصدت لهذه الزيادة. إذن من حيث المبدأ الزيادة هذه معناها هي ديجا موجودة في قانون المالية.
1: أي بعملية حسابية هكا نجمو
2: نعرفو. إذن لهنا لكن السؤال اليوم اللي هو معناها ما فيش برشا ناس تحكي عليه اللي هو هل قيمة هذه الزيادة؟
1: نعم. لأنه سقف التوقعات كان يظهر لي أكثر من هكا سي جميلة.
2: هو توقع شيء والواقع شيء والتوقعات نتاع العباد شيء.
1: أي طبعا.
2: علاش؟ على خاطر الدولة ماذا بها راح تزيد للناس للموظفين إلى غير ذلك، لأنها زيادة هذيك لديها انعكاسات على المستوى الاستثمار ومستوى الكونسوماسيون
1: الاستهلاك.
2: لكن هناك إرهاصات مرتبطة بالميزانية، ضغط على الميزانية. نعرفوا احنا اللي هناك ضغط كبير على الميزانية، لكن نجو نشوفوا الميزانية متاعنا احنا في تونس نلقاو حوالي أكثر من 50% هناك عاجز طاقي.
1: أي
2: معناها وكي نحكوا على العاجز الطاقي راو معناها بلغة المحاسبة ولغة المالية سوسون دي شارج في. معناها هي ما كيفاش نقولوا احنا سوسون دي ديفونس فيك ما تنجمش تستغنى عليها، معناها ثابتة.
1: أي
2: دونك لهنا ثم إشكاليات كبيرة وين نجمو نقصوا احنا؟ لذلك اليوم هنا هل المبالغ هذه يقول لك التونسي المبالغ التي رصدت هل هي تكفي وإلا ما تكفيش في ظل الواقع اللي احنا نعيشه؟
1: أي
2: احنا اليوم عنا واقع معناها هناك ارتفاع في الأسعار.
1: أي
2: لكن الارتفاع هذا يجب يكون انكادغي، معناها ارتفاع
1: انكادغي
2: معناها وهنا دور البنك المركزي ودور وزارة المالية. وإذا كان احنا باش نحكوا على المبلغ هذا الذي رصد يكفي وإلا ما يكفيش حسب الشريحة اللي ينتمي لها الإنسان، على خاطر في الوظيفة العمومية هناك معناها تصنيف للموظفين.
1: أي.
2: ثم الإطارات اللي هم جنرالمون يكونوا أعقى معناها، وثم
1: عوين التسيير وعوين التنفيذ هكا هو التقسيم اللي صار.
2: التنفيذ أتخوى. إذنك اليوم ما تنجمش أنت معناها أول حاجة وهناك تناسب بين الزيادات هذه، لذلك احنا ما نلقاوش نفس القيمه زادت في لي كاتيجوري هذوما. وثم حاجه اخرى راهو اليوم برشا ناس تقول لك راهو الزياده هذه ما تكفيش ولا ما ولا ما واحد انا راهو نمشي اكثر من هكا، راهو الاصلاح اليوم يلزم يكون اصلاح فيما يخص النظام الجبائي في تونس.
1: اي
2: علاش؟ على خاطر المبلغ هذا الذي رصد يتكون من عديد الأجزاء.
1: أي
2: المواطن أو الموظف باش ياخذ النت معناها المبلغ الصافي اللي هو المبلغ الصافي في حوالي بالنسبة مثلا لكاتيجوري A1 هما في حدود 74 دينار. معناها الفارق هو شنية؟ هو
1: من 120 في الخام توصل 74 في الصافي.
2: الفارق ما بين ال 120 ولا حتى ال 74 دينار هو شنية؟ هو الفارق.
1: أي.
2: هو عندك
1: الاقتطاعات هي باش تصير
2: يعني صح، الاقتطاع مثلا في
1: صناديق الاجتماعي
2: المساهمه الاجتماعيه الى غير ذلك، وعندك فيها سامحني اللي هي روتوني على سورس اللي خاصه باللامبو او معناها الحجز من المصدر الكباب العربي دونك من اللامبو. لذلك اليوم احنا اذا كنا نحبوا نراجعوا ونحبوا المواطن يحس معناها بالزياده هذه اكسيتيرا، راهو يلزم اعاده مراجعه اللي هو التابلو دامبوزيسيون اللي هو لوريجين دامبوزيسيون بور لي بيرسون فيزيك للاشخاص الطبيعيين، نظام الضريبي للاشخاص الطبيعيين. علاش؟ خاطر قد يصير فيه نقل من شريحه الى شريحه في النظام هذا، ومعناه يلقى روحه يدفع في اكثر امبو. هذا الجانب الاول. في جانب اخر اللي هو اليوم كذلك احنا اذا كان يقول لك انا المواطن انا راه مش المشكله في 74 دينار يزيدوهم، لكن انا كي نمشي للصناديق الاجتماعيه ما نلقاش الخدمات التي يجب ان تكون معناها متوفره للمواطن، ولا كي نمشي للسبيطار ولا كي نمشي معناها اليوم العمل راه مش يلزم يكون فقط كان في الزياده هذه او تكفي ولا ما تكفيش، يلزم تكون اون باراليل لي سيرفيس اللي يعطوهم
1: خدمات اللي تم تقديم
2: معناها اننا نساهموا فيها اكسيتيرا. هذا
1: والمساهمه هذا والمساهمه الاكبر هي سي جمال يعني في ميزانية الدولة ولا في خزينة الدولة، المساهمة الأكبر هي من الأداءات والجباية اللي متأتية أساسا من عند الأجراء، يظهر لي بنسبة كبيرة تتجاوز حتى 80%، يظهر لي هكا سي جمال.
2: هو حوالي معناها أكثر من 75%. لكن اليوم إذا كان احنا نحبوا نحسنوا ونصلحوا وراهو يلزم في إطار معناها مقاربة شاملة لكل معناها الجوانب هذه، سواء كان الجانب المالي سواء كان حتى راه وزارة التجارة معناها داخلة لهنا اللي هي تسكون أبيل لونكادرمون ولا معناها الضغط على منظومة الأسعار.
1: أي
2: بحيث احنا اليوم مثلا عندنا مراقبة في البلاد، هل المراقبة هذه ولا النظام هذا بتاع المراقبة هذا مجدي ولا غير مجدي؟ أي مواطن خلل اكسيتيرا؟
1: أنا باش نرجعوا له سي جمال، لأنه اليوم من الآراء ربما اللي تم اقتراحها يقول لك لو كان جاء فما تخفيض في الأسعار ولا ضغط على الأسعار، وإنه الارتفاع هذايا الغير مبرر أحيانا معناتها بين ظفرين، كنا ما نجموش تكون فما انتقادات حتى لقيمة هذه الزيادة. خليك معايا سي جمال، نمشي معاك سي ناجح، لأنه اليوم كما قلت أنا بكري شوية السي جمال كان سقف التوقعات أكثر بخصوص يعني الزيادة، فما ناس تقول لك 7% 6% بقى، فما واقع هو وكما قلت سي جمال بعملية حسابية، لأنه المبلغ كان مرصود تقريبا في حوالي 1,000,000,000 دينار هكا سي جمال، يظهر لي هكا في الميزانية
2: في
1: حدود 1,000,000,000 دينار، يعني بعملية حسابية كنا نجمو نعرفوا القيمة ولا نسبة يعني هذه الزيادة. تبقى اليوم زاد المواطن أمام الغلاء متاع الأسعار هذه المشط يتوقع أكثر، يقولك أكثر تبقى فما واقع. لكن اليوم كما كنا نحكوا رو أنه إنسان في الخام مثلا 120 دينار توصل باش يتسلمها فعليا باش ياخذوا 74 دينار. شوف الفارق هذه، انه فما اقتطاعات وضريبه على الدخل وغيره وغيره، مساهمات اجتماعيه وغيره، هذا هو الغير منصف. لانه اليوم اذا كان لابد من مراجعه يعني الضرائب هذه والاداءات هذه الموظفه على الاجراء، ونتحدثوا زاد على العداله الاجتماعيه راهو سيناجح، هذه اللي خلى بالحق برشا انتقادات تطال قيمة الزيادة، ما هو في يعني في البروت في الخام واللي يوصل معناتها في النيت اللي هو الصافي معناتها اللي باش يتسلموا الأجير. تفضل سي ناجح.
0: لهنا تحدثت على زوز مسائل في حقيقة الأمر نظمها الدستور. المسألة الأولى هي الأجر اللي يربطه بالشغل، والمسألة الثانية اللي هي الضريبة. ننطلق من المسألة الأولى اللي هو الأجر. الدستور التونسي 25 جويلة 2022 تحدث على أنه لكل شخص الحق في الشغل مقابل ما يسمى بأجر عادل. الأجر العادل هنا من المفروض يكون منصف، اللي أشرت لها أنت الكلمة بمعنى أوضح، أنه من المفروض الأجر يكون هو الرفلت معناتها يعكس واحد الشهادة، اثنين العمل اللي يقوم به، وثلاثة نجم يدخلوا في مسائل أخرى وفي معايير أخرى ومقاييس أخرى لخطورة العمل إلى خلاف خلاف. والدليل كونه فما أخواتنا الموظفين اللي كونوا مثلا اللي يمارسوا في أعمال منهكة إلى آخره يأخذوا في دي بريم ولا منح في هذا الصدد. المسألة الثانية اللي هي الضريبة، الضريبة أشار إلى جزء منها سي جمال، والمثلة في الضريبة على الدخل متاع الأشخاص الطبيعيين الRPP، وفما الضريبة على الدخل متاع الشركات. المسألة كلها مربوطة خاصة عندما نتحدث عن الموظفين العموميين بالRPP، أي الضريبة على الدخل متاع الأشخاص العموميين. الضريبة على الدخل متاع الأشخاص العموميين فما نقطة هامة أشرت لها بطريقة غير مباشرة لكن أشار إليها في جمال، أنا نحب نزيد نوضحها. راهو ساعة على ساعة سيدة خيرة، وهذا سمعت أحد الخبراء يتحدث فيه مشكورا، مانيش باش نذكر اسمه، لكن كان معناتها محقا في حديثه هذايا، أي أنه راهو ساعة على ساعة فبلاص باش الزياده باش تكون نعمه علينا تنجم تكون نقمه، على خاطر باش تحولنا من ترانش لترانش نتاع ما يسمى بالامبوزيسيون اللي نعرفوه يكونوا. وهذايا للساده المستمعين، راهو الضريبه في تونس نسموها باللغه الفرنسويه بروغريسيف. اش معناتها؟ معناتها كيف توصل سوي معين، كيف توصل مبلغ معين، عندك نسبه معينه تدفعها، والسوي اقل نسبه معينه. لو فرضنا انك انت في السوي الاقل، السوي الف في مبلغ ألف، راهو ساعة على ساعة زيادة باش نزيدوها لك 75 دينار، تولي لك دخلك في السي ب اللي هي تخليك ولا تخلي الدولة تقترع منك مبلغ اللي يولي ماهوش في صالحك في الوقت اللي كان تبقى في السي ألف هو في صالحك. بمعنى أوضح أنه راهو مش في كل الحالات الزيادات تكون في صالح المواطن. هذه نقطة. نقطة ثانية في علاقة بالضرائب، راهو الدولة عندما تقتطع مني الضرائب من المفروض باش توفر فيها، وأشرت له سيدة خيرة أشار أستاذي السمح جمال عزيبي اللي هي باش توفر لك خدمات، أشار النقطة هذه نعم أم لا؟ من بين الخدمات في الصناديق الاجتماعية، من بين الخدمات في الطرقات، من بين الخدمات في البلديات، من بين الخدمات في وفي وفي. بمعنى أوضح أنك أنت تقتطع، لكن من المفروض العدالة التي أشارت إليها الأستاذة خيرة الشيرني الآن تقول لي كونك بما أني أنا ندفع في فلوسي وتنحلي من شهريتي، من المفروض كي نمشي للسبيطار ما نبقاش نستنى النجم ندفع فلوس في السبيطار، عندي ما يسمى بكالفليسات ندفعهم باش نسجل، لكن يلزمني ما نستناش برشا، يلزمني ما نستناش أعوان باش نعمل أوبيراسيون ولا باش نعمل سكانير إلى آخره. هذا الكل مربوط ببعضه اللي يخلي ربما سي جمال قال أنه راو هذه زمها مقاربة شاملة. المقاربة الشاملة تتدخل فيها الدولة بكل هياكلها، وتنجم تتدخل فيها المختصين كما تنجم تتدخل فيها النقابات وكما تنجم تتدخل فيها الدراسات اللي ربما موجودة في دول أخرى. ظهر للظهر سيدة خيرة وإلا نواصل
1: تقريبا مازلت عنا دقيقة حتى أقل شوية
0: دقيقة المقاربة هذه معناتها عندها أوجه متعدة وعندها أطراف متنوعة. عندها أوجه متعددة بمعنى أنه هي مقاربة متعلقة بالأسعار. معناتها راهو ما نجمش أنا تزيدني 74,000 وبعدها نمشي نلقى العلوش بزوز ملايين ومتين. ما نجمش أنا كأستاذ جامعي ما نجمش نقبلها علوش بزوز ملايين ومتين وفي الوقت اللي ما زودت لي 74 لنفترض ال 74 مجملها عام كامل أنا هذيك تلقاني ما نخلصش الحاج علوش. ما نجمش نوصل لمبلغ رفحة نتاع العيد الكبير نتاعنا. لو فرضنا انك باش تداوي الفاتورة نتاع الطبيب توا والا باش تدخل الطبيب في القطاع الخاص في ظلي اني نبقى نستنى بالعام والعميل باش يوصل الرونديفو نتاعي راهو ل 74 دينار ما تديش سيدة خيرة تفضل.
1: نعم نرجع استاذ نجاح حسيني سي جميل العزيبي مباشرة بعد رفع اذان صلاة الظهر.
3: مستمعينا الكرام، حان الان موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بوفر الأجر والمغفرة والثواب. إذن المستمعين الكرام نرجع ونواصل معكم في لقاءنا من حدث ورأينا، نتحدث على زيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص. احنا توجينا بالقطاع العام تنشول القطاع الخاص. منعرفش سي ناجح مازال عندك معتها فكرة نعم. تحب توصلها وبعدك نمشي مع سي جميل، تفضلي.
1: إن شاء الله هي الفكرة للوجه الآخر متاع المقاربة متاعنا. ثم مقاربة تقول لي كونه أنا ما تززنيش زايد ما تززيش كاتيجوري A ولا B ولا C ولا غيره ما تززيش الزيادات، لكن في الآن نفسه عندنا إكراهات والتي أشرت إليها في على هذه الحصة متاع المالية العمومية. صحيح. الإكراهات متاع المالية العمومية راهو ماهيش مرتبطة فقط بهذه الزيادات كبيرة ولا صغيرة، مرتبطة أيضا بمناخ آخر هو مناخ اقتصادي اجتماعي. مناخ اقتصادي مطة اجتماعي. المناخ الاقتصادي والاجتماعي هذا من المفروض يتوفر في تونس مناخ من شأنه أنه يخلي الناس الكل بدون استثناء تخلق الثروة. اثنين، تخلق وكي تبدأ تخلق الثروة معناتها ثم مشاريع فيها قيمة مضافة. ثلاثة، نشجع على المشاريع الشباب. أنا نتحدث اليوم قبل بداية هذه الحصة مع شباب يحب يحدث مشاريع، لأنه كل مرة باش نقدموا نلقوا ما يسمى بكل ليزوبستاكل، العراقيل متاع الشهاد، العراقيل متاع الوثيقة، العراقيل متاع صحح في البلدية، العراقيل متاع كيفاش باش ناخذ قرض، العراقيل متاع تطلب في التليفون ما يرجعوش عليك، العراقيل متاع يحلوا لك الباب المرة الأولى يعطوك 70,000 أفق ومن بعد ما تلقى حتى أفق. أخيرا وليس آخرا، في علاقة بالدولة، من المفروض أيضا الدولة ثم عندهم ما يسمى بك المسالك التوزيع اللي تحدثنا فيها برشا مرات، علاش اخترتها هي؟ من المفروض نتحدث على وزارة التجارة. وزارة التجارة ما عادش باش تحدثوا معاها برشا على خاطرها هي مهمتها الإشراف. من بين المهمة وإلا المهمات وإلا الأجزاء متاع مهمة الإشراف فيها اللي كونوا ثم مسالك تعرفها وزارة التجارة، نعرف وخيانا في وزارة التجارة يعرفوها جيدا، هذيك مزيد الإحكام فيها دون ما ربما زاد باش نظلم الناس ونظلمهم. نعم. مزيد الإحكام فيها حتى نخلوا ما يسمى بأكل من الأسوام الأسعار متاع المواد ما تغلاش، باش تولي أنا ل 74 في الكاتيجوري A اللي هي الأولى ولا الكاتيجوري متاع A ل 74 دينار متاع الزيادة تكفينا. هذايا الكل توتنتو دون ما أنه نظلم المواطن ودون ما أنه نظلم الدولة، مع العلم أنه المواطن والدولة الزوز شركاء في أنهم يرتقوا بالمجتمع التونسي سيدة خيرة. نعم. ويخلوا المجتمع التونسي بأفراده بشبابي شيبا ولساذ بكله من الناس كل الإذاعيين الإعلاميين إلى خلق يعيشوا في على الأقل عيش كريم. نعم. اللي هو أيضا منصف عليه دستور 25 جويلية 2022.
0: نعم. نعم دكتور جميل العزيبي، من بين النقاط اللي في كل مرة يرجع الحديث عليها يقول لك كتلة الأجور مرتفعة في تونس، عدد الموظفين تقريبا أكثر من بالنسبة المسموح بها مقارنة معها مع التعداد السكاني للبلاد، هذية إلى أي مدى نجمو زيدا نعتمدوه كمقياس في الزيادات هذية وإلا ما نجموش معناتها نعتمدوه، هذية مخالف للواقع. كيفاش نجمو نفهم معناتها النقطة هذية سي جمال؟ الانتدابات اللي صارت تقريبا على امتداد 10 سنوات، لأنه تعرف في وقت ما وخاصة في تعامل الدولة اتفاقية مع الفمي، من بين المقترحات اللي كان مقترحها الفمي وتجميد الأجور وتحرير العاملين، ما تنقيس من الناس اللي تخدم من الموظفين. سي جميل تفضل.
2: لا هو خلينا نقطة مهمة،
0: أي مونيقات خلينا
2: نسمعي. الخطاب السياسي الموجود في الدولة هو يركز على التعويل على البلاد.
0: نعم.
2: وجانب وثاني نقطة مهمة جدا كي نشوف الخطاب السياسي معناها نحلوه كونه الجانب الاجتماعي للدولة. إذنك لشواء متاع الفمي نقص من
0: هذين تحدثوا سابقا يعني
2: أذا أسرح فهمتني واحد ناس موجودة تخدم واحد لا سبيل إليه. وإنما هناك معناها بعض المحاولات في إعادة معناها الناس اليوم نحطوهم في البوست اللي هم فيها اللي هم معناها محتاجين. احنا في بعض الإدارات عنا إكسي معناها عنا فائض
3: على طول
2: يعطيك صحة ناجح إذنك، وفي بعض الإدارات الأخرى معناش ثم نقص فادح. وإلا اليوم معناها نقول ثم كان فيها على ما أظن مشروع لإعادة توظيف الناس اللي اوريدي ديجا يخدموا في ادارات اخرى
0: وفتح ادماجهم في ادارات اخرى
2: يعني فتح ادماجهم في ادارات اخرى. هذه النقطه وهنا تربح. لكن ثم نقطه مهمه جدا وكان برنامجك تناولها مدام خير اللي هو القيمه المضافه في العمل. هل احنا اليوم غير ما الناس الموظفين واللي يخدموا يؤدوا في واجبهم كما يلزم ولا لا؟ معناها هل هناك قيمة مضافة في العمل وإلا لا؟ نشوف واحنا تحدث في ناجح قبل شوية
0: اللي هناك
2: معناها بعض العراقيين يخرج الورقة هذه يجيب الورقة هذه معناها إلى غير ذلك.
0: فما نقطة أخرى ونهارين تم إثارتها سامحني بركة سي جميل باش نتفاعل معاكم وتم إثارتها وانا حاولت الحقيقة وإن شاء الله إن شاء الله رو باش نرجع له الموضوع من الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل. يتحدثوا على الغيابات يتحدثوا على معناتها الشهائد الطبية اللي توصل برشة هينات اللي هي موجودة في المقابل يتحدث على تحفيزات زادة في معناتها في المقابل. يعني هل فما خلل موجود؟ هذيك علاش أنا حبيت معناتها هذين نضيفه في علاقة بالقيمة المضافة للعمل اليوم الفعلي في تونس.
2: تفضل سي جمال. خير واحد يدخل لونفيرونمون باش يخدم ويعطي قيمه المرتفعه وما يلقاش فهمتني التوندونس اللي ماشي فيها هو تختلف على اللي ماشي فيها غيره.
0: اي
2: يلقى روحه وسط مومون ايكارتي.
0: اي
2: معناها قد مش انا مش يمر وانما في بعض الجزء كبير اللي هو التمارض. علاش؟ على خاطر لونفيرونمون اللي فيه هو فهمتني سي با ان انفيرونمون يساعد على اعطاء القيمه المضافه. اي دونك اليوم احنا عندنا مثل في جيستيون يقول لك لي موفي كونديدا شاس لي بون كونديدا. معناها الانسان اللي يجي ويحب يخدم ويعطي لي باقي اذا كان يلقى لونفيرونمون اللي هو فيه ما يخليش ويقدم دونك حتى هو معناها باش يوخر التالي ماهوش باش يخدم. اي دونك اليوم هذا جانب. ثم جانب اخر اللي هو مهم جدا. واحنا صحيح تحدثنا في الجزء الاول على ما يجب ان تقوم به الدوله كدوله. وفي الجزء الثاني تحدثنا على ما يجب ان يقوم به المواطن. لكن ثم نقطه مهمه جدا او الموظف ما يجب ان يقوم به الموظف. ثم نقطه مهمه جدا اللي هو لو كومبورتمون دي كونسوماتور او
0: سلوك المستهلك.
2: وانا كنت مذكر ظهر لي في برنامجك معك انت كنت تدخلت على سلوك المستهلك. اليوم سلوك التونسي ما الذي يحدد سلوك التونسي؟ يقول لك ما تكفيش وما تكفيش وتكفي ولا ما تكفيش. لا اليوم سلوك التونسي في عمليه الاستهلاك هو سلوك مبني على لو سويفي معناها متابعه او معناها إيجاري من الثق نتاع التواصل الاجتماعي. معناها اليوم التونسي ما يخممش في أنا شنية راحتي ولا شناكل ولا لا إيش باش يكونوا علي الناس.
0: بالضبط صحيح.
2: وهذه معناها فهمتني راهي الإشكال هنا اللي هو يخليه يدخل تحت طائلة التداين تحت طائلة القروض تحت في معناها فهمتني الحاجات السهلة الكسب السهل فهمتني إلى غير ذلك. لكن اليوم معناه إذا كان إحنا نحب ونحسنه ونرجع أنا نقول راهي في إطار مقاربة كاملة. مش كان تخص وزارة التجارة ولا وزارة المالية ولا لا سيدي حتى وزارة التربية معنية. اليوم كنا نلقاو الناس أكثر جل أو معناها أكثر الفئات نتاع التوانسة تدرس أبنائها في مدارس في مدارس خاصة. علاش؟ مو مثل وعلاش إحنا؟ خاطر لو سيرفيس روندي في الإدارة في المدرسة العمومية لا يمكن معناها فهمتني واحد قبوله لدى بعض الأولياء يقول لك ما فيش الكاليتي اللي أنا طالبها.
0: صحيح.
2: وفي نفس الوقت كذلك راهو معناها يجب أن تكون هناك عملية إصلاح للاقتصاد الموازي في تونس.
0: أيوة.
2: راهو احنا عندنا جزء كبير من الاقتصاد نتاعنا هو ستين ايكونومي باغالي معناها اقتصاد موازي خارج المنظومة. وكي نقولوا اقتصاد موازي خارج المنظومة راهو معناها سي تان مونك غاني خسارة بالنسبة للدولة. علاش؟ خاطر الناس هذوما ماهمش قاعدين يدفعوا في اللامبو
0: نتاعهم ماهمش قاعدين يدفعوا في الضرائب.
2: انا اليوم مثلا كي نجوا احنا نشوفوا ليكونومي باغالي الموجود الاقتصاد الموازي في جزء كبير منه وين موجود هو؟ موجود او عمليات التهريب في جزء كبير وين موجود غالبا في المناطق الحدوديه. هل اليوم احنا عندنا مقاربه في الليزون فرانش هذوما ولا لا؟ هل احنا متى يتم التسريع بهالمناطق الحره هذه ولا لا؟ اليوم معناها هناك العديد من في الواضح شوف معناها احنا نحكوا على زياده في الاجور لكن نلقاو نحكوا على خطوط عريضه التوجهات الدوله. اليوم بالحق يلزم عندنا برامج واضحه ويلزم عندنا ديزوبجيكتيف واضحين لاتمام باش حتى المواطن يا خويا ما تزيدوش في الصالير تنجم انت تقول الدوله مثلا انا لو مانيش باش نزيد كليك نون تعطيني شنو باش نحسن لك في التربيه نحسن لك في الخدمه. المواطن كي يمشي لاداره عموميه يمشي المدرسه ولا ولده يقرا في مدرسه عموميه ولا في جامعه عموميه ولا في سبيطار ويخرج راضي هكا الديغري دو ساتسفاكسيون هذيك نسبه
1: الرضا
2: اللي هو
0: الرضا
2: الرضا الرضا يقول لك يا خويا ما تزيدنيش انا في الفلوس واعطيني نسبه رضا انا كي نمشي انا كي نعمل دوموند يعطيني الطبيب بسكانير مش نضرب ست شهور ولا ثلاث شهور فهمتني؟ إذن أنا اليوم معناها الواحد ندعو إلى أن تكون هناك مقاربة شاملة ما هوش المشكل في تزيد ولا ما تزيدش راه على خاطر حتى تزيد تزيدوش مليون تون في الشهر راه ما هوش باش يكفي ها نقول لك بالحق يكون تونجي انكادري ان
0: كومبورتمون يعني فما سلوك هذايا نتاع مستهلك واللي انت تحدثت عليه سي جمال وفي نفس الوقت فما زاده في المقابله وريت بالزياده هذه اتو نشوفوا الاسعار هي ما مرتفعه تم نشوفوا معناتها كل واحد باش في مجاله في قطاعه باش يزيد يرفعوا في الاسعار بناء على الزياده هذه يعني سلسله مترابطه ما نجموش نفصلوها على بعضها الا ما تكون هي المقاربه هذه الشامله اللي انت معناتها قاعد تتحدث عليها توا سي جمال. تبقى سلوك التونسي ما روى وتوا جاي ما ان شاء الله عيد الاضحى ان شاء الله والاسعار ومن توا بدا الحديث على الاسعار والعلوش غالي برشا والاسوام وخير وخير وخير باش تلقى اقبال نسبي مش تلقى اقبال نسبي تبقينا راهو احنا وهذايا نعرفوه في ذروه في المواسم في الذروه نتاعها فما اقبال وفما لهفه وفما تونسي يمشي ما عندناش العقليه نتاع اليوم ان نجموا راهي فما حاجات مثلا نجموا نقطعوها فما حاجات نجم راهو المستهلك هو بيدو يكون مؤثر هذه الحقيقه مازلنا اليوم ما وصلنا
2: في علاقه بهذا مثلا في العيد العيد يا خويا حتى شرعا ما عندكش ما تشريش مش هنا دعوه للو... ليه علاش انت تمشي تداين تداين بزوز ملايين فهمتني بزوز ملايين ونص باش تشري علوش ويقول لك كي تسالوا يقول لك عندي وليدين اي انت شاريها كاضحيه ولا للاولاد ثبت لي ساعه وهنا اذا كان انت باش تمشي تداين حتى معناها فهمتني من الجانب الشرعي ما يعطيكش من الجانب هذا معناها أنا اليوم رأيت اللي جزء كبير جدا في الإشكال هذا اللي هو الكومبورتمون تاع التونس. صحيح ثم دي دوفوار نتاع الدولة معناها ثم التزامات نتاع الدولة
0: طبعا يعني
2: في توفير الخدمات المناسبة والواحد والطرقات اللي تحدث عليها
0: سي ناجح. البنية التحتية بصفة عامة الاستثمارات وغيره
2: وغيره. في المقابل ثم الناس تمشي تدفع لامبون نتاعها حتى كي يدفع يخرج فرحان. دونك المقاربة هذه يلزمها عديدة الأوجه وبناء على دراسات راه مش هكاك راه
0: بطبيعة
2: يلزم بناء على دراسات فهمتني علمية معناها تقوم مقام هالتوجهات الجديدة هذه وتعطيك لي بيرسبكتيف اللي أنت باش تخدم عليهم 5 و10 و20 سنة القدام.
0: يعني يلزمنا اليوم نبحثوا سي ناجح على المداخيل اخرى مداخيل اضافيه في اطار كما قلت في البدايه تكريس العداله الاجتماعيه انه فما ناس تدخل في المنظومه وتدفع الضرائب نتاعها باش الضرائب هذه ما يقعش تثقيلها على فئه دون غيرها فما ناس زادة اللي هي تقوم راي معتها بتصريح على الدخل وغيره اما مش هذيك ساعات هو الصحيح باش يدفعوا ما باش نبدو زادة واضحين وهذي موجود راه وهذي موجود هذيك علاش قلنا احنا راي تقريبا النسبة الاكبر اللي قالها سي جمال اكثر حتى من 75% من الضرائب معروفة الناس اللي هو شهريته معروفة باش يقصوا له كل مدى الضرائب هذيك وناس اخرى هي ما ما ما, ما, ما ماهيش وكأنها ماهيش معنية ها ولهنا هذي المحور معتها ولا الأساس اللي لابد العمل عليه تفضل سي ناجح.
1: المحور هذا يدخل في باب ما يسمى بدعم ميزانية الدولة وفي الآن نفسه تنقيس من كتلة الأجور وأساسينا وأساسينا في جمال هكا ولا أنا باش نرجع لمسألة كتلة الأجور اللي هي تعتبر من بين الحلول اللي تم اقتراحها مثلا من بين المانحين الدوليين الماليين. لكن في تونس مع الأسف راه عندنا السيستام اللي تبنوها المنظومة اللي تبنوها في التشغيل سيستام دو لا كارير نتاع أقل شهرية في مسمار في حيط صحيح ولا ما تنجمش تنقص في كتلة الأجور ما دامت الدولة تتبنى المسار المهني منظومة المسار المهني معناتها تدخل في عمر معين لتخرج في الريتريت لهنا باش نقصوا من كتلة الأجور دون أن نخلوا الناس تخرج من الوظيفة العمومية يلزمك تلقى في المقابل ما يسمى بضخ وإلا أموال أخرى تضخ في ميزانية الدولة الأموال الأخرى ما تنجم تكون كان من خلال المسألة التي أشرت إليها اللي هي التشجيع على الاستثمار الخاص بمعنى أنك أنت ما تخليش الكترة الأجور هذه كتكبار بمعنى أنه ماكش باش تدخل برشا موظفين تدخل شوية لكن أون كونتر بارتي يلزمك تشجع على الاستثمار وتشجع على الاستثمار هذا من بين الأطراف المتدخلة فيه هي الدولة التونسية من خلال التشريع اللي تشجع على ذلك ومن خلال الإجراءات اللي ما يلزمهاش تكون مشطة وما يلزمهاش تكون كبيرة وما يلزمهاش تكون مقلقة وتهدد خاصة الناس باعثين المشاريع الصغار. المثل الأخرى اللي هي من بين الحلول اللي أشرت لها سيدة خيرا هي البحث عن مداخيل إضافية مش جمال توا كان يتكلم على الاقتصاد الموازي بقى الاقتصاد الموازي ما يدفعوش في اللامبو ولا أنا ندفع في اللامبو نمشي بالسبيطة معناتها نخلص 10,000 مثلا كي ندخل ولا 12,000 ولا 5,000 ولا 6,000 اللي ما يخلصش في اللامبولي وفي الاقتصاد الموازي الموازي ايضا يمشي داوي كيفي في السبيطار في الوقت اللي هو ما يدفعش في اللامبو ريت كيف هذه الغريبه وهذه المفارقه الرهيبه والغريبه في تونس انه هو ما يدفع حتى فرنك للدوله ويعيش مع المؤسسات نتاع الدوله كيفي كيفو بمعنى المضمون نطلعه انا ب 500 فرنك علاش لاني ندفع في لامبولي البلديه هو ما يدفعش في لامبولي البلديه بحكم انه ما عندوش لوكال
0: أي.
1: كيف ما السيد اللي عنده لوكال ما عندوش اوتيل كيف ما السيد اللي عنده اوتيل مالغريسا عايش كيف وكيفنا وياخذ في الخدمات والا يتمتع بالخدمات كيف وكيف ريت هذه يدخل في الحيز سيدة خيرة ما بين المواطنين فيما بينهم دون ما ان يكون للدوله لا ايد ولا سك بريف هذا يدخل في اطار اليافطه الكبيره اللي سميتيها انت واشرتي لك كاكس أنا في هذا البرنامج أو في هذه الحصة باش نتحدث فيه البحث عن مداخيل إضافية لكن هذا ما يكفي سيدة خيرة اللي حبيت نركز عليه البحث عن مداخيل إضافية يدخل أيضا في باب ما يسمى بترشيد الاستهلاك بتاع المواطن ويدخل أيضا في باب ما يسمى بأني أنا نشري كان الحاجة لحاجتي بها وأخيرا المداخيل الإضافية ايضا هذاك يدخل في باب ما يسمى الناس والا الخاضع للضريبه لو كونتريبيابل او لونغ فرانسيز اللي يسموه الخاضع للضريبه باللغه العربيه من المفروض يخلص لامبو نتاعو من غير ما يدخل في ما يسمى بك اعمال التحيل الجبائي وما ادراك ما اعمال التحيل الجبائي من بينها الفاتيفيكاسيون دي فاتور اي انه الفاتوره فيها 50 يحط فيها 40 باش السوي هو نتاع الضريبه على الشركات يكون اقل وبالتالي الضريبه تكون اقل هذا كله او على الاقل هذا جزء من الحلول اللي يمكن باش تستعملوها في تونس للحد من واحد التضخم اللي هو 5% وفي مقابله عندنا زيادات اللي هو 5% وفي الان نفسه نضمنه الاستاذ خير الشاني والاستاذ جمال عزيز والاستاذ نجح سالم وكل المواطنين على الاقل نرحبوا بعضنا ونعيشوا في على الاقل في بيئه اجتماعيه واقتصاديه قادره انه ندجوا فيها وعلى الاقل نشوا فيها علوش العيد بمناسبه عيد الاضحى اللي تحدثنا عليه
0: به باش نحوسوا احنا في النهايه وخليني بربي سي جمال ميسيلش لانه القطاع الخاص زاد معني تقريبا نسبه 5% الزياده واللي كيف كيف كانت فيها برشا حديث وبرشا معناتها انتقادات وكيف كيف شمل تري المتقاعدين ايضا هذوما الكل ينتفعوا بهذه الزياده اللي يعني بمفعول رجعي من غره جانفي 2026 نحب زاد رايك في هذه النسبه هذه في القطاع الخاص سي جمال قبل ما نتعدى لانه احنا التحكم في الاسعار وترشيد الاستهلاك وغيره عن وزارة اسمها وزارة التجارة عن وزارة اسمها وزارة الاقتصاد والتخطيط أنا معناتها هيكل متاع دولة اللي هي تنجم تكون عندها دراسات وتنجم تتحكم في اللي صاير هذي تفضل سي جميل
2: وبالنسبة للقطاع الخاص يعني نوضح حاجة
0: تفضل
2: أنا عندي بعض أصدقائي مستثمرين. شي يقول لك المستثمرين العقلي متاعه يقول لك ما عنديش مشكلة أنا نعطيك 5 ملايين شهر. أما شنية أن كنت تختي لا فالور أجوتي
0: كيما المضاف المضاف
2: ذاك علاش احنا نلقوا القطاع الخاص في حتى في الزيادات معناها واحد أو في الحوافز على خاطر ثم أغوندمون معناها ثم عمل مقدم يحظى أو أو أو معناها مقابل هيك الزيادة هذيك ما يقلقش عكس القطاع العام يقول لك مسمار في حيط
0: أي
2: في البريفي لا في الخاص لا فهمتني
0: مع المجهود نتاعك والنجاح المردودية
2: خاطر كي نشوفوا الراتب غالبا في الشركات الخاصة نلقاو الراتب جزء منه هو ثابت وجزء متغير
0: أي
2: جزء متغير هو معناها ان فونكسيون دي روندمون معناها حسب ما تقدمه انت للشركه لكن اليوم هل الوضعيه الاقتصاديه نتاع الشركات التونسيه تسمح ولا ما تسمحش وخلينا نفرقوا لهنا ما بين زوج انواع نتاع الشركات اللي هي شركات اللي الدوله تملك نسبه فيها او حكوميه او شبه حكوميه وعندنا الشركات اللي هي الخاصه إذا كان احنا نحكي اليوم مثلا على الشركات اللي هي دولة تملك نسبة فيها أو هي المستثمر الرئيسي فيها مش نلقاو نفس المشاكل اللي غالبا عند الموظفين اللي هي مثلا كتلة لجوء كما تيميساح كما ستيج مثلا كما سوناء هناك فيها إشكاليات والإشكاليات هذه غالبا راهي ما هيش فقط متاع وجوء وإنما متاع مود دو غوفرنون متاع حوكمة هذه الشركات وثم الشركات الخاصة الأخرى اللي هي على ملك المستثمرين الخواص إذن هذوما غالبا إذا كان الشركة عندها فالور أجوتي تقدم قيمة مضافة ما عنديش مشكل ومع ذلك الشركات هذية عندها راهو امتيازات مقدمة من طرف الدولة في قانون الاستثمار كون هناك إعفاءات ضريبية أو امتيازات في التوريد أو في شراء معناها احنا لي سيسبونسيون دو تي في ا هذوما الاعفاء مش التوقيف نظام توقيف القيمه المضافه الى غير ذلك لذلك ماهوش مطروح المشكل في الخاص كبير
0: ايوه
2: الاشكال عندنا هو هل الموظف التونسي اليوم غير موظف يعطي في القيمه المضافه والا فهمتني والا لا هذا هو الاشكال وانا الراء اللي اليتون باش نبدلوا العقلية هذه باش نبدلوا السلوك هذا باش اليوم نخدموا هذه بارامتر جدد اللي هو راهو حتى الـ معناها الدولة عندها التزام تجاه المواطن توفر له التنويع العمومي توفر له معناها الحاجيات الأساسية إلى غير ذلك
0: هذا هو باش نخلي لكم كلمة الختام سي نجح في ختام لقانا كما قلت هو موضوع متشعب كبير فيه برشا أكيد زوايا نجمو نتحدث فيها لكن أنا نقول كما تحدثت سي نجح وأيضا سي جميل عندما تكون فما قيمة مضافة أكيد باش تكون فما في المقابل يعني تحسين وتطوير أكيد باش نجم المواطن كي يمشي للسبيطار ولا في المدرسة ولا اللي هو إذية القطاعات الحيوية الأساسية خاصة نجم تكون فما زيادة خدمة كما اللي ينتظرها المواطن هو هذه الترابط ولابد أن تكون فما مقاربة كما قلت شاملة في الموضوع هذية باش كي تجي زيادة في الشهرية يبدأ الموظف راضي وقانع بالزيادة هذيك لأنه فما حاجات في المقابل هو قاعد ينتفع بها ويكون راضي مش العكس يعني اللي هو توا اللي موجود فضل سينيش
1: هو الحلقة الأخرى اللي حبيت أخليها لآخر الحصة هذه سيدة خير اسمحي لي اللي متمثلة في أنه نشجع نعم على الاستثمار راهو ساعة على ساعة نعم باش نعملوا استثمارات تأكيدنا في تونس وربما ما عدناش الرساميل الكافية لأنه راهو فما حاجات بسيطة جدا التونسي نجم يعملها شنو معنى أن يجيب قطعة بلاستيك من آخر الدنيا في الوقت اللي نجم نصنعها في تونس هذه نجم تدخل فيه الدولة كيف ما كان يتحدث الأستاذ جمال عزيز الآن حتى بشطر حتى في إطار منشآت عمومية وصارت التجربة هذه منذ بداية الاستقلال أو بداية سنوات الاستقلال في تونس شو معناته أنا مثلا قطعة متاع كهرباء تكسرت لي ومشيت القطعه هذيك تجيني من بلاد معينه، فبلاص باش تتحسب لي ب 100 فرانك تولي تتحسب لي ب 10 دنانير، 10 دنانير هذه باش تاثر على القدره الشرائيه نتاعي انا، سواء كان نخدم في القطاع الخاص ولا نخدم في القطاع العمومي. سي كيف كيف، بمعنى اوضح أن الحلول موجوده عندنا. اخيرا وليس اخرا سيدة خيرة، بما أنه نحن في تونس نعاني من كتلة الأجور، نعاني من ربما القيمة المضافة مش موجودة في الإدارة التونسية، لأنه فما برشا موظفين وربما من المستمعين توا راهم يأكلوا في المبسط ويأكلوا في الملاوي في وسط في الإدارة نتاعهم، مع الأسف وهذه واقع وهذه حقيقة معناتها نقولوها في تونسنا العزيزة. لكن بما أنه المشكلة عندنا في القطاع العمومي هذايا، نلتفت الآن للقطاع الخاص ونشجع خاصة الشباب، وأنا نعرف عشرات من الشبان اللي درستهم رغم أنه اختصاصه ماجستير ومش إيكونومي وإلا مالية كيف ما اختصاصه وإلا غيره كيف ما اختصاص في جمال، ومستعدين باش يفتحوا ما يسمى بمشاريع خاصة. فما بالك الطلبة والشباب اللي قرروا في جمال، وأنا نتصور عنده المئات من الأمثلة في ذلك. سيدة
0: واضح سي ناجح في تقريبا أقل من دقيقة. سي جمال كيف خلي الكلمة الختام في كل اللي قلنا. أي تفضل.
2: أنا نحب نقول كونه مش الحل السريع هو الرفع في الضريبة، وإنما كذلك في إدارة العمل نتاع اللامبو راهو التخفيض في الضرائب ويؤدي زيادة في الإيرادات. إيرادات الدولة نجم تزيد لعملية تخفيض في الضرائب تشمل أكثر قاعدة نتاع فهمتني البازامبو الغاب الأحمر نقولوها، اللي هما أكثر شرائح فهمتني الموجود.
0: هذا هو سي جمال. وفما راهي تجارب مقارنة في دول أخرى ونجحت فيها، معناتها يقول لك راهو الحل التخفيض في الضرائب مش زيادة في الضرائب في بعض الأحيان. شكرا لك دكتور جميل العزيبي. شكرا لك أستاذ نجاح سالم، بارك الله فيكم على كل ما تفضلتوا به في لقائنا لليوم من برنامج حدث ورأي. شكرا لكم أنتم زيد الناس الكل اللي تبعتونا على موجات راديو لكيف. نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. دمتم في أمان الله وحفظوا، وإلى اللقاء.

تبعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn. الواحدة هنا على موجات إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية. ومن أبرز عناوينها: الاتحاد والجهوي للفلاحة بجندوبة يطالب بإنقاذ موسم الزراعات الصيفية والأسراع في الإصلاحات الجارية على شبكة مياه الريب بمنظومة بوهرتما. بولاية سليان المطالبة بضرورة أحداث خط نقل قارة يربطه معتمدية العروسة بمركز الولاية في ظل غياب وسائل النقل. والمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تدعو إلى الضغط على أسعار الأضاحية وضبطها للسيطرة على السوق. في تفاصيل هذه النشرة، طالب المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالترفيع في أسعار قبول الحبوب عند الانتاج نظرا لارتفاع كلفة الانتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية، بما يضمن الحد الأدنى من التوازن المالي للفلاحين. وفي هذا السياق عبر عدد من الفلاحين بولاية باجة عن تشبثهم بالترفيع في أسعار قبول الحبوب مع قرب انطلاق موسم الحصاد. ناجي خلولي:
2: تشبث ومطالبة بالترفيع في أسعار الحبوب عند القبول هو ما ذكره بعض الفلاحين بباجة بسبب ارتفاع تكلفة مستلزمات الانتاج.
3: تكلفة كل شيء غلي، الدواء غلي، الدواء تاع الحمر نداو مرتين، حتى ب 180 القمح ما خلصوش، كم تاع التكلفة الكبيرة هذيك وما عندناش نحن الدعم.
4: ناخذ ب 90 و 100,000 القنطار نتاع الليمونيتر، نعمل سني الأدوية مغشوشة، 100% الناس تخف القلوب ويعلم بها ربي راه 140,000 ما تغديش حتى شيء. دوي سنين العباد داوت مرتين وثلاث، هي زي مستحقة فلاح ما معه يدونا حتى 150 و160 ألف وشوية عليها فلاح.
5: مصاريف كبرت ياسر، مصاريف الدويات غالية وكذا، معناها ماذا بينا على زيادة. كيما الفول الصابة ما فماش منها، كلها بودابوس مشات، الزريعة ما فماش.
6: قمح وفول وشعير، تكلم برشا مصاريف، كل شيء غالي.
7: مصاريف أمراض كثرت، بطبيعة يبقى عاني الفلاح في كل شيء عالي، تربي الباشا، زراعة الكبرى، في الحبوب وفي كل شيء عالي الفلاح ديما عالي.
8: القمح عاملونه نصبوا فيه ب 118,000 هو أقل حتى لل 110، طالب يا أخوي طالب الزيادة ويدعمونا.
2: هذا ومع قرب موسم الحصاد ينتظر الفلاح بولاية باجة عالجة عدة إشكاليات تتعلق بعدة أمراض والترفيع في تسعيرة الحبوب عند قبول المحصول الزراعي.
0: دعا الاتحاد والجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة إلى إنقاذ موسم الزراعات الصيفية بالمنطقة السقوية البراهمي، وذلك على إثر تكرار الأعطاب المسجلة في شبكة مياه الري الجديدة المنجزة ضمن إعادة تهيئة المناطق السقوية بمنظومة بوهرتما وتعسيرها. وبعد زيارة لمعاينة الأضرار الناجمة عن انقطاع مياه الري وتسجيل عدة أعطاب، طالب الاتحاد والمقاولات المكلفة بالأشغال بالأسراع في الإصلاحات وضمان استمرارية التزود بمياه الري حفاظا على المحاصيل الزراعية. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة لطفي الجماسي:
9: مشروع إعادة تهيئة تعصير المناطق السقوية بوهرتما، المشروع الآن تقريبا أنجز حوالي 10,000 هكتار. أخر معناها المشروع السنة فرحوا بالقديم معناها خاطر نزلت الأمطار بكثرة والسدود معبية، ما رعنا إلا وأن كثرت الأعطاب على مستوى الشبكة، أعطاب متكررة وحتى في إصلاحها معناها تتأخر معناها نوع الماء وفيها تسربات متاع مياه معناها بشكل كبير، وتعطلت أشغال وتعطلت معناها مصالح الفلاحة متاعها. وصلتنا في الحقيقة معناها تشكيات وتذمرات معناها من الفلاحة، كنا قمنا بزيارات ميدانية ولاحظنا ذلك اللي أشرنا له مبدئيا هو على الأقل يعاودوا المجهودات باش يسرعوا ويصلحوا الأعطاب في أقرب وقت، باش الفلاح اللي غرس الدلاع واللي غرس الطماطم واللي غرس الفلفل وعند الأشجار المضمرة على الأقل يحاولوا باش ينقذوا في أقرب وقت. النقطة الثانية، الفلاحة قال لك أخوي نحن خسرنا وما نبهوناش، زرعنا معناها في الديولاء المشاتل متاعنا واليوم تعرضنا إلى خسارة، رانا طالبين معناها تعويض ولا هم الحق في ذلك.
0: تتواصل بمعتمدية تبرقة من ولاية جندوب الأيام التكوينية لفائدة منخرطات المجامع النسائية الفلاحية الحامدية ورحيق وبصمات في اختصاصات مختلفة. رفقة العبيدي.
10: أيام تكوينية احتضنتها مدينة تبرقة استهدفت النساء الفلاحات والمنخيطات بمجامع فلاحية بالمنطقة. أكثر التفاصيل عن هذه الدورات مع رئيسة مجمع التنمية الفلاحي رحيق بعين الصبح تبرقة ذهبية زواوية.
11: تكوين المنخرطات مهم جدا لتنمية قدراتهم المعرفية والعملية وتحسين المنتوج والإنتاجية ومعرفة القوانين وطرق التسويق. لذلك وفي إطار المشروع الممول من طرف جمعية هيلب كود إيطاليا انتفعت 70 منخرطة ناشطة في المجال الفلاحي ونباتات الزينة وتربية النحل والصناعات التقليدية وغيره من المجامع المنتفعة بالمشروع اللي هما مجمع رحيق، مجمع بصمات ومجمع الحامدية بدورات تكوينية موزعة كالآتي: 20 امرأة في السياحة المسؤولة والموروث الثقافي والبيئي، 20 امرأة في تقنيات التسويق والبيع، 20 امرأة في الحلول المستندة على الطبيعة، و10 نساء في التصرف الإداري والمالي، بالإضافة إلى مجموعة من المعدات في مجالات مختلفة على ذمة كل المنخرطات.
10: وعن أبرز أهداف هذه الدورات التكوينية تضيف ذهبية زواوي:
11: المنخرطات اللي يتمتعوا بالدورات التكوينية بداوا يفكروا طريقة أوضح في بعض مشاريع في السياحة البيئية والإيكولوجية والتعريف بالموروث الثقافي من خلال الأنشطة اللي مارسوا فيها في المجامع، وتعلموا أساليب مختلفة في التسويق كما تعلموا كيف يتعاملوا مع التغيرات المناخية.
10: هذه الأيام التكوينية مكنت النساء من التعرف إلى أساليب وطرق جديدة في الإنتاج والإنتاجية وتحسين منتوجاتهن واستغلال الثروات المحيطة بهن.
0: طالب عضو المجلس المحلي بمعتمدية العروسة حسان الجنواتي في متابعة لمراسلنا بالجهة ماهر الهماسي، طالب بضرورة أحداث خط نقل قار يربط معتمدية العروسة بمركز الولاية في ظل غياب وسائل النقل.
12: تعهد السلطة الجهوية بإحداث خط نقل خاص بمعتمدية العروسة نظرا للاكتظاظ الحاصل بهذه المعتمدية، لأن المجلس المحلي التنمية المجلس الجهوي لاحظ أنه بعد تدعيم الشركة الجهوية للنقل بسليانة بحافلات إضافية إلا أنه لم يقوم الإيفاء بتعهداته اتجاه معتمدية العروسة. المجلس المحلي التنمية بمعتمدية العروسة قام بعديد المراسلات يطالب معتمدية العروسة بإحداث خط نقل خاص للشركة الجهوية للنقل بسليانة بمعتمدية العروسة. المنطقة يعني من غياب شبه كامل خاصة أن معتمدية العروسة تفتقر إلى وسائل نقل لواج في اتجاه مركز ولاية سليان، ويوميا يتنقل قرابة 120 أو أكثر من 100 مواطن ما بين طلبة وما بين مسافرين وما بين إداريين وما بين عملاء إلى مقر ولاية سليان. هذا صار بعد دراسة معمقة دامت قرابة 15 يوم.
0: شرعت الصين منذ مطلع شهر مايو الجاري في تطبيق إعفاء جمركي كامل صفر رسوم على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية من بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. وفي هذا الإطار دعت غرفة الصناعة والتجارة للشمال الغربي كافة المؤسسات والفعاليات فاعلين الاقتصاديين بالجهة إلى استغلال هذا الإجراء خاصة فيما يتعلق بما

0: عجز كبير برابور للسوق الصينية. بالنسبة للشركات نحن كشمال غربي عن البوتنسيال باش نصدروا زي الزيتون بيسك تم اعفاء منتجات فلاحية المنتجات البحرية. ودونك احنا من ناحيتنا كغرفة تجارة ان شاء الله شركاتنا يستغلوا هذا الاجراء ونمشيوا بالقديم عليه. بالنسبة اللي يحب ينطلق في تصل بغرفة التجارة نعطيه اكثر معلومات خاصة في يفيد الشات المنشأ ولا الاجراءات للتصدير معناتها للسوق الصينية.
1: أفاد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي اليوم بأن أسعار الأضاحي مشطة وتفتقر إلى العقلانية، مشيرا إلى أن الوزارة التجارة وضعت خطة للحد من هذا التضخم والضغط على الأسعار وضبطها للسيطرة على السوق.
0: نظرا للغلاء المشط في أضحية العيد نعرف نحن بالسوق الأسعار نتاعو غالي وغالي برشا منظمة تظهر القدرة الشرائية للمستهلك، ندعو إلى عقلانة الأسعار. وبالتالي يلزم معناتها هو توجه ماشي في وزارة التجارة في اجتماعها الأخير مع السادة مديري الإدارات الجهوية، ندعو إلى عقلانة الأسعار خاطر الأسعار غالية وبالتالي سعيد ياسر معناتها المستهلك باش ينجم يلبس. المشاكل تعاني منها الرحبة كونه فرض أمر واقع، وبالتالي الكلفة الحقيقية متاع اللحوم الحمراء حية ما نعرفوهاش، وعلى ذلك ندعو إلى تحديد الكلفة الحقيقية وتحديد هوامش الربح باش تبدل الأسعار على الأقل معقولة. الأضحية تفوت 1000 و1200 دينار، ما عادش نجمو نحكيو على السعر، نحكيو على الشطط. وبالتالي المعدل العام قاعدين نشوفوا فيه توا في المنهج هذا، وهذا غالي برشا على المستهلك.
1: وطنيا، تحتضن تونس غدا وبعد غد فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. وينتظم هذا الحدث تحت إشراف وزارة الصحة وبالتعاون مع مركز العالمية التابع لها ووكالة التعاون الألماني وإحدى الشركات المتخصصة في تنظيم فعاليات التكنولوجية. ومن المنتظر أن يشهد المنتدى مشاركة مكثفة من مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية من مؤسسات عمومية وخاصة وخبراء في تكنولوجيا المعلومات ومزودي الحلول الرقمية وممثلين عن قطاع الصناعات الدوائية وقطاع التصوير الطبية، إلى جانب مختصين في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وفق ما ورد في الموقع الإلكتروني للمنتدى. في أخبار العالم، أفادت السلطات الصحية الفلسطينية اليوم بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الماضية شهيدين وتسع مصابين، وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 832 شهيداً، وإجمالي الإصابات إلى 2354، في حين جرى انتشال 767 جثماناً من تحت الأنقاذ. حذرت إيران البحرية الأمريكية من دخول مضيق هرمز، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عزمها إطلاق مسعى اليوم لتحرير السفن العالقة في المنطقة. ونقلت وسائل أعلام رسمية إيرانية في بيان صادر عن القيادة الموحدة للقوات المسلحة: لقد أكدنا مرارا أن أمن مضيق هرمز مسؤولية إيران، وأن ضمان مرور السفن بأمان يتطلب التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة يطالب بإنقاذ موسم الزراعات الصيفية والإسراع في الإصلاحات الجارية على شبكة مياه الري بمنظومة بوهارتما. بولاية سليان، المطالبة بضرورة إحداث خط نقل قار يربط معتمدية العروسة بمركز الولاية في ظل غياب وسائل النقل. والمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تدعو إلى الضغط على أسعار الأضاحية وضبطها للسيطرة على السوق. نهاية هذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، ألقاكم في موعد إخباري قادمة، إلى اللقاء.
2: مساء الخير، تحية رياضية لكل السادة المستمعين. أخبار

الرياضة اليوم تتلعب الدفعة الثانية من مقابلات الجولة 13 لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم بعد دفعة أولى من المقابلات اللي تلعبت البارح. نذكر بنتائجها: انتصار النادي الرياضي الصفاقسي أمام الأولمبي البيجي 2-0، 2-0 للنادي الإفريقي أمام الملعب التونسي، 2-0 للشبيبة أمام مستقبل جابس، وهدف مقابل صفر لمستقبل سليمان أمام فريق اتحاد بن قردين. نذكر بالنسبة ل مقابلات هذا المساء الأربعاء نتاع العشية تنطلق الدفعة الثانية، ومقابلتها بشكون على النحو التالي: ترجي جرجيس النجم الرياضي الساحلي، شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي، الاتحاد المونستيري النجم المتلوي، النادي الرياضي البنزرتي مستقبل المرسى. ترتيب قبل الدفعة الثانية وبعد دفعة أولى من مقابلات: 62 نقطة للنادي الإفريقي في المركز الأول، 57 نقطة للترجي في المركز الثاني على بعد نقطة، النادي الرياضي الصفاقسي ب 56 نقطة موجود في المركز الثالث، 44 نقطة لفريق الملعب التونسي، 42 نقطة لفريق الاتحاد المنسيري، النجم الرياضي الساحلي 38 نقطة، ومراتب أخيرة فيها الأولمبي البيجي 28 نقطة. نذكر كذلك بالنسبة لفريق الشبيبة القيروانية 27 نقطة، 24 نقطة لمستقبل سليمان مع فريق مستقبل جابس، هذا الثنائي اللي كانوا غادروا الرابطة الأولى نحو الرابطة الثانية. في الباسكيت، برافو لفريق النادي الرياضي الكيفي اللي لعب نهائي كأس تونس في صنف الأداني. صحيح التتويج كان من نصيب نادي كرة السلة بالمهدية 76 مقابل 64، لكن كانت مسيرة طيبة جدا لفريق النادي الرياضي الكيفي بدون قاعة، وصل للدورة النهائي. برافو الفريق اللي ربح مجموعة من اللاعبين للمستقبل، وحظ سعيد في باقي المقابلات اللي مازالت بالنسبة لمختلف أصناف فريق النادي الرياضي الكيفي في كرة السلة. في الرابطة الثانية، رسميا نهاية الأسبوع عرفنا نزول اتحاد بوسالم والملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة للرابطة الثالثة في انتظار الأسماء الفريق والفرق اللي مش تكون في الرابطة الأولى. صراع على أشده بين فريق النادي الرياضي لحمام الأنف أمل حمام سوسة وكذلك فريق اتحاد تطاوين. نذكر كما ذكرت منذ البداية هلال الشابة كان فاز أمام اتحاد بوسالم وأنهى حلم الاتحاد في الرابطة الثانية 5-1. بالنسبة للفرق اللي تلعب من أجل الصعود، اتحاد تطاوين فاز أمام سبورتينج بن عروس هدف مقابل صفر، تعادل دون أهداف بين محيط قرقنة والنادي الرياضي لحمام الأنف. ونذكر بالنسبة لأمل حمام سوسة كانت عادل مع سيك الحديد الصفاقسي 2-2، حمام الأنف 50 نقطة معها أمل حمام سوسة 48 نقطة لاتحاد تطاوين، ومراكز أخيرة كما ذكرت اتحاد بوسالم والملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة الاتحاد 24 نقطة ومنزل بورقيبة ب 17 نقطة. في المجموعة الثانية كذلك سجلنا نزول نسر جلمة للرابطة الثالثة صحبة فريق أولمبيك سيدي بوزيد، والحوار مازال متواصل بين تقدم سقيط الدير والملعب الجيبسي. المواجهة المباشرة انتهت بالتعادل دون أهداف بين الملعب الجيبسي وتقدم سقيط الدير. نذكر مستقبل القصرين انهزم أمام هلال رديف هدف مقابل صفر، وفاروق الجنحاوي هو المدرب الجديد لفريق المستقبل الرياضي بالقصرين. تقدم سقيط الدير 53 نقطة، الملعب الجيبسي 52 نقطة، ومستقبل القصرين ب 44 نقطة. نذكر مجموعة فيها جندوبة رياضية اللي فازت أمام سبورتينج المكنين هدف مقابل صفر، جندوبة رياضية موجودة في المركز الخامس ب 35 نقطة. وكما ذكرت نصر جلمة وأولمبيك سيدي بوزيد غادروا الرابطة الثانية. تعيينات الجولة 13 لهذه الرابطة، نذكر نهار الاثنين 11 ماي سبورتينج بن عروس الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة، النادي الرياضي لحمام الأنف في مواجهة مباشرة مع أمل حمام سوسة، اتحاد بوسالم جمعية ميقرين، هلال مساكن هلال الشابة، مكرم المهدية محيط قرقنة، بعث بوحجلة اتحاد تطاوين، وسيك الحديد الصفاقسي كوكب عقارب. نهار 3/12 ماي نذكر الأربعاء نتاع العشية القلعة الرياضية جندوبة رياضية سبورتينج المكنين جمعية تريانة، نسر جلمة الملعب الجيبسي، مستقبل القصرين اتحاد قصور السيف، تقدم سقيط الدير هلال رديف، أمل بوشمة النادي القربي، والقوافل الرياضية بقفصة تستضيف نادي أولمبيك سيدي بوزيد. هذه تعيينات الجولة 13 لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم. نذكر بالنسبة للرابطة الثالثة في جولة شكلية بالنسبة لأعلى الترتيب اللي عرف صعود أولمبيك الكيف منذ جولات. البارح
في ديربي الكيف، انتهى اللقاء بالتعادل دون اهداف مع فريق نادي الدهماني. في المقابل البارح للاسف سجلنا نزول المرجان الرياضي بتبرقه للرابطه الثالثه بعد انتصار امام نجم فريانة 3 نقاط، ما شفعتش للمرجان وخليته يغادر الرابطه الثالثه في انتظار الفريق اللي مش يرافق المرجان، لأن اتحاد سبيتلا فاز امام الحاجه 3-1. وبالنسبه لفريق النادي المجازي كان انتصر عليه اتحاد سريانة بهدف مقابل 0. في رابطة الشمال الغربي بالكيف زوز مقابلات تلعبوا، نذكر فوز المستقبل الكيفي برنوسة المتصدر ب 32 نقطة فاز من سيدي برويس هدف مقابل 0، وبنفس النتيجة انتصر البرق التستوري أمام فريق نادي كرة قدم بجريسة، وانتصر جمعية ساقية سيدي يوسف بالغياب أمام نجم تجرويين، ونفس الشيء بالنسبة للقاء العروسة الرياضية ونادي كرة قدم بالقلعة الخصبة اللي فاز فيها فريق العروسة الرياضية، وتأجل لقاء كسرة وهلال برقو. مستقبل كيفي برنوسة 32 نقطة في المركز الأول، ساقية سيدي يوسف 27 نقطة، 24 للعروسة و23 لفريق البرق التستوري. نكمل بالنسبة لرابطة الشمال الغربي بالكيف، انتخاب سي مراد الحطابي رئيسا جديدا لرابطة الشمال الغربي بالكيف في مدة نيابية جديدة. في كرة اليد، واختم بكرة اليد، الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة اليد باش تكون نهار السبت 6 جوان بمدينة الحمامات. هذه أخبار الرياضة على موجاتنا، شهية طيبة للجميع.

عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا كالعادة في موعد متجدد من موعدنا طبعا بين كلمة ونغمة اللي يجمعنا معكم من توا حتى الثلاثة مع الموزيكا مع كلمتكم انتوما زيدا اللي توصلنا في باج راديو كيف. رأيكم يهمنا زيدا، اقتراحاتكم بالنسبة لمختلف الأركان، وإذا كان عندكم زيدا تحية هكا على طاير مرحبا بكم الناس الكل، ولا موزيكا معينة هكا تحبوها تكون موجودة في واحد من الأركان اللي تعودتوا عليهم مرحبا بكم معنا الناس الكل. كالعادة البداية تكون مع كوكتيل من الموسيقى ورجعنا.

تحياتنا ليكم الناس الكل. هذا كان كوكتيل البداية من هو نوصلوا للريتم دايو اللي اختارنيكم فيه كوكتيل مرة هذية. كل مرة هكا نختاروا يا إما أرتيست يا إما كوكتيل متنوع. حقيقة باش نسمعوا معنا This is my life, نسمعوا زيدا أفرو هاوس ريميكس. أما باش نختموا بحاجة هادية مع Easy on me مع أديل.

تحية كبيرة برشا كل أصدقائنا من جديد مع أديل. نوصل توقيت 48 دقيقة بعد ما دي ساعة، مازلنا معكم عبقية مختنيكم من موزيكا. نسلموا على كل كيد التحقوا بينا توا في الاستماع، ونذكركم ديما طريقة التواصل. تخليوا لي كومنتير متاعكم في باج راديو كيف، كان عندكم موزيكا تحبوا تسمعوها، وإلا كان عندكم على شكون تحبوا تسلموا، ولا تشاركوا معنا في واحد من الأركان موزيكا معينة. مرحبا بكل أصدقائنا. المرة هذية باش نمشيو مع كوكتيل من الأغاني الشرقية مع كل من راغب علامة وعلي الديك.

0: الثانية ظهرا هنا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. طلب المكتب التنفيذي الموصل للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في الترفيع في أسعار قبول الحبوب على الانتاج نظرا لارتفاع كلفة الانتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية بما يضمن الحد الأدنى من التوازن المالي للفلاحين. وشدد المكتب في بيان على ضرورة إحكام الاستعداد لموسم الحصاد وتوفير كافة المستلزمات اللوجستية والتنظيمية داعيا لاعتماد مرونة أكبر في سلم التعيير نظرا للنقص الحاد في مادة الأمونيتر وما قد يترتب عنه من تراجع في جودة المحصول. تدعيما للموارد المائية بعمادتي سيدي رابح والطابية من معتمدية ساقط سيدي يوسف يتواصل العمل لاستكمال مشروع ربط عدد من التجمعات السكنية بالماء الصالح للشرب عن طريق البئر العميقة سيدي رابح حيث بلغت نسبة الإنجاز حوالي 90% ومن المنتظر أن تنتهي الأشغال قبل موفى شهر أوت المقبل. تستعد مدينة بوسالم لاحتضان فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان مجردة للاقتصاد الاجتماعي التضامنية وذلك من 6 إلى 10 من مايو الحالي بهدف تسليط الضوء على المبادرة التضامنية ودعم الاقتصاد المحلي في المنطقة. تنظم اللجنة الوطنية لأخلاقيات الطبية يوما علميا حول التغيرات الديمغرافية في تونس وانعكاساتها المجتمعية والأخلاقية استنادا لنتائج التعداد العام للسكان والسكنة لسنة 24 و2000 وذلك يوم 15 من ماي بمقر دار الطبيب بالعاصمة. ويهدف هذا اللقاء إلى تحليل أبرز التحولات الديمغرافية على غرار شيخوخة السكان وتراجع الخصوبة وتغير أنماط الزواج وما تطرحه من تحديات هيكلية تستوجب إعادة ترتيب أولويات السياسات العمومية خاصة في قطاع الصحة. تحتضن تونس غدا وبعد غد فعالية منتدى تكنولوجيا للمعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في منظومة الصحية والرقمية. أكد المركز الفلسطيني للدراسات السياسية أن أكثر من 86% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة تعرضت لأضرار متفاوتة خلال العدوان الصهيوني محذرا من تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي. قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم إن سفينتين تجاريتين ترفعان العمل العلم الأمريكي عبارة مضيق هرمز في وقت تعمل فيه مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية مزودة بصواريخ موجهة في الخليج. وأضافت في بيان تدعم القوات الأمريكية بشكل فعال الجهود المبذولة لاستعادة حركة الملاحة التجارية. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة. الموعد القادم يتجدد في تمام 3. إلى اللقاء.

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.

تحياتنا ليكم من الساكل من جديد، مواصلين معكم مشوار بتبيع في بين كلمة ونغمة شوية آخر، ويكون موعدنا مع سيني كافي. ولكن قبل نسلم على كل أصدقائنا اللي تواصلوا معنا في باج راديو كيف، كيما خالد العكرمي يقول مساء النور مساء الفل، شكرا لك خالد مرحبا. رفيق الورغي تقول أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبكل حب وتقدير، نحييكم أحبتي في الله الكل. أمونة الغالية أعز فريق تقني والله المستعان في عملكم الإذاعي. أمانة منى اقتراحنا غم لطيف العرفاوي حبك هادي وإلا نغم اسمعيني للنهاية واعرفي إيه الحكاية. محمد ثروة إيه ميرسي يا مونة تدلي ليلة مرحبا بيك، شكرا على التصاور المزيانة والحلوة كالعادة. نبيل بن علي الورفيلي يقول إن شاء الله بالتوفيق أختي مانو بداية أسبوع موافقة للجميع، شكرا ليك نبيل. جمال يقول مساء النور مرحبا يا جمال. تحيتنا زيادة البسمة بس وما تقول الله يرحم الفنان هاني شاكر، هاني شاكر فنان كبير وستظل ذكرياته محفورة في قلوبنا، سوف نستمر في الاستماع إلى أغانيه الجميلة. احنا اليوم اخترناه باش يكون بطبيعة من أغانيه جميلة، اخترناه في روبريك حنين الله يرحمه، شار بيصبر الناس اللي تحبه الكل. لكن كيما حكيت أكيد موزيكته باش تبقى محفورة في البال والناس اللي تحبه باش تبقى تسمع أغانيه في كل وقت، وهذايا بطبيعة ما ينجموش زوز يتخالفوا فيه. هذاك علاش احنا اخترناكم، ان شاء الله نكونوا وفقنا في الاختيارات. يظهر لي هاني شكر من الفنانين اللي ما تنجمش تختار غنية على غنية، الكل حلوين الحقيقة. أما كم زي عندكم شوية وقت، كان عندكم اقتراح معين تحبوا تسمعوه الفنان الراحل هاني شاكر، تنجموا تخليونا في كومنتير. مازلنا معكم ديما في بينك المونغمة.

تحيتنا لكم الناس الكل، هذا كان كوكتيل كي نهديوه لكل اصدقائنا. ما نمشيو كالعاده لسيني كافي. سيني كافي لليوم اختناكم في فيلم مختلف على الافلام اللي كنت اقترحتها المده اللي تعديت. اليوم حابين نمشيو مع بوليود، مع الافلام الهنديه، مع فيلم الاثاره والاكشن الهندي جوان اللي يرجع لعام 2023. هو من اخراج وسيناريو اتلي كومار، وهو ظهور له ليه كمخرج في بوليود من بطولة شاروخان وفي جي سيثي باثي ونايانتارا وسانيا مالهوترا وبرياماني برياماني. الموسيقى من ألحان آنايرود. حسيلو عندكم فيش تتفرجوا للناس المغرمين بالأكشن الهندي، خاطر الأكشن الهندي حاجة مختلفة تماما بتبيعة على هوليود وعلى بتبيعة أكشن في عوالم أخرى من السينما. مدة العرض بتاعه 169 دقيقة، واللغة بتبيعة الهندية، وكما حكينا هو كان خرج أول مرة سبتمبر 2023. دونك نتصور سهل أنكم تتحصلوا عليه. نذكركم باسم الفيلم هو جوان، ومدام فيه شاروخان أكيد عندكم فيش تتفرجوا. هذي اقتراحنا عليكم اليوم في سيني كافي. رجعنا معكم بعد شوية، خليكم مع حبك هادي من اقتراحاتكم علينا لليوم، هدي الرفيقة اللي طلبت منا النغمة هذية، ورجعينا معكم.

هذه كانت بطبيعة لطيفة في حبك هادي من اختياركم انتم، اختيار رفيقة تحديدا حنين كما حكينا لليوم الحقيقة اخترناه مع الفنان الراحل هاني شاكر شنسمعوه في كوكتيل، الفنان اللي غادرنا يوم الأمس الأحد 3 بطبيعة ماي عن عمر يناهز 73 عام بعد صراع طويل مع المرض. بدت الأزمة الصحية بإصابة الفنان بنزيف حاد في القولون اللي استدعى إجراء عملية جراحية فورية الاستئصال، ولكن بعد الجراحة للأسف تعرض لحالة تدهور صحي شديد تمثلت في توقف عضلة القلب وارتشاح رئتين وفشل حاد في الجهاز التنفسي اللي أدت هذه المضاعفات المتابعة لفقدان القدرة على النطق والحركة حتى وفاته الله يرحمه. وذلك عليش كثرة الإشاعات مؤخرا بالنسبة لوفاته، وإحنا هذية بطبيعة الحدث اللي صار بطبيعة مع كل أحباء الفنان هاني شاكر، اكيد متاسفين ويؤلمهم هذا، ما كيما حكينا احنا كفنانين عندنا رصيد كبير برشا من الاغاني اللي تبقى دائما محفوره في البال مع مش مطرب من اشهر مطربي الوطن العربي ومن الجيل الذهبي للفن والموسيقى واللي لقب بامير الغناء العربي، مطرب استع نجمه بغنائه لملحنين كبار وظهر وسط عمالقه الغناء في مصر كيما عادل حليم حافظ، محمد عبد الوهاب وفريد الاطرش. نرجع شوية، الأول ظهور ليه كان كمطرب عام 1972 وقت اللي غنى أغنية من ألحان محمد الموجي وحققت مجموعاته ونجاح كبير برشا، تعاون فيها مع كبار الملحنين والكتاب كما صلاح الشربيني، حسن أبو السعود، بهاء الدين محمد، مصطفى كامل وخالد البكري وغيرهم، ومن أشهر أغاني كده برضو يا أمر، غلطة، علي الضحكية، الحلم الجميل، جرحي أنا ويرتني، أكيد والقائمة طويلة برشا للأغاني الناجحة لهاني شاكر. فاز هاني شاكر منصب نقيب المهن الموسيقية مرتين على التوالي، كانوا عام 2015 و2019. أكيد فنان نجم نحكيو عليه أكثر برشا من هكا، ما خليكم في حنين اليوم مع كوكتيل من أغانيه وراجعين الله يرحمه.

تحياتنا لكم من جديد حبينا ومستمعينا الكل. هذا كان كوكتيل طبعا الفنان الراحل هاني شاكر. ان شاء الله يكون وفقنا في الاختيارات، وكما حكينا من الفنانين القلائل اللي فماش اختيارات من اغانيه اللي ما تعجبش اكيد. لا يرحمه ربي صبر الناس اللي تحبوا الكل وعائلته وحبائه الكل. احنا وصلنا لطرب، في طرب اخترنا لكم ورده في حب الحبيب. نتصور من الاختيارات الجميله اللي باش تعجبكم، نسمعوا منها وراجعينها.

تحية كبيرة برشا لكم أصدقائنا، مازلنا باش نسمعوا بقية المقطع مع وردمة. في نهاية مشوارنا حبيت قدم بلاغ ضياع باسم نبيل السعيداني من تجروين. بالنسبة ليك كان يسمع فينا نبيل السعيداني من تجروين، اللي يسمع فينا أي حد يعرفه يقولوا لي بطاقة تعريف نتاعو موجودة في الحفظ الصون، يكلم ويتصل برقم الإذاعة 78 227 700، وإحنا إن شاء الله نمدوه برقم الشخص اللي عنده بطاقة التعريف. نذكر الاسم نبيل السعيداني من تجروين، أكيد مضيع بطاقة التعريف، بطاقة التعريف راهي موجودة في الحفظ والأمان. نعاود نذكرك تكلمنا على الرقم الإذاعة 78 227 700. احنا هكا وصلنا نهاية مشوارنا معكم، نتلقاو غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت. باي باي.

تبث إذاعة الكاف حصصا تثقيفية وتوجيهية لفائدة حجيجنا الميامين القاصدين بيت الله الحرام حول الاستعداد المادي والنفسي للحج ومقاصد الحج وفقه الحج ومواضيع أخرى تتعلق بكافة المناسك، إضافة إلى جملة من التوصيات التنظيمية والصحية. تبث هذه الحصص يومياً بداية من الاثنين 27 من أفريل على الساعة 9:50 صباحاً، ويعاد بثها في 7:50 مساءً على موجات إذاعة الكاف.

0: الكاف.
1: تمام، ثالث موعد وموجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. دعا الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوب على تذكر الأعطاب المسجلة في شبكة مياه الري الجديدة المنجزة ضمن إعادة تهيئة المناطق السقوية بمنظومة بوهرتما وتحصيرها. دعا المقاولات المكلفة بالأشغال بالإسراع في الإصلاحات وضمان استمرارية التزود بمياه الري، وذلك بهدف الحفاظ على المحاصيل الزراعية وإنقاذ موسم الزراعات الصيفية بالمنطقة السقوية البراهمي. أفاد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي اليوم بأن أسعار الأضاحي مشطة وتفتقر العقلانية، وأشار إلى أن وزارة التجارة وضعت خطة للحد من هذا التضخم والضغط على الأسعار وضبطها للسيطرة على السوق. شرعت الصين منذ مطلع شهر مايو الجاري في تطبيق إعفاء جمركي كامل صفر رسوم على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية من بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. تحتضن تونس بداية من يوم غد على مدى يومين فعالية منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبرت مع مضيق هرمز وفي وقت تعمل فيه مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية مزودة بصواريخ موجهة في الخليج. وأضافت في بيان أن تدعم القوات الأمريكية بشكل فعال الجهود المبذولة لاستعادة حركة الملاحة التجارية. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة، إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج إعادة.
3: تحية لكل مستمعينا في كل مكان، دائما من الأستوديو المركزي بإذاعة الكيف نحييكم هذا المساء وندعوكم لعدد جديد من دليل الفلاح على موجاتنا.
2: دليل الفلاح. دليل الفلاح مع رفيق الكافي بالاشتراك مع المدرسة العليا للفلاحة بالكاف.

0: سلاحة مستدامة.
1: إذن نجدد التحية لكل مستمعينا في كل مكان، وندعوكم طبعا لهذا العدد الجديد من دليل الفلاح في إطار الفلاحة المستدامة، وفي إطار أيضا متابعة الأنشطة الموسمية ومتابعة أيضا كل الأعراض اللي تنجم تمس من نباتات متاعنا في إطار الحرص الوقائي على حماية الموسم الفلاحي من كل المخاطر ومن كل أيضا أعداء الزراعة ومن كل المشتتات ومن كل أيضا بين ظفرين المأزق اللي تنجم تصير عليه الصابة. اليوم إن شاء الله باش يكون موضوعنا الأساسي أعراض نقص المعادن على النباتات متاعنا، وفي نفس الوقت باش نحكي ربما على تأثير التقلبات الجوية اليومية في إطار متابعتنا لأهم الأمراض وأهم أيضا التوصيات اللي ديما نذكروا بها من باب الوقائي ومن باب أيضا العلاجي، لأنه برشا ذرة أكيد صارت بعد فترة البرد. خليني كالعادة نرحب بضيفي الأستاذ الشادي العبيدي المهندس العام والأستاذ الباحث بالمدرسة العليا للفلاحة بالكيف، سي شادي مساء الأنوار.
2: مساء الخير سيدة رفيقة، تحية لك وتحية للسادة المستمعين ومستمعات إذاعة الكيف.
1: سي شادي، متواصلة التقلبات الجوية، ارتفاع في درجات الحرارة، ربيعنا ما شاء الله معناها فيه برشا خير من الأمطار والغيث النافع. كنت في الكواليس تقول لي الأمطار على قد ما تصب احنا نفرحوا لها، لأنه الجفاف يعني كي تحط المخاطر متاع الجفاف في مقابل مخاطر الأمطار ديما الكفة تترجح للجفاف، لأنه الجفاف هو اللي سبب الأساسي والخطر الحقيقي. لكن إذا كان عنا الأمطار بكميات يعني الحمد لله نافع، إن شاء الله ربي ديما علينا نعمة، لكن في نفس الوقت تصير مع بعض أقول يعني بعض الجوائح اللي تنجم تكون مشمولة بالبرد، الأحجار ولا التبروري وغيرها، واللي قادر الفلاح على أنه يتعامل معها إذا كان يعني أحسن المعالجة بعد الضربات هذوما.
2: صحيح، هي مسألة الجوائح الطبيعية والكوارث الطبيعية، البرد والثلوج والحاجات هذه مش مرتبطة كم بالأمطار ولا معدلات التساقطات بصفة عامة، ولكن معناتها عناصر المناخ مجتمعة، درجة الحرارة ارتفاعها وانخفاضها، معناتها الضغط الجوي، ثم

0: المواسم الفلاحية لأن تستفيد منها مواسم فلاحية أخرى من ناحية، من ناحية أخرى معناتها المخزون المائي في معناتها الطبقات الأرضية، المائدة السطحية والمائدة العميقة تتغذى وتدعم المنشآت المائية بطبيعة الحال تجمع كمية كبيرة من الماء، ربما لمواسم أخرى تكون صعبة تولي سهلة، معناتها المواسم الصيفية ديما صعبة وإذا كان الماء متوفر بكمية كافية فالموسم يكون جيد معناتها في الصيف. مخاطر البرد معناتها تقريبا الأماكن اللي ينزل فيها البرد معروفة، وبالنسبة للغراسات كما التفاح وكما مثلا حب تملوك ثم احتياطات يأخذها البعض الفلاحة معناتها كما الشباك تركب الشباك كل واحد، فإن شاء الله يكون حتى كان يكون ضرر يكون خفيف إن شاء الله على الفلاح الكل.
1: وهذه جوائح طبيعية،
0: جوائح طبيعية ما معناتها ما فيهش معناتها يعني الإنسان نحاول نتعاملوا معها قدر الإمكان بتخفيف الأضرار فقط، وكما قلنا الفائدة في النهاية البيلان معناتها المعادلة في الآخر معناتها لفائدة أنه يكون موسم طيب كما هكذا ونزلت أمطار بكمية جيدة، مخزون مائي طيب إلى حد الآن معناتها يأمن أن على الأقل الصيف القادمة إن شاء الله، وبعض معناتها الموسم الفلاحية أو أغلب الموسم الفلاحية ناجحة بالنسبة للسنة إلى حد الآن، الخضروات زراعة الكبرى الأعلاف الأشجار المثمرة خاصة الزيتون إلى آخره معناتها إلى حد الآن ناجحة وباهية، ومعناتها المواسم تتقدم بشكل طيب وإن شاء الله يتواصل الموسم على هذا النسق يعني إن شاء الله.
1: توصيات من طبعا في إطار معناها التوعية بمرض الميلديو في البطاطا اللي هو ظهر الأيامات هذوما، دونك كيفاش ينجم يتعامل معها الفلاح ويكون قادر على أنه معناها يخرج من الموسم لباس معناها.
0: أي نعرفوا الميلديو كما معناتها الكثير من الفطريات، وكنا قبل حكينا على الجيارة وحتى على الميلديو بحد ذاته من الفطريات التي تصيب في ظروف معينة معناتها رطوبة كافية مع درجة حرارة مرتفعة نسبيا معناتها فوق 15 إلى 30 درجة، واللي هو تو هذا هو هذه الظروف الحالية اللي موجودة، ففي أي وقت نجم يضرب ميلديو تقريبا ثم ممكن يسر إذا توفرت الظروف هذه يتأكد منها الفلاح، ثم تدخلات وقائية نجم معناتها بعض الفلاح معناتها الفلاح خاصة على البطاطا ينجموا يداووا وقائيين لتجاوز الأزمة ذي أو حين ظهور الميلديو معناها يحاولوا يسيطروا عليه قبل ما ينتشر، وإن كان هو ما ينتشرش بسرعة كبيرة ولكن من الأحسن السيطرة على البؤر التي تظهر قبل ما تنتشر.
1: توقيت العلاج قصير ولا معناها يطول يلزم أول ما تظهر الأعراض وإلا ينجم؟
0: لا من الأحسن ديما أول ما تظهر الأعراض يداوي، وإذا كان لزم معناتها إذا كان حاجة مضرة برشا أو في مرحلة متقدمة ينحاها يخرجها خير معناتها باش ما تخليش البذور نتاعها ومعناتها ولكن معناتها مع تقدم الموسم طول البطاطا تقريبا هنا في جهات هذه مازالت في بداية الموسم، في جهات أخرى تقريبا في منتصف أو في قريب نهاية الموسم معناتها في آخر مية تنجم تكون ثم معناتها تهبط بطاطا في السوق أو في 20 مية تنجم تكون موجودة في السوق هذا الموسم الحالي الموسم الفصلي. في جهتنا نحن مخرة شوية إلا أنه ديما نأكدوا أنه خاصة في نهاية الموسم ما نخلوش البطاطا معناتها ما نخلوش التربة أو السطح الأرضي جف لأنه تشقق الأرض ذاك من شأنه أنه يدخل ما يسمى بالتاني العثة متاع البطاطا ويصيب الدرنات متاع البطاطا ويكون معناتها أثر يسر على الجودة ويتنجم حتى تضر الصابة كاملة، فمن الأحسن يكون الري إلى نهاية الموسم بالنسبة للبطاطا.
1: واضح، أو جاوبنا ربما على الزوز يعني الأسئلة الحدث في متابعتنا للموسم الفلاحي والأنشطة المتواصلة، وتوا باش نرجع الأعراض نقص المعادن اللي تنجم تظهر على النباتات واللي هي عادة تتشبه مع أعراض أمراض أخرى تنجم تكون فطرية وإلا حشرية وإلا غيرها معناها من المسببات، احنا باش نحكيو عليها بالتفصيل الشديد
0: إن شاء الله. حبيت نكمل بركة جملة بركة على البطاطا وعلى الميلديو الواحد والفطريات بصفة عامة أنه إذا معناتها نهارات أخرين إذا تجاوز درجات الحرارة 35 درجة فالخطر ينقص متاع الميلديو الواحد، لأنه الفطريات أكثر من 35 درجة يقل النشاط متاعها وبل ينعدم في 40 درجة في الواحد ما عادش تتكاثر معناتها ما عادش تخوف.

0: واضح، معناها مع مع اشتداد الحرارة شوية ينقص يتم معناها تطبيقه بصفة فطرية من عند ربي. بي واضح. باهي نذكر مستمعينا رقمنا 78-227-160 للي حب أو عنده استفسار اليوم معك سي شادلي. ونرجع يعني أعراض نقص المعادن على النباتات، وقتاش نجم نقولوا أنه الأعراض اللي موجودة على الأوراق وإلا على الجذور وإلا على يعني الحالة متاع النبتة اللي هي مرض مش نقص وإلا نقص معادن؟
1: هي هامة جدا معناتها العملية هي أنه نتعرفوا على أعراض نقص العناصر الغذائية على النبات في مقابل معناتها أعراض الأمراض والآفات الزراعية. معناتها باش على الأقل في مرحلة أولى نفرقوا بين الأعراض متاع نقص العناصر الغذائية والأعراض متاع الأمراض.
0: بالضبط.
1: نعرفوا لين المرض مثلا يظهر في شكل بؤر متفرقة وإلا على حافة الورقة ولا في وسط الورقة وإلا في ضلوع الورقة وإلا على الساق ولا على الورقة إلى آخره. هذه كلها معناتها كي نكونوا ملمين بها. ثم أعراض أخرى معناتها ربما يلتبس الأمر على الفلاح فما يعرفش اللي هو عنده مرض ولا عنده نقص في عناصر غذائية. فكن تعرفوا بشوي بشوي على أعراض نقص المواد الغذائية، وإن كانت هي في بعض الأحيان حتى هي متشابهة ما بين بعضها متشابهة شوية، لأنها ثم معناتها حاجة موحدة تجمع بيناتها أنه كيفاش تظهر الأعراض هذه. نحاولوا نتعرفوا عليها بشوي بشوي.
0: بس شدي أنا مش نستسمحك يعني بعض الثواني ياخذوا فيها المكالمة الهاتفية الأولى باش نشوفوا السؤال مع المستمع متاعنا. ألو، عسلامة.
2: عسلامة،
0: مساء النور.
2: مساء الانوار، عايشك.
0: مرحبا، شكون معنا؟
2: معاكم مولدي من تجروين.
0: مرحبا سي مولدي، مرحبا بكم بكل مستمعينا في تجروين، تفضل.
2: عايشك ربي يبارك. اسمعني بالله، حبيت نسال الاستاذ. عندي صغرات تاع خوخ ضربهم لي المطيخ حشاك البرد وكل شيء، فهمت، يبسوا طول، فهمت. عندي شجرات قصيتهم وعاودوا نخروا لي، يلا ترى ما تنجمش مثلا ما نعمل لهم منشطات مثلا ولا نخليهم هكاك ما دام عاودوا نخروا جديد.
0: باهي، واش يجاوبك سي شادلي؟ هما شجرات نتاع خوخ ضربهم الحجر دونك يكسولوا، وهو حابب انه معناه ينجم كيفاش يعمل لهم باش ينجموا يخلفوا في من جديد.
1: اذا كما قلنا سابقا انه على اثر ما تساقط البرد يمكن يصيب معناتها جروح، تصيب الاغصان والسيقان نتاع الاشجار. فالجروح هذه لابد اولا ساعه تتعالج بمبيد فطري وحشري، مبيد فطري خاصه الجروح هذه باش ما تدخلش الفطريات والحشرات ولا حتى البكتيريات للشجره لداخل. الحاجه الثانيه ندوروا على الاغصان المكسره، الاغصان خاصه واذا كان ثم معناتها أغصان مكسرة وإلا متيبسة يبست، ونقصها ونخرجها نرموها البرا.
0: باش عبارة عملية تصبيرة
1: توي، عبارة عملية تصبيرة وإن كان هي توسجر في بداية النشاط نتاعها.
0: مضطرين عليها مش
1: نخرجوا اليابس نحو اليابس والمضر نحوه نعالجه. إذا كان ما ثماش بكل ما نعم ثماش مبيدات واحدة يعامل معناتها حتى بالجير الأبيض باش معناتها ما تطلعش الحشرات وما تطلعش الفطريات على الأقل على السيقان نتاع الأشجار. الحاجة الثانية أنه باش ينشطها باش تعاود تاخذ بك تمشي في ساعة معناتها الشجرة توا تسرع في النمو نتاعها. إذا كان بون الغبار توا مخر معناها ما يعطيش الغبار توا، لكن يعطي شوية أمونيتر توا من الشجرات حسب العمر، من 50 إلى 100 جرام معناتها أمونيتر لكل شجرة، ونجم يعاود حتى بعد 15 يوم اخرين، ولكن بعد ما عادش يعطي الامونيتر معناتها ينجم يعمل على مرتين 50 الى 100 جرام امونيتر. معناها بعد 15 يوم يعاود.
0: واضح.
1: مع عمليه الري متواصله بانتظام منظمه باش يشوف نمو نتاع الشجره، نمو سريع.
0: فسر له النقطه هذه، معناها قديش يعطي الشجره، قديش يسقيها من مره مثلا في
1: مره في الاسبوع، في الطقس هذايا مره في الاسبوع، اذا كان سبت الامطار ما يسقيش.
0: هرمونات يسال يزيد هرمونات
1: لا نحن هاتوا نتعرضوا للعناصر هذه. من الهرمونات ما تسرعش النمو، الهرمونات ساعات تساعد على الازهار على الثمار معناتها باش تشد الثمار على جودة الثمار الحاجات هذه. أما باش تسرع النمو أولا ساعة تكون التسميد متكامل معناتها الأرض متاعه فيها الفوسفور على الأقل الفوسفور والبوتاسيوم والنيتروجين الأزوت يجيبوا في شكل أمونيتر
0: معناه يحوظهم من جديد سي شادلي
1: أحواظهم أكيد راه موجود أحواظه لكن هو يزكي قطرة قطرة راهو ينجم يعطيه في القطرة قطرة معناتها حاجة فيها المهم حاجة فيها لازوت فيها النيتروجين هذيك هي اللي تسرع في النمو وتنشوفوا دور العناصر هذه كل واحد شنو دوره في العملية.
0: سي المولدي إن شاء الله جاوبناك شكرا لك إلى اللقاء
1: وتابع معنا وإن شاء الله
0: بالتدقيق
2: بالله سؤال صغير بركة لو يسمح الأستاذ
0: تفضل
2: بالله انا راني عندي شجرات قلت لك فيهم اللي قصيتهم قصيتهم اللوطة فهمت باش يعاودوا ينخروا في جديد فهمت وفيهم اللي نخروا في جديد
1: اي
2: فهمت معناتها عادي نعطيهم طريف امونيتر وعادي
1: به حاجه بركة تثبت اذا كان كي قصيتها شجره قصيتها لوطة برشا واذا كان نخرت رد بالك معناتها تطلع لك من معناتها يطلع لك عود من حامل اللقم اللوط راه هذاك ما ينتجش فهمتني فقط اذا كان الشجره نتاعك ملقمه ويطلع لك عود من حامل اللقم اللي من اللوط راه هذاك ما ينتجش
2: الا بالنسبه للشجرتي انا استاذ مش ملقمين
1: ماهمش ملقمين
0: معناها يقصد
1: الرضاع
0: هو
1: معناها لا مش رضاع كيما الرضاع يطلع من اللوط وقصها قصها وهي مش تطلع اخرين مش كيما الزيتون معناها هي نفسها هذه اذا كان ملقمه اللي مش يطلع من اللوط راه من حامل اللقم ما ينتج هذاك هما نوع اخر ومن الاحسن هي راهي حتى اللي مش تطلع لك توا اذا كان معناها تنجم تاخذ تبدل شجره اخرى خير راهو مش طبطه شويه ومش يطلعوا لك برشا اغصان وتختار منهم واحد وتربي واحد ولا زوز
2: يعني واو شنية شتلتهم بيه يا
1: ذاك شتلتهم بيه يخليها اي خليها ما ينسيش
2: اي عايزك استاذ ربي يبارك لك ويا حمودي
0: يعيشك سي مولدي شكرا لك يعزو بينا اكيد برشا من المستمعين خاطر ديما العلاقه مع كيما شجره كيما الحيوان
1: برشا اللي عنده تو كيما ذكرنا تو كيما اللي عنده شتله به ماذا به نجم حتى ياخذ منها يلقم شجرات اخرين معناتها يلقم على شجرات اخرين راهو حتى شجره خوخ واحده تنجم تكون فيها ثلاثه واربع انواع نتاع خوخ معناتها تولي هي بيدها حامل اللقم تعطيك ثلاثه انواع نتاع خوخ نتاع غله هي بيدها باش يحافظ على كل انواع الباهي اللي عنده الاصناف والاصناف الباهي
0: جودتها باهي. سيشد لي هيت نرجعوا اذا كيفاش نفرقوا بين اعراض الامراض وبين اعراض الافات الزراعيه و يعني اعراض نقص المعادن واعراض الافات الزراعيه.
1: عاده الافات الزراعيه خاصه الامراض الفطريه. الامراض الفطريه في اغلب الاحيان نلقوا معناتها مخلفات للمرض اللي هو المرض اللي هو مثلا فطر نقول الغبره نتاعو السبور نتاعو كل معناتها البذور نتاعو ونقول مثلا احيانا ما يسمى بالميسيليوم خيوط معناتها في وسط بالنسبه للحشرات نجم ساعات تلقى اما اليرقات ولا تلقى الانفاق اللي تحفرها والا تلقى ثقب معناتها في الغله والا في الورقه
0: هذه القطن زيد
1: القطن مثلا تلقى ذاك العش نتاعها مثلا بالنسبه للعسيله تعمل قطن تعمل العش نتاعها كيما كيكه وتبيض فيه وتفرخ معناتها تلقى الاشكال الحشريه والاشكال اللي هي تحمي الحشرات اللي تحمل الحشرات هذه كلها اثارها واضحه
0: نشوفهم بالعين المجرده
1: في المقابل اعراض نقص النبات هذه زاد هي هذه تنجم تشوفها ولكن اثارها الجانبيه هي مثلا وقت اللي ورقه منها مصابه بفطر معين ولا مصابه بحشره معينه تنصها الورقه تذبل تنجم تذبل اللي هو ذبول عندنا مثلا في نقص الاعراض ثم حاجات تسبب الذبول تنجم الورقه تصفار لانه مش نحي منها النسغ تنحي منها النسغ الاخضر هذاك الخضره نتاعها الخضور نتاعها فتصفار الورقه ولا تتلون هذايا معناتها مخلفات الحشرات ولا الفطريات فهذايا زاد هو معناتها عرض من اعراض نقص المواد العناصر الغذائيه حبيت بالتوازي مع نحن شفنا في حصه سابقه شفنا على شنو هي العناصر الغذائيه وشنو دورها في النبته كل عنصر شنو الدور نتاعو في النبته فنتعرضوا معناتها بالتوازي لهذا وهذا مثلا نشوفوا نقص عنصر البوتاسيوم شنو يتسبب فاش تسبب الاعراض نتاعو تبدا الشجره عندك ولا النبته ناقصه بوتاسيوم شنو الاعراض اللي تنجم تشوفها ينجم يتسبب في تشوهات ونخر، معناها نخر أو تيبس ولا ثقوب صغيرة على أطراف الأوراق في المحيط الخارجي متاع الورقة، هذاك يبدأ نقص بوتاسيوم وتشوه في التكوين متاع الأوراق الجديدة، النمو الخضري الجديد،
0: يعني ما تكملش في النمو متاعها،
1: لا تجي متشوهة معوجة، فهمت؟ معوجة شوية تشوه، ماهيش سليمة، ماهيش كما الورقة العادية،
0: ماهيش ورقة عادية،
1: أي ماهيش ورقة عادية ولا به. الكميات الزائدة من البوتاسيوم تنجم تتسبب في نقص في النحاس والكالسيوم، راهو العناصر هذه كلها راهي تنجم تأثر على بعضها. أحيانا تقول أنت عندي مثلا الأعراض هذه متاع نقص في النحاس ولا نقص في الكالسيوم، وهي لا، موجود النحاس وموجود الكالسيوم ولكن عندك بوتاسيوم زايد. علاش قلنا نحن كيف نجيبوا معناتها أسمدة فيها عناصر معينة، ما يلزمناش نأثروا على التوازن العادي متاع الواحد، وعلاش ديما نفضلوا أنه الغبار ولا الكومبوست خير من اللي نجيبوا عناصر معينة.
0: واضح.
1: علاش؟ خاطر الغبار تقريبا متكامل متوازن، ونحن كي تبدا عندنا التربة فيها العناصر كلها موجودة بكميات كافية ومتوازنة، خير من نجيب واحد عنصر دخيل عليهم يكون بكميات كبيرة ينجم يحجب مفعول متاع عناصر أخرى. هذا هو الإشكال اللي نجم نطيحوا فيه. قلنا لك يبدأ البوتاسيوم بزيد يحجب مفعول النحاس والكالسيوم، الكالسيوم وتظهر لنا أعراض متاع نقص في النحاس ونقص في الكالسيوم اللي تنشوفوهم بعد تالي. به العنصر الفوسفور، العنصر الهام الثاني، عنصر الفوسفور كي يبدا ناقص فوسفور، عاده الفوسفور راه موجود في الارض، معناتها لاروشمير او ما تحت التربه ديما فيها الفوسفور، ديما موجود فيه الفوسفور، ولكن احيانا راهو ساعات معناتها العنصر موجود بكميه كافيه وبكميه كبيره، ولكن عملية الامتصاص اللي هي ماهيش
0: صعيبة،
1: ماهيش متيسرة ليه، ماهيش متيسر، يا اما هو مذابش في محلول التربة والا ثم حاجة اخرى تعيق الامتصاص، والا غير جاهز للامتصاص هو. فهذا هو اما بالنسبة للعنصر الفوسفور موجود ديما، موجود في ديما التربة موجود.
0: باش نم الحاجات اللي تنجم تعرق الامتصاص نتاعو سي شادلي، مثلا يعني اشي حاجات اللي تبدا موجودة في التربة واللي تنجم تكون سبب في انه تتعطل معناها عملية الامتصاص؟
1: هي كما عطينا مثال نتاع قلنا امتصاص النحاس والكالسيوم، ينجم اذا كان البوتاسيوم موجود برشا يعطل الامتصاص النحاس والبوتاسيوم.
0: معناها نفهم من كلامك هنا يلزمنا ديما نتعاملوا مع يعني الجانب التحليل متاع التربة باش نفهموا
1: وكيف معناتها محاذير أخرى هي نجنبوا مثلا بقعة فيها تغدق، بقعة فيها تربة مثلا طينية برشا، هذيك تعرق الامتصاص، بقعة فيها الكالسيوم برشا، التربة البيضة هذيك برشا الكالسيوم مثلا يعطل امتصاص الحديد، وهكذا. معناتها ديما علاش نقولوا ديما التربة تكون مهوية، تربة مهوية متوازنة في العناصر كلها، وعلاش تحليل التربة به العناصر كلها موجودة بكميات كافية متوازنة، لأنه النبتة ما تحتاجهمش بنفس الكميات، راه تحتاج مثلا النبتة نقولوا العناصر الكبيرة هما الفوسفور والبوتاسيوم والنيتروجين الأزوت، والأخرين تحتاجهم بكميات صغيرة ولكن ضرورية، بدونها ما تنجم تنجم ما تنورش الشجرة. تنشوفوا حالة من الحالات أن الشجرة تنجم تنمو نمو جيد وتكبر وكل شيء ولكن ما تنورش وما تنورش وتعطيش ثمار بطبيعة الحال، لأنه ثم عنصر ناقص.
0: سبحان الله. نكملوا
1: مع الفوسفور. قلنا الأثار متاعه أو نقص الفوسفور يتسبب في تلون الأوراق جزئيا من القمة إلى الوسط إلى اللون الأحمر القاني. كذا يبدأ نقص فوسفور، الورقة تتلون من القمة متاعها، الورقة ما طويلة هكا، من القمة متاعها حتى للوسط تتلون بلون أحمر قاني، معناتها يبدأ من لون معناتها أحمر شوية أو أخضر غامق ثم أحمر قاني، كل أحمر الغامق برش.
0: واضح.
1: به مع معناتها إذا كان تواصل نقص الفوسفور تأخر في عملية الإزهار وثمار قليلة، وذات جودة معناتها ضعيفة مدنية.
0: واضح.
1: غير جيدة معنى الثمار، هذا اللي تسبب فيه نقص الفوسفور. به عنصر النيتروجين اللي هو الناس الكل تركز عليه، عنصر النيتروجين نعرفوه اللي هو مسؤول عن النمو الخضري بصفة عامة، علاش ديما نعطي فيه احنا في الحبوب وفي الأشجار الكل مسؤول على النمو الخضري متاع الشجر. النمو الخضري معناتها النمو متاع الأغصان والأوراق والواحد، مش على الإزهار مش على الثمار،
0: أما على الاكتمال معناها
1: على الأغصان والأوراق. النيتروجين. إذا كان نقص ناقص النيتروجين مازوت يتسبب في صفرار ثم ذبول تدريجي، صفرار تصفار الورقة وذبول تدريجي للأوراق وضعف عام للشجرة ولا للنبت لا ما تشتيبس، تضعف. تضعف إيش معناتها؟ تضعف معناتها ما عادش نمو عادي،
0: واضح
1: ما عادش تطول برشا، ما عادش الأغصان ما تطوالش، كل ما بين الورقة والورقة تولي قصيرة ما عادش طويلة. دونك ضعف عام. الضلوع اللي في وسط الورقة نحن نسموهم لينيرفير في وسط الورقة، الورقة تصفار والضلوع تبقى خضرة شوية، الضلوع تبقى خضرة خطرة ذيك، الضلوع ذيك هي حاملة النسغ، تأمن ما نتحمل النسغ إلى مختلف أجزاء النبتة، تبقى ذيك خضرة. وإذا ما نتقدم شوية تولي تحمار، ما هيش صفرة كما الورقة بقية، بقية الورقة هذه أثار
0: نقص النيتروجين.
1: به نقص الحديد، إذا كان أنا الأرض ناقصة الحديد، قلنا الحديد ينجم يكون هو ناقص مش موجود في التربة، وإلا موجود الكالسيوم بزيد زيد كالسيوم يحجب امتصاص الحديد، يمنع امتصاص الحديد. تلون إلى الأصفر مع ذبول طفيف ثم السقوط، للأوراق تتلون إلى الأصفر كما النيتروجين مع ذبول صغير تذبل شوية ثم تسقط، تطيح الورقة، تطيح الورقة. به اللي تسبب فيه هو التغدق الحديد.
0: وهنا التغدق نقصده به معناه الأرض اللي تصب فيها برش مطر ويركح فيها الماء،
1: يركح في الماء، يركح فيها الماء، تشد الماء. التغدق ولا ارتفاع نسبة الكالسيوم، ارتفاع نسبة الكالسيوم وإلا التغدق تتسبب في الحالة هذه نتاع نقص الحديد. ينجم يكون الحديد موجود في التربة، ولكن هذوما الزوز أسباب ينجموا يتسببوا في بطبيعة الحال ما يقعش امتصاص الحديد، وبالتالي تظهر أعراض نقص الحديد كأنه ما ثمش في الحديد.
0: واضح. سي شادلي خلينا نذكروا مستمعينا رقمنا مفتوح على ذمتهم 78-227-160 للي عنده استشارات، وما زلنا مواصلين معكم في دليل الفلاح. هذه أعراض نقص المعادن واللي تتشابه في بعض الحالات مع الأعراض نتاع الأفات الزراعية اللي تنجم يعني تتاكي أو تهاجم النباتات، وإحنا نعطيكم في بعض يعني الأعراض هذه باش اللي يخزر للنباتات متاعه ولا للشجرة متاعه ويفهم ويعرف كيفاش يتعامل معها. تفضل الشيخ.
1: حبيت نذكر بك بالنسبة للحديد، مزنا مع الحديد، الحديد هو عنصر هام في النبتة، وشنو الدورة متاعه؟ هو يساعد في بناء النمو الخضري عن طريق تنشيط الأنزيمات المسؤولة في بناء مادة الكلوروفيل. هو الحديد كعنصر ذرة، كذرة الحديد موجودة في جزيء الكلوروفيل.
0: أي.
1: موجود عنصر أساسي في جزيء الكلوروفيل. معناتها إذا ما ثمش حديد ما ثمش كلوروفيل، ما ثمش خضرة، ما ثمش اخضرار.
0: واضح.
1: هذاك علاش الحديد ضروري موجود، يلزم يكون موجود.
0: واضح. نرجو له بأكثر دقة. خليني ناخذ المكالمة الموالية. ألو.
3: ألو، عسلامة.
0: عسلامة، مساء النور، شكون معنا؟
3: أهلا وسهلا.
0: وبيك.
3: رشيد من فرنانة.
0: مرحبا يا رشيد، مرحبا بك وكل المستمعين في فرنانة، تفضل.
3: عايش. بربي حب نسأل الأستاذ، وفنت على عندي شجرة ملقمة، هي زعرورة ولقمتها أناناس.
0: إي.
3: كبرت كانت تعمل في النوارة وتعمل كعبة وكذا، فنت ولت فنت كي تعمل النوارة وتعمل كعبة تموت وتطيح.
0: يعني الكعبة ما توصلش معناها باش تكمل في الموسم. شنو الأعراض اللي لاحظتها أنت؟ معناها فماش يعني حاجات تظهر على الثمار؟
3: هي أنزاصة، وكي تعمل برشا نوارة فهمت تموت بشوية، تعمل الكعبة وتموت بشوي لنتك حياة.
0: واضح.
3: هذاك
0: عليه. وتمشي تميل معناها توصل للون الاكحل سي شيل.
3: اي توصل للون الاكحل وتطيح.
1: الكعبه تكحاله.
3: اي الكعبه تكحاله، فهمت يعني ما طلعش الكعبه، فهمت بالقدا ما طلعش، فهمت من نواره، فهمت تعمل برشا كعب وبرشا كعب، فهمت كحاله ويعطوا طول يموتوا طول.
1: ايوه. هذه الاقرب والله اعلم، معناتها هي حشره، راهي معناتها اصابه متاع حشره. انت حاجه واحده ثبت من الشجره نتاعك عاديه ولا لا، معناتها الاوراق عاديه، النمو الخضري عادي، قاعده تكبر، اوراقها خضراء مليحه،
3: اوراقها خضراء مليحه، لاباس عليها.
1: ما عدا ذلك، انت بقت الاشكاليه في النواره في الواحد، انت تو تجاوز هي مرحله الازهار، تو ما عادش
3: تجاوز مرحله الازهار، وفنت الكعب الكل
1: تحت تو
0: الكل
3: يعني في الليل تلقاش كعبه
1: باهي. تسقي فيها ولا انت؟
3: لا هي ملقمه قلت لك، هي زعروره ولا
1: ما تسقيش انت؟
0: ما يسقيش.
3: لا ما يسقيش بعلي.
1: باهي بعلي انت ما فيها باس، اعمل لها حوض على الاقل تشرب من ماء المطر. باهي هذه حاجه ومعناتها باش نستثناه. الحاجه الاخرى هي عد دواها في الشتاء، معناتها مبيد مبيد فطر ومبيد حشري في الشتاء، الدواء نتاع الشتاء اسال على الدواء نتاع الشتاء ودواها، باش هذه ربما فيها برشا حشرات معناتها في حتى في اللحاء نتاعها وفي الباب بحذاها. شجره واحده ما تمش اخرين بحذاها؟
3: لا لا لا لا شجره واحده، شجره واحده.
1: باهي
3: بالله يا دكتور نجمش فهمت نعطيها فهمت منشط؟
1: خليني نكمل معك. باهي قلنا هي توم الاحسن راهي بالنسبه خاصه بالنسبه للانزاس والتفاح والواحد، راهو من الاحسن يكونوا شجرتين اقل شيء شجرتين، خاطر راهي شجره واحده ما تنجمش تلحق، ما عندهاش تلقيح ذاتي، ما تلقحش روحها بذاتها، فهمت؟ هذه الحاجه هذا ينجم يكون سبب، انا نحطك في الاحتمالات الكل. الاحتمال الاخر انت تو بما انك عندك الكعب طاح ولوطه، حل كل حل كعبه ولا اثنين ولا ثلاثه، شوف ثماش دوده ثماش حشره ثماش حاجه في وسط الكعبه تو ما دامت مازالت كي غير تحت. به اذا كان لقيت فيها دوده ولا حشره ولا اي حاجه معناتها بيض نتاع دود نتاع حشرات ولا حاجه، منه هكا تولي تداوي بالنسبه للسنه اللي كان تحت تو ما انتهى من الموسم بالنسبه له.
0: واضح سي رشيد.
1: فيما عدا ذلك كما قلت لك معناتها عد داوي في الشتاء باش على الاقل تشد، ومن الاحسن تعمل بحثها شجره اخرى كيفها انزاسه كيفها باش تتلقح من بعضها.
3: الله يسرك يا عيش.
0: يعيشك سي رشيد، شكرا لك. سي رشيد الزعرور والانزاس معناها الكومبينيزون هذايا والتجميع توليفه ربما من
1: نفس العائله هما تلقحوا على بعضهم. الصفرجل والصفرجل والانزاس وحتى التفاح في بعض الحالات
0: وبرشا تجارب ونجحت حتى
1: في الساقي برشا في التطوير في زعرور ينبت وحده وهم يلقموا عليه الانزاس والصفرجل وينجح بالكدا.
0: واضح ونحكيوا عليها ان شاء الله في حصص جايه باكثر دقه. باهي اذا نرجع معاك لنقص الحديد الكرانس.
1: كما قلنا الحديد كملنا معاه تقريبا، قلنا هو عنصر اساسي في ماده الكلوروفيل. العنصر السادس اللي باش نحكوا عليه هو او الخامس هو النحاس. عنصر النحاس.
0: الساعة في نقص الحديد فما شكون يلتجأ لأنه يحط قطعة حديدية مع الأشجار؟ معقولة؟
1: إيه معقولة، إيه معقولة حاجة في أي حاجة معناتها أي معدن فيه الحديد. أي معدن معناتها علبة ولا أي نتاع طماطم ولا أي حاجة
0: معناتها تقنية صحيحة.
1: صحيحة هو معناتها مش ديريكت باش تتغذى منه هي النبتة. هو مش زي يتحلل الحديد بشوي بشوي يزم وقت. يتحلل شويه ويبدا في محلول التربه. ثم عنصر الحديد على الاقل متوفر قريب للنبته تجد تتغذى منه.
0: واضح.
1: كما قلنا راهو الحديد يسبب معناتها نقص الحديد يسبب تلون الى الاصفر، وكما قلنا النيتروجين كيف كيف يسبب تلون الاصفر، لازم نفرقوا بيناتهم في الـ في الـ في, الـ في الاثار هذه ولا لا. النحاس غياب النحاس او نقص النحاس يسبب في تلون الى الابيض لقمم الاوراق. قمه الورقه، قمه الورقه تلقاها هي الورقه خضراء هي تتلون بالابيض في القمه نتاعها، الورقه بالابيض بشويه القمه نتاعها تلون بالابيض، هذاك راهي نقص النحاس. قمم الاوراق وتشوه الاوراق الصغيره، الاوراق اللي طالعه جديده تبدا مشوهه ماهيش مقدوده كما يلزم معناتها كما ينبغي. مشوهه معوجه شويه ولا في المحيط نتاعها الى اخره، تشوه الاوراق الصغيره. كذلك كميات زائده من النحاس تحرق العروق وتحد النمو. اذا كانت تعطي برشا ماده فيها النحاس برشا مش تحرق العروق نتاع الشجره وتحد من النمو بطبيعه الحال، اذا كان العروق تاثرت وتضرت فالنمو ينقص نتاع الشجر. العنصر السادس اللي هو الكبريت. السفر الكبريت اللي هو موجود في البخاره ملاح. السفر النقص نتاعو يتسبب اصفرار الاوراق. اصفرار الاوراق يعني وتبقى كل الضروع ولا النيرفير هذاك تبقى خضرة شويه. العرض هذا مشابه لعرض نقص النيتروجين نقص الازوت. مع الفرق انه نقص الكبريت يظهر على كل نبته وليس على النموات الصغيره. تو نقص الازوت كما حكينا بكري، اذا كان نقص امونيتر نقص ازوت معناتها يظهر على الاوراق الصغيره اللي هي طالعه جديده تصفار. بينما نقص السفر نقص الكبريت يظهر على الشجره كامله.
0: واضح. معناها كي تشوفها تعرف
1: اي اصفرار على الشجره كامله الاوراق كلها صفر.
0: معناها تحسه يهجم على
1: اي شنو الفرق بيناتهم والعناصر هذوما؟ ثم عناصر متحركه وعناصر ثابته.
0: واضح.
1: تو كيما الكبريت هذا معناتها عنصر متحرك في الشجره. عنصر متحرك. وثم عناصر اخرى ثابته معناتها وقت يمشي يتحول يجي من الاول يتحول في بقعه يبقى في غادي.
0: واضح.
1: ثم عناصر اخرين معناتها متحولين كيما الكبريت هذا متحول.
0: فما مكلمة أخرى ناخذها. ألو على سليمة.
4: نعم اسمي حنان.
0: مرحبا يا حنان. مرحبا.
4: حبيت نسأل الأستاذ. حبيت عندي جردة صغيرة فيها شجر معناها فيها عواد معناها خوخ ورمان وتفاح وانجاس يعني وعنب ومخلطة. طلعت لي فيها الخبيزة برشة برشة هكا خبيزة يعني عالي على الاخر. حبيت نسأل شو نجم نعمل لها معناها خطر حبيتها مغطيته مع الريح ما نعرفش تضرهم شنو نجم نعمل
0: الخبيزة معناها هل تضر الأشجار هذوما وإلا لا هتوجيه بكسي شادي
4: وتأثر على النمو متاحه وما تخليش الشجرة تزيد في الطول ولا لا
0: هم الأشجار الأشجار حنين الأشجار العمر متاع الشجرة
4: والله غرتهم عام ناول في
0: الربيع
4: غرتهم عام ناول هي عام تقريبا
0: السؤال الثاني
4: عندي سؤال آخر عندي شجرة متاع حابة ملوك كليتها لي الأرنب ويخي يبست من فوق يبست اللوطة العروق اللي معناها الجذع متاع الشجرة مازال حي معناها فيه الخضار شنو العود هذيك اللي واقف هذيك نقصه طول ولا شنو نعمل بالضبط يعني
0: واضحة
4: واسكو تكبر ونهار اخر مثلا تنتج ولا لا
0: واضحة وجاوبك سي شادلي شكرا لك حنان تبعنا بالراديو هتا وجاوبك سي شادلي تفضل
1: سي نبدو بالنسبة لحبة ملوك اللي معناتها يبس من فوق تجي للعود اليابس تقص تحت منه بثلاثة أربعة سنتي معناتها تحتك اليوبوسة هذيك معناتها تقص في الأخضر ما تقصش في اليابس وتقص معناتها ثلاثة أربعة سنتي في الأخضر اللي هو مازال فيه الماء وتقص باش تنحي الأغصان اليابسة وخلاها تخلف
0: متعقمش
1: بقعة القصان تعقمها بأي حاجة أي حاجة حتى بالتراب معناتها بالتراب وماء جرة القصان معناتها تحط عليها تراب والماء
0: واضح
1: معناتها عجينة متاع تراب والماء
0: وتخلف لها المفروض
1: تخلف فيه تخلف
0: أما حاجة بركة سي شادلي حب الملوك ما متفقين على أنه شجرة واحدة ما تنجمش
1: هي من الأحسن من أحسن شجرتين تعمل شجرتين من الأحسن
0: واضح يلزمها خاطر معناها
1: بالنسبة للأعشاب الطفيلية
0: والخبيزة من الطفيليات
1: اي بالنسبه لنا احنا نسميها الطفيليات ولكن هي تولد خضروات
0: يعطيك الصحه معناها الاستهلاك نتاعها كبير
1: معناها الخبيزه فيها نوعين فيها اللي هي النواره نتاعها الورقه نتاعها كبيره والنواره صغيره هذيك الخبيزه اللي تتاكل هذيك اللي تتاكل الخبيزه اللي نستعملوا فيها
0: استهلاكي
1: اي خضره ورقيه ثم خبيزه اخرى اللي النواره نتاعها موف كبيره برشا غيروا اسمها لاموف الخبيزه نورتها كبيره برشا موف والورقة صغيرة هذيك ما تتكلش هذيك خبزة متاع جبل متاع الواحد ما تتكلش
0: غيرها
1: في كل الحالات بالنسبة لها هي إذا كان الخبزة تنجم تأكل منها تنجم عادي إذا هي عندها برشة واحد تحبش كانت تنجم هي تحش وتخليه غطاء على الأرض معناتها باش الأرض ما تخسرش الماء متاعها فما عدا ذلك ما يضرش اللهم إذا شفت بعض الحشرات اللي تنجم تأثر على الأشجار المصبر ومعناتها ويكون العائل متاعها وتبات في الأعشاب الطفيلية ذي وتنجم معناتها تضر الأشجار متاعها إذا كان ما عندهاش مشكلة متاع حشرات تخليها
0: تخليها معك
1: وخاصة وأنه العام معناتها العام باهي معناتها تمش نقص مطر فما يأثرش برش معناتها بعد تنجم تحشو الوحدة هذاك الحشيش هذاك تحشو وتخليه بياج تحت الشجر وواحد باش الارض ما تخسرش الماء نتاعها
0: واضح اما هو ما يعطلش معناها النمو نتاع الاشجار
1: ما يعطلش النمو في صوره ما معناتها العام باهي معناتها ثم مطر ثم ماء مش مشكله
0: واضح باهي هيت نرجعوا سي شادلي لموضوعنا ونكملوا اكيد مع حكينا بطبيعه الحال على الحديد والنحاس تويكا الاعراض نتاعو معناها بالابيض كيفاش معناها ينجم يحدد الاعلى نتاع الورقه ويبدا يزحف معناها
1: النحاس قلنا الاعلى نتاع الورقه مقدمه الورقه تتلون الى الابيض في القمة الورقة ثم تشوه الأوراق الصغيرة يظهر وينجم يتسبب بالنحاس إذا كان موجود برشا يتسبب في حرق العروق واللطة ومعناتها بطبيعة الحال يحد من النمو
0: واضح معناها اللي هو يعمل صدمة كاملة للشجرة معناها أعراض تظهر عليها كاملة
1: الكبريت يتسبب في اصفرار الأوراق يشبه للنيتروجين ولكن الفرق بين الكبريت والنيتروجين معناتها نقص الأمونيتر أنه الكبريت كعنصر متحرك معناتها وقت يصيب الأعراض وقت يصير اصفرار وذبول شوية على الشجرة بكلها بينما بالنسبة للنيتروجين الأعراض تظهر على الأوراق الجديدة النمو الخضاري الجديدة العنصر السابع هو المانيزيوم المانيزيوم ثاني هام برشا لأنه الذرة المركزية لجزيء الكلوروفيل موجود فيها المانيزيوم موجود فيها المانيزيوم كذلك المانيزيوم يساعد ويسرع تركيب أنظمات النمو هو كاتاليزور نسموه يساعد ويسرع تركيب أنظمة النمو وهو عنصر متحرك في النبات متحرك معناته يتنقل من بلاصة لبلاصة بحيث تظهر علامات النقص على الأوراق الكبيرة المسنة التي تصبح مصفرة مع ضلوع خضراء طول الاصفرار لاحظناه في برشا عناصر أخرين كما ولكن بشكل مختلف أما التشابه ديما لازم نثبتوا منه هو لهنا يظهر على الأوراق الكبيرة بينما بالنسبة للنيتروجين يظهر على الأوراق الصغيرة نمو الخضري الجديدة من الأسباب اللي تسبب نقص المانيزيوم نسب عالية من الكالسيوم يحجب المانيزيوم نسب عالية من البوتاسيوم ولا من الصوديوم الملح يتسبب في حجب معناتها المانيزيوم كذلك وسط حامض بقعة أسيد أرض أسيد حامضة تتسبب في نقص المانيزيوم من الأنواع التي تتأثر بنقص المانيزيوم الطماطم السبناخ الجلبانة البطاطا اللوبيا والتفاح والأزهار مثلا حتى الأزهار في الجردة تتأثر بنقص المانيزيوم أو الأسباب التي تكون وراء نقص المانيزيوم اللي كنا نذكر فيها مثلا زيادة الكالسيوم زيادة البوتاسيوم زيادة الصوديوم ولا الأسيديتي الحموضة تحجب المانيزيوم

0: ضروع نتاعها، تذكرنا الضروع نتاعها الاوراق. يتسبب كذلك في نخر الاوراق السفلى والوسطى وضعفها، الاوراق السفلى نتاع الشجره من اللوطه والسفلى، وتضعف الاوراق، تذبل شويه، تضعف معناتها ما عادش تكبر، ما عادش تنمو بشكل جيد. هذايا الاسباب تاع نقص عنصر البورن، وكما قلنا نستعملوا فيه لانه هو ينشط عمليه يتحكم في حركه الهرمونات داخل النبات، فبالتالي نعملوه وقت الازهار، وقت فتح الازهار، باش يساعد على عقد الثمار.
1: واضح. دوك نشوفوا معناها في تشابه في برشا اعراض على نقص المعادن هذه اللي تنجم تمس بصفه مباشره من يعني سلامه النباتات نتاعنا، سواء من مرحله معناها البدايه نتاعهم حتى اللي يعطونا يا اما مرحله التزهير والا مرحله الثمار. باهي، في دقيقه سي شادي نحاولوا معناها كيفاش نجموا ربما نتعاملوا ايضا مع التشابه في الاعراض نتاع الامراض اللي يلزمها تخضع للمختص.
0: أي. فقط كي نوصلوا معناتها نفرقوا بين الامراض، الاعراض نتاع الامراض والاعراض نتاع نقص المواد العناصر الغذائيه. سما به خطوه به باش نعالجوا العمليه بكلها، هي ديما باش نعالجوا الامراض نعملوا مدوات وقائيه اللي هي مدوات شتويه، خاصه في الاشجار المثمره. مدوات وقائيه، مدوات شتويه باش نقصوا من الامراض برشا. الحاجه الثانيه باش نقصوا زاد من ظهور الاعراض تاع نقص المواد هذه، نحاولوا نجيبوا معناتها سماد متوازن. معناتها كيما الغبار كيما الكومبوست راهو سماد متوازن فيه تقريبا العناصر الكل، ما نجيبوش واحد على حساب الاخر. نكثروا من الامونيتر بركه، ولا نكثروا من الفوسفور بركه، الفوسفات بركه، ولا البوتاسيوم بركه، مش يصير خلل في التوازن هذه العناصر كلها ويتسبب لنا اعراض صعيب حتى باش نحدوها شنو هي بالضبط.
1: واضح. اذا سي شادي يعطيك الصحه، هكا نوصلوا لختام مشوارنا في دليل الفلاح لهذا العدد. اجمل تحيات كامل للفريق، ان شاء الله المنفعه حاصله لكل مستمعينا، ومتلقانا باذن الله في نفس التوقيت مع مستجدات بطبيعه في الارشاد الفلاحي. الى اللقاء.

تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج بتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.

من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

0: الرابعة مساء.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: تحية طيبة مستمعين، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. دعا الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحر بجندوبة على إثر تكرر الأعطاب المسجلة في شبكة مياه الري الجديدة المنجزة ضمن إعادة تهيئة المناطق السقوية بمنظومة بوهرتما، دعا المقاولات المكلفة بالأشغال بالإسراع في الإصلاحات وضمان استمرارية التزود بمياه الري، وذلك بهدف الحفاظ على المحاصيل الزراعية وإنقاذ موسم الزراعات الصيفية بالمنطقة السقوية البراهمية. أفاد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي اليوم بأن أسعار الأضاحي مشتة وتفتقر إلى العقلانية، مشيرا إلى أن وزارة الصحة قد وضعت خطة للحد من هذا التضخم والضغط على الأسعار وضبطها للسيطرة على السوق. شرعت الصين منذ مطلع شهر ماي الجاري في تطبيق إعفاء جمركي كامل على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية من بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. تحتضن تونس بداية من يوم غد على مدى يومين فعالية منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر في قصف وإطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الصهيوني وسط جنوب قطاع غزة وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية. قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بر اليوم إنه لا يمكن إجراء مفاوضات مع الكيان الصهيوني دون وقف الحرب التي لا تزال مستمرة في جنوب لبنان على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: صحتك. إعداد وتقديم يمين رزيق.

0: مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع مستمعينا ومستمعاتنا تابعوا في اذاعه الكيف برنامج صحتك. كل اسبوع نتناولوا موضوع معين، بطبيعه موضوع يهم صحتكم. اليوم خيرنا باش نحكيوا في موضوع في غايه من الاهميه، موضوع يهم برشا ناس، يهم الكبير كما يهم الصغير، يهم النساء كما يهم الرجال. اليوم باش نحكيوا على الاكتئاب، وخاصه باش نركزوا على الاكتئاب الحاد، باش نتعرفوا شنية هو الاكتئاب الحاد، شنية الأسباب متاعو، علاماته، مضاعفاته، التشخيص، العلاج والوقاية. كل هذا مع دكتور أشرف دخلي، أخصائي في الأمراض النفسية ورئيس قسم الطب النفسي بمستشفى الكيف. دكتور أشرف، مرحبا بك معنا.
1: يعطيك صحة مدام يمينة، يعطيك صحة على الاستضافة.
0: مرحبا بك دكتور. نحكي اليوم على الاكتئاب الحاد، الاكتئاب الحاد اللي هو موضوعنا اليوم. بطبيعة الاكتئاب الحاد برشا ناس يهمهم الموضوع هذا. قبل ما نحكيه في الموضوع هذا، نحكيه على القسم الطب النفسي في مستشفى الكيف. يظهر لي ثم قسم كامل في المستشفى الكيف.
1: effectivement معناتها ليزيتا دي ليو دو لا بسيكياتري في الكيف، جهة الكيف شهدت انقطاع معناتها على عيادة الطب النفسي مدة أكثر من عامين. أون أ روبخي معناتها سيت أكتيفيتي عنا عام توا. Depuis un an, rajat la consultation de psychiatrie. On a fait plus de 5000 consultations. Je vous dis qu'on a amené l'expertise CV ou le talab ali le kbir. Farhan Barsha li sar intidab nta tbib thani wali nazouz atba el ftab nafsi el kbar. W maana intidab zada tabiba nafsiya lel atfal li wa ikhtisas hayawi zada.
0: Tam ta'ziz w mu'akhara.
1: Effectivement maana el shahr hadi amlou la prise de fonction ntaahom w bach nabdaou insha Allah qadin nhadrou fi qism عيادات بوليفالون، فيه العيادات النفسية الكبار والصغار ومع الأخصائية النفسية.
0: قريبا يعني في مستشفى الكيف
1: إن شاء الله في الأيام القادمة.
0: وأنت كرئيس قسم، بطبيعة رئيس قسم الطب النفسي بمستشفى الكيف، مرحبا بك دكتور. نرفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكيف وما جوارها، ثم لنعود.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نرجو معكم مستمعينا الكرام نتابع برنامج صحتك، وموضوعنا اليوم كما ذكرت منذ قليل باش نحكيو على الاكتئاب الحاد مع دكتور أشرف دخلي، أخصائي في الأمراض النفسية، حاضر معنا في الاستوديو. دكتور، مرة أخرى مرحبا بك، ونحكيو على الموضوع هذا لأنه بالحق أصبح ظاهرة نشوفه في صفوف الكبار كما نشوفوه في صفوف الصغار. تو نسمع بحالات اكتئاب قبل صعيب برشا باش تسمع حالة اكتئاب عند صغير، تو يقول لك صغير عنده ديبريسيون، عنده حالة اكتئاب، يعني أصبحت ظاهرة موجودة بكثرة. قبل ما باش نعرفوا هذه باش ندخلوا في ركن يعني الأسباب علاش ولد ظاهرة وبصفة كبيرة هكا في الصغار كيما في الكبار، نعرفوا شنية هو الاكتئاب. هو الناس كلها تعرفوا اللي هو اضطراب مزاجي، يعني يسبب حالة من الحزن ولا مبالاة يعني لدى المريض. أنت كطبيب مختص في الأمراض النفسية كيفاش نجم تعرف للسادة المستمعين الاكتئاب؟
2: إفكتيب ما معناتها هو بازي على الإحساس بالحزن، لكن ليس الإحساس أي إحساس بالحزن هو حالة اكتئاب. الإحساس بالحزن هو إحساس إنساني وطبيعي
1: عادي.
2: أما حالة الاكتئاب هي حالة مرضية، معناتها مجموعة متاع أعراض كي تتلم الكل مع بعضها وقتها نجم نحكي واللي احنا في اكتئاب مرضي. أول حاجة الكريتير الأول هو الإحساس بالحزن المتواصل لا يقل على مدة 15 يوم
1: على أكثر من 15 يوم، يعني واللي يعني تنجم تحكي على الاكتئاب
2: مش وحده،
1: مش وحده معه علامات،
2: مينيموم معه علامات أخرى. هذا أول كريتير، معناتها الإحساس بالحزن المتواصل على كامل اليوم لمدة لا تقل على 15 يوم معاه الأعراض الأخرين، منهم مثال فقدان اللذة لا بيغ دو بليزير، وإلا معاش يحس بروحه يتفرهد كي يعمل الاكتيفيتي نتاعو اليومية اللي كانوا يفرهدوه في العادة،
1: ولي لا مبالات
2: بي. وفما زيدة مشاكل النوم،
1: اضطراب النوم
2: فما الأرق دون لا ماجوريتي دي كات، يجيك المريض يقول لك راني نومي متقطع ولا نقص صعوبه باش نرقد في اول الليل، والا يهرب عليا النوم في وجوه الصباح. وفما مرضى اخرين يجيهم بالعكس اللي هي الكثره في النوم، لي بيرسون
1: يولي ديما يحب النوم
2: افكتيفمون، يولي هو يرقد اكثر من العاده. هذه الحاجه الثالثه. الحاجه الرابعه هو اضطرابات الاكل. معناتها فما مرضى يولي يقول لك ما عنديش
1: شهية الماكلة، وفما العكس يظهر يا دكتور
2: افكتيفمون، ومع نقص شهية الماكلة يقول لك مثال قصت في الوزن متاعي ما يقارب 5% على الوزن متاعي متاع العادة في مدة أقل من شهر. كما فما زيادة مرضى أخرين جيهم زيادة في الوزن ولا شهية متاع الماكلة تزيد على العادة.
1: تو احنا طول دخلنا في العلامات ديكاتوار باش نعرفوا على الاكتئاب،
2: معناتها باش نحكيوا على الاكتئاب لازم
1: العلامات
2: مينيموم 5 من العلامات اللي احنا نحكيوا عليه. هذاك علاش قلنا راهو الاكتئاب ليس الاحساس بالحزن بوان، معناتها لازم ان بانيل دو سامبتوم نكلموهم الكل مع بعض.
1: دكتور، مع العلامات هذوما ثم اضطرابات سلوكيه في السلوك تظهر
2: بالطبيعه. فما مثال الديبريسيون تجي افيك اون ايريتابيليتي، معناتها يولي يتنرفز فيسا ولا يتغش فيسا. زاد على الصعيد السلوكي مثال ليزولمون سوسيال، المريض يولي يسكر على روحه،
1: يحب الوحده
2: ما عادش يحب يقابل العبيد كيما العاده. معناتها البيرت دو فولونتي باش يعمل ليزاكتيفيتي نتاعو،
1: الاراده ما عادش عنده، يولي لا مبالاه عنده
2: افكتيفمون كواك سوسوا في خدمته والا في وسط عائلته. تقول لك المراه مثال ما عادش لاهيه بصغاري كيما مالفه في العاده، ما عادش عندي الجو باش نطيب ولا باش ننظف ولا باش نعمل ليزاكتيفيتي كوتيديان اللي انا نعمل فيهم في طبيعتي.
1: العلامات هذوما دكتور موجودين عند الكبار كيفهم كيما اللي عند الصغار؟
2: افكتيفمون فما معناتها دي سبيسيفيسيتي اللي يتبدلوا سولون لاج،
1: اي بالعمر.
2: معناتها عند ليزادوليسون ولا المراهقين مثال نجم تكون اضطرابات في السلوك

0: أكثر منها إحساس بالحزن. أنت يقول لك ولي راسه صحيح ولا
1: واللي عنيف،
0: عنيف،
1: عنف سورتو.
0: إفكتيفمون.
1: اي اي
0: مثال عند المتقدمين في العمر، مثال الكبار،
1: اي
0: مثال
1: اي
0: تنجم تولي مشاكل بدنية، يقول لك راهو عندي وجاع في بدني ولا راسي يوجع.
1: اه اه
0: دونك لا ديبريسيون تنجم تتبدل
1: انت والعمر،
0: الواجهة نتاعها مع العمر.
1: مع العمر.
0: إفكتيفمون.
1: اه ثم تلامذة صغار دكتور، حتى صغار يبدأ صغير وسبحان الله، حتى في رياض الأطفال نجم تجي حالة الاكتئاب.
0: effectivement la personne est épargnée là quoi que ce soit مهما كان العمر، معناتها من الصغير حتى من ليزاج، معناتها العمر اللي يبدا بريكوس على الاخر حتى الاخر الحياه، معناتها اي واحد ينجم يمر فتره اكتئاب حاد. تفهمين
1: دكتوره هنا النجم، انت تو عرفت اعطيتنا شنية النجم نلاحظوا عليه المريض اللي عنده حاله الاكتئاب. ندخلوا نحكيوا في الاسباب دكتور،
0: مازالوا هما دوتر
1: تفضل
0: كريتير
1: دكتور.
0: الحقيقه. فما مثال الفشل زيادة البدنية، تقول لك راني ما عادش عندي المجهود كما العادة،
1: إرهاق تحس.
0: الإرهاق، ما نجمش نقوم الفرش. اللي فما شكون يوصل حتى الغالونتيسمون، معناتها البطء في الحركي والفكري، حتى في التفكير نتاعو يولي بطيء في التفكير. فما شكون كريمو تقول لك ما نجمش، ما عنديش المجهود باش نمشي تشاري، معناتها في الحالات المتقدمه هذوما كل
1: للدرجة
0: شيء.
1: هذه
0: اي
1: توصل.
0: افكتيفمون تنجم معناتها الديبريسيون توصل معناتها للحاله هذه. فما النظره السوداويه للذات والا الاحساس بالذنب ولا جلد الذات الغير
1: خاصة.
0: موزون. افكتيفمون اللي يولي نظرته لروحه سلبيه، يشوف كاين في روحه في العيوب، يشوف كاين الحاجات الخايبين في روحه.
1: جلد الذات كما
0: جلد
1: كنت تحكي
0: الذات
1: عليها انت
0: افكتيفمون.
1: اي
0: واكثر كريتير زيد احنا نخافوا منه اللي هو لونتيزم تاع كل بسيكياتر عنده مريض عنده ديبريسيون، هو الافكار الانتحاريه. معناتها
1: مش نحكيو فيها في المضاعفات
0: افكتيفمون،
1: بعد شويه سورتو.
0: معناتها هو سي تان كريتير زيد دياغنوستيك. باش نحكيو على حاله اكتئاب كما قلنا لازمنا خمسه من الحاجات هذوما متواصلين على مده لا تقل على 15 يوم، ويكون التاثير نتاعها كبير افيك معاها اون سوفرونس ولا معاناة كبيرة، معاناة كبيرة
1: نقولوا يفد
0: افكتيفمون، وتأثير على حياته الاجتماعية والمهنية والعائلية والنفسية.
1: يعني تأثيراتها واضحة ومباشرة في الخدمة، في الدار، في العائلة، مع الأصدقاء، بارتو. يعني ما عندوش حتى الجو بشي
0: يعطيك صح
1: للعيش يعني كما
0: صح.
1: كان دكتور هذه هي حالة الاكتئاب، ما أقلش العلامات هذوما ما أقلش من 15 يوم. يعني كي تبدأ هكا متاع 3-4 أيام نجم حالة، ما نحكوش على اكتئاب هنا،
0: وقتها مازال بكري باش نحكي على اكتئاب. أما كي تكون متواصلة ومجتمعين معناتها العلامات هذوما الكل وتأثيرهم كبير، معناتها بعد 15 يوم نجم نقولوا حالة اكتئاب حاضر.
1: الأسباب دكتور أكيد ثم العديد من الأسباب بالنسبة لحالات الاكتئاب. نتصور عنصر الوراثة فيه نسبة كبيرة وإلا صغيرة، ما نعرفش أنت كطبيب مختص في الأمراض النفسية.
0: هو الاكتئاب الحاد سي اون مالادي ملتي فاكتوريال، معناتها متعدد الاسباب، فمش سبب واحد. فما العامل الوراثي اللي هو ما يغيبش، تو مثال
1: نسبه كبيره نتاع الوراثه تدخل فيها.
0: كيما نجم يكون موجود كيما نجم يكون ليرا،
1: معناتها
0: فما شكون مثال اللي ما عنده حد في العائله نتاعو عنده حاله اكتئاب، اي كوميم هو يصير فما نسبه. تو مثال يقول لك العباد اللي عندهم ان بارون دو بروميي دوغري، معناتها البو ولا الام عاش حاله اكتئاب قبل، هما عندهم ريسك مرتين اكثر من العبيد العاديين باش هما يدخلوا في حاله اكتئاب.
1: ارضيه جاهزه اكثر من غيرهم.
0: فوالا معناتها العامل الوراثي والجيني عنده دور
1: موجود.
0: فما العامل البيولوجي، معناتها حاله الاكتئاب الحاد معناتها على العامل البيولوجي يكون فيها اضطراب في افراز النواقل العصبيه المسؤوله على المزاج والى الاحساس بالسعاده والفرحه. essentiellement معناتها هرمون السيروتونين
1: خلقي هذا
0: وي معناتها يصير في حاله الاكتئاب الاضطراب هذا في الافراز نتاع المواد والنواقل العصبيه هذه، يصير وقت اللي العبد يدخل في حاله الاكتئاب. دونك اللي هما المهمين هما السيروتونين والدوبامين اللي هما مسؤولين على الاحساس بالفرحه والموتيفاسيون، معناتها كما قلنا اللي يخليوا العبد موتيفي باش يخدم ولا باش يزاول حياته الاجتماعيه والمهنيه كما العاد. زيادة فما العوامل الشخصيه، البناء نتاع الشخصيه، مثال فما
1: شخصيه هشه يعني
0: يعطيك صحه
1: سونسيبل سورتو.
0: وي معناتها فما شخصيات اكسبوزي اكثر من العباد الاخرين باش يدخلوا في حاله اكتئاب، اللي يكون فيهم مثال النظره للذات ديجا مزعزعه لوموغ نتاعهم ولا المزاج نتاعهم في ساعه يتبدل،
1: حساس يبدا اكثر من غيره
0: كيما الشخصيه الحديه ولا البوردر لاين احنا نسميها،
1: يتاثر برشا يعني بال مثلا اي كلمه تتقال ويتاثر
0: مثلا
1: نجم توصل به لحاله الاكتئاب،
0: هو يكون معناتها اكسبوزي اكثر من العباد الاخرين باش يدخل في حاله الاكتئاب. وفما بالطبيعه لي فاكتور انفيرونمونتو معناتها المربوطين بالمحيط،
1: خاصة
0: كما الصدمات الحياتية ولا الفترات اللي تكون فيها معناتها ضغط نفسي، مثل مشاكل العلائقية، مثل فترة نتاع طلاق ولا فترة نتاع مشاكل مادية ولا مشاكل في الخدمة، هذوما زيادة عندهم تأثير.
1: انت تهني دكتور حكيت على الانتوراج، تو نحكيو على الانتوراج. نشوفوا في حالات الاكتئاب كما كنا نحكيو عند الصغيرات، ثم حاجة يظهر الناس كلها تعرفها اكثر، التنمر بين الصغار.
0: أيه.
1: برشا صغار يدخل في حالة اكتئاب لأنه كثرة الحالات هذه نشوفه فيه في صفوف الصغار أكثر من الكبار، صحيح وإلا لا؟
0: الحقيقة موجود برشا ومعناتها ظاهرة متزايدة هذه حالة معناتها التنمر، واللي هي تنجم تكون عندها تأثير كبير ياسر على الصغيرات، سورتو اللي هما اون بيريود دو فراجيليتي، اللي هما سونسيبل أكثر من الناس الآخرين معناتها. ولهنا يدخل الدور نتاع العائلة والدور نتاع المربين بو ديتيكتي معناتها الأعراض نتاع الاكتئاب والتأثيرات هذه.
1: الوالدين يلزم يتبعوا صغيراتهم سورتو في الناحية هذه، يتبع سلوكه ويتبعوا بالكدا. شفنا وصلنا وصل برشا حالات انتحار في صفوف الصغار، وهو وقع التنمر عليه ويحكي الوالدي وما ماخذوهاش ما أخذ الجد يعني الحكاية، للي وصل لحالة الانتحار. يعني حاجة خطيرة برشا
0: بطبيعة. بطبيعة معناتها لو ريسك سويسيدير عند الصغار معناتها أكبر بيسر من عند الادولت ولا العبد الكبير، خاطر معناتها الفاسيليتي دو باساج لاكت معناتها في ساعة معناتها ياخذ دي ديسيزيون امبولسيف معناتها ويكون انفعالي اكثر معناتها، فهمت؟ سورتو في البريود ادوليسونس زيد ولا
1: خاصه.
0: وكما قلنا معناتها نجم يكون الاكتئاب عند الصغار ماهوش واضح كيما عند الكبير، معناتها اي تغير في السلوك ولا انزوائيه ولا اضطرابات في في في الدراسه
1: ولا في النوم.
0: لازمنا نلوج على الحاجه هذه. فما اسباب زيد الصحيه البدنيه، خاطر احنا ديما نقولوا راه النفسي والجسدي راه ديما مربوط ببعض،
1: مربوطين بعضهم.
0: كيبدا الجسد تعب وينجم يأثر على النفسية، وكما تبدأ النفسية تعبت نجم تأثر على الجسد. دونك العبيد اللي عندهم أمراض مزمنة مثل ولا أمراض خطيرة كما مرضى السرطان عافينا وعافيكم الله ولا اللي صافي الدم، وإلا العبيد اللي عندهم
1: يلزمهم بالحق أمراض الدم أخصائي نفسي سورتو اللي تصفية الدم تقريبا ديما عندهم علاقة بالطبيبهم الأمراض النفسية.
0: لمالادي لوغد هذوما معناتها ينجموا يأثروا بالسلب على النفسية نتاع المرضى هذوما. ديجا معناتها آخر البحوث العلمية توا وليو فما تيوري اللي هما يربطوا حتى البكتيريا الموجودة في المعدة وفي الأمعاء بالمزاج نتاع البشر معناتها
1: عندها علاقة وطيدة.
0: توا آخر معناتها البحوث العلمية تحكي على الميكروبيوت معناتها حتى على البكتيريا اللي هي تنجم تأثر في المزاج نتاع البشر معناتها. دونك فما علاقة وطيدة بين الجسدي والنفسي.
1: والنفسي يعني. سورتو.
0: زاد العباد اللي عندهم مشكلة في الغدة الدرقية زاد معناتها التيرويد زاد
1: البخيلة ولا
0: تبدا البخيلة.
1: البخيلة.
0: البخيلة. تنجم تكون سبب من الأسباب اللي تدخل العباد في حالة اكتئاب حاد.
1: يعني أنت كطبيب مختص بتبيع في الأمراض النفسية، هنا نحكي دكتور على التشخيص، التشخيص متاعك أنت كطبيب بتبيع باش تعمل التشخيص متاعك ديانوستيك متاعك، يعني باش تشوف تحاليل متاع الغدة الدرقية كيفاش بالضبط التشخيص دكتور.
0: به التشخيص متاعنا أول حاجة الفو معناتها لا بسيكياتري هي اون جينيرال تبان ابستريت، هذيك علاش عندنا ضوابط باش نجمو نقولوا الناس الكل تفقوا اللي هذيك عنده حاله اكتئاب ولا هذيك، علاش قلنا لازم خمسه من اللي سامبتوم هذوكم لازم يكونوا موجودين. اول حاجه لازمنا نلوجوا على سبب عضوي كما مشكله في كما قلت انت في الغده الدرقيه ولا في غياب معناتها سبب عضوي واضح، معناتها ينجم يكون سبب نفسي بحت. دونك اون في لو دياغنوستيك بوزيتيف نتاعنا نتاع حاله الاكتئاب الحاد، اول حاجه نعملوها اون دو لا كلاسيفي سولون الجرافيتي نتاعو معناتها الشده نتاعو، خاطر فما اكتئاب خفيف وفما اكتئاب متوسط وفما اكتئاب شديد الخطورة.
1: به ركزوا عليهم هذوما الثلاثة مهمين برشا بالنسبة للسادة المستمعين والمستمعات. ثلاثة أنواع متاع الاكتئاب، الخفيف والمتوسط والحاد، يعني أكثر خطورة. كيفاش الخفيف دكتور؟ الاكتئاب الخفيف،
0: الخفيف والمتوسط والشديد الخطورة، لهنا نفرقوا بيناتهم سولون عدد الكريتير اللي باش نلقاهم، التسعة اللي احنا قلنا عليهم بكري، عددهم والشدة متاعهم، اي سورتو معناتها لو ريسك سويسيدير، معناتها عبد كي يجيني عنده افكار انتحاريه معناتها اكتئاب حاد، معناتها شديد الخطوره. تفهمينه؟ زيد فما دوتر كاركتيرستيك، فما حالات اكتئاب تكون معاهم دي كاركتيرستيك انكسوز، معناتها اعراض نتاع قلق والتوتر. فما حالات اكتئاب توصل معاهم حالات ذهن، يولي عنده تخيلات سمعيه وبصريه والا يتخيل حاجات غير واقعيه. فما لي كاركتيرستيك كاتاتونيك اللي هو يولي ما عادش ياكل، ما عادش يتكلم، ما عادش يقوم جمله من الفرش.
1: شنو العلامه هذا اللي ما يحبش ياكل وما يحبش؟
0: لا كاتاتوني معناتها هو سيماتيكمون، معناتها يولي ما عادش يتحرك برشا، ما عادش يتكلم، ما عادش يحب ياكل. دونك
1: اي علامه خطيره هذه؟
0: بيان سور صافي ان بو لا غرافيتي معناتها دو تابلو. دونك نشوفوا لي كاركتيرستيك نتاع ديبرسيون نتاعنا، نقيموها سولو قداش فما من عرض موجود على التسعه هذوكم وقداش الشده نتاعهم pour classer notre dépression. من بعد ما نكلاسيو الدبريسيون نتاعنا في الخطورة نتاعها والأعراض نتاعها، لازمنا نلوجو دونك كيل كادر هي موجودة. أنا هو المرض النفسي اللي هي مربوطة به حالة الاكتئاب الحادة هذيك
1: الموجودة عنده.
0: فوالا خاطر فما الاكتئاب يكون هو حالة وحدة منعزلة وحدة. فما الاكتئاب المتواتر مثل 4 و5 و6 مرات يعمل حالة اكتئاب وترجع وتعاود تتعالج. فما الاكتئاب المزمن معناتها اللي هو يفوت معناتها حالات دوغي متاع عامين من زمان، اللي هو ديما موجود ديما فما اعراض متاع اكتئاب. وفما الاكتئاب الحاد المربوط باضطراب المزاج ثنائي القطب اللي هو الاضطراب البيبولير.
1: البيبولير هذا يعني ساعات في النهار يعمل لك يبدا في حالات في النهار يبدا سعيد جدا تنجم تلقاه في الصباح هكا ولا لا، وفجاه البيبولير مش نحكي لك هكا، وفجاه المزاج يتغير.
0: هو افكتيفمون ما هوش فرد نهار،
1: ليه مش فرد نهار
0: مرض الاضطراب البيبولير معناتها تقلب المزاج هذا ولا
1: اي تقلب المزاج اسمه
0: ثنائي القطب.
1: اي ثنائي القطب
0: اللي هما يصيروا فترات يدخل في اكتئاب حاد، معناتها يصير اون ديبرسيون معناتها عميقه ومن بعد ينجم يخرج منها، ومن بعد فترات اخرين يدخل في العكس اللي هو ليبوماني ولا لاكسيمانياك اللي هو المزاج يطلع لفوق،
1: يولي سعيد برشا،
0: يولي سعيد برشا، يولي اكتيف برشا، يولي فرحان برشا، يولي ما يرقدش وما يحسش بالتعب، يولي الافكار معناتها اللي كانت نيجاتيف تولي بوزيتيف اكثر من الطبيعي. وتنجم توصل حتى لحاله الذهان، معناتها ينجم يولي يتخيل حاجات ماهيش واقعيه. فهمت؟ افكتيفمون معناتها
1: يعني تبقى المده نتاعها برشا الحكايه هذه ولا عاديه؟
0: اوكا باركا ما هيش عادية، حالة مرضية هي معناتها. أما الفرق بين الاضطراب البيبولير والدبريسيون اونيبولير اللي هي معناتها أبار اللي هو المزاج متاعو يهبط لوطا، اللي هو جي فترات اللي المزاج يطلع الفوق شوية اللي هي ليبوماني، وإلا يطلع برشا لاكسيمانياك. لهنا علاش لازم نعملوا لا ديفيرونس، خاطر فما فرق في العلاج من بعد وكاريمون معناتها. فما اللي مثل ثنائي القطب تيب آ مثل نوع واحد ما تنجمش تعطيه أنتي ديبريسور، خاطر تنجم كي باش تخرجوا من الديبريسيون هذيك انت بالدواء تنجم تدخله في حاله معناتها اكسيمانياك. دونك مهم جدا انك تعرف السبب نتاع الاكتئاب هذيك، ما تقفش غادي كا
1: مهم، يعني التشخيص مهم اكثر حاجه. مهم التشخيص يعني باش تعرف السبب باش تعرف كيفاش يتم العلاج. تيك صحة دكتور اشرف دخلي اخصائي في الامراض النفسيه، مازلت معانا ان شاء الله حتى الخمسه. نعملوا استراحه غنائيه ثم لنعود.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. الناس كلها التحقتوا بنا الان عبر موجات اذاعه الكيف وبرنامج صحتك. نذكركم نحكيو على الاكتئاب الحاد مع الدكتور اشرف دخلي، اخصائي في الامراض النفسيه ورئيس قسم الطب النفسي بمستشفى الكيف. دكتور دخلي، حكينا عرفنا شنو هو الاكتئاب الحاد، اعطانا العلامات نتاعو، الاسباب، نرجعوا نحكيو توا على المضاعفات. دكتور اشرف، اكيد انه مضاعفات الاكتئاب بالحاد برشا ناس ما يعطيش أهمية، سواء كان اللي عنده صغير الوالدين، سواء الإنسان اللي هو وقعت له الحالة في حد ذاته، يقولك تو بالمدة تو بالمدة. أورك ينجم مضاعفات تكون خطيرة، ويقولك لو من الأول مشيت يعني للطب النفسي ما كانش طاقة على الحاجة هذه. شنية المضاعفات اللي تنجم تصير مع الاكتئاب الحاد دكتور؟
1: هو يعطيك صحة مدام يمينة، كما قلت افكتيفمون أمونك دومباتي الأمراض النفسية. مثل توا واحد كي يجي قريب ويقول له راني مريض مرض السرطان ولا مرض خطير، باش يكون امباتيك معاه ويقول له تشجع وداوي وانا معاك وكل شيء. باغ كونتخ معناتها في الامراض النفسيه مجملا وسورتو في الاكتئاب، نراو اللي العباد كي يمشيو يشكيو لاقرب الناس ليهم تيقول له تيب لازم الدلال. يقول له مثال يا اخي انا الكل عندنا مشاكل
0: ديجا الاجابه نتاعو باش تزيد تعكر
1: الحاله. افكتيفمون معناتها هذاك ينجم يزيد ياثر بالسلب على الحاله نتاعو. هنا نقولوا معناتها الخطوره نتاع حاله الاكتئاب الحاد راهو في المضاعفات نتاعو سورتو. المضاعفات اللي هي اكثر حاجه كما قلنا من الاول نخافوا منها هي الانتحار والافكار الانتحاريه. معناتها السويسيد معناتها كما قلنا معناتها في الحالات الخطيره والمتقدمه نتاع الاكتئاب راهو معناتها الافكار هذه تمشي وتزيد. معناتها سورتو كي الباسيون يحس روحه اللي هو وحده واللي العباد ما هيش تفهم فيه
0: تزيد وتتاكد
1: دونك افكتيفمون. وان معناتها بالاتيتود هذه يزيدوا نحسوا بالذنب. معناتها كوم سي اللي هو ما عندوش الحق انه يكتئب، والا اللي هو غالط في حاله الاكتئاب نتاعو.
0: مهم برشا يعني سامحني دكتور لونتوراج
1: نتاع بيان سور
0: شيك صغير والا مراهق والا عبد كبير الزوج والا الزوجه، راني عاش النجم ولا سبحان الله لازم تاخذها ما اخذ الجد،
1: لازمنا ناخذوها ما اخذ الجد ونتعاطفوا معاه ونشجعوه باش يعالج وباش يمشي
0: يحس بالامان قبل كل شيء. ويلقى ديجاك الامان هو باش يهزوا في طريق يعني شفاء مثلا
1: بيان سور كي باش يحس اللي هو عنده اون بيرسون ريسورس وفما عبد يسمعه ولا يحس به ولا يفهمه، هذاك ديجا باش يزيد يعاونه باش هو يواجه الحاله هذه ويخرج منها. اما باغ كونتخ كي احنا نزيدوا نعزلوه ونزيدوا نحسوه بالذنب ونزيدوا نلوموا عليه
0: معناتها الحاله
1: دونك مش يولي بشوي بشوي يحس اللي هو غالط في اللي يعيش فيه واللي ما فماش حلول واللي الافكار الانتحاريه تبدا تظهر بشوي بشوي، والخوف الكبير بتاعنا احنا هو لو باساج على السويسيدير. وحبيت نحل قوس لهنا
0: دكتور سامحني، في يظهر لي القوس هنا باش تحكي على الادمان.
1: لا ما زلت باش نحكي على السويسيد،
0: جست
1: حبيت نقول اللي معناتها توا في الكيف حاجه به برشا اللي هو تبعث قسم تاع السموميات اللي هو كيتغين الشمال الغربي الكل اللي يرقدوا فيه حالات معناتها التسمم اللي معظمهم يكونوا حالات نتاع ارتكاب معناتها حالات انتحار بالدويات ولا بالمواد السامه.
0: موجود قسم موجود في مستشفى الكيف جديد يعني
1: مشرفين عليه اطباء النعاش الطبي ومع الاون كورسبوندونس مع القسم الطب النفسي.
0: بالنسبه للحالات يعني الاكتئاب بصفه عامه ما فماش قسم في المستشفى الكيف
1: توا
0: يقيموا فيه
1: الاقامه
0: الاقامه مش موجوده
1: الاقامه
0: شنو الاسباب؟
1: الاسباب معناتها كما قلنا معناتها كانت ديجا هي الطب النفسي منقطع مده عامين ونص والنافي انسول ميدسان توا مده
0: انت
1: عام
0: يعني وحدك كنت
1: يعطيك الصحه توا معناتها قاعدين بشويه بشويه قاعدين ندعموا معناتها بالاطباء كما قلنا زدنا طبيبه اخرى في الاختصاص هذا وطبيبه في اختصاص طب النفسي للاطفال اللي هو اول مره يجي للكيف واللي هو اختصاص حيوي معناتها اللي معناتها الوالدين كانوا
0: تعبين برشا
1: باش يهزوا صغارهم تونس هذا كان هزوهم ديجا فاهمين ان شاء الله بشويه بشويه معناتها في البروجي نتاعنا امويان تيغم باش يتم بعث معناتها قسم باش من العباد حتى العائلات نتاعهم باش ما يمشيوش لتونس
0: وهو في حد ذاته ما يتعبش. المضاعفات حالات الانتحار وخاصه جيت اكثر اقوى حاجه انت
1: اكثر حاجه خافوا منها
0: الانتحار موجود في صفوف الكبار كما في صفوف الصغار. دكتوره هنا عندي سؤال، هل انه الادمان نشوفوا في الإدمان يعني ظاهرة أصبح موجودة في صفوف الشباب. هل أنه ثم علاقة دكتور بين متبيع الإدمان وحالات الاكتئاب؟
1: متبيع عندها هو الإدمان هو ظاهرة موجودة وسبب من الأسباب متاعه ينجم يكون هو حالات الاكتئاب النونتخيتي معناتها الغير معالجة، مثل الباسيون مثل باش يواجهك المشاكل متاع النوم ولا الأحساس بالذنب ولا الحزن يمشي اللي بخدوية هذوما باش بوغا بيزي باش يهدي شوية الأعراض متاعه، أوغ هو إلفا كخيي أنوتخ بروبليم
0: باش يزيد يعكر الحال.
1: إفكتيفمون.
0: والعكس دكتور، هل أنه الإدمان يسبب
1: الأزوز العلاقة مباشرة بينتهم؟ معناتها الإدمان أفيغ ميزور ينجم يدخلنا في حالة اكتئاب، والاكتئاب ينجم كيما يتعالج ينجم يهزنا للإدمان. دون سو سونس معناتها باش واحد يلوج باش سوا كواك سوا باش يرقد ولا باش يهدي الأفكار اللي قاعدة تجي ولا الأحساس بالذنب والأحساس بالحزن. أوغ معناتها اللي فيه متاع المواد هذية معناتها هو إفي معناتها ظرفي ومن بعد يولي عكسي
0: معناتها يزيد يعكر الحالة،
1: يزيد يعكر الحالة أكثر وتولي مشكلة دوبل.
0: خاطر يكون يعالج في حاجة يولي يعالج في حاجتين.
1: إفكتيفمون معناتها كانت حالة اكتئاب حادة وحادة مش تولي حالة اكتئاب ومعها مشكلة إدمان ولا استهلاك المواد هذوما. دونك لهنا ننبه برشا برشا برشا سي بريمورديال اللي العباد اللي يعيشوا حالة اكتئاب لازمهم يعالجوا على الاكتئاب هذايا بور بريفنيغ اللي باش ندخلوا في الثنائيه هذه اللي هي باش تكون المضاعفات نتاعها اكبر بيسر. فاهمين؟
0: شنو هي المضاعفات الاخرى دكتور؟
1: المضاعفات الاخرى زاد الادمان ينجم يضعف بامراض التوتر كما التخوب البانيك، مثل نوبات العباد اللي تولي تجيهم نوبات الهلع يولي عنده الخوف بزيد، واللي هو الخوف هذا مع الحزن il augmente le risque suicidaire معناتها يكثر من نسبة التفكير في الانتحار والباساج على اكت سويسيدير. هذا زاد سي اون اوتر كومبليكاسيون اي ديرنييرمون معناتها اون ديبرسيون نون تريتي elle peut passer à la chronicité. شو معناتها؟ معناتها الاكتئاب الحاد كي ما نعالجوهش كونفينابلمون ينجم يوصل يولي اكتئاب مزمن كاريمون. ولي وقتها الاكتئاب المزمن العلاج نتاعو والتجاوب نتاعو
0: للدويات
1: باش يكون اصعب اي بلو ديفيسيل معناتها.
0: نحكيو على ندخلوا دكتور يظهر لي كملنا المضاعفات
1: هذوما المضاعفات اكبر حاجات نجمو نلقاوهم معناتها الانتحار معناتها الدخول في الادمان ولا امراض التوتر اي ديرنييرمون معناتها لو باساج على كرونيسيتي والا يولي الاكتئاب المزمن.
0: العلاج دكتور هل أنه يختلف من مريض لمريض ولا نفس العلاج ينجم يكون عند الناس الكل اللي عندها الاكتئاب الحاد يعني نفس العلاج ولا من شخص لشخص يظهر لي كي كنت تحكي أنت فما اكتئاب خفيف اكتئاب متوسط واكتئاب أكثر خطورة؟ تفضل دكتور.
1: يعطيك صحة. كما قلنا معناتها العلاج بتاع الاكتئاب يفرق سولو معناتها الانتنسيتي متاعو القوة متاعو لي كاركتيرستيك متاعو معناتها اسكو معاه أعراض متاع التوتر ولا ذهان ولا ميلانكوليك ولا كاتاتونيك وزيد لو دياغنوستيك تيولوجيك معناتها المرض النفسي اللي يندرج فيه. سولو الحاجات هذوما الكل العلاج نتاع الاكتئاب باش يفرق من مريض للاخر. اول حاجه معناتها مش نبداو بالخطير نبداو باخطر حالات سورتو العباد اللي عندهم افكار انتحاريه ولا فما ان ريسك سويسيدير ايمينو. دونك اول حاجه هي الهوسبيتاليزاسيون معناتها الايواء في المستشفى معناتها باش نحميوه اول حاجه من الافكار هذوك ونحميه زيادة الانتوراج متاعه. خاطر عبد كيبدا ديسيدي باش ينتحر معناتها ما تبي با لو لاشي حتى
0: ما تنجمش تحكم فيه وتسيطر عليه
1: ما تنجمش تخليه وحده معناتها الافكار هذيك كان هي قويه برشا ولا باش تغلبه ولا فما ريسك ايمينو اي سورتو كيبدا ما فماش انتوراج داير بيه ولا عباد باش تلهي بيه في اللحظه هذيك ولا
0: خاصه
1: إفكتيفمون. وعلاش نقول الانتوراج؟ خاطر فما زيادة اللي كيجي يعمل محاولة انتحار مثل تقتل ولدها معها ولا تحل الغاز على العائلة كاملة كل شيء
0: موجود أكثر دونك خطورة هذه ممكن
1: سي لو سويسيد التخويست.
0: شنو هي الإحساس يعني أنت كطبيب مختص في الطب النفسي يعني يوصل إنسان حتى صغار
1: هذيك النظرة السوداوية للحياة واللي ما فهمش الانكورابيليتي واللي ما فهمش إسو آخر باش يخرج منه كل شيء يقول لك أنا باش نرتاح ونرتح العباد اللي معايا دايرين بيا. دونك فهمت معناتها النظرة هذيك السلبية للحياة تخليه هو الأفكار متاعه تمشي للمنحة هذه. هذه في الحالة الاختيرة دونك كما قلنا معناتها نمشيو للإيواء في المستشفى باش نحميهم هما ونحميو لونتوراج نتاعهم. فما زاد الحالات الاختيرة برشا اللي هي توصل حتى للعلاج بالصدمات الكهربائية معناتها سيسمو ثيرابي وإلا الكهرومغناطيسية. هذوما مثال لي ديبرسيون كاتاتونيك ولا لي ديبرسيون ريزيستونت اللي مثال ما تتجاوبش للأدوية. فهمت؟ هذوما الحالات الاختيرة برشا. سينو معناتها لو شيما دو لا بريز اون شارج نتاع ديبرسيون يتبع ال...
0: سامحني دكتور الصدمات الكهربائية شنو هي اللي فهمتها؟
1: الصدمات الكهربائية هي مش تعد النواقل العصبية اللي حكينا عليهم بكري في المستوى الدماغي اللي هي مسؤولة على المزاج ومسؤولة على الحركية والحاجات هذوك من الكل.
0: تعدلهم.
1: افيكتيفمون. وفما ديكا معناتها اللي تري افيكاس معناتها فما دي باسيون يتحسنوا ياسر ياسر بالكدا معناتها بعد العلاجات
0: هذوك. الصدمات هذه الكهربائية.
1: هذه بدينا بالأخطر
0: بدينا
1: بالأخطر
0: المتوسط
1: باقي حالات الاكتئاب تبع انشيما دو بريز اون شارج نسميوه بيو بسيكوسوسيال معناتها فما تروا فولي بيو هو البيولوجيك العامل البيولوجي معناتها كيما قلنا معناتها في الاكتئاب فما معناتها مشكله في الافرازات نتاع النواقل العصبيه سورتو الدوبامين والسيروتونين والنورادرينالين دونك الباز هذيك نتاعنا نتاع الدويات اللي احنا نعطيوهم مضاد للاكتئاب المضاد للاكتئاب شنو يعملوا هذوما الريغول معناتها ينظموا الافراز الدماغي للنواقل العصبيه هذوما فاهمين فما زاد المضاد للتوتر الانكسيوليتيك نجمو نعطيوهم في حالات معينه سورتو بارابور للعباد اللي عندهم اعراض نتاع توتر مع الاكتئاب نتاعهم والا بارابور للمشاكل في النوم ولا الارق باه زاد فما نشجعوا المرضى نتاعنا باش يجيبوا المفرزين البيولوجي الناتوريل السيروتونين كيما مثال نشجعوا باش يعمل اكتيفيتي فيزيك
0: خاصه يعطيك الصحه سبور مهم برشا
1: مهم جدا معناتها اللي هو مفرز طبيعي لمادة السيروتونين اللي هو بشكل ماكله صحيه اللي هو ماشي شي يعمل ليزاكتيفيتي اللي هما في العاده يجيبوا له البليزير ولا هما اللي فرهدوه في العاده هذا الفيرسون الاول اللي احنا قلنا البيولوجيك به الفيرسون الثاني هو البسيكولوجيك سي لا بسيكوثيرابي والا العلاج النفسي العلاج النفسي اسونسيلمون هما فما برشا اسونسيلمون لا تي سي سي والا العلاج المعرفي والسلوكي به في الجانب المعرفي اللي هو مش يحارب الافكار السلبيه دونك احنا نعملوا تغيير انماط التفكير نتاع الباسيون تاعنا دونك ناخذوا الافكار السلبيه والاحساس بالذنب ولا النظره السوداويه للذات والحياه ونحاولوا نعملوا لها ريستركتوراسيون باش يولي يفكر بطريقه ايجابيه اكثر ويشوف النواحي السلبيه في حياته ولا في الافنير نتاعو هذا العامل التفكيري والسلوكي معناتها كما قلنا معناتها اللي يدخل في الديبريسيون يولي ينزوي
0: يحب الوحده ما يحبش يقعد مع المجموعه
1: يعطيك الصحه يولي ما عادش يحب يعمل ليزاكتيفيتي نتاعو في العاده
0: يولي عنده لا مبالاه
1: يعطيك الصحه دونك احنا سورتو نعملوا بلان داكتيفاسيون كومبورتمونتال معناتها احنا نوليو نحفزوه باش بشويه بشويه يقاوم هكا الخمول هذيك ولا عدم المبالاه ويبدا بشويه بشويه يرجع ليزاكتيفيتي نتاعو يبدا يرجع ينشط بشويه بشويه يرجع لحياته الاجتماعيه
0: طبيعية. اي يقعد مع العباد
1: افيكتيفمون
0: تواصل مع الناس
1: يعطيك صحة هذه الباز نتاع العلاج المعرفي والسلوكي اللي هو الفيرسون الثاني كما قلنا لو بسيكولوجيك الفيرسون الثالث هو لو سوسيال معناتها لهنا معناتها باش نعاونوه في مشاكله الاجتماعيه كواك سوسوا الصعوبات العائليه نتاعو مثال نجمو
0: الحاجات اللي خليته يكون هكاك
1: يعني لي فاكتور دو ستريس مثلا
0: فهمت نعالجوا يعني الاسباب
1: افكتيفمون وزيد نجمو نعملو لابسيكو ايدوكاسيون معناتها التثقيف نتاع العائله خاطر كيما قلنا راه فما برشا
0: مهم برشا
1: يعطيك الصحه
0: اكثر منه هو
1: افكتيفمون فما مونك دومباتي فسروا له راه هو في حاله مرضيه راه لازمك تقف معاه راه السند هذيك ينجم مهم جدا باش هو يخرج من حاله الاكتئاب نتاعو هذيك افكتيفمون
0: العائله مهمه برشا هذا هو موضوعنا اليوم دكتور عندك اضافه كان عندك اضافه مهم برشا الناس العاديين نشوفوا كيما حكيت انت دكتور مختص في الطب النفسي موجودة ظاهرة الاكتئاب. انت كطبيب الانسان العادي شو ما يدخلش في الحالات هذه نشوفوا في الضغط برشا ضغط ضغط صغار تقرا خدمة برشا ضغط باش تنصح دكتور يعني انت كانسان عادي يعني
1: كانسان عادي كما قلنا معناتها الاكتيفيتي فيزيك سي ستون سورس ناتوريل دو لا سيروتونين
0: مارش اقل حاجه مارش كل يوم
1: ما كل واحد وكل قدير وقدره
0: مارش اقل حاجه
1: نحكي لك فهمت حتى معناتها بوغ معناتها ديجاجي معناتها لو ستريس وكل شيء الماكله الصحيه معناتها تنميه
0: الماكله الصحيه عندها دخل صحيح الدكتور ما يلزمش كثر نكثروا من السكريات
1: السكريات والدهون وكل شيء قلت لك معناتها تو العلم ماشي للميكروبيوت معناتها اصلا اللي البكتيريا معناتها اللي في الامعاء هي تنجم تتحكم في المزاج معناتها هذه التيوري الاخرى ثالث حاجة معناتها
0: برشا شرب ماء
1: افكتيفمون
0: ماء مهم يديجاجي توسكي سموم
1: سموم اي توسكي معناتها
0: مهم برشا شرب ماء
1: par rapport à l'inflammation et tout معناتها فهمت les antioxydants زاد وكل شيء ثالث حاجة هو معناتها البناء الشخصية السوية اللي هو عبد ديما يكون ينمي نظرته لذاته والاستيم دو سوا نتاعو وال
0: يخدم على روحه يقوي شخصيته
1: effectivement
0: تبدا شخصيه هشه في ساعه تتاثر وي. وفي ساعه تنجم تدخل في حاله اكتئاب
1: وكما قلنا معناتها pour prévenir معناتها الباساج الديبريسيون معناتها غراف معناتها حتى لونتوراج معناتها لهنا لو ديبيستاج بريكوس نتاع الديبريسيون معناتها دوبا نحسوا الاعراض انت ركزت برشا على الصغار خاطر الصغار هذوك ما عندهم شكون يلها بيهم وديما الوالدين موجودين اما حتى الكبير زاد كي انا نحس مرتي ولا خويا ولا صديقي معناتها يمر بمرحله صعيبه ولا نحس التغير في السلوكيات نتاعو ولا مشي الانزوائيه ولا ما هوش كيما العاده لازم نلوج وراه ولازم نعاونه وجو نقف معاه وجو سيت بور كونسولتي معناتها كان حاله تسحق العلاج افكتيفمون
0: شكرا لك دكتور مره اخرى دكتور صحة. اشرف دخلي اخصائي في الامراض النفسيه ورئيس قسم الطب النفسي بمستشفى الكيف يعطيك صحه على المعلومات اللي قدمتها لنا
1: والافاده
0: لنا وللساده المستمعين والمستمعات شكرا والى اللقاء مشكورين الناس كلها على حسن المتابعه والاهتمام الى اللقاء

0: تمام الخامسة.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. دعا الاتحاد الجهوي في لحى وصيد البحري بجندوبة على اثري تكرر الاعطاب المسجلة في شبكة مياه الري الجديدة المنجزة ضمن إعادة تهيئة المناطق السقوية بمنظومة بوهرتما وتعصيرها. دعا المقاولات المكلفة بالأشغال بالإسراع في الإصلاحات وضمان استمرارية التزود بمياه الري، وذلك بهدف الحفاظ على المحاصيل الزراعية وإنقاذ موسم الزراعة الصيفية بالمنطقة السقوية الإبراهيمية. أفاد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الريح اليوم بأن أسعار الأضاحي مشتة وتفتقر إلى العقلانية، وأشار إلى أن وزارة التجارة وضعت خطة للحد من هذا التضخم والضغط على الأسعار وضبطها للسيطرة على السوق. شرعت الصين منذ مطلع شهر مايو الجاري في تطبيق عفاء جمركي كامل صفر رسوم على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية من بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. يؤدي وفد من خبراء البنك الدولي مهمة إلى تونس من 4 حتى 8 من مايو الجاري في إطار مرافقة تنفيذ برنامج إحداث وحدات لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة، ويسعى الوفد ضمن هذه المهمة إلى تعزيز التنسيق مع مختلف المتدخلين في القطاع، وستعقد لأجل ذلك سلسلة من جلسات العمل على المستويات الوطني والجهوي والمحلي إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لعدد من منشآت التصرف في النفايات للاطلاع على واقع المنظومة وتحديد حاجياتها التقنية. أعلنت الهيئة الوطنية الإماراتية لإدارة الكوارث والأزمات مساء اليوم تصدي الدفاعات الجوية الإماراتية لتهديد صاروخي. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة.
2: نبض المساء.

0: نبض المساء. المساء على موجات إذاعة الكاف.
1: نبض المساء لأمسية الاثنين 4 ماي 2026. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل من التحق بنا في توقيتنا المسائي هذا مع بعض إن شاء الله كالعادة إلى غاية الساعة 7 مساء في تغطية جديدة لأهم الأحداث متاعنا الثقافية. عشنا على مجموعة كبيرة من أحداث ثقافية طيلة هذا الأسبوع، وخاصة نهاية هذا الأسبوع تو نرجع عليها بأكثر تفاصيل. لكن البارح جينا أخبار الحقيقة تألمنا له الوطن العربي الكل، وكل من يعرف هاني شاكر، وشكون ما حبش الفنان المتألق هاني شاكر، شكون ما كبرش مع صوت هاني شاكر. أنا شخصيا كبرت مع أنغامه الطويلة، أنغام الزمن الجميل. ربما الشباب اللي يسمع فينا توا واللي حاضرين حتى معنا في استوديو ألفا وهاجر يعرفوا هاني شاكر بأنغامه القصيرة، لكن هاني شاكر راهو بدأ مع الكبار، بدأ مع العمالقة، كان بدأ مع عبد الحليم حافظ، وسمعنا له هالأغنيات هذوما. وقت لي البارح سمعنا بخبر وفاة الفنان هاني شاكر، ربما الحاجة اللي بقت طفيت معنا هي الأغاني متاعه الحلوة اللي كما قلت كبرنا معاها، الأغاني اللي سمعناها واللي حبيناها، لأنه نحب ولا نكره ونتحدث على ربما على الجيل متاعي، هاني شاكر كان خليفة عبد الحليم حافظ. غنى الأغنياتك الحلوين المرحلة اللي ما كانتش فيها الأغنية مجرد صوت، وإلا أغنية يعني عابرة كما اليوم، يعني أغنية تتعدى نمشي للأغنية دابخي. ليه؟ هاني شاكر عاش وقدم لنا أغنية في مرحلة إنه الأغنية هي مساحة نتخبى فيها، إحنا كنا مع أنفسنا نفهم من خلالها معاني كثيرة، نعيشها كيف ما هي، الأغنية كيف ما هي نعيشها بكلها، بلحظاتها، بك الألم، بك الصوت، بك النبرة متاع الصوت. هذيك اللي الأغنية اللي كما قلنا اللي تربينا عليها، فوضك المشاعر هذيك بصمت ما يشوفه حتى حد. هاني شاكر كان جزء من هالتفاصيل هذه الخفية التي لا تنسى أبدا من اللحظات اللي كنا فيها على حافة الحب، ربما في قلب الارتباك، وصوت وإحساس كان يخلق هذايا ما كانش موجود، كان يترك أثر يشبه البصمة في الذاكرة، كان يعيد تشكيل مشاعرنا ونحن لا ندرك. في الأغاني متاعه كما قلت أغاني الجميلة، الأغاني القديمة يا ريتك معايا وكده برضو يا أمر وقسمة ونصيب، هذوما الأغنيات الحلوين اللي هاني شاكر. هاني شاكر رحلة لكن باش يبقى بصوته. هاني شاكر أنا اللي عجبني فيه تواضعه، الضحكة الحلوة متاعه، حبه للفن، ولقب بأمير الغناء العربي. يعني قدم غنيات رسخت الحضور متاعه بوصفه قامة فنية أثرت الوجدان المصري وأيضا العربي وخاصة التونسي. نحبوه برشا هاني شاكر، كان رحيله غياب لضمير فني حي، صوت نابض بالعروبة واكب دقات قلب الوطن العربي، هكا كتبت عليه اليوم جريدة الشرق الأوسط. كرس هاني شاكر صوته باش يكون أداة فنية مفعمة بالحب والوطنية، ووثقت ملامح الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، كان صوته رفيق ونشيد للبهجة في من خلال الأغاني متاعه. تصدر هاني شاكر جيل الوسط بوصفه أحد أكثر المطربين المصريين إثراء للوجود الوطني، وامتد عطاؤه لأكثر من نصف قرن، صار خلاله قرابة 50 أغنية وطنية وشكلت في مجموعها يعني ديوان صوتي. ملحمة عبور أكتوبر اللي غنيها سنة 1973، يعني هاني شاكر وقت لي باش نتحطوا ربما ساعتين من تونس بلتو ساعتين من وقتنا، لأنه هو غنى على تونس، غنى يا تونس وتونس جنة الأحلام، غنى زاد على المغرب. يعني كان موسوعة الحقيقة الفنان هاني شاكر، ما باش يخلينا الأثر متاعه، هو ماهوش مجرد مطرب، يعني هو ذاكرة وباش يبقى في الذاكرة، فيها صوت، فيها الدفء الأزق للتغني، وكان يحمل في نبرته عبق التاريخ، وباش يبقى بك الصوت متاعه باش يبقى حاضر معنا. ربي يرحم هاني شاكر، أنوماج هاني شاكر، هذه الأمسية يا ريتك معايا.

0: اهلا وسهلا بكل السادة المستمعين اللي تحكوا بينا الان، وشنو رايكم في النغم اللي قدمناه؟ لانه على مستوى هكا لي كوليس اللي بحذايا هزيتهم هكا للزمن الجميل من خلال هذا النغم مره اخرى. الله يرحم الفنان اللي غدرنا يوم امس، هاني شاكر. كما قلت هو غدرنا ربما بالجسد نتاعو، لكن روحه واغانيه باش تبقى خالده معانا وين مروها الحقيقة دائما على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف. أنا باش نهزكم توا لعالم آخر، عالم جميل، ونحن مازلنا نعيش أجواء شهر التراث. باش نهزكم لندوة، الحقيقة الندوة هذية باش تهتم وموضوعها الأساسي هو زيادة شهر التراث وكل ما هو المادي وغير المادي فقط، لأنه تحضر معايا السيدة وجيدة السكوحي المديرة العامة لمركز الفنون والثقافة والأداب قصر الصعيد، وباش نتحدث جسمه على تظاهرة هامة جدا في المجال هذية. باش نتحدث كما قلت على شهر التراث. وقت يقولوا شهر التراث فما عديد الفعاليات اللي نعيشوها، وفي الحمامات تحديدا مدينة الحمامات المدينة الساحلية ملتقى دولي بعنوان الجهات والتراث الثقافي غير المادي الديناميات الرهانات والأفاق، وهذه تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، وينظموا مركز الفنون الثقافية والأداب قصر سعيد وكرسي الإسيسكو ابن خلدون للثقافة والتراث ومخبر تاريخ العالم العربي الإسلامي بجامعة تونس، ومخبر اشتغال الأرض والتعمير وأنماط العيش في بلاد المغرب في العصور القديمة والوسيطة. سيدة المديرة العامة لمركز الفنون والثقافة والأداب باش تعطينا أكثر تفاصيل عن هذه التظاهرة. سيدتي الفاضلة سيدة وجيدة السكوحي، مرحبا بيك على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف.
1: مستمعين الكل على إذاعة الكيف،
0: شكرا ليكي لله، بارك الله فيك، وشكرا
1: على الاستضافة
0: جدا. لله وشكرا أنت قبولك الدعوة امتعنا، احنا صديفين استضيفناك لأنه فما تظاهرة باش تكون يومي 8 و9 ماي الجاري بمدينة الحمامات الجميلة. لو كنت تعطينا فكرة عن هذا الملتقى، هو ملتقى دولي بعنوان الجهات والتراث الثقافي غير المادي.
1: الحقيقة الملتقى العلمي الدولي هذا هو ينظم مركز الفنون والثقافة والأداب القصر السعيد تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية بشراكة كما تفضلت قبلك مع العديد من الهياكل الجامعية والشركاء بتاعنا، منهم كرسي لايسيسكو لابن خلدون والثقافة والتراث، مخبر العالم العربي الإسلامي الوسيط جامعة تونس، مخبر الاشتغال الأرض والتعمير وأنماط العيش في البلاد المغرب في العصور القديمة والوسيطة بجامعة تونس، وأيضا وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية. الحقيقة الملتقى هذا جاي في إطار شهر التراث، كما تعرف احنا نسمو التراث المادي ولا مادي.
0: نعم.
1: احنا هو صحيح اثناء الدوره نتاعو فنون العماره احنا خدمنا اون باراليل على التراث الثقافي غير المادي. نعرف تونس اهميه التراث بجميع اصنافه، معناتها عنده دور هام وركيزه اساسيه. اذا المنطقه الهذية العلمي قلنا ينبع من إرادة وطنية تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية ومكانة التراث الثقافي غير المادي للجهات.
0: نعم.
1: بوصفه ركيزة أساسية في بناء الهوية ومصدر للتنوع الثقافي، خاصة وقد ركزنا خاصة على الجهات. لماذا؟ لأنه العادة كانت المقارنة معناتها تتجاوز دائما تركز على المركزية، في حين الأبعاد الجهوية كانت أكثر مهمشة قليلا.
0: حبيت أنكم تخرجوا شوية
1: ونحطها في تسليط الضوء على أهمية الجهات من خلال هالملتقى هذا، وهو مناسبة لإعادة التفكير في كيفية حماية الذاكرة الوطنية. وإحنا عندنا مسؤولية لصون هالتراث المادي وضمان استدامته معناتها حابينا من خلال هالملتقى هذا نحطوا التراث الغير المادي ونعطيوه مكانته ونشوفوا العراقيل والتحديات اللي واجهها اليوم هذا التراث الحي اللي مازال معناتها يحمل في ذاك معناتها في طياته ذاكرة مازالت حية ومازالت موجودة معناتها اليوم.
0: نعم، هو ملتقى دولي كيف ما سبقت وأشارت ليه سيدة الفاضلة. أكيد عنا ضيوف باش يكونوا حاضرين من مختلف الدول العربية اللي باش ينورونا في هذا الملتقى، وباش تتحدثوا أكيد على علاقة التراث غير المادي بالهوية المحلية والجهوية. certainement فما محاضرات باش تسلط الضوء على هل التيم هذا الموضوع هذا.
1: أكيد الملتقى يشهد مشاركة سلة من الباحثين والأساتذة الجامعيين والمختصين في التراث، كذلك المجتمع المدني سيكون موجود، الجمعيات وغيرها، وكل من له علاقة بالتراث الثقافي غير المادي سيكونون موجودين في الملتقى هذا. عن أجانب، سلة من الأجانب من الدول العربية الشقيقة موجودين معنا إن شاء الله في الملتقى هذا أيام 8 و9 بالحمامات.
0: نعم، بطبيعة كل ما يجي شهر التراث إلا ونتحدث عن المكاسب الدولة والمجهودات الكبيرة يعني فيما يخص التراث غير المادي. حبيتوا أنكم السنة تخرجوا شوية من المركزية الجهات المركزية للعادات للتقاليد للفنون خاصة اللهجات، وهذا باش نكتشفوه من خلال المحاضرات اللي باش تقام على هامش هذا الملتقى.
1: أكيد هو باش يسلط الضوء على التراث اللامادي بجميع أصنافه، التقاليد، المهارات، الطقوس وغيرها، معناتها كل ما يخص الجهاد في علاقة بهال التمثلات هذه، معناتها التراث الثقافي بجميع تمثلاته وتجلياته. إذا هالملتقى إن شاء الله يكون محطة علمية وثقافية هامة، إن شاء الله يلقى زادة إقبال العديد من المختصين والخبراء وإلى جانب كل من يعنى بهذا الموضوع.
0: أكيد أكيد، وإحنا نتمنى لكم كل التوفيق، وإن شاء الله من خلال الملتقيات هذه تتعزز الفكرة لدى المجتمع ولدى المواطن التونسي بصفة عامة بأهمية تعزيز السياحة، سياحة التراث اللامادي للمناطق. في عنا مناطق جميلة جدا من الضروري أن نكتشفوها من خلال هل المناسبات هذه.
1: أكيد هو الملتقى هذا يكون مناسبة للتعريف بالموروث الثقافي المادي واللامادي. محاور متعدة إن شاء باش تكون فيها العديد من الرؤى والمقاربات التشاركية، فيها الجوانب الكل باش إن شاء الله نحاولوا نتطرقولها من خلال هالملتقى هذا. عندنا خبراء في المجال التراث الثقافي من تونس ومن من برا إن شاء الله يدعموا هالملتقى هذا، ومن خلال تجاربهم ومعناتها ممارساتهم الميدانية ليها التراث الثقافي وكيفية تثمينه، وإن شاء الله نتبادلوا هالتجارب هذه ونخرجوا معناتها بنتائج تكون عملية وتكون تساهم في تثمين التراث الثقافي غير المادي.
0: ونحن كلنا ثقة وأنه باش تخرجوا بنتيجة هائلة باش يقع تسليط الضوء على دور الجهات في صون التراث الثقافي غير المادي. أكيد نهار 8 و9 باش يقع زادة استكشاف الديناميات الجديدة اللي هي تكون مربوطة بحماية وتثمين هذا التراث من خلال المناقشات والتحديات اللي كنت تفضلت بها سيادتك. إن شاء الله بالتوفيق لكم. شكرا لك سيدة الكريمة السيدة وجيهة ساكوحي المديرة العامة لمركز مركز الفنون والثقافة والآداب القصر السعيد. مادام احنا نتحدثوا على التراث والمادي والمادي، هيت نمشيو للأنغام الجميلة متاعنا الكافية، تراثنا الكافي. عندنا غنية حلوة حلوة حلوة برشا، ريم الفيالة، باش نسموها بصوت الفنان المرحوم محمد العربي الكلمامي. 27 دقيقة بعد 5 مساء.

0: إشهار.
1: اسمعي، عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الآخرة. أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة عينك على تليفونك لا يتحشرش.
2: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.
0: إشهار.
3: أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين، مرحبا بكم. أخذينا معنا سيدة وجيدة الساكوحي، المديرة العامة لمركز الفنون والثقافة والأداب. حكينا على شهر التراث، وما زلنا باش نتحدثوا اليوم في ساعتنا الثانية. اليوم يرجع لنا دكتور حاتم بن يوسف ناتوروبات باش نتحدثوا اليوم على آفة النسيان. اليوم ما فماش حتى واحد تسأل ويقول لك راني ننسى وين حطيت مفتاح الكهرباء نتاعي، وين حتى حطيت حقة الحكه نتاع الفيحه نتاعي، وين حطيت دبشي، ننسى شنو باش نعمل، ننسى الاسم. ساعات الاسم واحد هكا يتعدى باش نحشم، حتى باش نقول له راني ويسلم عليا ويوشحل، ونحشم حتى باش نقول له راني نسيت اسمك. دونك علاش اليوم اصبحنا نتحدث اكثر من ذي قبل على النسيان؟ علاش ننساو اليوم؟ اسكو الحكايه مربوطه بظاهره علميه، ظاهره طبيه، والا ظاهره نفسيه من جراء الاستخاص؟ اذا كان تحبوا تاخذوا اكثر تفاصيل تبقوا معنا في ساعتنا الثانيه. يرجع بحضنا صديقنا سي حاتم بن يوسف باش نتحدثوا معاه في الموضوع هذايا، موضوع النسيان، لوبلي. علاش ننساو؟ شنو المشكل اللي خلينا اليوم ننساو؟ اسكو الظاهرة عامة والا يعني تمشي وتجي؟ المهم اذا كان تحبوا تاخذوا اكثر تفاصيل تبقوا معنا. احنا مازلنا مواصلين معاكم، مازلنا مواصلين مع الانغام اللي اخترتها لكم بالنسبه لهذه الامسيه. فما نغم انا يعجبني برشا بصوت الفنانه سونيا مبارك، سافر مازال. وين الحقيقه اكتشفت عندي ديرنييرمون، اكتشفت انه النغم هذايا نغم ليبي 100%. غني فنان ليبي تو نستحضر، انا عندي روزي ده حكايه النسيان، نستحضر اسمه باش بعديش نحكي لكم عليها بالضبط الاصل والمفصل تاع الاغنيه هذه اللي هي في الاصل اغنيه ليبيه.

يبقى سمعنا سافر مازال، احنا سمعناها بصوت فنانتنا الجميلة الرقيقة سونيا مبارك، لكن هي في الأصل من أغاني زمن الجميل الليبية كيف ما قلت لكم. أغنية سافر مازال عيني تريدة، حتى اللهجة الليبية، كلمات عبد الحميد الشاعري، ألحان كاظم نديم، وأداها فنان أول مرة الحقيقة نسمع اسمه سلام قدري، هذا فنان من ليبيا. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكل لي كومونتير نتاعكم اللي بديت توصلني على الباج نتاعنا راديو كيف. ميرسي بوكو لزهيده اللي تسمع فينا، شكرا يا زهيده، بارك الله فيك. كنزة، مرحبا بكنزة، تقول مساء النور وأمسية سعيدة مريحة للجميع. أم أسلم تقول بين الرحلة والبقاء زمن جميل عايشنا معه كل أغانيه وكأننا صدمنا وربما لن نسمع جديده مرة أخرى، لكن رغم إيماننا أن الموت حق ورغم يقيننا أن من دأب على الرقي والذوق الرائع سيبقى اسمه منقوشا من ذهب، وإن من آمن بالرقي سيحفر اسمه في الذاكرة، ولأن الذكرى لن تمل من سماع تلك الحنجرة الذهبية لهاني شاكر في جنات الخلد. تقول الأغاني الجميلة الحلوة، إن شاء الله تكون عجبتك الأغنية أم أسلم، وأنا متأكدة وأنك تقريبا مش تقريبا، أنا متأكدة أنه عندك نفس الذوق اللي عندي، وبرشا شيخ عليها الأغنية هذية ياريتك معايا، عنده ياريتك معايا، عنده كن ما تخمنيش الذاكرة، راني ساعات وليت ننسى، ذيك علاش اليوم باش نحكي مع الدكتور على الناسين، عنده على أغنية قسمة ونصيب حلوة حلوة حلوة برشا. وبعديش جيت هو انت لسه بتسألي، هذوما الغنيات انا نشوف فيهم الشبابية، لكن حلوة برشا غنية هو انت لسه بتسألي. سمونير الوسلتي، مساء النور مساء الخيرات. ليليا بلال، شكرا يا ليليا، يعطيك الصحة وشكرا على مجهوداتك القيمة اللي تقوم بها معنا زميلتنا ليليا في الباج متاعنا لراديو الكيف الصفحة الرسمية، شكرا ليك، مرسي بوكو ليلي. بن شريف، مساء النور جمال مساء النور مساء الخيرات. حليمة تقول لنا أمسية طيبة للجميع، شكرا على الوردات المزيانين يا حليمة، يعطيكم الصحة. سابرين اليونسي، شكرا ليك، تقول تحية لكل الإكيب اللي حاضرة معك، معنا إكيب فيمينين، معنا هاجر ومعنا ألفة اليوم في عملية التنسيق. رفيق الورغي، مساء النور. خالد العكرمي، مساء الخيرات، شكرا ليك سي خالد. رفيقة، شكرا على الأنوار والزهور. وسلعمري كالعادة حاضرة معنا، مساء النور سلعمري. حسام اليحيوي، مساء النور يا حسام. هذه بالنسبة للمساجات متاعكم اللي كما قلت سعيدة جدا، وأنه ديما نسمعها ونقرأ المساج متاعكم اللي توصلنا كالعادة على الباج متاعنا radiokef.tn. موصلين معاكم في نبذ المساء، موصلين مع الأنغام متاعنا التونسية، هيت بعد سونيا بارك نمشيو مع الفنانة نبيها كراولي، تغنينا تسفر وتتغرب، نبقاو في حكاية السفر ديما.

0: تسفر وتتغرب. نبيها كراولي نبيها كراولي اللي باش ترجع لنا. سمعتها ديرنيامون نهار السبت في يعني انترفيو، كان انترفيو هايل برشا وديما فيدال على الميم نبيها الكراولي، وقالت وصرحت انها باش يكون عندها جديد خلال هذه الصائفه. نرجع بكم انا الجديد نتاعنا الجمعه اللي فاتت وبحر هذا الفاند يعني بيكاد اللي تعدى في الكيف، كانت الكيف على وقع عديدة تظاهرات وما زالت بشكون على وقع عديدة تظاهرات الهامة. عشنا عروض المهرجان الجاز سيكا جاز، يعني وقت اللي نقولوا انه تنطلق الدورة 11 في 30 أبريل تزامنا مع اليوم العالمي للجاز، وقت اللي يرجع لنا الأسطورة متاعنا الفنانة متاعنا التونسي العالمي أنور إبراهام، وهدايا يؤكد مرة أخرى صمود هذه التظاهرة وحرصها على تقديم جودة فنية عالية. إبا مهرجان سيكا جاز بالنسبة لهذه السنة إلى ميلا باغ تري تري تري أوت، يعني أوك الساهرين على المهرجانات الصيفية خدموا لنا حاجة في نيفو متاع سيكا جاز وإلا مخير. دونك التظاهرة حققت برشا نجاح كان ملحوظ في الكيف، رسخت المكانة متاعها تظاهرة سيكا جاز كواحدة من أبرز المواعيد الموسيقية والثقافية في تونس، مش في الكيف ومش في الشمال الغربي، أنا نتحدث في تونس. وما اقتصرتش التظاهرة هذه على الموسيقى بل شملت زادة أنشطة موازية كما السينما الدور، كما ورشات تذوق للمأكولات التقليدية كما البرزقين. وعلى ذكر البرزقين عنا باش تكون عنا تظاهرة زادة جمعة الأيامات القادمة مهرجان البرزقين، وإن شاء الله يرجعون الضيوف لأنه جاءونا برشا ضيوف من تونس ومن خارج تونس، نأكد أنه حتى من خارج تونس قسوا الاتيكي متاع الطيارة وجاءوا بحذانا غيانكو باش يحضروا في مهرجان الجاز وباش يحضروا في السهرة الأولى لأنور إبراهام. وهذه حاجة تحسب لي تحسب للكيف وتحسب للثقافة في الكيف وللتظاهرات الحلوة في الكيف. كما قلت إشعاع التظاهرة هذية تجاوز حدود الكيف، يعني مشي المدن أخرى كما صفاقس كما جربة من خلال فعاليات موازية كما قافلة الجاز ونادي سيكا الجاز. فما شوية الإخلالات خليني نتحدث فيهم، إنه ساعات ديما مناش نستبقوا هالتظاهرات الحلوة هذية اللي جينا فيها برشا زوار ونفرحوا بيهم الحقيقة، اللي يحبوا يحضروا مثل هذه التظاهرات، لكن يبقى السؤال إنه وين باش نسكنوه، وين باش نبيتوهم، لأنه عنا نقص كبير في الليزوتيل في النزول في الكيف، مانيش فاهم علاش عنا نقص كبير في الميزون دوت. احنا في الكيف ربما اخذت العادة وإنه نميلوا برشا لميزون دوت كل واحد، وهذه حاجة باهية حاجة تكسب ويعني تحتسب للكيف انه نعيشوا على وقع لميزون دوت. لكن اللي لاحظته من خلال التليفونات اللي جاتني انه ليلى بربي ما عناش نحبوا نحضروا وما عناش وين نبيتوا، راهو توتي كومبلي ما فماش برشا ديزوتيل اللي باش يقبلونا، حتى شويه من لي ميزون دوت كلهم كومبلي، كيفاش باش نعملوا؟ وين جاتني معلومه انه فما شكون جاي وسهر الفتره الاخيره يعني سهريه كامله وما نجموش يروحوا، يعني اضطروا انهم باش يبقوا في الكراهب نتاعهم. ماذا بينا المسؤولين انه وقت نحبوا تظاهرات كيف هكا تنجح في الكيف ونجحت وكمريتو بفضل الشباب وبفضل العزيمة وبفضل إنه نحبه الكيف ينجح، كل شيء ينجح في الكيف بالثقافة بالموروث الثقافي والمادي اللي كنا نتحدث فيه ونحن في شهر التراث، بالميكلة متاعنا بالفن متاعنا بالطبيعة متاعنا، كل شيء ينجح عنده بوتنسيال تبارك الله علينا. لكن مثالش كان نتعاونوا مع بعضنا ونخلقوا هالأجواء هذية إنه حتى ضيوفنا كيجوا من الكرم الضيافة إنه نخلقوا لهم الأريحية إنهم مين باش يباتوا، إنه بلوس دو ميزون دوت أكثر. أنا جيت نسأل إنه ربما ما فماش المشكلة إنه في التراخيص، المشكلة إنك ما تعطيش رخصة، أعطي سيدي أعطي خلي العبادة تعيش، اللي حاجته برخصة متاع ميزون دوت علاش ما تحرموش، خليه
1: خليه هو، ولا إذا كان نجح ولا ما نجحش، المهم أنه حاول ما نسكروش اللعب على الناس هذوما اللي يحبوا الكيف ويحبوا ونحبوا الضيوف، ونحبوا كيجونا الضيوف نفرحوا بهم دو أ جوسكا زيت. ما زالت باش تجي تظاهرات، ما زالت تظاهرات كبيرة باش تستقبلها مدينة الكيف، ومرحبا بالضيوف ومرحبا بزوار الكيف. 53 دقيقة بعد الخامسة مساء، بعد شوية زملائنا بقسم الأخبار يكونوا حاضرين معنا لتقديم نشرة كاملة مفصلة الأخبار، تكون متبوعة بأخبار الرياضة ولنا عودة. نمشي مع الأنغام الغربية، نمشي مع فيل كولينز، Can't Stop Loving You.

الحقيقه تفصلنا عن السادسه. سي توفيق الشايب مرحبا بك، اهلا وسهلا. كما قلت لكم نرجو لكم بعد موجز لاهم بلوتو نشره، مش موجز، نشره واللي يعاني من لوبلي، من نسيان هالآفة هذية، اللي فما شكون يقول لك راهو هذايا من بعد الكوفيد، من جراء التلقيح نتاع الكوفيد، فما شكون يقول لك لي اللي مرض بالكوفيد، وفما لي فما على المستوى الطبيعي. احنا تحطوا طبيعه مع نوتخ ناتوروباث سي حاتم بن يوسف، نتحطوا في الجانب الطبيعي، مانيش نتحطوا في الجانب العلمي، انه يقول لك راهو مربوط بالستريس، مربوط بالنمط نتاع الحياه نتاعنا اليوميه اللي ولد فيها برشا ستريس، هذاك علاش المخ ما يتحملش برشا حاجات في بعضهم، دونك باش يولي يضيع شويه وينسى الاكثريه. ابقوا معنا، تفاصيل والاجابه الكل باش تكون ان شاء الله مع سي دكتورنا حاتم بن سالم. اون اتوندون فيتن بن عمر هي اللي باش تقدم لنا اليوم نشرة أخبار السادسة.

0: نبض المساء. المساء على موجات إذاعة الكاف.
1: السادسة مساء.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله مساءكم مستمعين، أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها: الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة يطالب بالترفيع في أسعار قبول الحبوب بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج. بولاية جندوبة مطالبة بإصلاح الأعطاب بالمنطقة السقوية الإبراهيمي لإنقاذ موسم الزراعات الصيفية. دعوة الفاعلين الاقتصاديين بالشمال الغربي لتعزيز حضورهم في السوق الصينية بعد إقرار إعفاء جمركي على السلع التونسية. في تفاصيل النشرة، طالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بضرورة الترفيع في أسعار قبول الحبوب نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية بما يضمن الحد الأدنى من التوازن للفلاحة. وشدد الاتحاد على ضرورة إحكام الاستعداد للمواسم الفلاحية الكبرى، خاصة موسم حصاد الحبوب، عبر توفير كل مستلزمات النجاح اللوجستية والتنظيمية، ودعا إلى اعتماد مزيد من المرونة في سلم التعيير في ظل عدم استكمال الحزمة الفنية والنقص الحاد في مادة الأمونيتر وما قد ينجر عن ذلك من ارتفاع نسبة التفرقع وتراجع جودة المنتوجة. وحث مختلف المتدخلين على توحيد الجهود والاستعداد المبكر لضمان حسن سير عمليات التجميع والإجلاء في أفضل الظروف، مطالبا بتمديد آجال منحة التسليم السريعة لتكون إلى موفى شهر أوت بالنسبة للشعير وإلى أواخر شهر سبتمبر بالنسبة للقمح الصلب واللين، وذلك بالنظر إلى تواتر التساقطات وارتفاع نسبة الرطوبة بما من شأنه تأخير عمليات الحصاد. كما أوصى الاتحاد بضرورة تكثيف عمليات مسح حواشي الطرقات توقيا من الحرائق وحفاظا على سلامة المحصول، إضافة إلى تكثيف الحملات الأمنية للتصدي لظاهرة سرقة المواشي التي تفاقمت في عدد من الجهات وألحقت أضرارا جسيمة بالفلاحين. ضمن سياق متصل، طالب الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة بضرورة الترفيع في أسعار قبول الحبوب بسبب ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج، وذلك بهدف ضمان الحد الأدنى من التوازن المالي للفلاحين. ناجي الخلولي والنقل التالي.
3: تشبث ومطالبة بالترفيع في أسعار الحبوب عند القبول هو ما ذكره بعض الفلاحين بباجة بسبب ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج.
4: كل شيء غلي، الدواء غلي، حتى بمية وثمانين القمح ما خلصوش، وما عندناش نحن الدعم
5: من 100,000 القنطار نتاع الأمونيتر، نعم السنة الأدوية مغشوشة 100% الناس تخو في القروض 140,000 ما تغديش حتى شيء، الدواء السنة العباد داوت مرتين وثلاث يدونا حتى 150 و160 ألف وشوية عليها الفلاح.
6: طريف الدويات غالي، ماذا بينا على زيد
7: قمح وفول وشعير، تكلم برشا مصاريف، كل شيء غالي،
8: أمراض كثرت بطبيعتي، يبقى عاني الفلاح في الباشا زراعة الكبرى في الحبوب وفي كل شيء عاني الفلاح ديما عاني.
9: القمح عملوه نقبوا فيه ب 118,000 وأقل حتى لل 110، طالب زياد ويدعمونا.
3: هذا ومع قرب موسم الحصاد ينتظر الفلاح بولاية باجة عالجة عدة إشكاليات تتعلق بعدة أمراض والترفيع في تسعيرة الحبوب عند قبول المحصول الزراعي.
1: دعا الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة إلى ضرورة التسريع بإصلاح الأعطاب بالمنطقة السقوية الإبراهيمية وضمان استمرارية التزود بمياه الري، وذلك بهدف إنقاذ موسم الزراعات الصيفية وفق ما ذكره رئيس الاتحاد لطفي الجمازية.
10: مشروع إعادة تهيئة تعصير المناطق السقوية بوهرتما، المشروع الآن تقريبا أنجز حوالي 10,000 هكتار، تأخر معناها المشروع، كثرت الأعطاب على مستوى الشبكة، أعطاب متكررة وحتى في إصلاحها معناها تتأخر معناها نوع الماء وفيها تسربات متاع مياه معناها بشكل كبير، وتعطلت أشغال وتعطلت معناها مصالح الفلاحة متاعها. وكنا قمنا بزيارات ميدانية ولاحظنا ذلك، اللي أشرنا له مبدئيا هو على الأقل يعاهدوا المجهودات باش يسرعوا ويصلحوا الأعطاب في أقرب وقت، باش الفلاح اللي غرس الدلاع واللي غرس الطماطم واللي غرس الفلفل عند الأشجار المظلمة على الأقل يحاولوا باش ينقذوا في أقرب وقت. النقطة الثانية، الفلاحة قالوا نحن خسرنا وما نبهوناش، زرعنا معناها في الديولاء المشاتل متاعنا واليوم تعرضنا إلى خسائر، رانا طالبين معناها تعويض ولا هم الحق في ذلك.
1: بولاية جندوبة دائما، حيث تتواصل بمعتمدية طبرقة الأيام التكوينية لفائدة منخرطات المجامع النسائية الفلاحية الحمدية ورحيق وبصمات، وذلك في اختصاصات مختلفة. رئيسة مجمع التنمية الفلاحية رحيق بعين الصبح طبرقة ذهبي يزواوي والتفاصيل.
11: تكوين المنخرطات مهم جدا لتنمية قدراتهم المعرفية والعملية وتحسين المنتوج والإنتاجية ومعرفة القوانين وطرق التسويق. لذلك وفي إطار المشروع الممول من طرف جمعية هيلب كود إيطاليا، انتفعت 70 منخرطة ناشطة في المجال الفلاحي ونباتات الزينة وتربية النحل والصناعات التقليدية وغيره من المجامع المنتفعة بالمشروع بدورات تكوينية في السياحة المسؤولة والموروث الثقافي والبيئي، تقنيات التسويق والبيع، حلول المستندة على الطبيعة والتصرف الإداري والمالي، بالإضافة إلى مجموعة من المعدات في مجالات مختلفة على ذمة كل المنخرطات. المنخرطات اللي يتمتعوا بالدورات التكوينية بدأوا يفكروا بطريقة أوضح في بعض مشاريع السياحة البيئية والإيكولوجية والتعريف بالموروث الثقافي من خلال الأنشطة اللي يمارسوا فيها في المجامع، وتعلموا أساليب مختلفة في التسويق كما تعلموا كيف يتعاملوا مع التغيرات المناخية.
1: إلى ولاية سليانة، إن طلب عضو المجلس المحلي بمعتمدية العروسة حسان القنواتي بضرورة إحداث خط نقل قار يربط معتمدية العروسة بمركز الولاية في ظل غياب وسائل النقل.
12: عهدت السلطة الجهوية بإحداث خط نقل خاص بمعتمدية العروسة نظرا للاكتظاظ الحاصل بهذه المعتمدية، لأن المجلس المحلي التنمية المجلس الجهوي لاحظ أنه بعد تدعيم الشركة الجهوية للنقل بسليانة بحافلات إضافية، لأنه لم يقم الإيفاء بتعهداته اتجاه معتمدية العروسة. المجلس المحلي التنمي معتمدية العروسة قام بعديد المراسلات يطالب معتمدية العروسة بإحداث خط نقل خاص لشركة جوية النقل بسليانة بالمعتمدية العروسة. المنطقة تعاني من غياب شبه كامل النقل، خاصة أن معتمدية العروسة تفتقر إلى وسائل نقل لواج في اتجاه مركز ولاية سليانة، ويوميا يتنقل قرابة 120 أو أكثر من 100 مواطن ما بين طلبة وما بين مسافرين وبين إداريين وبين عملاء إلى مقر ولاية سليان.
1: شرعت الصين منذ مطلع شهر مايو الجاري في تطبيق إعفاء جمركي كامل على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية من بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. وفي هذا الإطار دعت غرفة الصناعة والتجارة للشمال الغربي كافة المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين بالجهة إلى استغلال هذا الإجراء، خاصة فيما يتعلق بمنتوج زيت الزيتون إضافة إلى المنتوجات الفلاحية والبحرية، والعمل على تعزيز حضورها في السوق الصينية وتنميع وجهات التصدير، وفق ما يضيف رئيس مصلحة بالغرفة أيمن بعلية.
13: قرار هذا مش يكون هام جدا للشركات التونسية، معناتها لفتح الأفاق على السوق الصينية، بس كان عجز كبير برابور للسوق الصينية. بالنسبة للشركات نحن كشمال غربي عن البوتنسيال باش نصدروا الزيتون، بس كتم إعفاء المنتوجات الفلاحية المنتوجات البحرية. احنا من ناحيتنا كغرفة تجارة ان شاء الله شركاتنا يستغلوا هذا الإجراء. بالنسبة اللي يحب ينطلق في تصل بغرفة التجارة نعطيه أكثر معلومات، خاصة فيما يفيد شات المنشأ ولا الإجراءات للتصدير معناتها للسوق الصيني.
1: دعت وزارة الشؤون الدينية اليوم جميع الحجيج الميامين إلى ضرورة التثبت من موعد انطلاق رحلتهم والحضور إلى المطار قبل 5 ساعات من موعد إقلاع الطائرة، إلى جانب اصطحاب جواز السفر والتذكرة ودفتر التلقيح. هذا وقد أكد المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية أنيس المزوغي في تصريح له سابقا أن العدد الجملي لحجيج تونس خلال الموسم الحالي يبلغ 10,982 حاجا وحاجة، وأن أولى الرحلات نحو البقاع المقدسة ستكون يوم 7 مايو الجاري عبر الخطوط التونسية، فيما تنطلق آخر الرحلات يوم 22 مايو الجاري عبر الخطوط السعودية. أحيت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج اليوم الذكرى 70 لأحداثها. هذا وقد أكد وزير الخارجية محمد علي النفطي بالمناسبة أن الدبلوماسية التونسية ستحرص على تثبيت وتطوير علاقاتها ضمن فضاءات انتماءاتها المتعددة العربية والإسلامية والمغاربية والإفريقية والمتوسطية على قاعدة احترام السيادات الوطنية للدول والتعامل في كنف الاحترام المتبادل والندية ورفض محاولات التدخل في في شؤون الدولة الداخلية إلى جانب تنويع الشراكات على أساس المصالح والمنافع المشتركة والانتصار لقيم العدل والحق ونصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وفي متابعة للشأن الداخلي الفلسطيني، استشهد اليوم فلسطيني بعد قصف للاحتلال جنوب شرق مدينة غزة وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. وكان قد استشهد في وقت سابق اليوم فلسطيني وأصيب آخرون بجروح مختلفة بعد قصف من مسيرة للكيان الصهيوني على أرض شمال مخيم البريج. قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه لا يمكن إجراء مفاوضات مع الكيان الصهيوني دون وقف الحرب التي لا تزال مستمرة في جنوب لبنان على الرغم من وقف إطلاق النار. هذا وقد أصدر الجيش الصهيوني اليوم تحذيرا لسكان 4 قرى تقع خارج المنطقة الأمنية التي أعلنها من جانب واحد مطالب

0: الزراعات الصيفية. دعوة الفاعلين الاقتصاديين بالشمال الغربي لتعزيز حضورهم في السوق الصينية بعد إقرار إعفاء جمركي على السلع التونسية. شكرا على طيب المتابعة، نترككم الآن مع أخبار الرياضة من تأمين محمد الحباسي. مساء الخير.
1: مساء النور. جديد الرياض على أمواج إذاعة الكيف. نبدأ أخبار رياضية بالدفعة الثانية من الجولة 28 الرابطة المحترف الأولى لكرة القدم. 4 مباريات، 9 أهداف، 3 ورقات حمراء وثلاث انتصارات خارج الديار. إذن النتائج لكامل هذه الدفعة الثانية في زويت شبة العمران، انهزمت أمام الترجي التونسي 0-0. هدف ياسين مرياح في دقيقة 79 من ضربة جزاء. في بنزارة المستقبل يعود بانتصار ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى في بنزرت بالذات من نادي بنزرتي 2-1 مع إقصاء في صفوف المستقبل. في المنستير أيضا المتلوي تحقق انتصار خارج الميدان، هدف نجم المتلوي جاء عن طريق حمزة المنصري في دقيقة 11 من الشوط الأول. وفي جرجيس تفوق لترجي جرجيسي أمام النجم الرياضي الساحلي 3-1. في ضوء يعني هذه النتائج يعود الفارق بين الإفريقي المتصدر والترجي الملاحق المباشر جولة قبل موعد الدربي الأحد القادم 10 مايو. إذن نادي الإفريقي المرتبة الأولى 62 نقطة، الترجي التونسي المرتبة 60 نقطة، في المرتبة الثالثة نادي الصفاق 56 نقطة، الملعب التونسي 44 نقطة. رابعا الاتحاد المنستيري يحافظ على المركز الخامس ب 42 نقطة، نجم المتلوي يصعد إلى المرتبة السادسة 39 نقطة، النجم الساحلي 7-38 نقطة، الترجي الجرجيسي وشيبة العمران في المرتبة الثامنة 35 نقطة، اتحاد بنقردين ومستقبل المرسى في المرتبة 10-30 نقطة، النادي البنزرتي 12-33 نقطة، وحوار المرافقة مستقبل جابس ينحصر بين الأولمبي الباجي صاحب 28 نقطة وشيب القروانية 27 نقطة، وبدرجة أقل مستقبل السليمان ب 24 نقطة، بينما في المرتبة الأخيرة 16 مستقبل جابس 18 نقطة، وكان قد غادر الرابطة المحترفة الأولى منذ الجولة الماضية. من كرة القدم إلى كرة السلة، حيث تعرفنا على منافس النادي الإفريقي في البال في مسابقة البال لموسم 2026 تلقى من يوم 22 مايو في كيغالي الرواندية. النادي الإفريقي سيواجه في الدور الربع النهائي أهلي بنغازي الليبي. كل الحظ والتوفيق للنادي الإفريقي الذي أنهى رابعا وسيواجه خامس المجموعة الأخرى فريق أهلي بنغازي الليبي كما قلت. دائما مع كرة السلة، حيث أعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة اليوم أن مباراة الدور النهائي لكأس كرة السلة الذي سيدور السبت المقبل تلقى من 4:30 بين النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري سيقوده طاقم تحكيم أوروبي. مباراة النهائي للذكور سيكون مسبوق بمباراة النهائي للسيدات بين الجمعية الرياضية النسائية بجمال والنادي الرياضي صفاقسي. لقاء الكبريات سينطلق في الساعة 1 بالقاعة المتعددة الاختصاصات برادس. عالميا نبدأ بالإفريقيين، حيث أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن حكم مباراة الذهاب للدور النهائي لرابطة الأبطال الإفريقية في بين الجيش الملكي المغربي وسان داونز في بريتوريا في جنوب أفريقيا. مباراة الذهاب يوم 17 مايو انطلاقا من الساعة 3 سيديرها الحكم الكونغولي جون جاك ندالا. يعني كثير من التحفظات بالنسبة للفريقين حول هذا الحكم، خاصة أن هذا الحكم يعني كان حكم اللقاء الشهير في نهائي كأس أفريقيا بين المغرب والسنغال، وتذكر كثيرا سيناريو هذا اللقاء. إضافة إلى أن هذا اللاعب أقصي أن هذا الحكم أيضا أقصي من المشاركة في مونديال الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك. دائما على المستوى العالمي، لكن هذه المرة من بوابة السهرية الأوروبية أو سهرية الدوريات الأوروبية في البريمير ليج الجولة 35 الليلة إيفرتون يلاقي مانشستر سيتي، ومانشستر سيتي المنقوص من مبارتين وبفارق 6 نقاط على المتصدر أرسنال. في الليغا الجولة 34 FC سيفي المهدد بالنزول يواجه ريال سوسيداد الباحث عن مقعد في المواجهات الأوروبية، وفي سيريا التي توج فيها بالأمس انتر ميلان باللقب هذه الليلة لقاء هام بين اس روما.

أحاول كل يوم أنسى وأنسى نفسي وأفتكرك، أحاول كل يوم أنسى وأنسى نفسي وأفتكرك.

0: هذا يا على بالي الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب. وصلنا 21 دقيقة بعد السادسة مساء. على بالي لك ساعات يبدأ مش على بالنا، في أغلب الأحيان ننسى، والنسيان هو ظاهرة طبيعية، وساعات يكون ظاهرة يكون مرضية تتمثل في عجز مؤقت وإلا دائم عن استحضار معلومات مخزنة في الذاكرة، يرجع سبب يا إما لعوامل نفسية كما كنت نحكي، يا إما توتر، يا إما قلق، يا إما اكتئاب، وإلا عضوية، نقص في الفيتامين البيدوز، مشاكل الغدة الدرقية، قلة النوم يخليك إنك تصبح تعب، ما تنجمش تركز، اي بار لا سويت تنسى. اكثر تفاصيل باش ناخذوها في الحكايه هذه نتاع النسيان لوبلي، معنا يرجع بحدنا سي حاتم بن يوسف، مختص في العلاج الوقائي وطب الصحه الطبيعيه، بعد غياب طول علينا شويه لكن يرجع لنا. دكتور مساء النور.
1: ليلى مساء الخير للمستمعين.
0: شكرا لك يا سيدي، مرحبا بك، رجعت لنا متشوقين لك، وبرشا يسألوا عليك دكتور، ومنهم صديقتي حياة اللي كل مرة تسأل وين الدكتور، وين نقول لها إن شاء الله تو يرجع. إبا أنت رجعت لنا وإن شاء الله ما عادش تغيب علينا، حتى كان مرة أخرى باش تسافر نجمو ناخذوك حتى وإنتي أوتخمير. حالة النسيان دكتور، وساعات واحد ينسى ساشيت القضية، يخلص يمشي للخضار، يمشي للمخبزة، يخلص وبعديش يخلي كل شيء، المفاتيح تاع الكهرباء، ساعات واحد ينسى حتى اسم بتاع شخص راهو يبدا مقرب ليه، ما ساعات بيجي باش يناديه يضيع عليه الاسم. اسكو نورمال هذا ولا لا دكتور؟
1: والله ليلى قبل كل شيء نحب نعتذر لدي دي زوديتور معناتها على الغيبه هذه،
0: مسامحين
1: وان شاء الله نقولوا عن حسن الضوء دي سيدي من القدام ان شاء الله. دونك انا نحب نراسوري ليزوديتور، معناتها نحب نقول لهم اللي النسيان راهو ماهوش خلل راهو في الذاكره، في الحقيقه هو عنده مهمه هامه للدماغ، خاطر مش محتاجين باش ننساو، فهمتني؟ من غير النسيان لي زانفورماسيون لي ارشادات لي جيونا اللي مش لازمه كي تكثر علينا كان نزيدو نشدوها ما نقدروش نتفكروا كل شيء، سي امبوسيبل، فهمتني؟ دونك جو راسور الناس اللي راي النسيان في بارتي من اون بيزوان بن معناتها مستحقين له في الذاكره نتاعنا، فهمتني؟
0: يعني حاجه عاديه جدا، حاجه طبيعيه مخلوقه فينا،
1: فوالا مخلوقه فينا هذه، اون ليبوكومب كي لا لي نورون دونك. مي بار كونت معناتها الاعراض اللي كنت تحكي عليهم انت كان يكثروا لا سي ديفيرون، حتى ميم جوسكا يدينا حتى الزايمر، فهمتني؟ دونك وهذه معناتها الانسان تو مثلا هي المشكله فين؟ تو مثلا ناخذ مثل ندخل للبيت داخل باش نعمل حاجه، فهمتني؟ ما نعرفش توصل البيت تنسى. علاش دخلت، فهمتني؟
0: تحل في الجدار، تحل في الجدار ما تعرفش علاش حليت الفريجيدير وشنو الحاجه المستحقه من الفريجيدير.
1: فوالا ايفيكتيفمون هي مشكله، راهي المشكله شي مشكل بروبليم دو سوف كارد، فهمتني؟ كيف في الاورديناتور مع سامو تونسيون، على خاطر وقت اللي انت المعلومه دخلت باش داخل ماشي من الفريجيدير باش تخرج تاخذ كارت تفاحه مثلا، فهمتني؟ المعلومة هذيك تو لا با سوف كاردي، وقت اللي المعلومة ما تسجلتش الدماغ ما سجلهاش، فهمتني؟ لهذا ما تقدرش تلقاها، فهمتني؟ أنت تو مثلا في الأورديناتور عمال سيرت مركز المعلومة، فهمتني؟ دونك إذا كان ما عملتش سوف كارد شو يصير لها؟ ما تمشي، فهمتني؟ لهذا ماهوش نسيان هذاك، وفات ماهوش نسيان، يتسمى غياب اثر سلب في الذاكره، فهمت؟
0: لكن هذا ولا يتكرر دكتور، يعني يسلم عليك ساعات ودباغ سي العمري يقول لي يسلم على
1: يسلمك
0: وسي العمري زاد هو يقول لك من حالات النسيان عند استعمال الهاتف، سي العمري يقول لك انا نحل التليفون نتاعي وننسى شكون اللي باش نطلبه، وقت اللي نادي على فرد من العائله ننسى تقريبا اغلب الاسماء، وهذه راهي تصير لي برشا مرات.
1: اي هذه كي تصير برشا مرات سا بو ديفينير انكيتون تفهم فيا.
0: انت تخوف فيا تو دكتور.
1: لا لا مانيش نخوف فيك مي جو دي لا فيغيتي انا باش نقول لكم معناتها هي وقتاش تولي ظاهره معناتها الانسان يزمو يرد باله فيها وقت اللي تكثر مثلا مثلا الاعراض شنيا هي في الاول ننساو موعد ننساو مكالمه ننساو اسم فهمتني كي تنسى مره اثنين ثلاثه سي با تري غراف
0: كي تتكرر
1: فوالا من بعد نضيعوا لورونتاسيون فهمتني وبشويه بشويه هذه الاعراض فهمتني من بعد هذه الاعراض هذه تزيد وتكثر وعمال تزيد وتكثر تولي تنسى العائله تولي تنسى اسم تاع خوك اسم بوك فهمتني وهي سي مالادي دي نيرو ديجينيراتيف فهمتني سي لي نورون كي خاطر عندنا الليبوكونت في المخ نتاعنا الليبوكونت هي تركيبه في الدماغ فهمتني ستركتور سيربرال فهمتني عندها دوره مهمه في الذاكره فهمتني لي نورون كيف بشويه بشويه كان نسينا ذاك سي لي نورون كيمان باش نتذكروا زين الاكزرسيس
0: اي
1: احنا اون توك ناتشوروباث يلزمنا نعاونوا الناس وهذه الوحده نتاعنا هي الوقايه هذه
0: وهذه الاختصاص نتاعك يعني مختص في العلاج الوقائي انت تستبق حتى المرض لا يقدر يعني
1: فوالا اكزاكتومون احنا اون لا كلي عندنا المفتاح باش المرض ما يجيكش هي سيلي ميم بازيك راه في كل شيء فهمتني باش من المرض ما يجيكش يلزمك ديجا ليكزرسيس هذه سي تري امبورطون فهمتني يلزمك تقرا يلزمك تتعلم يلزمك تفكر فهمت دونك باش نتجنبوا الامراض هذه كلها يلزمنا فما حاجات يلزمنا نعملوها كما كنت نقول لك تو باش نقويوا الذاكره يلزمنا ليكزرسيس نقرا ونتعلم ونتفكروا السبور لوليان سوسيال العلاقه الاجتماعيه الماكله المتوازنه والصحيه فهمتني دونك هذا الكل يجو سون رول في الحكايه هذيا
0: ونتحسنوا دكتور فما شكون حتى ربما يقول لك اسمك تشرب المكملات الغذائيه كيما الاوميغا 3 اسكو ضروري الاوميغا 3 والا نعوضوها بالماكله نتاعنا ماكلتنا التونسيه العاديه كيما السردينه با اكزومبل
1: فوالا بيان دي بيان سور هي انا راه جو سوي با ادابت دو كومبليمون اليمونتير الحق اذا كان الانسان عنده ماكله متوازنه ويحكي من الفوق
0: ساعات ما توصلش راه دكتور الماكله والله هنا كلينا هنا عملنا ساعات تحس روحك اوبليجي باش تشربهم لي كومبليمون اليمونتير ربما حتى نفسانيه كي تشربهم تحس روحك مخك يكون يقول لك سي هاني تو شربتهم
1: هذا علاش على خاطر انت تانجستري في مخك اللي كومبليمون من الاليمونتير هذاك اللي باكسير دو بيان اذا كان عندك الماكله نتاعك كيليبري والله انا اوبيراسيونالمون جو برون با دو كومبليمون علاش خاطر عندي ميجين دو في كيش نقولوا ميجين دو في بالعربي
0: نمط عايش نتاعك
1: فوالا نمط عايش جو مونج اكيليبري معناتها ناكل من كل شيء فهمت شويه رياضه شويه سبور هذه عاديه فهمت يتحرك الانسان واللي سوسيال العلاقه الاجتماعيه تصور انسان اذا نهار كامل وحده بعيد عن كل واحد وكل شيء باش يبدا يكمبس كما يقول الاخر فهمتني دونك
0: ويبعد هذا اللي لاحظناه دكتور انه بعدنا على الكونتاكت سوسيال كيف ما تحكي انت وشادين هكا التليفون اون سكرول من الصباح للعشيه ملي تحل عينيك اللي ترقد وانت تسكرولك تجميع المعلومات هذيك ربما ساعات يخليك تضيع شويه يعني اسكو
1: تضيع ليلى على خاطر كيما كنت تحكي لك تو الاكسبليكاسيون علاش على خاطر اللي فد من معناتها سكرول هذاك تبدا ديما توب توب توب ما تشدش في مخك حتى شيء تونجيستر غير دي تو دونك المخ نتاعك اللي في جي فهمت يقعد في البلاصه هذيك ما عادش في مخك فهمت دوك قبل نمر التليفون مثلا نحفظهم الكل نتاع خويا اختي امي بابا
0: لا توا مستحيل كان باش تشد انا نحكي على روحي مستحيل اذا كان باش تسجل باش
1: تغسير باش تغسير برك الناس كلنا انا واحد الناس ما نفكر كان نمرويا
0: ايوا كاع انا ساعات نمرو كي يطلبني في واحد هكا على غفله نقول استنى رجع شوي
1: ولا هذاك عارف قلت لك يفكون اكزرسيس يمنا نعودوا المخ نتاعنا على التمرين فهمتني
0: دونك التمرين اكلي مو كروزي سبور الماكله متوازنه التنفس زاد نتصور انه باهي
1: وي سي تري امبورطون بيان سور هذا الكل وي يلزمنا نعطيو لرواحنا معناتها الامكانيه باش نخدموا المخ نتاعنا في حاجات في حاجات معناتها اللي باش توصلنا لل دوار ان من نبعدوا عن الامراض هذيك كما الزهايمر والحكايه هذيا فهمتني.
0: يعني إذا كان باش نحوصل دكتور أنت إحنا عايشين في 2026 أنت تطلب منا توا من خلال ما فهمت من حديثك أنك تحب ترجعنا للخمسينات للستينات معناش المواد التكنولوجية هذية نبعدوا عليهم أكثر نبعدوا على الضغط نبعدوا على الستريس ناكلوا ماكلة إكيليبري ماكلة البحر الأبيض المتوسط اللي فيها برشا منافع نرقدوا بكري كأنه معناش تلافز تسهر معناش تليفون يسهرنا ونفيقوا بكري ونتنفسوا نعملوا المارش اللي هو دونك نبعدوا شوية على العوام هذيا نحاولوا انه نرجعوا نعيشوا كيما جدودنا مثلا
1: فوالا اكزاكتومون جدودنا شوف تبارك الله كانوا لا لدويات لا حتى شيء ويعيشوا ويخدموا ويتحركوا واحد وكل شيء هذا الكل احنا من الصباح الليل كنا واحد يقوم يصلي ويعمل هذا وذي الناس كل شده تليفون الصباح الليل ولا انا كاينه واحد كاننا ينوفل النبو كيف يقولوها الناس كانت تعبد في التليفون ولا
0: وهذا اللي صاير وهذا انا اللي نشوف فيه انه حتى عائله تتلمع بعضها في ريستوران او بيان حتى في اي فوالا ما يهتموش ببعضهم ما يحكوش كل واحد شد التليفون نتاعو وصاير في العائلات زاد راه صاير في العائلات انه ما عادش هك التليفون خلينا عايشين مع بعضنا وما نعرفوش وما نسهلوش على بعضنا وما نعرفوش حكايات بعضنا اللي في نهايه النهار انه كل واحد ينسال اش عملت انت اش ما عملتش هذيك الكل اللي ندخلوا ربما في الكوجينه نفطروا وبعديش كل واحد يهز تليفونه ويشد بيته وينغمس معك العالم الفيرتوال العالم الرقمي هذاك
1: اكزاكتومون وانا تو باش نعطي لي كونساي معناتها للناس كيفاش نتفاداو النسيان مثلا المراه مهمه فهمتني دونك قبل النسيان مثلا النهار الاول ناخذ كتاب ولا نحب نعمل حاجه فهمتني النهار الاول نتعلم ونقرا تفهم فيا النهار الثاني نعمل مراجعه صغيره فهمت النهار الرابع نعاود مراجعه اخرى صغيره فهمتني وجمعه كامله كيف تشدها تراجع الحاجه الباقي للمعلومه وصلت ودخلت في الذاكره فهمتني اقل جهد انا سي ميثود ملي في المكتب سي لا ميثود جي توجور يوتيليزي وعندنا فما حاجه اخرى عندنا الميموار فيزويل الذاكره
0: المرئيه
1: البصريه
0: ولا البصريه اي
1: فوالا تو مثلا شنو هي الذاكره البصريه معناتها مثلا كلمه دار فهمت كيفاش باش نشدها في مخي بالذاكره والذاكره الميموار سي تري امبورطون فهمتني يزمني نصور دار نحط تصويره تاع دار قدامي فهمتني ونحطها وباراليل مع كلمة دار باش هكاك نشد كلمة دار في مخي فهمتني كلمة جديدة مثلا بالسوري ولا بالانجلي ولا ديما نحط معاها في الميموار فيزيوال
0: ديما تحط معاها تصويرة
1: تصويرة فوالا اكزاكتومون سا سي امبورتون وبالنسبة لل ما نعرفش كنت حكيت حتى كيفاش نتجنبوا على الوقاية حكيت عليها جوين دو فيغ الانستون احنا في الناتوروباتي نستعملوا الزيوت الاصليه الزيوت ليسونسييل الزيوت الاصليه فما عندك اون هويل كي تري امبورطونت هي الرومانا سينيول تاخذ انيلاسيون مثلا الناس اللي عندهم الزهايمر فهمت ولا الناس تحب تقوي الذاكره نتاعها فهمتني بوغ بوستي الذاكره والتركيز قطرة خاطر سي تري بويسون سي حرمه حرمه سي سا مشواره دونك تحط روا ولا كتقوت وتشمهم تستنشقهم فهمتني تحط ينقوت وتستنشقها ثلاثة ولا أربع مرات تنشط الذاكرة والهيبوكامب فهمتني دونك الهيبوكامب هي سنسيتيف سيريبرال تركيبة في الدماغ فهمت دونك فوالا مي الناس اللي تنسى راسيري فو راهو النسيان عادي طبيعي هذه حاجة طبيعية من عند ربي سبحانه وتعالى فهمتني أو وقتاش نسنكيت وقت اللي تكثر النسيان يكثر والواحد فهمتني
0: نعم
1: ولا
0: نعم. شكرا لك دكتور، طمنتنا على شيء هذايا انه حاجه عاديه، وفما فما نعمه. هو ساعات يقول لك نعمه النسيان دايوغ، هكا باش نسمعوا شويه مقطع لميادة. شكرا لك دكتور حاتم بن يوسف، مختص في العلاج الوقائي وطب الصحه الطبيعيه، يعطيك الصحه. تقابلوا الجمعه الجايه دكتور ولا
1: باش مازال؟ والله نورمالمون باش نلعب فرنسا بعد غدوه،
0: اونيسي كيفاش نتحصلوا عليك وانت في فرنسا. شكرا لك دكتور، معاش تغيب علينا برشا، يعيشك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. هاجر شويه من نعمه النسيان ميادة الحناوي، اون اتوندون ريم تكون بحذايا في استوديو.

0: ميادة الحنابي، نعمة النسيان. إن شاء الله في مناسبة أخرى نسمع مقطع مطول أكثر من هكا، الوقت بدأ يضغط علينا. قبل ما نمشي مع كتاب الأسبوع، ونرحب بك ريم.
1: مرحبا ليلى، مرحبا بك ومرحبا بلي يسمع فينا الكل.
0: شكرا لك. قبل ما نمشي للكتاب الأسبوع، فما بلاغ وصلنا من عند المواطن محمد البوسلمي. محمد البوسلمي ما فهمش برشا، ركب في التاكسي وضيع كرتابة كحلة. الكرتابة هذه للأسف فيها توت ان دوسي ميديكال ومعها الكرني الأبيض، يعني تكسيست. وإلا المواطن اللي ركب بجنبه، لو بكل لطف لو كانت حصلته على هالكرتابة الكحلة هذه، تنجموا تمدونا بها مباشرة بمقر إذاعة الكيف. كرتابة كحلة فيها أوراق على ذمة المواطن محمد البوسلمي. ريم، كتابنا اليوم،
1: كتابنا اليوم ياسر محليه وياسر
0: كتبتك الكل به،
1: يعيشك ليلى،
0: كتبتك الكل به. ومن جملة باش نعالجوا النسيان، وانت كنت حبيت انك تسمع الدكتور حاتم بن يوسف، القراءة تعالج النسيان بالقراءة.
1: بيان سور، تعرف خاطر عندنا ميموار فيجوال،
0: على ميموار فيجوال هذا اللي كان يحكي عليها. الذاكرة البصرية،
1: البصرية خاطر بالحق فما شكون ذاكرة سمعية معناها يسمع، أما الأكثر الذاكرة البصرية هي تمشي مع العبد، يبدا يتخيل شنو قرا وانا صفحة شنو عمل، يبقى يتخيل فك الكتيبة هذيك قدامه، وهذيك اللي معناها تحفز ذاكرة باش يعالج النسيان ولو معناها جزئي. كتابنا اليوم ليلى ياسر بصراحة أنا يعجبني برشا،
0: اللي هو
1: نتاع أنطونيو تابوكي، اللي هو كاتب وروائي إيطالي، مولود عام 1943 وتوفي عام 2012، ويعد من أبرز الأصوات الأدبية في أوروبا المعاصرة. حكي برشا وقرر برشا الأدب البرتغالي، عنده من
0: هو إيطالي وقرر الأدب البرتغالي.
1: من ضمن المؤلفات متاعه عنه الحنين إلى الممكن اللي باش نقروها اليوم، اللي باش نتناولوها اليوم بين يدينا، وعنده ليالي الهند، رأس دمسينو، عنده برشا برشا مقالات معناها خدمها على على الإنسان بصفة عامة. شنو الحنين؟ نحن كنقوله الحنين لنوستالجي، بش نقوله نحن الحنين إلى الماضي، إلى الأمس، إلى ذكرياتنا. هو قال إلى الحنين إلى الممكن، معناه هي نظرة تأملية للحاضر والقادم. الإنسان شنو ليلى؟ نحن نقوله الإنسان ديما هو مجموعة من الأحلام التي حققها، ومجموعة من الأحلام التي لم يحققها بعد. يبقى يحن لك الأحلام هذيك التي لم تحقق، ويعتبر نفسه إنسان ناقص إلا إذا حقق الأحلام هذيك. يبقى يحن للأحلام، يبقى الحن للرؤى متاعه، يبقى يحن البرشة حاجات حب يعملها ولم يتمكن من فعلها. تبقى الحياة هنا، علاش هما قالوا أنطونيو جعل الإنسان يشعر بأن الحياة أوسع. كيفاش الحياة أوسع؟ معناها مهما عشت ومهما حققت الأماني متاعه، فما أماني ما حققتهاش، فما الحنين إلى الممكن الذي أستطيع أن أحققه في القادم. كيفاش نحققه؟ بالطبيعة بالعزيمة، بالحلم متاعي، بالرؤى متاعي، بالنجم نعمله، ما نخليش روحي معناها رهين اللحظة هذيك ولا رهين الذكريات هذيك. لا، عندي الحنين إلى الممكن، وهو معناها سؤال تأملي، سؤال يفتح على برشا أسأل آخرين. كيفاش نقوله؟ نحن عنا الحياة فيها برشا دروب، نحن اخترنا درب معين، ولكن فما برشا دروب أخرين نأمل أن نحياها وتبقى ديما حياتنا ناقصة إلا إذا كان معناها حققنا هذوما. ولكن مش معناها راني ما حققتهاش معناها حياتي باش تحبس عليك الأمنية هذيك، لا، ديما تبقى الأمنية نتاعنا قيد الإنجازي وقيد التحقيقي وقيد التوسع فيها. لهنا نمشوا ليلى مثلا الكاتب مارسيل بروست. مارسيل بروست وقت الحكاية على البحث عن الزمن المفقود، كيف معناه عنده حنين إلى ما يمكن فعله. شنو النجم نعمل؟ شنو الأماني اللي ما حققتهاش نجم نحققها؟ ولهنا دي تنطبق على الواقع متاعنا توا، الغوص بين تفاصيل الإنسان، الغوص بين ذاته، الغوص بين الذات والموضوع. شنو اللي ما نجمتش نحقه باش نجم نحقه لأكون إنسان هو الكمال لله، ولكن لأكون كامل الإنسانية، إنسان يسعى إلى تحقيق ذاته ويسعى إلى تحقيق أمانيه. نمشي لدرويش في كتابه ظهر لي ذاكرة للنسيان، ظهري ذاكرة للنسيان، يحكي على الحنين، لكن يحكي على الحنين الجماعي، وهو الحلم بوطن مستقل، وطن للفلسطينيين فقط، وطن يكون مرآة لكل فلسطيني يحلم أن يكون هذا الوطن كما يراه هو. لذلك لهنا نعمل إسقاط وجيز على الواقع، راو الإنسان عمره ما كان مظهر فقط، الإنسان هو أحلام، الإنسان هو دروب متنوعة، الإنسان هو حياة فعلية، والإنسان الإنسان هو سؤال عميق للوجود، كيف أحيا وكيف يمكن أن أحيا في ظل الأحلام متاعي، في ظل التساؤلات متاعي، في ظل ما أستطيع أن أحققه. لذلك كان السؤال الحنين إلى الممكن.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة. أنطونيو تابوكي. أنطونيو تابوكي اللي لا نشوفنا
1: هو إيطالي،
0: نخدم عليه أنطونيو تابوكي، ديما نتعصفوا عليه قريب. يعطيك الصحة بالرغم الكتب نتاعك حلوين برشا. نعطيكم أنا مواد، لأنه تقريبا وصلنا لنهاية مشوارنا. عندنا صفحة خاصة بحجيجنا الميامين. أنا نعطيكم غدوة يتجدد المواد في الماتينال. ريم ميرسي بوكو على اختياراتك المتميزة. الجمعة الجاية بقدر ربي نتقابلوا مع بعضنا في كتاب آخر
1: إن شاء الله.
0: متميز كيف كنتي.
1: عايشك.
0: شكرا ريم، شكرا لكم الناس الكل. تصبحون على خير.

0: دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الأستاذ محمد لمين.
1: الحمد لله الذي هدانا للإسلام وهيأ لنا بفضله وكرمه وسائل الحج لبيته الحرام ليشهدوا منافع لهم وليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وصلى الله على سيدنا محمد أفضل الأنبياء وخير المرسلين القائل فيما صح عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد نبهنا عليه الصلاة والسلام أن المناسك في الحج تؤخذ عنه، فكان هو المعلم والواعظ والمفتي مرشد الحجاج، لا يأمر حتى يضع قواعد التيسير ولا ينهى حتى يرفع الحرج بتيسير العسير. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الأكارم، حجيج بيت الله الحرام، هنيئا لكم هذا الاصطفاء، فقد اصطفاكم رب الأرض والسماء للإصغاء للأذان وتلبية نداء الرحمن. قال سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. مستمعي الأفاضل، حجاج بيت الله العتيق بعد ركن الإحرام وما تعلق به من واجبات كالتجرد والتلبية وأداؤكم لأركان العمرة من طواف وسعي ثم التحلل لمن كان متمتعا، أو أداؤكم لطواف القدوم والسعي لمن كان مفردا أو قارنا، تحلل المتمتع وأصبح كواحد من أهل مكة يحل له ما يحل لهم، وبقي المفرد والقارن على إحرامهما يمنع عنهما كثير من المحرمات المتعلقة بالإحرام والتجرد، كلباس المخيط والمحيط للرجل وتغطية الرأس وكاستعمال الطيب وغير ذلك مما هو ممنوع عن المحرم بالحج أو بالعمرة. جاء يوم عظيم هو يوم التروية، فأحرم المتمتع بالحج، واجتمع الحجيج جميعهم في ذلك اليوم، يوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية، في مخيم عرفة في انتظار اليوم الموالي، يوم التاسع من ذي الحجة، ذلك اليوم العظيم. فوقفتم وقوفكم الواجب من زوال ذلك اليوم إلى قبيل غروبه، بعد حضوركم خطبة عرفة وأدائكم صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في المخيم، خرجتم في ذلك الصعيد الطاهر ليباهي ربكم بكم ويبارك وقوفكم، فيقول لملائكته: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا. قال جل ثناؤه: فاشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. حجاج بيت الله الحرام، مستمعي الأفاضل، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقف الحجاج للدعاء بعد المغرب وقلوبهم متعلقة بالواحد جل ثناؤه، يتضرعون إليه ليجزيهم أجر ما عملوا ويغفر لهم سيئ ما صنعوا، لعلهم يرجعون بذنب مغفور وسعي مشكور وحج مبرور. وهذا الوقوف بعد المغرب هو الوقوف الركن، ثم يكون الخروج من عرفات والتوجه نحو المشعر الحرام مزدلفة. قال سبحانه: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فبعد عرفات وما أصابكم فيها من البركات، يفيض جميع الحجاج بلا استثناء في مشهد عظيم وجمع كريم يذكرنا بيوم الحشر والنفر، يوم العرض الأكبر على العظيم الرحيم. أحبتي في الله، مستمعين الأفاضل، حجاج بيت الله، ها أنتم تنزلون من عرفات لمزدلفة، تصعدون في الحافلات مع المرشدين وبرفقة المرافقين، يوصونكم بالالتزام بالتعليمات والإرشادات خوفا عليكم من الضياع لا قدر الله، أو الابتعاد عن المجموعة وأفراد البعثة. فإذا صعدنا إلى الحافلة لم ننس ما أمرنا به المولى سبحانه وتعالى، ونحن مأمورون به حال الإحرام، من التزام بعدم قرب الممنوعات، بل وأكثر من ذلك. قال سبحانه: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا يستقيم أن يكون الحاج محرما وهو يرفث ويتلفظ بألفاظ نابية، أو يتلبس بمعصية، أو يجادل في المناسك والأركان. حجاج بيت الله الحرام، السكينة السكينة، فإنكم في صعيد طاهر، وستنزلون في مشعر حرام فيه واجب معلوم يترتب على عدم القيام به هدي، وهو ذبح ما نسميه بالخروف، قيمته 720 ريالا، وهو صك بهذه القيمة يتم شراؤه من مكة المكرمة لكل من حج متمتعا أو قارنا، أو لم يقم بواحد من الواجبات كتركه حط الرحال في مزدلفة، أو عدم رمي جمرة العقبة، أو عدم المبيت بمنى ليالي التشريق. أحبتي، أحباب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، تقبل الله حجكم وثبت قلوبكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر أي مزدلفة، وضمن عنهم التبعات، فأبشروا، رب إن شاء الله يجعلكم من المغفور لكم أجمعين. لكن السؤال هنا: ما هي الأعمال في يوم مزدلفة، أي في الليلة الفاصلة بين يوم عرفة ويوم النحر؟ هذه الأعمال بعد الوصول عن طريق الحافلات التي تكون بطيئة في سيرها لشدة الزحام في الطريق الموصل للمشعر الحرام ولكثرة الماشين على الأقدام، يجب على كل حاج أن ينزل من الحافلة ويحط الرحال في مزدلفة، فيصلي فيها المغرب والعشاء جمع تأخير مع قصر العشاء بأذانين وإقامتين، ثم يجمع الحصيات منها على وجه الندب، يجمع 7 حصيات لرمي جمرة العقبة. الحصات تكون أصغر من حبة الفول وأكبر من حبة الحمص. فإن تسنى لنا جمع هذه 7 مع حصيات اليوم الأول من أيام التشريق اللي هو نهار 11 من ذي الحجة فنجمعها، وإن استطعنا جمع حصيات اليوم الثاني فيا حبذا، هكذا أصبحت 7 حصيات لرمي جمرة العقبة، 21 لرمي الجمرة في اليوم الثاني، و21 في اليوم الثالث، يعني يوم 11 10 جمرة العقبة، 11 اليوم الأول و12 اليوم الثاني من أيام التشريق، المجموع 49 حصاة. وإن كنا يعني غير متعجلين فنجمع حصيات اليوم الثالث من أيام التشريق ليصبح المجموع 70 من حصيات الرمي. وهنا نشير إلى أن الخطة المرورية للسلطات السعودية المنظمة للحج هي المسؤولة عن أمن الحجاج، وتضع الخطط المرورية وفق ما تراه مناسبا لتحقيق المصلحة العامة للحجاج. ولذلك فإن الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة تختلف حسب ما تقتضيه هذه الخطة المرورية، فهناك مجموعة من الحافلات ستستطيع الوقوف على حافة الطريق وتقوم بواجب حط الرحال، ولذلك يجب على الحاج في هذه الوضعية عدم الابتعاد عن حافلته خوف مغادرتها إلى منى من دونه. يلزم دائما يبقى قريب من الحافلة، لأن الحافلة يمكن تبقى 15 أو 20 دقيقة ثم تغادر. المجموعة الثانية من الحافلات ستدخل المآوي المخصصة للمبيت بمزدلفة، وهؤلاء الحجاج في تلك الحافلات سيقومون بواجب حط الرحال وجميع ما ذكرنا سابقا بزيادة فعل السنة، وهي المبيت بمزدلفة، وهؤلاء حظهم موفور، يعني ربي سبحانه وتعالى أعطاهم مع حط الرحال اللي هو الواجب زادهم السنة أي المبيت في مزدلفة. أما القسم الثالث فهي حافلات تضطرهم الجهات المنظمة للحج مراعاة للمصلحة العامة أن لا يتوقفوا إلا في مخيماتهم بمنى، وهذه حالات استثنائية ما تصيرش دائما ولكنها تحدث. وهنا نطمئن الحاج الذي لم تتوقف به الحافلة في مزدلفة أنه لا شيء عليه، وقد وضح الفقهاء هذه المسألة: ولا هدي على المضطر، حتى إذا وصل إلى مخيمه بمنى صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا ولا شيء عليه في ذلك، ثم جمع الحصيات من منى لرمي جمرة العقبة ولا شيء عليه في ذلك، يعني يصلي المغرب والعشاء في مخيمه في ميناء ويجمع الحصيات من ميناء ولا شيء عليه في كل ذلك. أحباب رسول الله حجاج بيت الله الحرام، وهذا الموقف العظيم في المشعر الحرام مزدلفة يجب أن نكثر فيه من ذكر المولى جل ثناؤه لقوله سبحانه: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وبذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الدعاء والإلحاح فيه بأن يتجه إلى القبلة ويرفع يديه بالدعاء باكيا متضرعا لمولاه. حجاج بيت الله الحرام، وصية رسول الله عليه أفضل صلاة وسلام، كانت في ذلك المشعر الحرام بعد إفاضة الناس من عرفات: السكينة السكينة، فالسكينة حجاج بيت الله، اطمئنوا فإنكم ضيوف الله، ومن حل ضيفا على مولاه فلا خوف عليه ولا بأس يلقاه. اللهم رب هذا البيت العتيق، جئناك من فج عميق، نرجو غفران ذنوبنا وعفوك عن معاصينا، وإني لأدعو الله أطلب عفوه، وأعلم أن الله يعفو ويغفر، لئن أعظم الناس الذنوب فإنها وإن عظمت في رحمة الله تصغر. وصلى الله على البشير النذير وعلى آله وصحابته أجمعين، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية.

0: دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الأستاذ محمد لمين.
1: تمام السابعة، موعد موجز لأهم الأنباء. مستمعينا الكرام، أهلا بكم. طالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالترفيع في أسعار قبول الحبوب نظرا ارتفاع كلفة الإنتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية بما يضمن الحد الأدنى من التوازن للفلاحة. وشدد الاتحاد ضرورة إحكام الاستعداد للمواسم الفلاحية الكبرى، خاصة موسم حصاد الحبوب، عبر توفير كل مستلزمات النجاح اللوجستية والتنظيمية. طالب الاتحاد الجهة الفلاحة ببجة بالترفيع في أسعار قبول الحبوب بسبب ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وضمان الحد الأدنى من التوازن المالي للفلاحين. دعا الاتحاد الجهة الفلاحة بجندوبة لتسريع في إصلاح الأعطاب بالمنطقة السقوية البرهمي وضمان استمرارية التزود بمياه الري لإنقاذ موسم الزراعات الصيفية. شرع التصين منذ مطلع شهر مايو الجاري في تطبيق عفاء جمركي كامل صفر رسوم على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية من بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. دعت وزارة الشؤون الدينية اليوم جميع الحجيج الميامين لضرورة التثبت من مواعيد انطلاق رحلتهم والحضور إلى المطار قبل 5 ساعات من مواعيد إقلاع الطائرة، إلى جانب اصطحاب جواز السفر والتذكرة ودفتر التلقيح. وأكد المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة وزارة الشؤون الدينية نيسا المزوغي أن العدد الجملي لحجيج تونس خلال الموسم الحالي يبلغ 10,982 حاج وحاجة، وأن أولى الرحلات نحو البقاع المقدسة ستكون يوم 7 مايو الجاري عبر الخطوط التونسية، فيما تنطلق آخر الرحلات يوم 22 مايو. شددت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم إجراءاتها العسكرية في مخيم طول كرم، حيث أغلقت عددا من الطرق داخل المخيم وفي محيطه عبر إقامة سواتر ترابية تزامنا مع انتشار مكثف لآلياتها العسكرية وفرق المشاة. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

0: اليوم في ساعة. بإمضاء سندس مسعاوي.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وإن ما كنتوا في الاستماع لينا لموجتنا، موجات إذاعة الكاف. تحية طيبة لكم أينما كنتم. نسمات صيفية بدت تزورنا مع بعض السحب المتفرقة، الطقس دافي على الأخر، محلاه بالنسبة لوليداتنا اللي في فترة مراجعة هكا نصيف ساعة سويعة، نتفرهدوا شوية عشوية، نخرجوا نمرشوا اللي نجم يعمل سويعة رياضة ويرجع طبعا يستأنف نشاطه. ربي يوفق الجميع، ربي نجحكم مولداتنا إن شاء الله. إذن نتحدث في مواضيع مختلفة متنوعة معاكم في جولتنا الإخبارية اليوم، ريكاب نتاع نهار كامل تقريبا من الأحداث، من التصريحات اللي ما يفوتكم شيء بإذن الله، سواء كان بالأخبار أو بالتسجيلات. إذن نتحدث في الجهات أكيد ديما عنوان الرئيسي الحقيقة مع الجهات، ونحكو على الفلاحة ونحكو على الأضاحي ونحكو على التنمية الجهوية. الدبلوماسية التونسية طبعا نتحدثوا على 50، ليه عاد الرقم أكبر من هكا، 70 عام من الدبلوماسية الخارجية، من الدفاع عن السيادة ونصرة القضايا العادلة. نحكو على حقيقة التوقعات المناخية في الصيف، نتحدث زيادة على عدد من مشاريع القوانين تحت قبة البرلمان، انطلاق أولى رحلات الحجيج في تونس نهار 7 مايو، أكثر تفاصيل ناخذوها مع أنيس المزوغي مدير الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية. نتحدث زيادة على الثقافة، فيها ما هو أخبار جيدة، وفيها ما هو طبعا نتحدث وفاة هاني شاكر الفنان المصري، وطبعا نتحدث على آخر رجالات الزمن الجميل في هذه الألفية. نحكو على برايان أدامز، فنان البوب المشهور بالطبيعة، واللي كان في سهريتين من أروع ما فما في دقة، حجبية برشا الدقة البيجة التبرسق للثقافة للحضور أيضا للسياحة في بلادنا. هذوما تقريبا عناويننا الرئيسية. مرحبا بكم وين ما كنتوا، هاجر معنا في الإخراج سنتوس مسعاوي من أمام الميكروفون، تحييكم جميعا. وبش نبدو بالطبيعة مع أخبار الجهات اليوم في زوايا الأحداث مع زميلتي حنان بن مصطفى، كانت حاضرة معها النائبة دليل لموشي، حديث عن التنمية وعن الاقتصاد. إكستري صغير من فيديو مطول نجم تابعوه على الباج متاعنا، نستمعوا لشوية منه.
2: في ولاية نسبة البطالة فيها مرتفعة، شباب معناها فاقد الأمل، تراجع كبير في الدورة الاقتصادية. رأوا ناس بقوا طرحت الملف هذا مع وزير الاقتصاد والتخطيط مش أول مرة، وطالبت بحلول واضحة بالطبيعة يعني، وللأسف لحد الآن ما شفناش إجراءات في مستوى معناه خطورة الوضع اللي في الكاف. كيف راهي معناه جزء من تونس يحبوا وإلا يكرهوا، واللي صاير فيها يمس التوانسة الكل. راهي تنمية المناطق الداخلية مش خيار، راهي ضرورة باش تتحقق معناها التوازن والاستقرار في البلاد كاملة. الأخطر معناها إن من هذا الكل اليوم يجيك معناها وزير مسؤول معناها يتنصل من المسؤولية، يعني سيد الوزير في الإجابة يقول لك السيدة النائبة اللي من كيف المعامل هذوكم راهم تسكروا عندهم برجة، جيبوا مستثمرين. شنو معناه وزير يقول لي جيبوا مستثمرين؟ أخا هو دورنا باش نجيبوا مستثمرين؟ الكافية باش تخرج تلوش في الكياسات على مستثمرين، يا مستثمر إيجا حلي المعمل. لا سمحني، الدولة هي المسؤولة والدولة هي اللي يلزمها تتحرك. حب نوجه رسالة واضحة، يعني إعادة فتح المعامل هذوما وإيجاد بدائل حقيقية مش خيار، راهو هذا واجب. وتأخير معناها إيجاد الحلول راهو جريمة متواصلة في حق الجهة. اليوم المسؤولية تتحملها الدولة وتحديدا وزارة الاقتصاد والتخطيط. أنا اليوم وقت اللي فزلي وزير يقول لي لوجوا على مستثمرين، أنا بالنسبة لي هنا طامة الكبرى، أنا هذه كارثة أكثر من الأولى. أنا الدولة تحط إيدها، الدولة هي اللي معناها تلوج على حلول لإعادة فتح المعامل هذه، حتى إذا كان ما عندناش مستثمرين. في انتظار إن شاء الله الطريق السيارة خذيت نيته، وإن شاء الله بقدرة ربي هنا في الطريق الصحيح، توا وقت هيجون المستثمرين. من هنا اللي يحضر الطريق السيارة رانا ما نجموش نحكوا برشا على المستثمرين، نحبوا إلا نكرهوا. وزاد كي باش نبقوا نستنوا من هنا اللي يحضر لنا الطريق السيارة باش نولوا نحكوا على المستثمرين، كان معناه شبابنا مشى للهاوية كريمو.
1: والله يكثر لم يضحك راه بالحق. عيش بالمنيه يكمون واستني الدجاجه حتى يجيك القمح من بيجة، ولو قمحنا وشعيرنا معناها وافر، وعنا قمح الدير وعنا قمح السرس. اما المثل اللي تقيل شنو معناها نستنوا حتى يجينا طريق سياره باش يجينا الاستثمار، وفما مناطق اخرى ما عندهاش طريق سياره وعندها الاستثمار عنده 30 و40 سنه من غير الطرق السياره. تش ولينا نحكوا على طريق سياره في تونس، يعني هنا ولت عنا طرقات سياره وما هيش ولا ترتقي إلى مستوى طرقات السيارة. أنا وطريق السيارة اللي عنا اللي يرتقي للمواصفات العالمية لطرق السيارة، لكن عندهم التنمية، عندهم التنمية خطر عندهم فما إرادة سياسية اليوم تبيح التنمية في مناطق، وفي مناطق أخرى تحطها مناطق حمراء، مناطق خطر إرهاب. هذه ما جناه وما جنته طبعا علينا السياسة طبعا التونسية منذ سنوات طويلة، وما زلنا فيها التو. ما زال شو معناه كل مرة تمييز إيجابي؟ فين هو التمييز الإيجابي اللي نحكو عليه؟ هو التمييز الإيجابي في حد ذاته المصطلح هو عنصرية جهوية في حد ذاته المصطلح. اليوم سيدة النائبة، مع احترامي ليك مع احترامي لكل النواب، انتم موين لا يكفي أنكم تعملوا مداخلة ولا مساءلة شفهية الوزير تحت القبة، وينكم أنتم كنواب وقت اللي قدمتوا رواحكم، قدمتوا رواحكم كمجموعة باش تدافعوا على الجهة مش كل واحد وحده؟ وينكم اليوم والمجالس المحلية والمجالس الجهوية للتنمية والمخططات الجهوية للتنمية شنو حطت في عين الاعتبار؟ هل حكت على التنمية؟ هل حكت على معامل مغلقة يلزمها تفتح؟ هل ضربت على الطاولة على الجهة هذه؟ أنا رأينا نتسائل، مانيش نسأل لأني نعرف الإجابة، والتسائل رو يحمل الإجابة ضمنيا. قوس ونسكره ونرجع ونتحدث على الفلاحة. نحكو على الفلاحة اليوم. الاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحري يطالب بالترفيع في أسعار قبول الحبوب نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية، هذا يضمن الحد الأدنى من التوازن بالنسبة للفلاح. إذا الاتحاد يشدد على ضرورة إحكام الاستعداد للمواسم الفلاحية الكبرى، خاصة موسم حصاد الحبوب، ويلزم توفير كل مستلزمات النجاح اللوجستية والتنظيمية. والاتحاد يدعو إلى اعتماد مزيد من المرونة في سلم التعيير في ظل عدم استكمال الحزمة الفنية والنقص الحاد في مادة لامونيتر وما ينجر عنه من ارتفاع نسبة التفرقع وتراجع جودة المنتوج، تفرقع في كعبة القمح بالطبيعة نحكو. إذا مختلف المتدخلين في القطاع تحدثوا على توحيد الجهود والاستعداد المبكر لضمان حسن سير عمليات التجميع والإجلاء في أفضل الظروف، ويطالبوا بتمديد أجل منحة التسليم السريع بشكون إلى موفى شهر أوت بالنسبة للشعير وإلى أواخر شهر سبتمبر بالنسبة للقمح الصلب واللين بالنظر إلى تواتر التساقطات وارتفاع نسبة الرطوبة، هذا من شأنه تأخير عمليات الحصاد. الاتحاد الفلاحين يوصي أيضا بتكثيف عمليات مسح حواشي الطرقات توقيا من الحرائق وحفاظا على سلامة المحصول، إضافة إلى تكثيف الحملات الأمنية للتصدي لظاهرة سرقة المواشي اللي تفاقمت في عدد من الجهات وألحقت أضرار جسيمة بالفلاحين. على المستوى الجهوي طالب الاتحاد الجهوي للفلاحة ببيجة بالترفيع في أسعار قبول الحبوب بسبب ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج ولضمان الحد الأدنى من التوازن المالي للفلاحين. إذن نجي الخلولي وأكثر تفاصيل.

0: يور بين الفوت غاديش حتى شيء دوي سنين العباد داوت مرتين وثلاث هي ذا مستحق الفلاح ما معه يدونا حتى 150 و 160 الف وشوية عليها الفلاح
1: مصاريف كبرت ياسر مصاريف دويات غالية وكذا عليها ما ضبين على زيادة كما الفول صابة ما فماش منها كلها بودابوس مشيت تزريع ما فماش
2: قمح وفول وكوش عين تكلف برشا مصاريف كل شيء غالي
3: مصاريف امراض كثرت بطبيعتي يوقع عالي الفلاح في كل شيء عالي تربي الباشا زراعة الكبرى في الحبوب وفي كل شيء عالي الفلاح ديما عالي
0: القمع عملوه نقبوا فيه ب 118 الف هو قل حتى لل 110 طالب يا اخوي طالب زياد ويدعمونا
4: هذا هو مع قرب موسم الحصاد ينتظر الفلاح بولاية باجة معالجة عدة اشكاليات تتعلق بعدة امراض والترفيع في تسعيرة الحبوب عند قبول المحصول الزراعي
5: بتبيع ونعرفوا أنه فما مناطق سقوية وتستحق للماء بتبيع فما زراعات سقوية اليوم في عديد من مناطق الشمال الغربي وتحديدا اليوم نتحدث على منطقة البراهمي بولاية جندوبة ونحكو على الاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة ليدعو إلى تسريع بإصلاح الأعطاب بالمنطقة السقوية البراهمي لتكرر انقطاع الماء والشبكة الأعطاب اللي موجودة في الشبكة علما وأن شبكة راهي ماهيش متهرية كي نقولوا أعطاب نقولوا شبكة متهرية شبكة جديدة برنامج جديد لتحديث المناطق السقوية هاي النتيجة متاعه وهاي نتيجة الخدمة والمقاولات اللي تخدم وتمشي وما يتبعها حتى واحد اليوم الأعطاب تتكرر وبالتالي تقص الماء على المناطق السقوية هذه واليوم المطالبة بإنقاذ الموسم موسم الزراعات الصيفية بتبيعة باستمرارية التزود بمياه الري أكثر تفاصيل يتحدث عليها رئيس الاتحاد اتحاد الجهوي بتبيعة للفلاحة بجندوبة لطفي الجمازي
6: مشروع إعادة تهيئة تعصير المناطق السقوية بوهرتما المشروع الآن تقريب أنجز حوالي 10,000 هكتار تأخر معناها المشروع كثرت الأعطاب على مستوى الشبكة أعطاب متكررة وحتى في إصلاحها معناها تتأخر معناها نوع الماء وفيها تسربات متاع مياه معناها بشكل كبير وتعطلت أشغال وتعطلت معناها مصالح الفلاحة متاعها وكنا قمنا بزيارات ميدانية ولاحظنا ذلك اللي أشرنا له مبدئيا هو على الأقل يعاهدوا المجهودات باش يسرعوا ويصلحوا الأعطاب في أقرب وقت باش الفلاح اللي غرس الدلاع واللي غرس الطماطم واللي غرس الفلفل عند الأشجار المضمرة على الأقل يحاولوا باش ينقذوا في أقرب وقت. النقطة الثانية الفلاحة قالوا نحن خسرنا وما نبهوناش زرعنا معناها في الديولاء المشاتل متاعنا واليوم تعرضنا إلى خسائر رانا طالبين معناها تعويض ولا هم الحق في ذلك.
5: نحكو على أسعار الأضاحي اليوم اللي هي مشطة جدا مرتفعة إلى حد الشطط وبالحق تفتقد إلى العقلانية والتعبير هذا استعملوا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك ليقول أنه أسعار الأضاحي مرتفعة ومشطة وتفتقر إلى العقلانية ويقول أن وزارة التجارة وضعت خطة للحد من هذا التضخم وضغط على الأسعار وضبطها للسيطرة على السوق لطفي رياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك
6: مشروع إعادة تهيئة تعصير المناطق السقوية بوهرتما المشروع الآن تقريب أنجز حوالي 10,000
5: طبعا هذه لطفي الجمازي ذن لطفي رياحي نتحدث على إرشاد المستهلك ونحكو على الأسعار الأضاحي اللي مرتفعة جدا الحقيقة اليوم كل الحلول انعدمت أمام طبعا أمام الجهود اللي تبذلها كل تقريبا السلطة شنو اليوم اللي يلزمنا نعمله حتى يرجع المستهلك وترجع الأسعار إلى أصلها اليوم يبدو أنه في تونس السعر اللي يطلع ما عادش يرجع أسعار الأضاحي ماشي وترتفع بشكل غير عادي طبعا نرجعوا له تسجيل هذه بعد إذا نتحدثوا على مشاغل المواطنين ونمشوا لمنطقة العروسة من ولاية سليانة ونحكوا على ضرورة إحداث خط نقل اليوم قار يربط بين العروسة ومركز الولاية سليانة نظرا لضعف وعدم وجود وسائل النقل هذه مطالب به عضو المجلس المحلي حسين الجنواتي في ميكرو لزميلي ماهر لهماسي
7: عهد السلطة الجهوية بإحداث خط نقل خاص بمعتمدية العروسة نظرا للاكتظاظ الحاصل بهذه المعتمدية، إلا أن المجلس المحلي التنمية المجلس الجهوي لاحظ أنه بعد تدعيم الشركة الجهوية لنقل بسليانة بحافلات إضافية إلا أنه لم يقوم الإيفاء بتعهداته اتجاه معتمدية العروسة.

0: في المحل الثاني من معظم بيت العروسة قام بعديد المراسلات، يطالب معظم بيت العروس بإحداث خط نقل خاص لشركة جوية نقل بسليانة بالمعظم بيت العروس. المنطقة تعاني من غياب شبه كامل النقل، خاصة أن معظم بيت العروسة تفتقر إلى وسائل نقل لواج في اتجاه مركز ولاية سليانة، ويوميا يتنقل قرابة 120 أو أكثر من 100 مواطن ما بين طلبة وما بين مسافرين وما بين إداريين وما بين عملاء إلى مقر ولاية سليانة. هذا صار بعد دراسة معمقة دامت قرابة 15 يوم.
1: نستغربوا معناه معتمدية ما عندهاش لواجات، ما فماش خطوط لمركز الولاية سليانة. نستغربوا الحقيقة اليوم الطلب يتوجه للولاية المجلس الجهوي بالطبيعة لإعطاء رخص، وكان فما شكون راغب وفما مطالب معناه يصرحوا لهم خلينا نستخدم معتمدية كاملة ما عندهاش علاقة بمركز الولاية مقطوعة، من لوين يمشوا مصالحهم كيفاش يقضوها. نستغربوا الحقيقة. باش نرجعوا نسمعوا لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك وحديثنا بالطبيعة على أسعار الأضاحي.
2: نظرا للغلاء المشط في أضحية العيد، نعرف نحن بالسوق الأسعار متاعه غالي وغالي برشا نظرا لتدهور القدرة الشرائية للمستهلك، ندعو إلى عقلنة الأسعار، وبالتالي يلزم معناتها هو توجه ماشي في وزارة التجارة في اجتماعها الأخير مع السادة مديري الإدارات الجهوية، ندعو إلى عقلنة الأسعار خاطر الأسعار غالية، وبالتالي صعيب ياسر معناتها المستهلك باش ينجم يلبها. المشاكل تعاني منها الرحبة كونه فرض أمر واقع، وبالتالي الكلفة الحقيقية متاع اللحوم الحمراء حية ما نعرفوهاش، وعلى ذلك ندعو إلى تحديد الكلفة الحقيقية وتحديد هوامش الربح باش تبدل الأسعار على الأقل معقولة. الأضحية تفوت 1000 و1200 دينار، ما عادش نجمو نحكيو على السعر، نحكيو على شطته، وبالتالي المعدل العام قاعدين نشوفوا فيه توا في المنهج هذا، وهذا غادي برشا على المستهلك.
1: نمشوا الجانب آخر. الحقيقة مزيان برشا اليوم المجامع التنموية عطتنا بكورات جميلة وعطتنا إنجازات كبيرة، وهذا يطلب برشا تكوين وبرشا متابعة، ذيك علاش تتواصل بمعتمدية تبرقة الأيام التكوينية لفائدة منخرطات المجامع النسائية الفلاحية الحميدية ورحيق وبصمات في اختصاصات مختلفة. باش اسمعوا رئيس مجمع التنمية الفلاحية رحيق بعين صبح تبرقة ذهبية زواوي، ميكرو لرفقة العبيدي.
3: أيام تكوينية احتضنتها مدينة تبرقة استهدفت النساء الفلاحات والمنخيطات بمجامع فلاحية بالمنطقة. أكثر التفاصيل عن هذه الدورات مع رئيسة مجمع التنمية الفلاحية رحيق بعين الصبح تبرقة ذهبية زواوية.
4: تكوين المنخرطات مهم جدا لتنمية قدراتهم المعرفية والعملية وتحسين المنتوج والإنتاجية ومعرفة القوانين وطرق التسويق. لذلك وفي إطار المشروع الممول من طرف جمعية هيلب كود إيطاليا، انتفعت 70 منخرطة ناشطة في المجال الفلاحي ونباتات الزينة وتربية النحل والصناعات التقليدية وغيره من المجامع المنتفعة بالمشروع، اللي هما مجمع رحيق، مجمع بصمات، ومجمع الحامدية، بدورات تكوينية موزعة كالآتي: 20 امرأة في السياحة المسؤولة والموروث الثقافي والبيئي، 20 امرأة في تقنيات التسويق والبيع، 20 امرأة في الحلول المستندة على الطبيعة، و10 نساء في التصرف الإداري والمالي، بالإضافة إلى مجموعة من المعدات في مجالات مختلفة على ذمة كل المنخرطات.
3: وعن أبرز أهداف هذه الدورات التكوينية تضيف ذهبية زواوي:
4: المنخرطات اللي يتمتعوا بالدورات التكوينية بدأوا يفكروا طريقة أوضح في بعض مشاريع في السياحة البيئية والإيكولوجية والتعريف بالموروث الثقافي من خلال الأنشطة اللي يمارسوا فيها في المجامع، وتعلموا أساليب مختلفة في التسويق كما تعلموا كيفاه يتعاملوا مع التغيرات المناخية.
3: هذه الأيام التكوينية مكنت النساء من التعرف إلى أساليب وطرق جديدة في الإنتاج والإنتاجية وتحسين منتوجاتهن واستغلال الثروات المحيطة بهن.
1: طبعا منتوج جميل برشا، والمجامع دي في زياراتنا وفي متابعاتنا نشوفوا في انتاج مزيان. اليوم المرأة اللي قادرة من موقعها من محيطها انها تصنع حاجات مزيانة، انها تساهم في الاقتصاد التونسي، اذوم المشاريع الصغرى اللي والمحلية اللي قادرة انها تعيل الأسرة وتفتح موارد رزق اضافية للمرأة وزيدة للمحيط متاحة. اليوم حاجة بيه هذه برشا اليوم الدولة تشتغل على هذا، يزمنا أكثر عمل، أكثر بتبيعة تكوين، وأكثر تأطير، وأكثر فتح أسواق، نحكي عليها فتح الأسواق بعد شوية. إذا تبقوا معنا، مازلنا معكم رفع أذان المغرب ثم نعود.
5: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
6: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله وصلتكم مستمعينا الكرام بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. إذن وصلوا معكم جولتنا الإخبارية اليومية في هذا التوقيت اليوم في ساعة من 7 إلى 8 كل يوم الاثنين للخميس. نتحدث على الصين ونعرف طبعا بعد الاجتماعات اللي صارت واتفاقيات بين الصين وبين دول إفريقية وطريق الحرير. طبعا تحدثنا في الموضوع هذا سابقا. اليوم الصين طبق إعفاء جمركي كامل، يعني صفر رسوم على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها علاقات دبلوماسية من بينها تونس، وهذه في خطوة إلى تعزيز المبادلة التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة الإفريقية. في الإطار ذي تدعو غرفة الصناعة والتجارة بالشمال الغربي كافة المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين بالجهة إلى استغلال الإجراء هذا، خاصة فيما يتعلق بمنتوج زيت الزيتون إضافة إلى المنتجات الفلاحية والبحرية، وأيضا العمل على تعزيز حضورها في السوق الصينية وتنويع وجهات التصدير. رئيس مصلحة بالغرفة طبعا غرفة الصناعة والتجارة بالشمال الغربي أيمن بوعلي تحدث في هذا الموضوع.
1: هذا القرار من جمهورية الصين الشعبية يتمثل في إعفاء جمركي كامل من السلع الواردة من 53 دولة أفريقية. القرار هذا معناتها باش يكون هام جدا للشركات التونسية معناتها لفتح الآفاق على السوق الصينية، بيسك عن عجز كبير برابور للسوق الصينية. بالنسبة للشركات نحن كشمال غربي عن البوتنسيال باش نصدروا الزيتون، بيسك تم إعفاء المنتوجات الفلاحية المنتوجات البحرية، ودونك احنا من ناحيتنا غرفة التجارة إن شاء الله شركاتنا يستغلوا هذا الإجراء، إن شاء الله شركاتنا يستغلوا هذا الإجراء ونمشيوا بالقديم عليه. بالنسبة اللي يحب ينطلق في تصل بغرفة التجارة نعطيه أكثر معلومات، خاصة فيما يفيد الشات المنشأ والإجراءات للتصدير معناتها للسوق الصينية.
0: نحكي على الحج وموسم الحج أكيد، ويمات تفصلنا على أول رحلة للحجيجنا الميامين للبقاع المقدسة. وزارة الشؤون الدينية أصدرت بلاغ تحدثت فيه اليوم الجميع الحجاج إلى ضرورة التثبت من موعد انطلاق رحلتهم، الحضور إلى المطار قبل 5 ساعات من موعد إقلاع الطائرة، إلى جانب اصطحاب جواز السفر، التذكرة، دفتر التلقيح. تذكر الوزارة أيضا أن الحقائب المسموح باستحابها تتمثل في زوز حقائب، وكل واحدة فيهم ما تزيدش على 23 كيلو، إلى جانب حقيبة يد لا يتعدى وزنها 8 كيلوغرامات. وتقول أنه جميع الحجيج غير معنيين بالطابع الجبائي للسفر. نتحدث اليوم على أكثر تفاصيل تو ناخذوها الموعد وعن الرقم تقريبا 10982 حاج وحاجة اللي سيتوجهون إلى البقاع المقدسة. المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية أسيل أنيس لمزوغي وأكثر تفاصيل.
2: بالنسبة للرحلات فما 43 رحلة ذهاب وإياب. أول رحلة إن شاء الله ذهاب بشكون نهار 7 ماي من مطار الحجيج، آخر رحلة ذهاب بشكون كذلك من مطار الحجيج نهار 22 ماي، أول رحلة إياب بشكون نهار 1 جوان، وآخر رحلة إياب باش تكون نهار 14 جوان. المطارات اللي باش تخرج منهم الرحلات عندنا مطار الحجيج، مطار المنستير، مطار صفاقس، مطار جربة جرجيس، مطار طبرقة، مطار قفصة، ومطار جابس، ومطار توزر. رحلات العودة باش تقسم شطر باش اللي ذهبوا اللي مشاو من الأول للمدينة المنورة باش يروحوا من مطار جدة، واللي مشاو من مطار جدة باش يروحوا من المدينة المنورة. والرحلة إذا خرجت مثلا من توزر ترجع لتوزر، خرجت من تونس ترجع من تونس. نحن حاليا كملنا جميع مراحل التوعية، سواء التوعية الدينية أو التوعية التنظيمية وكذلك التوعية الصحية. نحن منذ ديسمبر بدينا بالتوعية، دروس توعوية نظرية بكافة المساجد، شاركوا فيها أئمة خطباء وكذلك وعاظ دينيين، مع الاستعانة بالمرافقين من شركة الخدمات وكذلك أطباء من الصحة. ثم كما تعرف نحن قمنا بالحج التدريبي على مدى شهر أفريل، عملنا 7 لقاءات للحج التدريبي وكان لقاءات ناجحة. التقينا بالحجاج وحكينا معهم عن قرب، معناها التواصل على القلب راه خاطر جتني ملاحظات نحن تطورنا تو وزمنا نشوفوا الترواديه والمجسمات.
0: 70 سنة تعيشها تونس من الدبلوماسية الخارجية، اليوم 70 سنة على إحداث وزارة الشؤون الخارجية، انتحطوا على 3 مايو 1956. اليوم كان اجتماع وكان ذكرى احتفالية رمزية، طبعا نتحدث على الخارجية، على دورة، على المسار التاريخي للدبلوماسية التونسية، طبعا نتحدث على امتداد 7 عقود في بناء الدولة الحديثة، طبعا نتحدث على مجهود الدولة على مستوى الداخل وأيضا الخارج، احترام الشرعية الدولية، الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، الدفاع عن القضايا العادلة، حضور تونس في مختلف المحطات الدولية، طبعا معاركها الدبلوماسية التاريخية من خلال مشاركتها في بعثات حفظ السلام، وصولا إلى عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الفترة ما بين 2020-2021. نسمع شوية من كلمة توجه بها وكانت في احتفالية اليوم وزير الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي.
3: انطلقت رسميا يوم 3 مايو 1956 في مسيرة محفوفة بالمصاعب، فمن النضال الدبلوماسي من أجل الاستقلال وتأصيل الهوية التونسية والتعريف بالقضية التونسية إلى تثبيت تونس في الخارطة الدولية، انطلقت الدبلوماسية التونسية إلى جانب كافة المؤسسات الوطنية منذ 7 عقود خلت في ملحمة بناء الدولة الحديثة وتلبية متطلبات التنمية الشاملة.
0: نحكي على الصيف ودرجات الحرارة وحقيقة التوقعات المناخية والحديث على ارتفاع والصيف حار جدا، باش ناخذوا زوز أطراف ونحكوا في الموضوع ذي. الطرف الأول هو رئيس مصلحة التوقعات المناخية الشهرية والفصلية بالمعهد الوطني للرصد الجوي هجر ذويوي، اللي تحدثت وتقول أنه درجات الحرارة خلال الفترة الممتدة بين شهر ماي لغاية شهر جويليا تتجاوز المعدلات الفصلية، وتتحدث أنه التوقعات تشير إلى أن درجات الحرارة باش تكون أكثر دفئا من المعتاد، أكثر دفئا مع أكثر حرارة، دفء في الشتاء أكثر حرارة. خلينا نستمعوا شوية لطبعا تحليل ووجهة نظر طبعا المختصة بالمعهد الوطني للرصد الجوي هجر أذويبي.
4: في الواقع هي قراءة مسبقة لحالة الطقس في الأشهر الجاية بصفة عامة وصورة تعطي لمحة عن الحالة الجاية في الأشهر القادمة. الهدف منها هو الاستعداد المبكر لمختلف الظروف المناخية وبالنسبة لمختلف الجهات اللي تخصها القطاعات يعني المعنية بهذه التوقعات. بالنسبة للفترة مايو جويليا 2026 حسب توقعاتنا واستناداً إلى مختلف النماذج المناخية أظهرت تقريباً الفصل الجاي إن شاء الله سيكون أكثر الحرارة، ستكون أكثر دفئاً من المعتاد على كافة مناطق بلادنا إن شاء الله. بالنسبة للأمطار وتساقطات ستكون الفترة الجاية اللي هي مايو جويليا كما قلت لم تظهر النماذج المناخية أي سيناريو مرجح، وبالنسبة لنا كل السيناريوهات تبقى متقاربة وواردة. المعادلات اللي نحن نقارن بها التوقعات الموسمية متاعنا هي معادلات قمنا بها على فترة مرجعية بين 1991 و2020. المعادلات هذيا ماهيش توقعات، هي معادلات تتراوح المعادلات الفصلية لدرجة الحرارة بين 22 و 27 درجة مثلا في الشمال والوسط وبين 25 و 30 درجة مئوية في الجنوب. بالنسبة للتوقعات متاعنا ستكون الحرارة أعلى بقليل من الدرجات هذه.
0: نحكو من وجهة نظر أخرى زيدة، أستاذ الجغرافيا علوم المناخ بالجامعة التونسية دكتور زهير الحليوي يقول أنه مختلف الدراسات المختصة تظهر أنه الطقس خلال الصائفة الحالية بش يكون حار، درجات الحرارة تشمل أيضا موجات الحر مع الإحساس بالجفاف والاختناق خاصة خلال شهري جويليا وأوت المقبلين.
5: مجموعة الدراسات التي تتوقع حالة الجو في البلاد التونسية في الصائفة المقبلة وخاصة التوقعات الموسمية اللي أصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي تتوقع أن صيف 2026 سيكون نوعا ما حار، ينتظر أن درجة الحرارة ستكون أرفع قليلا من معدلات الحرارية الفصلية، وهذا الارتفاع سيكون يشمل في نفس الوقت درجة الحرارة أو معدلة الحرارة، ولكن يمكن أن يشمل أيضا موجات الحر التي يمكن أن تكون أكثر طولا وأكثر تواترا، وخاصة هذه الظواهر ستأخذ أكثر وضوح خلال الفترة الثانية من فصل الصيف، أي خلال شهري جويلية وأوت بالأساس، حيث ستكون درجة الحرارة أرفع قليلا وتقترب أكثر من حتى من 30 درجة مع إحساس بالجفاف والاختناق الحراري. عموما نقول أن حالة الجو هي تكون أكثر حرارة من المعتاد. طبيعة الحال هذا الاحترار هو يدخل في إطار ما يعرف الآن بالتغيرات المناخية والاحترار العالمي، لكن طبيعة الحال هذه التوقعات ترتبط بمعادلات إحصائية ورياضية قد لا تكون مطلقة ومؤكدة 100%.
0: نحكوا على آلية من الآليات اليوم للتمويل لفائدة أصحاب المشاريع. الحاجة البي اليوم نتحدث على بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي عنده آلية لتمويل أصحاب المشاريع دون فائدة. أكثر تفاصيل في الموضوع نسمعها مع المسؤول بالبنك، بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، حمدي قطيعة.
6: نتاعنا منذ تأسيسه تخصص في تمويل الاستثمار بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بنك تنمية يمول استثمار الأحداث والاستثمار التوسع، استثمارات المادية والاستثمارات الغير مادية، لكن في الفترة الأخرى وبفضل الحقيقة عناية من سلطة الأشراف ومن صلب قانون المالية لسنة 2024 و2025 و2026 تم تدعيم قدرات المالية للبنك اللي بفضلها نجمنا نوع العرض متاعنا وما نستكفاوش بتمويل عمليات الاستثمار فقط. نجمنا نطوروا ثلاث منتجات بنكية جديدة. أساسا ولينا نجم المول والشركات الناشئة اللي عندها العلامة تاع الشركة الناشئة، ثم طورنا زادة منتج جديد اللي هو تمويل المال المتداول، وعملنا زادة منتج خاص بتمويل وسائل النقل ماتريال رولون، وهذوما ثلاثة يتم توفيرهم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وللشركات الناشئة بشروط تفاضلية.
0: نحكوا على برنامج اليوم تهذيب وإدماج الأحياء السكنية، واللي هذه في إطار الجيل الثاني لهذا البرنامج اللي تحديدا يشمل 160 حي موزعة على 99 بلدية. نتحدث على هذا البرنامج اللي تقريبا اليوم 130 حي في طور إنجاز أشغالتي أو تهذيب حاليا، ويتم استكمال 38 في الفترة القادمة. الكلفة الجملية والمقدرة ب 852 مليون دينار تشمل جميع مكونات برنامج الجيل الثاني. أكثر تفاصيل تقدمها رئيس المديرة العامة لوكالة التهذيب والتجديد العمراني صندوس كريم.
7: برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في جيله الثاني في 852 مليون دينار. التمويل هو ميزانية الدولة مشترك وقرضين من البنك الأوروبي للاستثمار، الوكالة الفرنسية للتهيئة، ثم هيبة من الاتحاد الأوروبي. 160 حي متوزعين على 99 بلدية. الاختيار ديما كثافة سكنية، المساحة متاع الحي، الكل ويصير الكلاسمون بصفة تفاضلية، نحاولوا يكون توازنات ما بين الجهات. احنا ندخلوا في 24 ولاية، هما الأحياء كل نموذجية. احنا عنا تو 160، 130 هما في طور الانجاز ديجا، 38 استكملنا معنا الانجاز متاعهم. وكوين ما نمشيو تو حتى في الزيارات المختلفة اللي صاروا، شوفوا العديد من الاحياء اللي تم استكمالهم، الكلهم احياء ناجحة.
0: نحكو على أسبوع المرور العربي اللي ينطلق اليوم ويتواصل إلى 10 من هذا الشهر. الشعار هو تمهل نحن بانتظارك، ونتحدث على تقريبا أرقام مفزعة. اليوم تم تسجيل 63 قتيل، إضافة كان جون قارنوا معناها بالعام اللي فاتت. السرعة تكون هي السبب الأول في عدد القتلى. باش نسمعوا أكثر تفاصيل مع عميد بالمرصد الوطني للسلامة المرورية شمس الدين العدواني، اللي يتحدث على الالتزام بقواعد السير والقيادة على مهل وتجنب السرعة.
8: هدف ترسيخ ثقافة القيادة العامة، الالتزام بقواعد السير وتوعية مستعملي الطريق بمسؤوليات من الحد من حوادث المرور. عندنا ورشات عمل، عندنا حملات، عندنا مداخلات عالمية، أنشطة تحسيسية إلى حدود موفى شهر أبريل. عندنا 63 قتيل إضافي في العناوة، عندنا 144 قتيل في طرقاتنا، 24% منهم في الطرقات الوطنية و17% داخل التجمعات السكنية. الحقيقة السرعة اللي هو العدو رقم واحد لحفايات متاع المرصد الوطني لسلامة المرور في المرتبة الثانية، لكن ريالمون هو المتسبب الأول في عدد القتلى. نلقاه نسبة 22% يتسبب في الحوادث، ويساهم 37.7% من القتلى و23.77% كذلك بالنسبة للجرحى.
0: نحكو على موضوع آخر وباش نمشوا لأخبار المجلس. أكيد طبعا مقترح اليوم، فما عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس جلسة للنظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للميزانية. طبعا نعطيكم أكثر تفاصيل غدوة مع التصريحات. نجول موضوع آخر في المجلس، وهو مشروع قانون يتعلق بتنظيم نشاط السوق التسوق على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. تذكروا الجمعة الفاتت حكينا شوي في الموضوع ذي، باش نرجع ونتحدث فيه بأكثر تفاصيل. نسمعوا من اللور رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والحوكمة والرقمنة سامي الرئيس.
9: موضوع متعلق بالتجارة الإلكترونية اللي هو موضوع ولا حديث الساعة، باعتبار أن النصوص الحالية المتوفرة بما فيها تعلق بالتجارة الإلكترونية سنة 2000، حماية المعطيات الشخصية، حماية المستهلك، أصبحت لا تتجاوب بصفة تقنية مع واقع التسويق الإلكتروني وبالأخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعديد المنصات اللي هي فيها العديد من التشكيات وبالأخص ما بين البائع وما بين المشتري، وضمان وصول الطرود في أجالها وبال النوعية والخصوصية متاع السلع المطلوبة. جاء المقترح من طرف مجموعة من النواب لمراجعة النصوص الموجودة حاليا وتأطيرها وتحديثها بطريقة وأنه نضمن حقوق المشتري مع حماية معطياته الشخصية، مع حماية المستهلك من الاعتداءات وبالأخص بالنسبة للطرود اللي توصل فيها عديد الإشكاليات. هذا المقترح هو في إدماج التسويق الإلكتروني بطريقة سلسة، وبالأخص نعرفه بحنا بعد الكوفيد سنة 2020 ارتفعت بصفة معناها كبيرة لعملية التجارة الإلكترونية، وكيف كيف العمل عن بعد اللي خلى وأنه مواقع التواصل الاجتماعي تشهد تطور كبير، معناها بخلاف الكل مخص الإشهار ثم التسويق لعديد البضاعات. إضافة أنه هنحكيه حتى على إحداث مواطن شغل جديدة وبالأخص في داخل الجمهورية، وأنه ثم العديد من الحرفيين والحرفيات اللي هم موجودين بمنازلهم واللي هم قادرين على إنتاج العديد من البضائع وعن طريق مواقع التواصل الاجتماعي قادرين باش يبيعوا باش يوصلوا، لكن قاعدوا باق خارج إطار الرسمي والقانوني بدون خلاص الأداءات، بدون التعريف بهوياتهم، بدون من أخيرات في سجل المؤسسات. وهذه هي عملية التوزيع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، فيها عملية تنظيمية باش نتعرفوا على جميع المعطيات المتعلقين بالبائعين والمشترين مع حفاظ خصوصيات البضاعة والمحافظة على خصوصيات بالأخص المشتري لحمايته، وكيف كيف هو أدمج في حد ذاته موضوع نقل جديد اللي هما أصحاب وسائل النقل اللي تقوم بالتوصيل والحصول على أموال بصفة نقدية يعني خارج الأطر القانونية. وهذه المسالك هذه تم في إطار المقترح القانون هذايا تنظيمها بطريقة وأني تقدر باش نظم عملية البيع والتجارة الإلكترونية.
0: خنشوفوا الجانب الرسمي اللي هي وزارة التجارة شنو تقول في الموضوع هذايا، باش نسمعوا بتبيعة مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد المادي في وزارة التجارة خباب الحذري.
10: أكدنا أنه فما إطار تشريعي موجود، ولكن مشكلات تكون على مستوى التطبيق الفعلي، خصوصا أنه منصات التواصل الاجتماعي خارج النطاق الجمهورية التونسية، دونك منصات أجنبية. هذاك علاش عندنا حلول ونخدم عليها على مستوى وزارة التجارة وتنمية الصادرات، قاعدين نخدم على استراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية 2027-2031، كذلك عديد من المشاريع قموا بها وزارات أخرى لتنظيم نشاط التوصيل السريع للطرود، كذلك بعث منصة تمكن من انخراط الشركات الناشطة في مجال التجارة الإلكترونية. هذوما يكونوا مشاريع عملية. صحيح نجم يكونوا عنا أحسن قانون، ولكن إذا كان معناش وسائل تنفيذ وسائل تطبيق تمكن من أجهزة رقابية بمتابعة وحماية خصوصا حماية المستهلك، ما يكفيش أنه عنا نص قانوني. اليوم عنا الإطار القانوني حب نقول راه زاد التجارة الإلكترونية راهي نشاط تجاري دونك يخضع مختلف النصوص القانونية اللي تنظم النشاط التجاري. جست هي قناة لربط الاتصال بين الحريف والبائع، فما التزامات محلولة على البائع في الفضاء الرقمي، نذكر منها الفصل 25 من قانون عدد 83 سنة 2000 اللي يلزمه يحط الهوية. كذلك المستهلك عنده بار دو ريسبونسابيلتي، عنده مسؤولية، اليوم مش يشري هكاك عينيه مغمضة من عند صفحات مجهولة ومن بعد كاش يمشي يشكي يقول راهو تم التحيل عليه. دونك فما اون بار دو ريسبونسابيلتي، مسؤولية من طرف المستهلك للحد من هذه الظاهرة اللي قاعدة تمشي وتنتشر. حاجة أخرى زادة ما نشوفوش كان الكوتي نيجاتيف، نشوفوا الكوتي بوزيتيف، أنه صحيح وسائل تكون جت الاتصال مكنت العديد من النساء العديد من الشباب أنهم يمتهنوا النشاط التجاري، والدولة لأنه وفرت لهم نظام المبادر الذاتي اللي نجموا يعملوا فيه ينخرطوا فيه، مكنت لهم العديد من الامتيازات اللي تسهل ريالمون اندماجهم في الاقتصاد المنظم. هو طرحنا مختلف الإشكاليات العملية والتطبيقية، قدمنا مختلف ملاحظات فيما يخص السلطة التنفيذية. دونك في برابور المقترح هذا، الهدف هو تسهيل، الهدف تقليص الوثائق الإدارية، تقليص الإجراءات على بالنسبة لبعث المشروع. دونك الملاحظات هذوما في إطار التحاور والنقاش مع السلطة التشريعية مديناهم بهم ريالمون، حتى يقول القائل نجم يكون عندنا قانون ولكن التطبيق دونك ما نحبوش أنه يقعد حبر على ورق.
0: نحكوا على قانون ومشروع قانون آخر يتحدث على الهياكل الرياضية، واليوم لجنة التربية والتكوين المهني بمجلس نواب الشعب استمعت إلى الأستاذ بكلية الحقوق والمحامي رياض التويتي اللي قدم قراءته في هذا المقترح. يقول أنه لا يجب اعتبار المقترح الجديد المنقذ للرياضة التونسية، ويعتبر أنها فكرة خطيرة وخاطئة. يقول أنه القانون الأساسي للهياكل الرياضية صادر عام 95 ما هوش سيء أو سلبي، لكنه في حاجة للتحسين والتعديل. يقول أنه الرياضة في تونس أوصفها بالقطاع المنكوب، يقول أنه هذا الوضع ما هوش ناتج عن القانون بل هو نتاج لعدة أسباب أخرى. خلينا نسمع أكثر تفاصيل في هذا التسجيل.
11: لجنة التربية والثقافة والرياضة راوا من المفيد أنهم يسمعوني في إطار تحذير القانون الهياكل الرياضية اللي باش يتم التنقيح إن شاء الله. الملاحظة الأولى هو طول المدة، معناها قانون حاضر ليه أكثر من 4 سنين توا، ولا إلى حد الآن لم يقع معناها النظر فيه وتقديمه للجلسة العامة. على كل تمت المبادرة وتم عرض القانون على أنظار اللجنة اللي باش تبدي فيه رأيها، ومن بعد أكيد باش تحيله على الجلسة العامة. دونك القانون الجديد راهو موش باش يكون قانون منقذ للرياضة، ساعزنا نعملوا استنتاج نتاع الوضع الحالي. أنا قلتها ونعاود نقولها، الرياضة في تونس راهي قطاع منكوب، سيت ان سيكتور سينيستري، منكوب مش من القانون، منكوب من عدة أسباب. أولها بالذات من 2012 حتى لليوم نعرفوا اللي الدولة متاعنا مرت بظروف صعيبة، ومرينا بفترة انتقالية، ومرينا بظرف عصيب على عدة مستويات. الرياضة ما كانتش أولوية، وهذا عادي. الدولة تلهت في مسائل أخرى، ضعف إمكانيات، فما أولويات أخرى، خلى اللي الدولة ابتعدت عن الرياضة، وكان الابتعاد هذاك هو اللي وصلنا للشيء اللي وصلنا له اليوم. وصلنا له اليوم على عدة مستويات. أهم مسألة لابد من أن القانون هذا يصلحها هي نسميته أنا المسألة المؤسساتية، حوكمة. معناها اليوم الهياكل الرياضية على مستوى المؤسسات، راكي نحكي مؤسسات راهو الكل، لجنة أولمبية وجامعات وأندية، هناك نوع من الانحلال على مستوى معناها تكوين الهيئات التنفيذية.
0: نحكو بتبيعة على جانب آخر، الحقيقة خبر مهم برشا أنه نسمعوه اليوم، نتحدث على أبنائنا. والمنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط طالبت بتكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية على جميع المدارس الأجنبية دون استثناء في تونس بتبيعة، وفرض الالتزام بجزء من البرامج التعليمية الوطنية بما يضمن الحد الأدنى من الانسجام التربوي. تدعو في بيان لها المنظمة إلى إجراء زيارات تفقد دورية وفجئية للوقوف على حقيقة المضامين المقدمة داخل الأقسام، على خلفية حادثة جدت بإحدى المدارس الفرنسية بولاية صفاقس، واللي كان تقدم لهم نص بالفرنسية لتلاميذ السنة السابعة أساسي بعنوان العنف والنور، هو نص يحرض على الإلحاد وشذوذ وعقوق الوالدين، ويصور من يمارسها في ثوب البطل والمستنيرة ذي بتبيع. حسب البيان نتحدث على أن المنظمة أكدت على ضرورة تمكين الأولياء من حق الاتهام الاطلاع على المحتوى التعليمي للأنشطة الموازية داخل المؤسسة هذه، وضع إطار قانوني واضح يحدد حدود الحرية البيداغوجية للمدارس هذه بما يحفظ هوية المجتمع وثوابته، ويطلب أيضا توضيح من السفارة الفرنسية ولفت نظرها إلى هذه الحادثة وأبعادها. طالبت أيضا وزارة التربية بتحمل كامل مسؤوليتها في حماية الناشئة من كل أشكال الاستهداف الفكري والثقافي، وعدم ترك هذه المؤسسات خارج دائرة المتابعة والمراقبة. إذن المؤسسات التعليمية الأجنبية كانت منارة للعلم وتقدم تجارب تعليمية مهمة وساهمت في تكوين أجيال من الإطارات والمسؤولين، وكانت المدارس الفرنسية الأقرب إلى التونسيين وبرامجها غير بعيدة عن المناهج التعليمية الوطنية، لكن بدأت تحيد حسب البيان عن أهدافها، وأضحت مؤسسات تجارية أكثر منها تعليمية وتربوية. ديما هذا نص البيان اللي أصدرته المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط اليوم. باش نمشوا للثقافة وباش نتحدثوا على سهرة من أجمل السهرات اللي شهدتها وشهدها طبعا المتحف الأثري أو المسرح الأثري بدقة، متحف ومسرح بأجواء استثنائية كبيرة برشا. كان حاضر فنان العالمي بريانا دامز بغنياته بتقدم العمر، تحسه معناه كي تشوفه هو ما تبدل فيه حتى شيء تقريبا صوته. إذن كانت سهرية حلوة برشا، حضروا فيها حضور كان أجنبي من جنسيات أوروبية وعربية وأمريكية وأيضا كندية، حضور أيضا لعدد من السفراء، وزيرة الثقافة كانت موجودة. تحدث بريانا دامز قبل ما يبدأ الحفلة، باش نسمعوا إكستري صغير، يتحدث على المتحف محليه، يحكي على الأجواء، يحكي على المكان، يحكي على روحه كيفاش يمشي بشوي بشوي فك الدروج هذيك اللي يتيح. نسمعوا، أعطيتكم فكرة فقط، نسمعوا مع بعضنا.
12: Welcome to Tunisia. This is the venue tonight. It's a Roman theater, which goes back to who knows when. And I'll show you some more as we go along. Super beautiful. These two tents are going to be taken out, as you can see. And those are the steps down. Better watch your step. Off in the distance, you can see all the olive groves. For as far as you can see, just beautiful, beautiful groves of olives and all kinds of vegetables. Amazing. Beautiful architecture all over the place.

0: صح عليهم الغنيت محليهم نحبهم بالحق، يذكرونا بمراهقتنا، يذكرونا بفترة البكالوريا والجامعة. مريانا دامس نسمعوه من الفنانين محليهم السينين ديون وغيلهم اللي تغرمنا بيهم فك الوقت ذاك، ويتني أوستن وبرشا مادونا، برشا برشا إيروس رامازوتي، برشا برشا معناها من جيلنا نحن اللي حبوهم برشا الفنانين ذوما. من أجواء حلوة وحية إلى الوفاة، وطبعا الساحة الثقافية العربية خسرت فنان، الفنان المصري هاني شاكر والمرقب بأمير الغناء العربي بعد صراع مع المرض وتدهور حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة. بتبيعة كان يتلقى العلاج في باريس وبعد وعكة صحية ودخوله إلى العناية المركزة، وطبعا أنه هذا هو يعني وفاته كانت طبعا معناه متوقع لأنه المرض متاعه وصل إلى مرحلة حرجة جدا. هاني شاكر أغاني جميلة وصوت جميل. هاني شاكر كان مثل وكان غنى وهو صغير في دور سيد درويش في فيلم سيد درويش وهو صغير من واري بلان، ومثل برشا أفلام وغنى للعندليب، وفما في بعض الأحيان حتى صار معناه اختلاط بين صوت عبد الحليم حافظ وهاني شاكر. هاني شاكر بالحق معناها آخر ستار ينسدل بطبيعة عن الأغنية العربية الجميلة. نسمع إكستري صغير ونرجع.
1: لأي إنسان ممكن يفهمني غلط، يعني ممكن أكون عصبي لفترة وقابلت حد وكلمت بعصبية، أكون بعتب على حد من حبي لي يمكن بعصبية، لكن أنا فعلا قلبي أبيض صحيح، ما بشيلش من حد. فأي حد يمكن بيزعل مني من عتاب أو من لوم أو أنا كنت متنرفز وكلمته بنرفزة أو كده، بقول له حقك عليها ما تزعلش، كلمه كلمة تليفون متضايق من حاجة معينة أو كده. فبتلاقي برضه ساعات الواحد بيبقى خلقه ضيق شوية زي ما بيقول نتيجة لهذه العصبية. لكن ما فيش حد معين، ما فيش موقف معين حصل وعايز أقول هذا الرد لشخص معين أو حد معين يعني باين.

شاكر الله يرحمه طبعا من الأصوات الجميلة والرائعة اللي خسرتها بتبيع الأغنية العربية. شكرا لكم على الاستماع على الانتباه. بش خليكم معاني شاكر. شكرا لهجر كانت ترفقنا مع أجمل تحياتي. سندس مسعاوي إلى اللقاء.

الثامنة مساء هنا على موجتنا. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم لهذا الموعد الإخباري الموجز. دعا أعضاء المجلس المحلي بإمجاز الباب خلال لقاء جمعهم اليوم برئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة بقصر باردو، دعوا المؤسسة التشريعية إلى التدخل في إطار صلاحياتها لدعم مقترحاتهم ومشاريعهم الرامية إلى النهوض بالمنطقة وتعزيز اندماجها الاقتصادي والاجتماعي. يؤدي وفد من خبراء البنك الدولي مهمة إلى تونس بداية من اليوم إلى غاية 8 مايو الجاري في إطار مرافقة تنفيذ برنامج إحداث وحدات لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة. وتتضمن الزيارة إجراء لقاءات مع عدد من الشركاء الدوليين الداعمين للقطاع في إطار دعم تبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون، بما يساهم في تطوير منظومة متكاملة ومستديمة للتصرف في النفايات. اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم بوفد عن شركة صينية اختارت تونس كأول وجهة لها للإنتاج خارج الصين، وسينطلق نشاط هذه الشركة المتخصصة في الصناعات الميكانيكية، من ذلك صناعة مكونات السيارات الكهربائية والإلكترونية عالية الدقة باستثمارات تناهز 40 مليون دينار في مرحلة أولى، ستمكن من إحداث قرابة 300 موطن شغل وسيوجه إنتاجها كليا للتصدير. أعلنت السلطات اللبنانية اليوم استشهاد شخصين إثر غارة للكيان الصهيوني على جنوب لبنان، في سياق متصل أيضا هددت القوات والكيان الصهيوني السكان المتواجدين في عدة بلدات جنوب لبنان وطلبت منهم إخلاء منازلهم والابتعاد إلى مسافة لا تقل عن 1000 متر. قالت السلطات الإماراتية أن حريقا اندلع في إحدى المناطق الرئيسية بقطاع النفط في البلاد اليوم عقب هجوم إيراني بطائرات مسيرة، وذلك في وقت اعترض فيه الجيش الإماراتي في واقعة منفصلة 3 صواريخ إيرانية فوق مياه الإمارات الإقليمية، وسقط صاروخ رابع في البحر. ارتفعت أسعار النفط بنحو 5% اليوم عقب هجمات إيرانية على سفن بمضيق هرمز، وزادت العقود الآجلة لخام برنت 5.75 دولارا أو بنسبة 5.3%، ليصل سعر البرميل إلى 113.92 دولارا للبرميل. وختاما، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم وقف إطلاق النار يومي 8 و9 مايو الجاري بمناسبة الاحتفال بيوم النصر في روسيا، معربة عن أملها في أن يفعل الجانب الأوكراني ذلك أيضا. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

كلثوميات.

0: كلثوميات.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز التاسعة ليلا. طالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرية بالترفيع في أسعار قبول الحبوب نظراً لارتفاع كلفة الإنتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية، بما يضمن الحد الأدنى من التوازن للفلاح. دعا الاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة إلى التسريع في إصلاح الأعطاب بالمنطقة السقوية البراهمي وضمان استمرارية التزود بمياه الري لإنقاذ موسم الزراعات الصيفية، وفق ما ذكره رئيس الاتحاد لطفي الجمازية. شرعت الصين منذ مطلع شهر مايو الجاري في تطبيق إعفاء جمركي كامل على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية من بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. دعت وزارة شؤون دينية اليوم جميع الحجيج الميامين إلى ضرورة التثبت من موعد انطلاق رحلتهم والحضور إلى المطار قبل 5 ساعات من موعد إقلاع الطائرة، إلى جانب اصطحاب جواز السفر والتذكرة ودفتر التلقيح. وأكد المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة بوزارة شؤون الدينية أنيس المزوغي أن العدد الجملي لحجيج تونس خلال الموسم الحالي يبلغ 10,982 حاجا وحاجة، أن أولى رحلات نحو البقاع المقدسة ستكون يوم 7 مايو الجاري عبر الخطوط التونسية. شددت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم إجراءاتها العسكرية في مخيم طول كرم، حيث أغلقت عددا من الطرق داخل المخيم وفي محيطه عبر إقامة سواتر ترابية تزامنا مع انتشار مكثف لآلياتها العسكرية وفرق المشاة. نهاية والموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: بين ثنايا الذاكرة.

0: مساء الخير مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا في هذا الموعد الجديد من برنامج بين ثنايا الذاكرة. هذا الموعد الأسبوعي اللي في الحقيقة سعادة جدا أنه أصبح عنده متابعين وجمهور مستمع، فنحن سعادة جدا بأنه يكبر جمهور البرنامج، ونفرح أنه معناها المادة اللي نقدمه فيها في البرنامج هذايا. نحن كان في آخر الحصة نقولوا علاش اخترنا الموضوع باش نحكوا فيه وننزلوه في إطار الحضاري، الثقافي، الفكري، الديني، اللغوي لكذا. ولكن في وسط البرنامج نحاولوا قدر الإمكان تبسيط المعلومة ونعيشوا معاها معناها المعلومة دي، وهذا بهذا الحال معناها يتسنى للإنسان المتمكن من المادة متاعه واللي فاهم شنيه اللي يقدم معناها للجمهور المستمعين. وسعيد جدا معناها أنه يكون معايا في كل مرة الدكتور محمد تليلي يرافقني في هذا الموعد، واللي على لسانه معناها تجري الكلمات والمعلومات اللي كلنا في الحقيقة نستفاد منها، واللي اعتقدنا طويلا أنه نحن نعرفه برشا حاجات ولكن دورنا ما نعرفوهاش. ف الحمد لله المعرفة معناها فعلا دكتور معناها قدمت لنا برشا حاجات مهمة جدا، اعتقدنا اللي نحن نعرفه برشا حاجات.
1: ديما يقولك وما أتيت من العلم إلا قليلا، ديما العالم اللي يحب يواصل ديما يحط في باله اللي هو ما يعرف حتى شيء راهو يلزم يبقى مفتوح
0: بالضبط.
1: وقتاش يولي احشك معناتها باش نهار اللي معناتها يعتقد يعرف كل شيء، والعنايه ذاك الفالس وعرفت عدد للوحده هو يجيب الحكايه ذي يمشي في باله هو يعرف هو ما تعرفش. انت بتعقلوا على البلاتوات اللي يجي فيها الدكتور سي محمد الطالبي وما
0: ادراك،
1: شفت واش قاعد يعاني عالم قد هكاك يعاني في ويجي واحد يرمي روحه عليه ويحب يناقشوا فيه.
0: صحيح
1: هاب جد.
0: وطه حسين يقول ان الانسان لا يكبر عن العلم مهما تقدمت به السن.
1: صحيح،
0: معناها شوفك المقاربه اللي عملها بين العمر والعلم من جهه، والانسان معناها
1: من المهدي الى اللحدي،
0: من المهدي الى اللحدي،
1: هذيك القوه بتاعها. واقرا
0: اقرا
1: شفت عليها يعني بدايات حلوه هي اقرا
0: شفت
1: رو تو
0: مش حتى خليناها هكا اقرا خليناها مشينا لحاجات اخرى انقل
1: واسمع وقلد
0: وهذيك الآفة معناها آفة رهيبة معناها
1: المجتمعات المفتوحة على العلم وتنتج العلم وتشجع العلم. راهو كل فرد من المجتمع راهو خزان
0: بالضبط
1: رهيب طلع منه الخيرات الكل.
0: هاو مثلا نعطيك مثال دكتور، انه في المراحل الاولى متاع التعليم عنا في بلادنا معناها من السنه الاولى تقريبا حتى السنه التاسعه اساسي عنا مواد لو كان بالحق معناها تم توجيهها الى نوادي، نادي الرسم، نادي الرياضه، نادي الغناء والموسيقى والفن، معناها لو كان معناها توجهت إلى نوادي وما يكونش درس جاف هكاك
1: ويأخذ
0: عليه التلميذ عدد أنت كالنوادي ذيك من السنة الأولى حتى للسنة التاسعة ما تنجمش تخرج رياضي، تنجمش تخرج معناها رسام، ما تنجمش تكتشف موهبة متاع واحد ولا اثنين يغنوا. أكيد رم عشرات
1: فك العدد ذاك
0: أكيد رم عشرات على مر السنين وروا عنا كونسيرفاتوار وعنا معناها رياضيين في المستويات كل معناها كل قدم في الجري في رمي القرص في القفز في السباحة وغيره تكتشف.
1: وهذيك تهديك يا سي كمال من قضية بعد تطرح في بالضبط. آخر المسار هو التشغيل
0: التشغيل صحيح
1: وش يقع لك اللي هو بالحق نادر ومعناته كيف يقولوا احنا بريون يطلع تبلعوا يبلعوا الخارج واللي هو معناتها كيف يقول يبرك ما كده الدبلوم يقول كان اخويا حقي في التشغيل
0: عنده الحق بريق. هو في النهاية عنده
1: هو
0: الحق.
1: عنده الحق من ناحية كيف يقولوا هو مواطن هو قرأ هو
0: ماذا
1: ولكن شوف الفكرة اللي عندك أنت هذه اللي كنت تحكي عليها تو يعملوا بها في اليابان بالصغر يعلمهم حتى يبدأ بحث يبحث في أي موضوع
0: صحيح.
1: في النباتات كما في الحشرات كما في الصحة العمومية كما في الرسم كما في ويخرج هك صغير هذاك بك الدبلة بتاع البحث والإنتاج والإبداع وتطوير الأشياء ويبقى فهمت كيفاش حتى في داره واللي يعمل في حواج بالذكاء يشوف الضوء لواحد كذا واللي فهمت يبدع في الضوء
0: والتعويل على الذات والتعويل على الذات
1: وهذيك تعطي مجتمع كيما يقولوا اكتيف يعني باباسيف
0: نحن
1: تو عندنا مجتمع سلبي
0: فاعل
1: مجتمع فاعل قاعد يتلقى وقاعد كيف يقولوا منسوف يوميا بالمعلومات اللي هي غثة وسمينة والمقابل مش ننشو
0: احنا
1: محطوطين في خرائط يعني فكرية صحاري لا تنتج الأفكار غريب وقت اللي نحن تعرف العلماء اللي طلعوا منا وكذا مش معقول تو علاش خاطر هذه قضية كبيرة
0: بالضبط صحيح بيش نحويك دكتور في العادة نسألك معناها في بداية الحصة إيش نحويك
1: أي ديما تو استحفظوا علينا معناتها تو يلزمكم أي لا سيقة ديما أنا ولا ساحة احتفلت بسبعة وسبعين
0: هذا بش نجيك معناها كل عام تحيي بخير دكتور
1: نحمد ربي على
0: الحمد لله وهني ناك معناها وشفت التهاني كبيرة برشا معناها
1: أي تبارك الله معناتها هذية حبيبات وذيك الكل هي مناسبات باش نسترجع اللي عندي فلان وعندي فلان
0: صحيح
1: وكل ابيل عرفت البريزون
0: عيوينهم
1: لان التوزيع اللي ناه بدا يذوب شوي بشوي يعني ولا سنة الحياة يعني الواحد عاد كي تجي مناسبات كيما هكا الواحد يعمل كيما يقولوا لي طاديليو يعني تفكري امراه من سيلو
0: بالضبط وفرصة كذلك انه معناها باش يعرف الانسان مكانته ومعزته في قلوب الناس مش اي واحد يهنيك بالعيد ميلاد او هاك تتعدى معناها الفيسبوك تلقى اليوم عيد ميلاد فلان تقول ان شاء الله ربي
1: يهنيك
0: لكن الاخر تكتب له وتبعث له وردة وتبعث له
1: برشا صحيح وهذيك شوف بقدر باهي باهي ولكن يا سي كمال تخليك تزيد تبدا اصعب اكثر مع حياتك
0: إيش معناتها كيفاش
1: لأن أصعب حاجة تعيش عليها هي ما كيما يقولوا ما تخيبش ظن الآخر
0: أيوه

0: على خاطر كلها تشوفها دفعية وكذا
1: مشكلة
0: مدامة فلانة نجم تدبر منه راس ولكن هذيك مشي هذيك نوع نوع متاع علاقات كما يقولوا تيرا تير سباب الفرنسي ولكن نوعية العلاقات اللي تخرج كبيرة وصداقات واللي هي
1: صحيح.
0: مرات تنتج عليها برشا أشياء هي هذه اللي هي بعدها ناس تقول تحتكم إلى سلم قيم متاع مجتمع وما هوش سهل لأنه فيه نكران للذات وفيه أكيب قديمة واحد معناتها باهي مجبور حتى
1: بالضبط
0: يعني علاش نقول لك سيدي وانت في
1: مقدر
0: يعني هذيك ماهيش بسهولة من مكان علاش واحد يقول لك والله خيب لي ظني والله كنت تظن فيه اللي هكا مخيبها هذيك خيبة الأمل هذيك
1: خيبة أمل
0: فهمت وبالتالي هي مناسبة ليش تعمل معناتها كيما نقولوا حاصل باص تقول والله ثمان ناس معناتها كذا ومنه ومنه باللي زور يزول كله وجانب وناس قرت معايا بكر وناس خدمت معايا وناس كذا وناس قريتها وناس كذا أكل هذيك يعني عبارة عن ديفيني بتاع حياتك تشوفها تعت من خلالك النوعية بتاع الأصحاب وفي نفس الوقت هذاك تبقى مدل لهم أنه معناتها ذاكم هاي سيدي هان ومحمد ذاك اللي معناتها تحترموه تحبوا راهو بقى معناتها وفيني ما بعده
1: وراهو يحتفل بعيد ميلاده
0: وكذا وهان مازال
1: مازال يتنفس بالضبط هو كذا والانسان كما يقولوا معناها حديثه
0: بعد.
1: ما بعدها آه
0: وي.
1: لا بلا معناها اش خليت وراك وانت حي وانت
0: شفت الكلمه ذي يا سي كمال يسموها لافيو اش معناتها انكرو شو وكان الفير اللي نعيشوه توا إن فيرتواليتي وكان حاجة هكاية افتراضية القوة في ما تخلده بعد ويبقى وذيك هي الصعيبة
1: صحيح.
0: لأنك أنت تو كي ترتب حياتك تو ترتبها في أعلى المستويات اللي معناتها تخلي غدو الناس
1: صحيح.
0: تحكي عليك بالباهي فهمت هذاك علاش والمرء حديث بعد ومعناتها يعني هب جدا ذيك
1: يقول المتنبي يقول وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء ينمله العشر
0: صحيح
1: معناها رهيب هو البيت ذا والتصويره والصوره معناها رائعه انه الانسان يخلي اثر وراه وهذا مهم جدا معناها اثره ومش بالضروره انه ينتقل الى عالم اخر لا بلاصة كنت قري فيها خليت فيها الأثر الطيب بلاصة خدمت فيها بلاصة صيفت فيها
0: بلاصة طلبة باهين عملت شوف ليه مثلا الهلويسي الكبير مرات نبدأ عملي في فترة معينة سي كمال لو نرجعوا للواحد كذا فقت اللي ثم صنايع قاعدة تندثر ومع المرحوم رشيد بو علاء
1: الله يرحمه عمر رشيد
0: عملنا كل ما من شانه بك الشبيبة هذه كان علموها في نطاق برامج ساعتها تشغيل الشباب علمني هم المهن القديمة اللي قاعدة تندثر
1: اللي تندثر واحد
0: كيف وقت الواحد يبدأ يقري ولا يبدأ يكتب ولا يبدأ يتكلم كما يقول كما ولدك تقول ماذا بيهم يأخذوا كل أشياء هذيك لأن هذيك حويج باهية هذيك جايتنا نحن من العمق مش أنا خلقتها انا جو سويك ترانسميتور يعني انسان
1: معناتها
0: وكل الهلواس بتاع التخليد خاصه الناس يحبوا يخلدوا شخصياتهم ويبدوا هضره كبيره يتفرعن ويسمى فهمت وثم يخلدوا بمآثرهم
1: بالضبط تخلي مآثر
0: عمل الصالح
1: اعماله تحكي عليه
0: كم تبدأ في الاولمبيك تسمع الناس اللي خدموا الاولمبيك مثلا واللي خدموا الجمعيات واللي هما كانوا خاصة كي تفكر في برشا ناس كالطب دكتور بن بشير انا يبقى لي ديما نموذج دكتور بن بشير ولد باريس وكان ينجم يبقى في تونس
1: صحيح
0: وقت اللي جاء الكاف هنا والتزم بالكاف وخدم الكاف وقضاء على برشا
1: أمراض
0: هكذا شيء كبير
1: في وقت معناه كانت فيه الدنيا صعيبة
0: بالضبط
1: والبحث العلمي ما هوش ما كل متطور متطور والوسائل ما هيش متوفرة بالقدر
0: بحيث وشوف أنا معناتها الناس هذو هم القدوة بتاعي أنا كان ثاني المرحوم محمد صالح بس إنه مهندس كبير، وكان رئيس بلدية ومناظر.

0: شخصية كبيرة وقايد الجهة بتاع الكشافة، كيف كيف تلك اللي شفت. قدوة درى ما تخذت منه برشة، كيف كيف القائد عبد القادر بن خميس يعرفوه الناس كله كذا، هذا كله خلقولي معتها مؤطرين أعطاوني معتها أكل المثل بتاعه، وين هك شيء ذاك ماذا بين عديه الغير
1: عديه للأجيال
0: هكا برشة توا. والله كنا ريكا معتها عرضت معتها أدلة في المدينة يحكوا لها وقالوا ها وسي محمد اللي نحكي لكم عليه راه هو قرانا وعمل لنا، ويفرح الواحد شفته
1: اكيد
0: اي ما هوش بالضروري راهو
1: تبيع معناها المكسب هذا من اكبر المكاسب انه الانسان يذكر بخير والحمد لله معناها. باهي دكتور مال الليلة قبل ما نتعدوا معناها الموضوع الحصة باش نحيي الفريق العامل معنا الليلة محمد أمين في الهندسة التقنية، لأسعد ملقا الفنية المركزية من أمام الميكروفون، دكتور محمد تيلي وكمال الزديري يرجواني لكم جميعا أمتع وأسعد الأوقات. تحدثوا شوية الليلة شنو وصلوا في مع القصبة ما توفيش
0: ما توفيش
1: الحديث على القصبة ما توفيش
0: لا وصورتوا النهارات
1: أي خاصة أن لي مات ذهما عاشت معناها على وقع كيف على وقع تظاهرة ثقافية اللي هي سكجاز
0: واسمع تصريحات بتاعك اللي جاوا من تونس
1: بالضبط
0: واحدة بقات قلت في حياتي درت وشفت ما لقيتش المعلب هذا والجو هذا
1: خاصة هو دكتور معناها جمعت حوله معناها القصبة زوز معالم أخرين معناها معلم إسلامي ومعلم معناها
0: بازيليك والراشبيد والجبل هي فيها خصوصية مبنية فوق جبل وكجبل ذاك تشوف القواعد نتاعه وتلقى فيه بنيات قديمه
1: بالضبط
0: هي القصبة جات يعني كآخر يعني تتويج لي
1: مرة نفكر ونحن في الجامعة هزيت معايا معناها كارت بوستال وقت كانت يعني كارت بوستال تصوير الكيف في الثلج واللي صور معناها ماخذ زاوية جمعت بين القصبة والبازيليك وبو مخلوف ووريتها معناها للزملاء وغطيت العنوان وين البلاصة هذه معاك البوتوات تعذو محلاهم مغطين بالثلج معناها اللي استنبط الفكره معناها وقال هذايا ما تنجم تكون مدينه اسلاميه بما انه فيها الجامع مشوا الكوسوفو مشوا كذا مش بعيد راي كيف
0: هذيك القوه بتاع وشخصيه الكيف وهذه اللي مناسبه باش انا ندعو ديما الناس معناتها للاحتفاظ بالكنز هذا وخاصه المسؤولين يا ولادي فيقوا على روحكم لا محالة عاملين مجهودات في النظافة وفي كذا ولكن سي كمال أنا النهارات لما حبيب جاء من سويسرا يحب يدخل شوية كي ويعمل ويلقاش معناتها بشريعات للشباب يرموا المعالم عملت واني تاديليو تعرف شفقنا حاجة غريبة من 17 مكان مبرمجين للزيارة 17 عندنا في الكيف 17 رو شيء رهيب رو مش حاجة لا عندك لا في سوسة لا في القروان لا في تونس
1: تجهش في مدن كبرى
0: 17 وكل واحدة تنتمي الحضارة وكل واحدة عندها شخصيتها هذا اللي في المدينة كان نطلعوش للزقاق أو نطلعين للسيترنات
1: معنى المدينة
0: وسيدي منصور وملاق وما نمشوش المدينة 17 نقطة جديرة بالزيارة من 17 اللي جلهم رممناهم ونظفناهم وحليناهم للجمهور ومشى فيهم المسلك لفترة معينة اليوم مبقاو منهم كان أربعة
1: فقط
0: أربعة فقط منهم واحد ونص القسمة واحد فهمت كيفاش يعني حاسبين واحد ما هو واحد أكيد شفت توا هل وقت الواحد يحرمك شوف سي كمال الناس اللي جات الكاف المدة انبهرت إلى أبعد درجة بالكاف ككل
1: ككل
0: المواطنين الاستقبال حتى ضفت البلاد ضفت البلاد وهذا مناسبة باش نشكر الناس اللي هاب جدا بهيسر معناتها باش معناتها نقعدوش ديما نشوفوا كيف السنة فهمت ثم مجهود تعمل ثم الضيافة وثم الكذا وثم اللي جاءوا من برا معناتها اكتشفوا مدينة أخرى غريبة وهي تونسية.
1: صحيح.
0: كما كنت تحكي. صحيح. وهذا رصيد كبير اللي نجموا نبنوا عليه التنمية. ما هوش بالضروري التنمية تتبنى بالمناطق الصناعية.
1: صحيح.
0: راو معناتها ثم
1: تنمية نظيفة
0: في بالضبط بالضبط تنمية نظيفة. صح. في اليابان يقول لك معناتها ان برودوي اون فيل، يعني نحن في فترة معينة في البلدية قررنا باش كل شيء نركزوه على الثقافة والتنمية الثقافية في كل
1: اللي هي بعد تجيب كل شيء.
0: فكرنا وراها. حتى في فترة معينة في الجامعة حبينا نعملوا حتى لون سينما بتاع السينما المسرح. نحن الأفلام هذه كلها راهي تتعمل مع توتر بتاع أفلام وكذا شيء كبير. ثم بلاد في المروك تو تفكر اسمها عايشة على اللي تورناج بتاع خطر السماء بتاعها وجوها وجماليتها معتها فهمت. وبالتالي إلى جانب الموسيقى والمسرح والأثار والليزيفنمون تكشوف انت خطور احنا بتاع جاز في الرسم ايش بتاع جاز ولكن يكفي اي فكرة.
1: صحيح.
0: جات واحدة فرنساوية هنا مع الهادي معتها بتاعنا الهادي بن صالح
1: لا يرحمه
0: لا يرحمه
1: ايه.
0: عملت المنسيات مع سي الأسعد بن عبد الله
1: ايه.
0: منسيات يحكوا لي في المسرح بتاع الحمامات قلبوا بها الدنيا ايه. ما كانوش يتصوروا كل المجموعة تغني كل غناء فهمت منسيات يعني حواج ايه. يعني
1: عرض غنائي فرجوي
0: فهمت كيف ايه. وبالتالي الرصيد هذا العظيم
1: صحيح
0: سواء مادي أو لا مادي ثقافي كذا أكلات ولت أكلات الكيف يعني تشهرت ولت في الكتب ولت في الليجيد ولت كذا هكل
1: تنوع
0: اللباس الكافي اللباس الغناء الكافي رو شيء مش ويكبر ومش وكذا وبرشا شباب تو يهتم بالشيء هذا
1: شفنا برشا شباب معناها خاصة على الفيسبوك دكتور
0: يلقى
1: على الفيسبوك خاصة تو برشا شباب وعلى اليوتيوب وغيره ولوا يسوقوا معناها للحاجات المزيانة هذه وكل واحد من زاويته وكل واحد من رؤية الرؤية متاعه
0: يعطيك الصحة وهذا كثرة كبير ومش تولي يمشوا
1: ممتازة.
0: شوف احنا نسمعك جيبولي خالي من موش عن حبيب معناتها مبدع في هذه التوسكي نيميريك جاي خذا تصور قديمة على الكيف وعمل له اخراج بالروعة احنا كنا هريك التلفزة الوطنية خذات عليه نحكي على معناتها بعض احداث تاريخية تمت في أحداث تاريخية تمت في قصبة الكيف كي خرجها بك الذكاء الاصطناعي شيء كبير
1: كان
0: حلو حلو حلو حلو شفت وبالتالي معناتها لاسيز لاباز معناتها ثرية تربة ثرية
1: هي
0: ولكن ما هو شيء غادي هذا يا سيدي يا حسين الحاس هو الاستغلال الذكي
1: صحيح.
0: هنا يلزم تتوجه التنظيمات الكل كما كنت تحكي انت تو التعليم يبدا من الصغر تبدا تهيئ فيه نوعيه الاستغلال النوعي هذا فهمت كيفاش والمستوى النوعية. هذا احنا في فتره معينه سي كمال عملنا تجربة مع سي نور الدين الفريزي ساعتها في الإنسانيات خلقنا معناتها فرع خاص في ما يسمى التراث والمسائل السمعية البصرية على قاعدة إيش أنه كونوا طلبة يبدو يعني متكونين في التاريخ في التراث في الأثار في الثقافة في الأنثروبولوجيا في السوس وثم عندهم التقنيات السينمائية اللي نجموا يعملوا به الوثائقيات تعرف إنتاج وثائقي هكا ولا لا
1: إنتاج وثائقي
0: حاجة كبيرة
1: حاجة كبيرة
0: ثم برشا. بعد مع المعهد للموسيقى والمسرح عملنا كيف كيف معتها قسم بتاع التنشيط الثقافي والسياحي وفي التنشيط السياحي حبينا نعملوا أدلة محليين. الدليل المحلي هو مثلا في قلعة سنين ينزل في نفس الوقت يحفظ درسه يعرف يفسر لهم شيء ذاك الكل هو ولد بلين يعرف العادات والتقاليد والزرد وسيدي فلين وش يحكوا عليه وكذا وإذا ثم حداث ما هكو ولا لا ويعرف ليزيفان مول كل غاديك وش ثم وقل ما يبار التورا وثم مدري شنو هنا ولا كذا ولا ثم في نفس الوقت هو باعث مشاريع صغيره
1: صغيره
0: كيما الطابل دوت ينظم مرات كي يقول لها ما نعمل لكم مثلا فطور ولا نعمل لكم مشوي ولا عشاء ولا فهمت كيف يعمل مكان يستقبل فيه العباد يباتوا فيه. هاو شفنا هنا برحت له عند سي عمار بالغيث في في في
1: كهف الفنون
0: اي حاجه هك هك هك شيء خارق العاده. الفير ما هذيك كيفاش ولت ولت مركز ثقافي رائع
1: صحيح.
0: مركز ثقافي رائع في الخلال المخلي ثراورتين يعني يقولك وحش الصراحه تعرف معناتها وبيك عمار مبمر كي كلامبرا تورغاني قلت هنيه لك حاجه خارق العاده هذا مش عامل يعملوا فيه مش هنيه هذا مش مع شادين عود وكذا
1: وشبيه على الغناء
0: جايين من
1: الطبيعه المزيانه
0: من تون يعطيك صح والطبيعه كان النوار وكان الازهار
1: الوان
0: يعطيك الصح والناس فاده من تونس وفاده من المدن الكبرى وفاده من السيركيلاسيون وفاده من يعطيك صح والكبي والعزله
1: ولا حتى امتداد البصر يعطيك الصحة 10 متر
0: وبالتالي عندنا ما شاء الله رصيد وأرصدة كبيرة كبيرة في كل المجالات. اليوم جماعة جوني من جربة فين هزيت هزيتهم الكهوف سيدي منصور ثم بعد مشينا الحمام الليك حمام الليك من أم الشلاليق ونحن ماشي نحكي لهم غاديك ثم حوايج ما يعرفوهاش الناس انه هذيك كانت سكنات بتاع الجيش الجزائري اول ديفيلي وقع وحاضرين فيه لاول مره القاده بتاع الجزائريين ومدين وببله وميطات وكجماعه حاضرين مع بعضهم فك الديفيلي هذا في هنا في ميزار اللي فهمت كيفاش يعني حاب يقول مكان تاريخي
1: بالضبط
0: هكلين.
1: ايه عنده رمزيته
0: كبيره ياسر ايه. وعندنا تصارو كيفاش واقع فيها كروح كذا قدمنا القدام نتفرجوا على تعرف اللي البلاصه هذيك فيها دو جيوسيت
1: جيوسيت
0: ايش طلعت للدير الدير في جيوسيت في حد ذاته يسموه مالتا ارونيف انفيرسي يعني اللي هو يبدا اللوطه يطلع الفوق واللي هو الفوق هذا مش يعني نحن تو هك الدير هذاك نورمالمون طيه مقعره اللوط شوف كيفاش مع الطبيعه طلعت الفوق وش عمل عمل لنا قصعه يلم لنا ثلوج واحنا باش يعطينا راس العين هذيك في حد ذاتها طرفه جيولوجيه معروفه في العالم
1: بالضبط
0: دير الكيف اثنين مشينا للكوش هذه بتاع الليريجوب اللي هو وقت اللي ضربت تاك النيزق في جهة المكسيك وفنيت الدنيا محسوب والديناصورات ماتت واختفت وكذا وكل شيء نحن كنا تحت بحر هبطت الكوش هذيك بتاعك الغبار اللي جاء معاك النيزق القوه في الكيف هنا ولا معناتها ما في فجح جر هنا مرجع عالمي ومسجل في قائمة معناتها اليونسكو معناتها فهمت كيفاش هذه حتى واحد ما يعرف
1: هذه حاجات
0: القدام شوي تلقى المريغ هذه المريغ تشوفها حجر رخض رخض طالع من بطن البحار وقت التيتيس هذه التيتيس خلينا نفسره شوي عايزني كمان شد عن توا افريقيا و وربا كانوا لازقين وتعدى ما بينتهم شق بشوي بشوي وبدا يحل هذاك كون اقدم بحر اسمه التيتيس
1: أيوة.
0: والبحر هذاك اعطى البحر الابيض المتوسط
1: ايوه هذا هو
0: بدايات هذيك بتاع التيتيس كونت معناتها جبولات بتاع زبس اللي هو الملح في علي بوك اللي هو الزبس نلقوا اللي عاطي حمام ملاقك السخانه هذيك يعني سن هو ذاك عالمي جيوسيت مبنياتهم هذاك 240 مليون وهذا بتاع فج الحجر 65 مليون شيء رهيب
1: هذه ماشي ذاكره بركه
0: وبين ثلاثه هذه من الديناصورات
1: باه دكتور نبقوا تو في الحد هذايا تو نرجعوا لها وباش نرجعوا قلنا لحديثنا على القصبه وبعد تو نزيدوا نعملوا جوله اخرى وزيد تحدثنا معناها على الجوله اللي عملتها اليوم معناها مشيتوا للقلعه ولا
0: هي مشينا للقلعه
1: تو نرجعوا معناها للقلعه اكثر هذا نغم البدايه ومن بعد نرجعوا هذا الموعد اللي برشا نزيد نذكر انه برشا يستنوا فيه الموعد هذا يا دكتور من كبار السن الى صغار السن وبمستويات ثقافيه مختلفه.

0: في تربة.
1: نواصل في مشوارنا، نرجع معك دكتور. ما زلنا نتحدث على القصبة برشا، تحدثنا على برشا من تفاصيلها، من بداياتها، كيفاش تكونت، معناها الهضاب الثلاثة اللي تحدثنا عليهم إلى غير ذلك. توا باش نوصلوا الفترة مهمة جدا معناها في حياة القصبة، قصبة الكيف تباع مع الاحتلال الفرنساوي معناها،
2: أي نعم،
1: ودخول الفرنسيين استغلوها أكيد. معناها موقع كيف هكاك تقريبا يزمنون معناها
2: اللي معروف من بكري بقطع النظر على القصبة. هي القصبة معناتها استحكامات وتحسينات وأسوار وأبراج وأبواب مدينة محصنة، مدينة محصنة مش محصن برك يعني، وباب الكاشف عبر التاريخ اللي هي لعبة الأدوار الحاسمة. وإذا فرنسا معناتها راهنت عليها باش تحتلها هي كأولى المدن، تعرفوش
1: تعرفوا علاش استراتيجية متاحة
2: بالضبط يعني. وعنا تصور كيفاش يسلموا في فتح القصبة، هذا معناتها جنرال رشيد، وكيفاش خدمه الخدمه وكذا، وجاء الجيش الفرنسي وراهن على القصبة يعني، لانه يعتبر ان خذا قصبه الكاف يعني تحلت له البلاد كامله. هام جدا
1: اي
2: وصبحوا عاملين من الكاف تقول مدينه عسكريه بيتم معنى الكلمه. شوف سيدي بدا عملوا المحله هذيك،
1: المحله اي جهه الزيتون، اي
2: كانت كل خيام عملوها كل بني معناتها معسكر، جاوا ورا القصبه كيف كيف عملوا معسكر،
1: معسكر اخر
2: برج الرواح الفوق هذاك، النقاط العاليه الكل خذوها الى درجه انه مقبره،
1: لانها متحصنه بطبيعتها
2: مقبره خاصه بالحي الغربي اسمها الدردوريه ذيك،
1: اي
2: حولوه لشريط الجيد باش يضموا البلاتو تاع القصبة للزيتون،
1: للزيتون،
2: ويمشوا حتى تو يعرفوا ولاد الحومة غاديك في شريط الجيد كان ثم الجاريتا. الجاريتا ذيك بالية بالبيتون متعس عليه توصل تأخذ من الفج الخروبة وانت ماشي ذيك كل تعس عليه، وعاملين غادي سيرك ميليتير. وبالتالي ثم في نفس الوقت ثم المستشفى العسكري، وفيها كالبيسين وفيها حتى الفروسية وفيها الرياضة،
1: يمارسوا فيها رياضة
2: يعني مركب،
1: مركب كامل
2: يعني مدينة عسكرية. مدينة عسكرية ولعبت الأدوار الكبرى في في تكسير معناتها ما يسمى بالمقاومات اللي تعرضت لفرنسا حتى آخر 82 يعني عام. واش وبعد الفهم الكل بعد الواحد بفهم ذا صالح بن حمودة وعلي بن عمار وكذا ذي وكلها كانت معناتها، وحكينا المرة اللي فاتت كيفاش المعارك اللي تم وكذا وكل شيء، ثم مقاومة شعبية هامة عكس ما هي روجولية، وحكيت باب غدار حكيت، وبقات الأسوار هكاكا إلى أن حلت البلدية. البلدية عامين محسوبة يعني 3 سنين بعد
1: 1884
2: مكنوا معناتها البلدية من بعض أجزاء بما فيهم جانب كبير من الأسوار. هي البلدية فاكر وقت ذاك اعتبرت أنك الأسوار مسكرين على الواحدة، طيحتك الأسوار، طيحتك الأبواب، طيحت باب الشرفية، لا باب الشرفية طاح بعد الاستقلال، أما طيحوا باب بن عنين، طيحوا باب الحوارث وباب فست اللي فين سمى وسط البلاد يعني باب السويني هذاك، فهمت، بقى كان باب غدر فهمت الوحيد اللي تو موجود
1: موجود
2: وثم براج كيف كيف طاح
1: البلدية معناها بالإشراف الفرنسي بتبيع
2: هي بلدية فك الوقت ذيك فرنسية
1: فرنسية
2: فمش عرب كعبتين كلهم معمولة المصالح خدمة مصالح الفرنسيين فهمت كيفاش يعني هي بجنة
1: مستعمرة
2: وش يعملوها اللي من أجل عينينا عملوها لخدمة مصالح.
1: والقصر متاع البلدية هذاك تبناه وقتها دكتور؟
2: لا
1: بعد ذاك
2: هو بداية القصر بدأت في دار البيل فوق
1: دار البيل
2: في ثم هذاك النادي الضباط.
1: لكن
2: بطحة ذيكو كل كانت
1: مجمع كامل،
2: مجمع كبير ياسر، وذيك من أكبر الغلطات اللي تعملت. لو بقتك دار بي هذيك شو أقول لك، بلاد كاملة هربقى منها نادي الضباط فوق. هي ذيك كلها كانت مدينة في وسط مدينة، معناتها فيها أنا عقلت عليها وعنها البلونات بتاعها وكيفاش كان من جملة مكان فيها يسموه طبرو. طبرو معناتها يلموا فيها حشك معناتها الفضلات وكل شيء، وخاصة ثم كانت كروسة بتاع الجنايز بتاع هذا الفرنسيس وقت يموت لها واحد طلعوه في كروسة ومجرور بالحصنة وهزك الصندوق كذا وتبع الباباس وكجماعة فهمت. وكانت معناتها علم، وكان في مجلس في العدلية، وكان في معناتها كالبلاصة هذيك. وبعد البلدية تحولت يعني في الخمسينيات للبلدية الحالية
1: المقرة ذي،
2: ومع العلم أنه البلدية بتاع الكيف هندستها رأي استثنائية.
1: أي صحيح،
2: رأي معتها هامة جدا يعني. وكانوا مسمينها بنية لاجور. بنية لاجور علاش؟ لأنه فلسوا مبنوا وحصلوا خلوها كيكة حمرة معتها لسنوات وسنوات، وعملوا فيها حتى الحفلات، عملوا فيها الحفلات وهي كيكة ياجور وكذا وكل شيء فهمت. وبعد كملوها كانوا يسموه تل دو فيل، وهي ايش معنى تل دو فيل؟ اوتيل دو فيل.
1: تل دو فيل.
2: وزيدوا يقولك حاجه، كانوا بكري خافوا من واحد اسمه مسيو باليتي. زي مسيو باليتي كان رعبهم. هو شو
1: شنو هو
2: لا مينيسيباليتي يقولوا مسيو باليتي.
1: اي فما كان
2: رعبهم سيرفيون، كان سيرفيون واحد نسوا كل ريك شي خافوا من خاطر يطبق في القوانين. وانا خلطت على بعضهم يعني كانت صعبة ياسر. وكان عندهم الماء والضورة بعد الضوء ولا بشيء وكذا والماء.
1: تفكر معناها في عشريت الإذاعة، إذاعة الكيف عام 2001، وفما معناها عملنا احتفالية من بين ضيوف العشرية وقتها دكتور عثمان بن طالب الله يرحمه أستاذ اللسانيات معناها في جامعة منوبة في الفرنسية. نحكي معاه هكا قال لي المقر متاع بلدية الكيف قال لي متفرد.
2: أي.
1: معناها الـ الـ الـ الـ
2: البنية.
1: الهنسة أي. البنية في حد ذاتها.
2: أي. أي. صحيح.
1: قال لي متفردة. قال لي هاني شفت برشة معناها
2: أي لها فيه ذوق وليها بنيه الجوتي. هذا كان دشرون أصله طليان، وكان
1: إيطالي.
2: وكان هو يعني عنده أظن فيرمة في البحيرة فهمت. جوتي بنيه برشة بنيات، كانوا ناصحين يبنوا بنيات يعني تبقى ثمثم.
1: أي بالضبط. أي. دليل إنه
2: بالضبط. نرجع للقصبة. يعني عملوا منها أنت مركز عسكري قوي وسيطروا به
1: حصين.
2: اي بالضبط على معناتها الجهه كلها فهمت. وبقات معناتها تلعب في ادوار وفيها السجون وربطوا فيها وفهمت كيفاش
1: تولي اللي يزورها ويشوفها كالبيوت هذاكم وغير وكالدهاليز اللي فيها.
2: هذيك ترجع للفتره اللي تنجم تقول الحسيني ما قبل الفرنسية، خاطر انا مش نقول لك حاجه يعني بتعرف علم الترميم علم مضبوط بقواعد وبمنهجيات وبأخلاق لما ترمم فيه اختيارات والاختيارات عادة ما تأثر فيها ربما الإيديولوجيات والاختيارات تنجم نقول معناتها مرات حتى سواء دينية ولا إيديولوجية ولا كذا.
1: ما نجمش يكون الواحد محايد معناها
2: بالضبط. يعطيك صح، خاطر هو الترميم يعني ترجع به للمثال الأصلي
1: بالضبط للهيئة اللي كانت عليها المرة الأولى، تبنت عليها المرة الأولى.
2: أنا التكوين بتاعي يجعل أنه نعتبر أن كل مرحلة خلت أثر مندمج في وسطها ما فيها باس، يبقى كانوا ألبوم دو في يعني. وانت تورق في تصاورك فاش كنت صغير مشيت المكتب بعد كذا وبعد كذا حق من حقوقك المعلم والذاكرة ذيك باش تبقى
1: كما هي
2: ما تحيهاش. انما اللي يوزن ما يلزمش هذا يطغى على هذا، ولكن في نفس الوقت يلزم يبقى الأصل أصل. الأصل بتاعها هو يبدأ من 1600 ويمشي حتى 1807. أكل فترة ذيك هي القصبة.
1: هذاك
2: التاريخ.
1: الروح بتاعها.
2: الروح بتاعها وتكونها وتشكلها. وفهمت. وبالتالي لما دخلنا عليها نحن ورممناها بالاعتماد على الارشيف وعلى لي سونداج وعلى دي ديكاباج دي يعني مثلا حد شيء مشي هكيك خاطر مش على ذوقك على
1: مش على
2: مش مش شهوه
1: صحيح.
2: هي امانه علميه
1: هذا هو الرسمي انها امانه علميه
2: يعطيك صح. ولقينا من جمله ما لقينا الجوانب الفرنسيه الاضافات الفرنسيه
1: كان فيها اضافات فرنسيه
2: طبعا يعني كل معلم حي شوف انت دار تاخذها حتى ربما موديل تشتريها من عند الواحد كذا
1: وبدل
2: حي حشين لو تعرف كيفاش كان وكيفاش ولا توا رياك بالحق يعني تشوف التصاور بتاع ماخذينهم بالطيارة فاكر وقت ذاك في عام بعد 62
1: 65
2: تعرف كيما سيتي انجليز شفتك اللي سيتي وفريير انجليز هكا منظمة كل واحدة بسانيتها كذا يعني اللعب لا يعني اصطفاف يعني اكثر من عسكري ومنضبط هيك وبعد رجعت حليمة الى عادتي القديمة بدأت الجوجة من هنا بدأ وبدأ بيت الدجاج من هنا بدأت
1: شايفة شيئا
2: يعني والله بدأت ترجع لدودك بدون بشوش ونحن من طبيعتنا ما نتوسع هكاك في الهواء مرات نتوسع ونكسروا البيوت وما يسكنوش فيها
1: صحيح
2: والأخطر أن وقت نتعب فيها الشوفاج وما تسلك فيها حد ولا مثلا وبرشا معتها ركو الناس مبنيتنا بكر كانوا الانفستيسمون يخدم بك الواحد ما يجيش يجمدوا في الحيوط
1: صحيح
2: رايها بيسر
1: هذيك مهم جدا اي
2: السر الكل غد
1: اي صحيح
2: فهمت
1: صحيح.
2: انت شوف ما تكلموش على راتسات اخرى ولا يبني لك ما يبنيش ديما فلوس يخدم بها ويعمل بها وينتج بها ويستثمر بها ويكبر بها راس ماله وكذا
1: الفلوس تجيب الفلوس
2: نحن تبرك عليه مرمى هكا مو يقول لك إذا تحب تدعي على واحد تدعي عليه بالمرمى والخصاء نعلم مثلا شو واحد محصول في الحكاية
1: خلينا غادي دكتور نرجع بعد نشرة الساعة العاشرة بإذن الله فمش حتى واحد محصولش بالمرمى ابقوا معنا مستمعينا الكرام.

0: تمام العاشرة ليلا هنا على موجاتنا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: طابت أوقاتكم، أهلا بكم سمعنا الكرام لأخير نشرتنا الأخبارية لهذا اليوم، وضمن عناوينها: فلاح ولاية باجة يطالبون بالترفيع في أسعار قبولها الحبوب بسبب ارتفاع كلفة الانتاج. أعضاء المجلس المحلي بإمجاز الباب يدعون خلال لقائهم برئيس البرلمان إلى دعم مقترحاتهم للنهوض بالمنطقة. ودعوة الفاعلين الاقتصاديين بالشمال الغربي إلى تعزيز حضورهم في السوق الصينية بعد قرار إعفاء جمركي على السلع التونسية. طالب الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة بالترفيع في أسعار قبولها الحبوب بسبب ارتفاع تكلفة مستلزمات الانتاج ولضمان الحد الأدنى من التوازن المالي لهم، وفق ما صرح به عدد من الفلاحين بولاية باجة للزميل ناجي الخلولي.
2: كل شيء يغلي، الدواء يغلي، حتى ب 180 القمح ما خلصوش، وما عندناش نحن الدعم.
3: من 200,000 القنطار نتاع الامونيتر نعمل سنه الادويه مغشوشه، 100% الناس تخو في القروب، 140,000 ما تغديش حتى شيء. الدواء سنه العباد داوت مرتين وثلاث، يزيدونا حتى 150 و 160,000 وشويه عليها الفلاح.
4: صريف الدويات غالي، ماذا بينا على زيد؟
5: قمح وفول وشعير، تكلف برشا مصاريف، كل شيء غالي.
6: الامراض كثرت، بطبيعتي يبقى يعاني الفلاح في الباشا في زراعة الكبرى في الحبوب وفي كل شيء يعاني الفلاح ديما يعاني.
7: القامة عاملونا نقابوا فيها ب 118,000 وأقل حتى لل 110 طال بزياد ويدعمونا.
0: وفي جندوبة دعا الاتحاد التونسي والجهوي للفلاحة والصيد البحري هناك إلى التسريع في إصلاح الأعطاب بالمنطقة السقوية البراهمي وضمان استمرارية التزود بمياه الري لإنقاذ موسم الزراعة الصيفية، وفق ما يضيف رئيس الاتحاد لطفي الجماسي.
8: مشروع إعادة تهيئة تعصير المناطق السقوية بوهرتما، المشروع الآن تقريبا أنجز حوالي 10,000 هكتار، تأخر معناها المشروع، كثرت الأعطاب على مستوى الشبكة، أعطاب متكررة وحتى في إصلاحها معناها تتأخر معناها نوع الماء، وفيها تسربات متاع مياه معناها بشكل كبير، وتعطلت أشغال وتعطلت معناها مصالح الفلاحة متاعها. وكنا قمنا بزيارات ميدانية ولاحظنا ذلك، اللي أشرنا له مبدئيا هو على الأقل يعاودوا المجهودات باش يسرعوا ويصلحوا الاعطاب في اقرب وقت، باش الفلاح اللي غرس الدلاع واللي غرس الطماطم واللي غرس الفلفل وعند الاشجار المظلمة على الاقل يحاولوا باش ينقذوا في اقرب وقت. النقطه الثانيه، الفلاحه قال لي نحن خسرنا وما نبهوناش، زرعنا معناها في ديولا المشاتل نتاعنا واليوم تعرضنا الى خسائر، رانا طالبين معناها تعويض ولهم الحق في ذلك.
0: تتوصل بمعتمدية تبرق الأيام التكوينية لفائدة منخرطتها المجامع النسائية الفلاحية الحامدية ورحيق وبصمات في اختصاصات مختلفة. يتحدث عنها رئيس مجمع التنمية الفلاحية رحيق بعين الصبح تبرق ذهبية الزواوية.
9: تكوين المنخرطات مهم جدا لتنمية قدراتهم المعرفية والعملية وتحسين المنتوج والإنتاجية ومعرفة القوانين وطرق التسويق. لذلك وفي إطار المشروع الممول من طرف جمعية هيلب كود إيطاليا، انتفعت 70 منخرطة ناشطة في المجال الفلاحي ونباتات الزينة وتربية النحل والصناعات التقليدية وغيره من المجامع المنتفعة بالمشروع بدورات تكوينية في السياحة المسؤولة والموروث الثقافي والبيئي، تقنيات التسويق والبيع، حلول المستندة على الطبيعة وتصرف الإدارة والمالي، بالإضافة إلى مجموعة من المعدات في مجالات مختلفة على ذمة كل المنخرطات. المنخرطات اللي يتمتعوا بالدورات التكوينية بدأوا يفكروا طريقة أوضح في بعض مشاريع السياحة البيئية والإيكولوجية والتعريف بالموروث الثقافي من خلال الأنشطة اللي يمارسوا فيها في المجامع، وتعلموا أساليب مختلفة في التسويق لما تعلموا كيف يتعاملوا مع التغيرات المناخية.
0: دعا أعضاء المجلس المحلي بإمجاز الباب خلال لقاء جمعهم اليوم برئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة المؤسسة التشريعية إلى التدخل في إطار صلاحياتها لدعم مقترحاتهم ومشاريعهم الرامية إلى النهوض بالمنطقة وتعزيز اندماجها الاقتصادي والاجتماعي. واستعرض أعضاء المجلس المحلي بإمجاز الباب خصوصيات المنطقة الأثرية والفلاحية، وأشاروا إلى النقاص والإشكاليات التي تعاني منها الجهة، لا سيما المتصلة بنقص المرافق الإدارية والحيوية الضرورية. كما تطرق إلى الانشغالات المتعلقة بتدهور البنية التحتية وأوضاع الطرقات والمسالك الفلاحية والتنوير العمومي وارتفاع نسبة البطالة، مبرزين في هذا الصدد المشاكل المتصلة بالقطاع الفلاحي لا سيما سوء حوكمة هذا القطاع. وأبرز أيضا أهمية الأراضي الفلاحية السقوية التي تزخر بها المنطقة، مشيرين إلى غياب استراتيجية واضحة للعناية بها ومطالبين بتوفير التجهيزات الضرورية لنجاح موسم الحصاد. شرعت الصين منذ مطلع شهر مايو الجاري في تطبيق إعفاء جمركي كامل على جميع السلع الواردة من 53 دولة أفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية من بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. وفي هذا الإطار دعت غرفة الصناعة والتجارة للشمال الغربي كافة المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين بالجهة إلى استغلال هذا الإجراء، خاصة فيما يتعلق بمنتوج زيت الزيتون، إضافة إلى المنتجات الفلاحية والبحرية، والعمل على تعزيز حضورها في السوق الصينية وتنويع وجهات التصدير. رئيس مصلحة بالغرفة أيمن بولي يضيف:
10: القرار هذا مش يكون هام جدا للشركات التونسية لفتح الأفاق على السوق الصينية، بيسك عن عجز كبير برابور للسوق الصينية. بالنسبة للشركات نحن كشمال غربي عن البوتنسيال باش نصدروا الزيتون، بيسك تم إعفاء منتجات فلاحية المنتجات البحرية. احنا من ناحيتنا كغرفة تجارة ان شاء الله شركاتنا يستغلوا هذا الإجراء. بالنسبة اللي يحب ينطلق في يتصل بغرفة التجارة نعطيه أكثر معلومات، خاصة فيما يفيد شات المنشأ والإجراءات للتصدير معناتها للسوق الصيني.
0: في سياق متصل، اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم بوفد من الشركة الصينية تايكينغ إلكترونيكس التي اختارت تونس كأول وجهة لها للإنتاج خارج الصين. وسينطلق نشاط هذه الشركة المتخصصة في الصناعة الميكانيكية، من ذلك صناعة مكونات السيارات الكهربائية والإلكترونية عالية الدقة باستثمارات تناهز 40 مليون دينار في مرحلة أولى، ستمكن من إحداث قرابة 300 موطن شغل، وسيوجه إنتاجها كليا للتصدير، علما أن هذه الشركة استكملت جميع مراحل الإعداد، من ذلك اقتناء الأرض. أفاد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياح اليوم بأن أسعار الأضاحي تعتبر مشتة وتفتقر إلى العقلانية، مشيرا إلى أن وزارة التجارة وضعت خطة للحد من هذا التضخم والضغط على الأسعار وضبطها للسيطرة على السوق.
11: نظرا للغلاء المشت في أضحية العيد، نعرف نحن بالسوق الأسعار نتاعه غالية وغالية برشا بنظر لتدهور القدرة الشرائية للمستهلك، ندعو إلى عقلانة الأسعار، وبالتالي يلزم معناتها هو توجه ماشي في وزارة التجارة في اجتماعها الأخير مع السادة مديري الإدارات الجهوية، ندعو إلى عقلانة الأسعار خاطر الأسعار غالية وبالتالي صعيب ياسر معناتها المستهلك باش ينجم يلبها. المشاكل تعاني مرر منها الرحبة كونه فرض أمر واقع، وبالتالي الكلفة الحقيقية متاع اللحوم الحمراء حية ما نعرفوهاش، وعلى ذلك ندعو إلى تحديد الكلفة الحقيقية وتحديدها وين مش الربح باش تبدل الأسعار على الأقل معقولة. الأضحية تفوت 1000 و1200 دينار، ما عادش نجموا نحكيوا على السعر، نحكيوا على شطط، وبالتالي المعدل العام قاعدين نشوفوا فيه توا في المنهج هذا، وهذا غالي برشا على المستهلك.
0: في مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، أعلنت السلطات اللبنانية اليوم استشهاد شخصين إثر غارة للكيان الصهيوني على جنوب لبنان. في سياق متصل، هددت قوات الكيان الصهيوني اليوم السكان المتواجدين في عدة بلدات لبنانية في الجنوب، وطلبت منهم إخلاء منازلهم والابتعاد عن مسافة لا تقل عن 1000 متر. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم أن الدفاعات الجوية تعاملت مع 12 صاروخا بالستيا و3 صواريخ جوالة و4 طائرات مسيرة قادمة من إيران أسفرت عن 3 إصابات متوسطة. من جانبها قالت هيئة والإذاعة والتلفزيون الإيرانية مساء اليوم نقلا عن مصدر عسكري أن الجيش الأمريكي يقف وراء الهجوم المتعمد على حقل نفطي في الإمارات بهدف إنشاء ممر للسفن عبر مضيق هرمز. هذا وارتفعت أسعار النفط بنحو 5% اليوم عقب هجمات إيرانية على سفن بمضيق هرمز، وزادت العقود الأجلة لخام برنت 5.75 دولارا ليرتفع سعر البرميل إلى 113.92 دولارا البرميل الواحد. نهاية هذه النشرة، وفي ملي تذكير بأبرز ما جاء فيها. فلاحو ولاية باجة يطالبون بالترفيع في أسعار قبول الحبوب بسبب ارتفاع كلفة الانتاج. أعضاء المجلس المحلي بمجاز الباب يدعون خلال لقائهم برئيس البرلمان إلى دعم مقترحاتهم للنهوض بالمنطقة. ودعوة الفاعلين الاقتصاديين بالشمال الغربي إلى تعزيز حضورهم في السوق الصينية بعد إقرار إعفاء جمركي على السلع التونسية. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري الأخير لهذا اليوم يأتيكم تمام 11 ليلا. إلى اللقاء.
12: بين ثنايا الذاكرة.

0: خطيئة، هكذا أنا هو أنا الذي تعلقني النسوة على صدورهن لأنني من ذهب، ويزينني آخرون في صدور بيوتهم ليتخذوني قناعا لزيفهم. أما السائقون فيعلقونني في مرايا سياراتهم مثلما يضع الآخرون صلبانا ويعلقون أحذية صغيرة. أبحث عمن يقرأ صحائفي لكن دون جدوى. يحملني المنافقون ويقسم باسم الكذبة، يفتتحون بي مجالسهم ويرددون آياتي ساعات خوفهم. أسائل نفسي مرارا لما خلقت؟ أل القتلة ينقشون حروفي على أغماد سيوفهم، أو يرفعونني على رؤوس رماحهم، أم للدجالين يكتبون آياتي على راياتهم ويحفرون صوري على شواهد قبورهم؟ فلمن أقرأ ذاتي ولمن أسمع أناشيدي إلا لك أيها الوحدك؟ هذه جميلة، هذه صيغة فها جرأة ويمكن تسويغها. ولمن أسمع أناشيدي إلا لك أيها الوحدك، أيها العارف الذي قالني ذات خليقة كن فكنت، أنتظر يدك تبدأ فاتحتي وعينك تزيل الغبار من عن وجهي، أو كما نزلتني ترفعني منك إليك. أنا الحق هذه القصيدة شدتني كثيرا، البريء المخيف، وهي كما نلاحظ المهدي، وسأترك لك المجال أيضا لكي تعاقب دارت، هي ما ينضوي دم ما أسميه قرآنية القرآن، معنى القرآن موضوعا للقرآن على نحو ما تكون القصيدة موضوعا للقصيدة. ما نسميه الخطاب الواصف وما نسميه الشعر على الشعر هو القرآن على القرآن. الجميل في هذه القصيدة هو أن النص القرآني هو الذي يتكلم، هو الذي يتحدث يتكلم، معنى هذا الانطباع الأول عن هذه القصيدة، وهي بالفعل قد تكون من أفضل قصائد هذا الديوان، وربما هي يمكن أن نفهمها في سياق ما ذكره هو في المقدمة من أنه كتب هذه القصيدة في التسعينات من القرن الماضي، وكلنا نعرف الوضع الدقيق الذي عاشه العراقيون في التسعينات، الحصار والنفط مقابل الغذاء والحرب التي اندلعت فيما بعد وإسقاط النظام العراقي، كل هذا ربما تلخصه هذه القصيدة التي تجعل القرآن كيف يصبح، معنى هذا النص يتحول إلى نصوص وكل يوظفه بطريقته. إذن هذا مجال للحل الكلام على هذه القصيدة في السياق الذي هكذا يتهيأ لي، هذا ما يتهيأ لي وأنا أقرأ هذه القصيدة التي يمكن القول أنها قصيدة قوية بالفعل، ولا يوجد فيها انسياح إنشائي، هناك شغل فيها هذه القصيدة.
1: ده هو صحيح.
0: هي قصيدة نثر لا شك، هذا موضوع آخر، ولكن فيها إيقاع في التكرار وما إلى ذلك، مما يمكن أن نعود إليه بشيء من التفصيل إذا أردت.
1: هو كما تفضلت سي المنصف، كلامك في غاية الدقة والوجاهة. هذه القصيدة يمكن اعتبارها في الحقيقة علامة على الخصوصية الشعرية عند ناصر حجاج. لماذا أقول علامة؟ أولا لأنها شكلا أو أسلوب الكتابة هو يكشف لنا طريقة كتابته، هي قصيدة النثر وتتوسل جملة من الأدوات التي تضفي إيقاعا مخصوصا على النصوص من ناحية، ولكن الأهم من هذا في تقديري في هذا السياق هو المضمون، لأنه كما تفضلت بالذكر هو يتحدث عن القرآن كقرآن مهجور لا يقرأه أحد، ثم يصير في لحظة ثانية في منتصف النص تقريبا أو في الثلث الثاني منه يصير القرآن متحدثا باسمه، يقول هكذا أنا هو أنا الذي تعلقني النسوة على صدورهن، يعني ينتقل الخطاب من الغائب إلى المتكلم،
0: أيوة.
1: نوع من الالتفات، وهذا ما يسوغ حديثك سي المنصف عن أن القرآن يتحدث عن نفسه. ولكن النقطة الثالثة في ظني هو أن هذا النص أيضا يمكن أن يعقد صلة أو له صلة بالفاتحة التي تفضلت بقراءتها سي المنصف بعنوان شرط أيها الجامع لا تجمعنا علمنا فقط كيف نجتمع. هذا يعني أن المشغل الديني ظاهر في هذه الفاتحة،
0: والشرخ الطائفي الذي وقع في العراق وهذا واقع للأسف.
1: نعم.
0: لا ينكر
1: يعني هذا المشغل الديني يعني الذي هو حاضر في هذه الفاتحة أيها يخاطب الجامع

0: وهو يضع كلمة الجامع بين علامتي تنصيص لأنه يقصد المسجد، يعني هذه المؤسسة الدينية
1: ليس الذي يجمع فقط.
0: نعم، علمنا فقط كيف نجتمع. إذن المشغل الديني حاضر في هذا الاستهلال، وهو حاضر بكثافة أيضا في هذه القصيدة. ولنلاحظ أن ثمة في هذه الفاتحة وفي هذه القصيدة أن ثمة ضمنيا أول، وأن ثمة خطابا يراجع ذلك الضمني. فهذا الضمني الذي عند المخاطب هو أن هذا الجامع هو لا يجمع كما ينبغي، ولا يعلم يعني أن هذا الدين أو أن المشهد الديني أو أن المؤسسة الدينية أو ما شئنا من هذه المصطلحات،
1: أي ما يحدث في بعض الحقب التاريخية. نعم، أنا بدل أن تجمع تفرق.
0: نعم، يعني هي لا تجمع وهي تفرق، وهو يدعوها إلى أن تعلم من ناحية. إذن الضمني هو هذا، والخطاب المصرح به هو دعوة إلى التجميع. القصيدة تقوم على شبيه بهذا، لأن القرآن الكريم في هذه القصيدة بدأ بماذا؟ بدأ بصفات، يعني هو كقرآن مهجور لا يقرأه أحد، لا يدرك غوره أحد، لا يجرؤ أحد على أن يقتري منه. ولنلاحظ المنصف أن الرجل أن الشاعر هنا النصر حجاج تخوف من أن يفهمه القارئ فهما خاطئا وكأنه يستنقص من هذا القرآن الكريم، فماذا فعل؟ وضع هامشا وقال إشارة عندما تصبح سماويا كالقرآن فلتستعد
1: لاتهامات الأرضيين
0: لك بالكفر. يعني هذا ليبين، هذه إشارة أولى إلى أنه ليس أن ما يقوله الآن في هذه القصيدة ليس من باب مناهضة القرآن، بل من باب الانتصار له. ولهذا انتقلت يعني القصيدة في خطابها الصريح إن شئنا إلى نوع من التقريض في المنصف، نوع من التقريض، تقريض بالألف يعني بالضاء وليس
1: ليلوج.
0: نعم، نوع من الثناء عليه، لأنه لاحقا بريء. يعني لماذا مهجور؟ لأنه مخيف، مخيف ثم يقول بريء لأنه بلا خطيئة. ما خطيئتي؟ أنا بالعكس تعلقني النسوة على صدورهن لأنني من ذهب، ويعني إلى ماذا
1: لآخر هذه القصيدة. نعم، طبعا على كل نحن
0: وعلى كل يمكن أن تكون فاتحة يعني لفهم عالم ناصر الحجاج.
1: ولهذا ذكر أنه أقرب للصوفية، لأن القصيدة يمكن أن توحي بنبرة صوفية.
0: يعني أيها العارف، كلمة العارف
1: والوحدك، ولمن أسمع على شيء إلا لك طبعا. أيها الوحدك.
0: أي نعم،
1: أيها الوحدك، أي إما أن يكون المسلم العادي أو الوحدك. نعم، يمكن أن يكون الله.
0: نعم،
1: أيوة، أو يكون الصوفي.
0: صحيح،
1: مع القصيدة بالفعل هي مجال رحب لتأويلات شتى.
0: نعم،
1: هذا النص مثلا أنا أتصور أن أقول بكل صدق أن الشعر اشتغل به. نعم، واضح. صحيح، أن هناك اشتغال به في مستوى الجملة وفي مستوى التركيب. وحتى عندما يعلل مهجور لأنه مخيف، مخيف لأنه قوي، قوي لأنه صادق، صادق لأنه
0: بريء،
1: هي صيغة تعليل ولكن فيها التكرار. وهذا وهذا يمكن أن يغني.
0: نعم،
1: قصيدة النصر.
0: صحيح،
1: من حيث الإيقاع.
0: نعم،
1: يغنيها. إذن بالفعل معنى التراكيب
0: العود هذا ضروري،
1: وحتى لغته مختزلة ولا توجد فيها انسياح
0: شيء
1: كما سلفت الإشارة. بالفعل معنى افتتح بهذه القصيدة وحسنا فعل عندما افتتح بها بالفعل.
0: نعم، صحيح،
1: افتتح بها.

0: نقرأ قصائد أخرى إذا عرفت. هناك قصيدة أيضا مكتوبة سنة 2003 عنوانها الذي واجب الوجود هو. طبعا هو يضع إشارة يقول واجب الوجود عند دارس العلوم الدينية هو الله الذي لا وجود كائن دون وجوده، حيث يمتاز عن بقية الموجودات طبعا في الفلسفة هذا معروف بكونه واجبا في وجوده وكونها ممكنة الوجود المخلوقات. نعم. في الفلسفة. والنص يخوض في مرج البحرين والواجب والممكن على كل، هو نص أقرب إلى كما يقول هو إلى لغة المناطق والكلمين. ولكن لنرى كيف استطاع أن يصوغ من لغة المنطق أو لغة علم الكلام نصا شعري. نرى. نعم. نرى. إذن النص الذي واجب الوجود هو يطفئ مصباح غرفته، يجمع خيوطا استلها من سرواله قبل أن يصيره ممسحة لحذاءه، يعيد صهر الشمع المتجمد بعشوائية على قنينة مثلومة الفم ويشعل شمعته. الغرفة تتحدث الآن إليه، طقوسه لا تخيب والغرفة لا تجيب على أسئلته. لماذا لم يقل عن أسئلته؟ هو عن جبعان. لا أدري، على كل هذا ربما
1: تكلم
0: هذا من ربما المحكيات، المحكية، تأثير المحكية أو لغة الصحافة أحيانا. على كل نترك ذا، طقوسه لا تخيب والغرفة لا تجيب عن أسئلته، هي تسأل وحسب. وجد نفسه بنفسه في العتمة، أمسكها، أمسك بإحدى قدميها، أمسكتك قال هذه أنا الغرفة، أترك قدمي، كل الأجسام لها أرجل حتى أنت، بمن يلوذ الآن؟ حتى العتمة يظنها تهزأ به، اليد التي لا ترى أحق بالتقبيل، ولذا رسم كائناته. الغرفة مطلة على فراغ يشبه نخلة بلا رأس، ويداه فارغتان تلوحان برسم صورة لكائن واجب الوجود. خطوط العتمة تثقل يديه وهو ماض برسم كائنه، فرغت يداه، أركب كائنه مشحوفا، تحسس الأرض حوله، ناوله مرديا ودفع بواجب الوجود إلى مصير مجهول. وتتواصل القصيدة طبعا لا يمكن أن أقرأها كلها لأن نفضل أن نقرأ له قصائد أخرى،
1: ولكن سردية. هناك عمل، هناك شغل. نعم.
0: معنى هذه القصيدة إذن
1: هي مختلفة.
0: الغرفة هي معنى إذا أردنا، الغرفة هي التي تتحدث، معنى هي ما نسميه عادة في الشعر الحديث شعرية الأشياء. شعرية الأشياء، الأشياء لا تتكلم، ولكن طبعا دائما الأشياء عند الشعراء من غابر الأزمنة لها حضور قوي في كل الشعر العربي. صحيح. القديم والشعر اليوناني وما إلى ذلك. إذن الغرفة هي التي تتكلم وتتحدث، ولكن هذه القصيدة فيما بعد في قسمها الثاني أنا كنت أفضل لو أنه أقفلها فيما انتهيت إليه، فيما ذكرته الآن، لأن فيما بعد
1: ذكر الحسين بن منصور
0: فيما بعد يصبح هو، لكن صوته من الذي يردد حسين بن منصور، دع كل صوت غير صوت فيما بعد، والكاظمية وما إلى ذلك. القصيدة في الحقيقة يمكن أن تشتت انتباه القارئ. هذه معنى نحن نقرأ هذه النصوص الآلة أوس المهدي، ولكن دائما نقول في الاعتبار أن النصوص الآلة بين مزدوجتين طبعا. هذا يختلف باختلاف القراء، ولكن هذا لا يعني أن القصائد التي نعتبرها نصوص الآلة قصائد كاملة. ليست قصائد كاملة، هي حتى المعلقات القاضي الجرجين يشير إلى بعض عيوبها. يشير إلى بعض عيوبها.
1: الفصل اسمه أغاليط الشعراء.
0: شوف هذه القصيدة إذن فقط إذن قسمها الأول ربما هو الذي يمكن أن نعده من الشعر الجيد.
1: أنا وجدت في هذا المجموع، وجدت في هذا المجموع، سنعلق لاحقا على هذا العنوان كلاب طروادة، لأنه عنوان معبر، انه واضح
0: عن حصان طروادة، لكن الان عندنا كلاب طروادة،
1: لهذا هو عنوان المعبر. مهم، يعني هناك قصيده بعنوان مهدي ينتحر، صفحه 25 المنصور. طبعا لست انا من ينتحر، مهدي ينتحر،
0: اي مهدي اخر.
1: وطريف الامر المنصف، هذا النص الموازي، هذه المقدمه الصغرى التي فيها اهداء، يقول الى روحي صديقي مهدي السعد الذي ألقى بنفسه من فوق أحد مساجد البصرة بعد أن كبر للانتحار. العجيب سلمنصف، أولا كل مفارقة، هذا المفارقة وين تكمن؟ تكمن أولا أن الرجل انتحر ولكنه كبر، يعني كيف أن يعني كأن الانتحار كأنه
0: كانوا عمل يعمل ديني عبادة
1: انتحر ومن فوق فلق البصرة من فوق عفوا المسجد معناها هذه المفارقات التي في انتحاره التقطها الشاعر
0: وربما تذكر بالحسن الصباح الحسن الصباح الذي كان الحشاشين الزساسا كانوا يأمرون فيلقون بأنفسهم وبرغب بطلب منهم على كأنهم ينتحرون بطلب من الحسن الصباح
1: شوف
0: فيكون الانتحار فيه شيء من الدين أو محفوفا بشيء بقداسة ما لا نفهمها على كل هذا هذا هذا هذا ربما رجل مجنون هو قال صديق له
1: على كل لكن هذا الطريف نصه يقول قيل إنك وقتها ما تزال صائما أنبأني أحدهم أنك أعلنت قيامتك بعد الإفطار ثالث قال لي يا إفطار ما كان يملك ما يشتري به رغيفا كنت أعرف أنك أول من سأعانقه عندما أعود كانت نبوءاتك تشغل قلوب الآلهة والمصلين خطوط كتبك السماوية لما تزل تضيء للأحبار والقديسين سجونهم ألف مرة قلت لي إنك تحبني وألف مرة أحببتك ولم أبح لك تصفحت يوما جنونك فالتزمت النظر إلى قبلتك وحلمت بك تقود جيشا يحمل مشاعل النور إلى الرماح وفي الصباح قيل إنهم وجدوك متوضئا بدم الحسين تجفف حزنك بمنديل الزهراء قيل لي إنك أكملت صلاتك في العشق وقيل لي إنك لم تكمل تكبيرة إحرامك لكنني ذلك الصباح الكئيب عرفت أن الصلاة لم تقدر على أن تكملك وأنها أجهشت بالبكاء فتوقفت وأن المآذن نزفت ضوءها عليك فحملت الجميع إلى المقبرة تركتهم هنالك يهيلون التراب على قبورهم وعدت إلي تستقبلني من منفاي لهذا لم أرى إلاك في طريق عودتي ولهذا ما زلت أسمع صلواتك التي لن تنتهي هذا نص جميل هذا كتبه فيما يذكر بالبصرة
0: 2010 إذن هو ليس من قصائد التسعينات
1: نعم هو
0: كما
1: نص
0: ذكر
1: جميل
0: في المستهل
1: نعم هو عنوانه مالي ينتحر نص جميل وجماله طبعا الجمال لا يعود دائما إلى جمال الشيء أو جمال الموضوع الموضوع محزن لا شك ولكن صياغته وطريقة السرد وهذا البعد الإنشائي فيه هو الجميل
0: وربما أيضا توظيف هذا المعجم الشيعي طبعا هو عادي
1: شيعي. يعني
0: هو من بيئة شيعية هذا,
1: نعم.
0: هذا لا يعني الطائفية في شيء لأن من حق الشاعر أن يستلهم كما يفعل أدونيس وغير أدونيس بيئته السنية أو الشيعية هذه بيئة عاش فيها واستلم هذا تجده مثلا في قيل أنهم وجدوك متوضئا بدم الحسين
1: نعم واضح
0: تجفف حزنك بمنديل الزهراء أي فاطمة
1: نعم.
0: أكملت صلاتك في العشق هذا الحلاش هذا يذكر بالحلاش ركعتان في العشق وما إلى ذلك مما هو مضطرد في المعجم الصوفي وفي أبيات كثيرة عند الحلاش
1: أنا هذا النص نعم هذا النص أيضا جميل لأن الرجل أنطق الصلاة يعني جعل الصلاة جعل من حيث هي طقس أو باعتبارها عبادة جعلها تتكلم وتتحدث ونسب إليها أحداثا ثم من ناحية ثانية كيف أن الجميع حزن عليه ولكنهم صاروا هم الموتى سلمنصف وأنه هو الحي يعني ماذا قال وأن المآذن نزفت ضوءها عليك فحملت الجميع إلى المقبرة تركتهم هنالك أو هناك يهيلون التراب على قبورهم وعدت إلي تستقبلني من منفاي إذن العائد من المقبرة هو هذا الميت المهدي الميت وليس هؤلاء الذين شيعوه ويعني ثمت صياغة جميلة وإعادة تشكيل للعناصر في هذا المشهد العناصر بين الميت ومن والمشيعين
0: أو المنتحر المنتحر الشهيد مع هنا هو منتحر ولكن بإرادته ولكن بانتحار وفي طقس ديني. هذا الغريب معنى من مسجد والتكبير معنى هذا اللافت للانتباه في هذه القصيدة. ويتحدث عن عن عن شخص عن صديق,
1: عن صديق له
0: ويسميه باسم
1: مهدي السعد. نعم
0: بالفعل.
1: نعم
0: هي على كل يمكن أن نسميها أيضا شعرية المشاركة بالفعل, تبدو فيها الأشياء التي تتكلم حتى في هذه القصيدة أيضا يترك الأشياء تتكلم. ولكن أنا سلمهدي أفضل أيضا أن نقرأ قصيدته كلاب طروادة, كلاب طروادة لكي نفهم لماذا تخير كما أشرت أنت هذا العنوان لمجموعته كلاب طروادة. هو في المقدمة قال كان يمكن فكر في تسمية أخرى فيما أذكر في المقدمة قال ولو أنني اخترت عنوانا آخر غير ما سلف لأسميتها نبوءة مجنون أخرى. قصائد يتحدث عن معنى لماذا قال وكلاب طروادة أقرأ على كل وإن كانت واضحة الدلالة في استعارتها إلا أن ما دفعني إليها كان موقفا سياسيا. هذا كلامه لمعرفة أن الحصان الذي دخل فيه وبه لطروادة كان خشبيا وأن الواسطة التي سوف يدخلون بها طروادتنا وقد دخلوا بها هي كلابها أو أشباه كلابها اللامنقطعة اللهاف. وسنرى كيف أنه يوظف في النص
1: كلابها كلاب طروادة يعني
0: طروادة أي معنى لكن لأن غير موجودة كلاب طروادة نحن إذن هو إذن بين قوسين هو تخريج شعري بين مزوجتين لطيف فيه ذكاء لا شك. وطبعا هي إشارة إلى نص القرآن اللهاث كالكلب تحمله ويذكرها هو فيما بعد في القصيدة معنى هو وظف أيضا الآية القرآنية لكي نفهم هذا السياق. إذن سياق توظيفه أو استبداله الكلب بالحصان.
1: نعم.
0: لماذا جعل أحل الكلب محل الحصان فيما هو معروف في في في في, في طروادة وفي النص النص الأسطورة. أمطار بغداد وأمطار بيروت وأمطار للقدس وأمطار تل أبيب كتبها كذا تل أبيب تل أبيب هو كتبها كذا. فما احترقت روما احتل الغازون مساحات النفس وجاسوا في الأديرة الملأة خمرا ذهبيا لا يحمل تاريخا ككتاب القرآن بلا تاريخ الطبع وتاريخ النسخ وتاريخ التأليف بلا توطئة لا إهداء. ماذا يحدث لو يخرج آدم يحمل أوراق التمليك من الله يأمرنا أن نترك ما حررنا ما استعبدنا ما حررنا ما استعبدنا. أهر أهرب يا آدم هكذا أبناؤك جلادوك واسكن أنت وزوجك سجنا في معتقل ما فالأرض الواسعة الأنهار الوديان لنسلك لكلاب الطروادة هكذا هكذا كتب لكلاب الطروادة تحرس قابيل الممتد من البحر إلى البحر بساطا من ألغام وبساطا من قطعان عمي وصواريخ. فكلاب الطروادة أبناؤك يا آدم لا تنكر أنك قد خلفت دمارا وحروبا وكلابا تحرس مملكة الشر وتلهث في الحالين. ولهذا قلت تلهث هي إشارة إلى الآية القرآنية مثاله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. دن وكلابا تحرس مملكة الشر وتلهث في الحالين. أحملت الله بقلبك أم لم تحمل؟ أحملت الله بكفك أم لم تحمل؟ مملكة الشر مملكة الشر أبان الأرض الآن فمن ذا يخرق هذه الأرض سوى أسلحة التدمير الشامل وتعاويذ الدجالين المهووسين بجنة عدن أعدت لهم طبعا بين مزدوجتين لأنها قرآن ونحن لا شيء ألا شيء. كلاب الطروادة تحرس مملكة الشر ونحن ترى من يحرسنا. أيضا فيها شغل وربما فيها بعض التصنع في التوظيف هذا المعجم القرآني لا أدري أو ربما على كل هذا يحتاج في الحقيقة إلى قدر من التفصيل. ولكن الفكرة في تقديري الشخصي فيها شيء من الذكاء معنى الاشتغال على طروادة أو بطروادة من هذا المنظور الخاص وربطه ببغداد وببيروت وبتل أبيب كما يذكر هو في مستهل قصيدته فيه ذكاء واضح.
1: هو هو هو كان واضح
0: في طرفة أو جدة إذا أردنا،
1: وكان واضحا حتى في المقدمة في تفسير هذه القصيدة. هذه القصيدة تقوم أو تعلن عن موقف سياسي واضح، فقط هو استعار صورة لهذا الموقف السياسي. الموقف السياسي هو طبعا هو رافض، ورغم كوني رغم خلفيته التي الدينية التي ذكرت المنصف
0: هذه بيئته لا أدري على كل،
1: ولكنه كان هو يعتبر ما وقع استعمارا،
0: وهذا هذا قد يشاطره كثيرون في،
1: لكن على غير الشيعة لا، غالب الشيعة لا يشاطرونه في هذا
0: على كل هذه أحزاب قضية أحزاب.
1: لكن هذا نص سياسي المنصف هو يتحدث ايش معنى كلاب طروادة؟ تو الحصان، حصان طروادة هو حصان من خارج طروادة دخل إليها ودخل فيه ودخل به المستعمرون. كلاب طروادة هنا بحسب ما ذكر في المقدمة ايش قال؟ قال أن الواسطة التي سوف يدخلون بها طروادتنا وقد دخلوا بها هي كلابها، يعني هم منهم مش براني، يعني هذا هو كلاب طروادة، يعني الذين أعانوا على دخول المستعمر.
0: إذا أردنا أن نفسر النص تفسير سياسي صحيح،
1: وخاصة يعني هو الذي كشف، يقول يعني كلاب طروادة ماذا يقول؟ وإن كانت واضحة الدلالة في استعارته إلا أن ما دفعني إليها كان موقفا سياسيا. يعني الرجل يعلن
0: هو ذكر،
1: فلماذا أنا يعني القارئ الشعر لا،
0: طبعا هو لا يجوز، طبعا هو أعلن ذلك، طبعا هذا كلامه يلزمه بالفعل، هو معنى أراد أن يسلط بعض الضوء على قصيدتي.
1: نعم
0: على كل
1: ثم هو انا يعني النص هو طريف في هذه الاستعاره، وهذا المزج بين فضائين او بين عالمين سلمونسوف، عالم اسطوري قديم من ناحيه، وهذه الصور التي اقتبسها من القران الكريم، يعني ومزج بين الفضائين او بين الحقلين، وبين او يعني حاول أن يجعل هذه الشحنة الإنفعالية التي تظهر في النهاية حينما يقول كلاب طروادة تحرس مملكة الشر ونحن ترى من يحرسنا. على كل هذا يبين أيضا أن في النص هناك أن ثمة قصائد ذات موقف سياسي، ولكن دائما ثمة خلفية دينية حاضرة المنصف كما ذكرنا في أول الحصة، خلفية دينية، وهذا المعجم الديني يوظفه الشاعر ناصر الحجاج، يوظفه في قصائده، يستعير مرة صورة ومرة أخرى عبارة بمعنى مش ليس فقط لفظة وإنما تركيبا. إذن فللرجل ثقافة دينية يحسن توظيفها.

0: المجموع الشعري كبير سلمونسف، يمكن أن نتخير حتى نصوصا أخرى
1: كثيرة
0: من هذه النصوص. هناك القصير وهناك الطويلة،
1: طبعا أقرأ، ولكن نرى كيف أن ما يمتاز به هو اشتغل، ذكرنا منذ قليل في سيرته كيف أنه اشتغل بالمحلي في شعر السيب. هو أيضا يشتغل أيضا هنا في هذا الديوان بالمحلي، وسنرى على كل أقرأ هذا النص الذي استقرأه، ولكن أنا سنقرأ ارتجافا لأنه لا سنقرأ نقرأ بالفعل أقرأ النص القصير ثم نعود، لأن النص هذا يحتاج إلى شيء من التعليق والتفصيل والتعقيد.
0: أنا لفت انتباهي أن الرجل يكتب أحيانا نصوصا قصيرة، منها هذا النص ضمير مستتر، يقول بعض مأساتي أنني أنسى، وبعضها الآخر أنني أريد أن أشبهك بشيء يشبه نعالا جلديا مصنوعا في سوق الحميدية، في خلدي أبتسم فيبصق أمامي ضمير اسمه الأنا، يقولون إنه بارز وهو مستتر بورقة التوت على الأقل. هناك لاعب على مقولة
1: هذا شغل آخر، هذا يختلف عن النصين والنصوص الثلاثة،
0: يعني ضمير مستتر بارز وما إلى ذلك. نص آخر بعنوان محطة وقصير أيضا، سيعود بعضهم سعيدا إلى بيته وسيعود آخرون تعساء، لكن آخرين لن يعودوا أبدا إلى بيوتهم لأنهم غادروا المستشفى إلى دارهم الأخرى. ليس المستشفى وحده، فكل مكان مستشفى في الأرض. أيضا نص بعنوان يويو، الأب هكذا يقول: إن لله وإن إليه راجعون. الإبن: مثل اليويو يا أبتي، تماما يا بني. وإذا انقطع الخيط، طبعا النص يقوم على ما يشبه الحوار وهو يضع مطاط أو شرطات قبل كل جملة. تماما يا بني، هذا الأب يتكلم، ثم الابن: وإذا انقطع الخيط علينا ألا نقطعه، وإذا قطعه الله الله لا يقطعه، وإن قطعته الريح سيمسكنا الله بيده الأخرى. نص، أنا في الحقيقة وأنا أقرأ سلمونسف هذه النصوص يعني أكتشف أو استكشف عالم ناصر حجاج. نعم. تعري لنخلع عنك أو لتخلع عنك أرضية الشتاء، اخلع ثياب أمسك البالية، اخلع جلدك، انزع جسدك، ارمه جانبا ثم اغتسل من روحك. هل أدركت الآن أن شموسهم وشتاءاتهم أساطير الأولين؟
1: جميل هذا الاستفهام الشعري.
0: نعم جميل.
1: يمكن أن نقرأ أيضا نصوصا أخرى على كل مزالة. أنا فقط أشرت منذ قليل إلى توظيف المحلي عند ناصر حجاج. مثلا ارتجافة، ارتجافة هو في الحقيقة توظيف لقتل شعري مختلف لقتل بشار بن برد في البصرة، معروفة هذه نذكرها لأنه ذكرها هو في الهامش، وقد يكون من المفيد أن نذكر بها أيضا. قتل بشار بن برد في البصرة بعد أن أخذ في بلم زورق صغير إلى شط العرب، وتم جلده هناك حتى توفي. ومن اللافت أنه كان يردد في النص، هذا نص معروف: لا حول ولا قوة إلا بالله، لهول ما كان يلقاه من ألم الصياط على كبر سنه وفقدانه البصر. لكن الجلاد كان يستنكر عليه ذلك قائلا: يا كافر، ألا تقول بسم الله؟ فرد عليه بشار وهو في تلك الحال المزرية: يا هذا، وهل هي قصعة من ثريد؟ وهي عبارة دالة هي قتل بشار. هو بالفعل نص اشتغل به أدونيس وغير أدونيس، كثير اشتغلوا بهذا النص. على كل، نحن لا نقرأه كله، ولكن فقط لكي أشير إلى البعد المحلي لأنه ابن البصرة أيضا. لما عرفت بأن قلبي بحجم قنبلة يدوية بدأت أرتجف، وبدأ قلبي بالخفقان، هويت شاحبا وصرت أرى صورا بالأسود والأبيض. الماء الذي حمله بشار بن برد من نهر العشار أنعش شيئا في، وأخذ يقودني وهو يردد: أعمى يقود بصيرا، لا أبا لكم، قد ضل من كانت العميان تهديه. مررنا سوية بمحاذاة النهر الواصل إلى تمثال السياب الذي كان يرتجف لبرد البصرة الرطبة، وثمة بقعة دم قذفها سعاله المتكرر. عندما رآنا معا تمالك نفسه، لكنني كنت أسمع صفير صدره المكبوت. راح صاحبي يتأمل القصيدة المدونة على قاعدة التمثال. الشمس أجمل في بلادي من سواها، وهي معروفة قصيدة للسياب هذه مشهورة. المطلع هذا إيه؟ عدنا أدراجنا إلى الفراهيدي حيث ينتصب تمثالا أمام فندق حمدان، وأنا ما الذي سميتموه باسمي؟ أوشكت أن أقول شارع بشار، لكنني قلت مقصرون نحن، فأطفأت مصباح سؤاله. ما كدنا نصل باب الزبير حتى كان خلفنا جحفل كبير، عرفت منهم الحسن البصري والجاحظ وابن المقفع وآخرين، مفروض وآخرين هو كتب وآخرون صحيح. لا أدري صحيح. يرتدون ملابس عصرية، قد تكون سهوا منها تصور. الكل يتحدثون إلا أنا بقيت خائفا كأن شيئا ما سيحدث، لم أكن أحدث ما هو ولا متى سيحدث، لكنه يثير في ارتجافة غريبة تشبه ارتجافة السياب وهو يلفظ الدم في سعاله الكئيب. إذن نلاحظ كيف أن هذه القصيدة تجمع بين أزمنة متباعدة، بشار الحسن البصري وصولا إلى بدر شاكر السياب. معنى إذن هذا جمع بين أزمنة متباعدة، معنى بالفعل هي عادة الشعر هو الأقدر على ذلك بحكم أن لغة الشعر هي لغة التكثيف ولغة المجاز ولغة الاستعارة، وللأسف الوقت لا يتسع سلمه لكي نعقب على هذا النص أيضا الغني القوي لناصر حجاج الشاعر العراقي الذي خصصنا له هذه الحصة.
0: نعم صحيح حسن المصف، هو نص في غاية الجمال وفيه تكثيف كبير، ويعني إيلاف بين روافد مختلفة يستحق الوقوف عنده، ولكن الحصة انتهت.
1: إذن نشكر مستمعين الكرام ونعيدهم بأن نلتقي بهم في حصة أخرى من النصوص اللآلة.
0: نلتقي في حصة مقبلة إن شاء الله.
2: النصوص اللآلة، النصوص اللآلة، تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلئ، الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

عبر موجات راديو الكاف نقول لكم اهلا وسهلا بمستمعينا الكل وين ما كنتم. مساء الانوار والخيرات، معكم في موسيقى من العالم كما عودناكم كل اربعة في الليل، رافقوكم من تويكا حتى لل 11 في برشا موسيقى وبرشا فن وبرشا اصوات بطبيعه تكون مراوحه بين الاغاني نتاعنا، اغانينا الشرقيه الغربيه المغاربيه الترابيه زاده كيف كيف، كما اغنيه ورده الاولى الملامه اللي حبينا نبداو بها مشوارنا. دونك نسلم عليكم وين ما كنتم، تحياتنا زادة لكل مستعملي طريق اللي معانا يسمعوا فينا، لكل الأصدقاء اللي صاهرين معانا، للكيب اللي معايا اليوم في تأمين الحصة الليلية هذية، كل من لسعد بن عيد على الكونسولات، محمد أمين بوبكري في الغرفة الفنية المركزية، ومعكم إمنا من أمام الميكروفون. نسلم عليكم الناس كلها باش نبقى وبطبيعة مع اختياراتنا الغنائية اللي باش ترافقنا الليلة، باش نبقى ومع الأجواء متاعنا عبر موجات راديو كيف، باش نبقاو مع اجواءنا التونسيه اللي حبيت نبدا يعني بكوكتيل فيه العديد من الاصوات، شبشير لسعد امين معنا زيدا بهرينو معنا اكرماج بطبيعه الحال زيدا مرتضى، هذوما الكل باش نسمعوهم في كوكتيل تونسي مزيان حلو فيه جو شبابي وجونا الكيفي زيدا من خلال اغنيه لسعد امين. الاغنيه هذه انتاجه جديد اللي كل مره قاعد يعمل في مجهود ويجيب في انتاجات جديده زيدا كيف كيف فيديو كليبات. دونك خلينا نمشي ومع اغانينا التونسيه وراجعين معاكم شويه اخر مع بقيه الاغاني الحاضره معانا لليله.

رجعنا معكم مواصلين مشوارنا في موسيقى من العالم تسمعونا عبر موجة ترج الريف. مرحبا بكم مستمعينا الكل، مكملين مع الاختيارات الغربية وقايتها تويكا. باش نمشي ونسمعوا برونو مارس، باش نسمعوا داركير، باش نسمعوا جيرون ليمون، باش نسمعوا زيدا ميتاليكا. أربعة أغاني حلوين إن شاء الله ينالوا أعجبكم. هكا ديما نحاولوا يا جماعة نلبيوا ونرضيوا كل الأذواق، الأذواق اللي ترجع لفترة بتبيع السبعينات والجو نتاعها، زادة كيف كيف كي نقولوا ميتاليكا نرجعوا لفترة التسعينات، الوقت هذاك اللي ضربوا لي جروب هذوما تاع الهارد روك كيما ميتاليكا كيما نيرفانا وغيرهم. دونك خلينا نمشي ونسمعوا أغانينا اللي اخترناها تكون معانا الليلة ورجع. جايين معكم